وسهلا بكم إلى الجزء الثاني من إشراقات. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية وتحديدا إلى هذه المعزوفة الرائعة والجميلة، الموسيقى التصويرية لفيلم جلادياتور.

من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي، وأصبحت عيني بعد الكرى تقول للتسهيد لا ترحلي يا فاتنا، لولاهما هزني وجد ولا طعم الهوى طاب لي، هذا فؤادي فامتلك أمره واظلمه إن أحببت أو فاعدلي. من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنيني، وعلى دربك أنا رحت أرسلت عيوني، الرؤى حولي غامت بين شكي ويقيني، والمنى ترقص في قلبي على لحن شجوني.

ملأت لي درب الهوى بهجة كالنور في وجنة صبح الندي، وكنت إن أحسست بي شقوة تبكي كطفل خائف مجهدي. وبعدما أغويتني لم أجد إلا سرابا عالقا في يدي، لم أجن منه غير طيف سرى وغاب عن عيني ولم أهتدي.

كم تضحكت عندما كنت أبكي وتمنيت أن يطول عذابي. كم حسبت الأيام غير خوال وهي عمري وصبوتي وشبابي. كم ظننت الأنين بين ضلوعي رجع لحن من الأغاني العذابي. وأنا أحتسي مدامع قلبي حين لم تلقني لتسأل ما بي.

ليالينا، لا تقل أين ليالينا وقد كانت عذابا، لا تسلني عن أمانينا وقد كانت سرابا، إنني أزدلت فوق الأمس سترا وحجابا، فتحمل مر هجرانك واستبق العتابا.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وللحلم بقية.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وللحلم بقية.
1: رزقت مع الخبز حبك، ولا شأن لي بمصيري ما دام قربك. فخذه إلى أي معنى تريد، معي أو وحيدا، ولا بيت أقرب مما أحس به ها هنا في الربيع السريع على شجر الآخرين. رزقتك أما أبا صاحبا وأخا للطريق، ولا تحمل الطير أكثر من وسعها ريشها والحنين، وحبة قمح ضرورية للغناء، فكن في سمائي كما أنا في سمائك أو بعض ذلك. كن يا غريب الموشح لي، مثلما أنا لك مائي لمائك، ملحي لملحك، واسمي على اسمك تعويذة قد تقربنا من تلال سمرقند في عصرها الذهبي. فلا بد مني ولا بد منك ولا بد من آخرين لنسمع أبواق إخوتنا السابقين.
2: على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي، ثم تنهد خذ بيدي أيها المستحيل، وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت، فخذ بيدينا معا أيها المستحيل.

عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل.

حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب.

حياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف: الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. الموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا

إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وباقون وللحلم بقية.

وها أنا ذا أستطيع الكلام عن الحب، عن شجر في طريق يؤدي إلى هدف الآخرين، وعن حالة الجو في بلد الآخرين، وأعطي حمام المدينة حفنة قمح، وأسمع أصوات جيراننا وهي تحفر جلدي. وها أنا ذا أستطيع الحياة إلى آخر الشهر، أبذل جهدي لأكتب ما يقنع القلب بالنبض عندي، وما يقنع الروح بالعيش بعدي. وفي وسع جاردينيا أن تجدد عمري، وفي وسع امرأة أن تحدد لحدي. وها أنا ذا أستطيع الذهاب إلى آخر العمر في اثنين، وحدي ووحدي، ولا أستطيع التواطؤ إلا مع الكلمات التي لم أقلها، لأفدي مكوثي على حافة الأرض بين حصار الفضاء وبين جحيم التردي. سأحيا كما تشتهي لغتي أن أكون، سأحيا بقوتي هذا التحدي.

أريد مزيدا من العمر كي نلتقي، ومزيدا من الاغتراب. ولو كان قلبي خفيفا لأطلقت قلبي على كل نحلة. أريد مزيدا من القلب كي أستطيع الوصول إلى ساق نخلة. ولو كان عمري معي لانتظرتك خلف زجاج الغياب. أريد مزيدا من الأغنيات لأحمل مليون باب وباب، وأنصبها خيمة في مهب البلاد، وأسكن جملة. أريد مزيدا من السيدات لأعرف آخر قبلة، وأول موت جميل على خنجر من نبيذ السحاب. أريد مزيدا من العمر كي يعرف القلب أهله، وكي أستطيع الرجوع إلى ساعة من تراب. موسيقى في إشراقات. إشراقات.

إلى قلبي مشيت، كأن قلبي طريق أو رصيف أو هواء. فقال القلب أتعبني التماهي مع الأشياء، وانكسر الفضاء. وأتعبني سؤالك أين نمضي، ولا أرض هناك ولا سماء. وأنت تطيعني، مرني بشيء وصوبني لأفعل ما تشاء. فقلت نسيتك مذ مشينا، وأنت تعلتي وأنا النداء. تمرد ما استطعت.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثانية فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. وزارة النقل ترفع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خطا إلى حوالي 2179. 727 حافلة جديدة ينتظر أن تقتنيها وزارة النقل قبل موفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات البلاد. وفي موفى العام المقبل شروع في اقتناء عربات القطار الخاصة بخط تونس حلق الوادى المرسى، وفق ما أفاد به مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي. بمشاركة حوالي 40 دولة، تونس تحتضن بداية من يوم أمس الأسبوع 15 للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية للنظر في إعداد وتطوير المواصفات والمعايير في عدد من المجالات. في العالم، مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الثلاثاء جلسة طارئة بشأن التطورات في مضيق باب المندب. الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على الأطراف التي تتعامل مع إيران في محاولة لإحكام الخناق على موارد طهران المالية. لقاء لبناني إسرائيلي اليوم في واشنطن لبحث التطورات في لبنان وآلية تنفيذ اتفاق الإطار التي تم التواصل إليه في جوان الماضي. والأمم المتحدة تدعو إلى تحرك طارئ لمواجهة المخاطر غير المسبوقة للذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة. إشراقات.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

تطيل التأمل في وردة جرحت حائطا وتقول لنفسك لي أمل في الشفاء من الرمل يخضر قلبك.

ترافق أنثى إلى السيرك ذات نهار جميل كأيقونة، وتحل كضيف على رقصة الخيل يحمر قلبك. حين تعد النجوم وتخطئ بعد 13 وتنعس كالطفل في زرقة الليل يبيض قلبك. حين تسير ولا تجد الحلم يمشي أمامك كالظل يصفر قلبك.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وباقون وللحلم بقية.
1: أقل من الليل تحت المطر حنين خماسية إلى أمسها المنتظر، وأكثر مما تقول يد ليد على عجل في مهب السفر. شمالية هذه الرية، فليكتب العاطفيون أهل الكلام الجريح رسائل أخرى إلى ما وراء الطبيعة، أما أنا فسأرمي بنفسي إلى الريح. عندك إذ تدليفين إلى الليل وحدك، أنت هنا تكسرين بنظرتك الوقت، أنت هنا في مكانك بعدي وبعدك، لا أنت تنتظرين ولا أحد ينتظر. لعل خيالي أوضح من واقعي، والرياح شمالية، لن أحبك أكثر إن لم تكوني معي هنا الآن، ما بين أيقونتين وجثارة فتحت جرحها للقمر. إلى هنا نأتي سادتي إلى خاتمة اللقاء. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية. دمتم سالمين، ويلا غدوة خير.

0: من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، والخميس القادم انطلاق سنة التكوينية الجديدة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تؤكد الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس اليوم الثلاثاء. وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أفادت في بلاغ سابق لها بتعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة التي كانت مبرمجة أمس الاثنين لوجود أشغال بالقطر الجزائرية على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. بلدية تونس تعلم كافة المواطنين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وجميع المتدخلين في قطاع البناء والتعمير بالشروع في اعتماد المنصة الرقمية التعمير لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بمختلف مراحل معالجتها. وزارة التشغيل والتكوين المهني تحذر طالبي التكوين وعموم المواطنين من ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد انفتاحه على التعامل مع طهران لخوض مفاوضات تنهي المواجهة العسكرية بين الجانبين. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز. المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يفيد بإصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
0: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ورحب بكم فردل.
0: ساعة من زمان.
5: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي تبشغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
0: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا
0: ساعة من زمان.
7: ساعة من زمان اليوم مع الفنان محمد بن علي. تسجيلات مختلفة بين التمثيليات واللقاءات الإذاعية تسمعوها بعد شوية.

0: من زمان.
1: مسيك بالخير يا سيدي.
0: ما تقوليش زينب مشات في بالي.
1: تحب تتعشى؟
0: يا والله دعوة، ظنيت نفسك كبرت وترجلت. يا ولدي انت قاصر قاصر، غير تتحرك برك تشوف الفلقة.
1: واه يا سيدي، شبيك تتكلم وحدك؟
0: وحدي؟ لا، نكلم فيها السيد اللي قدامي.
1: هذك انت في المراية مش قاعد تشوفه؟
0: لا، انا هالشايب المهدود المعوج المكمش، انا هالمرعوش المشوه الخلقة، انا هالخارف العاجز، انا هاللي قالك حر نعمل اللي يخطر لي في بالي، انا اللي هاللي ساق برا وساق في القبر. لا يا بابا، لا يا عمي، زينب عندها حق، فيصل عنده حق، سامي عندها حق، وانت كول القوت وصلنا الموت، ما عندك حتى حق، ما عندك حتى حق. تسمع يا اللي ما تسمع، تسمع كوشي يا كلب، ما تحياش.
2: هذايا في تمثيلية اسمها الدور الأخير من تأليف زميلنا الكبير الأستاذ تيجاني زليلة، وكتبت بمناسبة أسبوع المسرح.
3: الفحم متاعها،
2: الفحم متاعها هو أنه ثم فرقة تمثيلية تحب تقدم رواية، لكن المخرج ما لقاش الشخصية هذيك اللي باش تشخص له الدور هذاك،
3: دور
2: البطولة في جميع الممثلين متاع الفرقة. قعد يبحث حتى لين يلقى راجل كبير كان مثل في قديم الزمان، لكن بطل وصبح تاجر في حانوت في سوق من أسواق العاصمة. حاول إنه كذا بدأ يأثر عليه، جاء أبوه فهمتني ولا، بدأ يمثل في الدور يبرف عليه، نجح فيه، وإذا به عائلته قامت والصحافة
3: جات
2: ضده وهدوا الفرقة بتقديم نازلة قضائية، وبشوا لحلحوا بالفرقة باش يلبوهم سبيل إليه إنه باش يمثل بعد العمر هذايا. وبنته قتلوا أنا كيفاش في الوسط معناتها ما كانت مرموقة، وبابا باش يطلع فوق خشبة المسرح ويمثل. فطبعا الكل متقلبوا عليه ومتكلبوا عليه، واضطروا انه باش ينحيوا الدور هذاك. وهذا الموقف الاخراني نتاع الروايه اللي رجع الى اليقين، ورجع انه هو ماهوش ممكن باش يساير العصر هذايا، رغم اللي هو عنده افكار تحرريه، لكن ثم ناس مازالوا صغار في العمر لكن افكارهم معناتها رجعيه وفيها تخلف.
4: محمد بن علي من مواليد 17 فيفري 1932، وتوفى نهار 24 أفريل 1998. قرا في الكتاب، ومن بعد التحق للدراسة بجامعة الزيتونة حتى تحصل على الشهادة الأهلية. بدا حياته المهنية بالصحافة، ثم انتقل للمسرح والتمثيل في الإذاعة، ومن بعد مثل في التلفزة والسينما. اكتب محمد بن علي في مجموعة كبيرة ومهمة من الجرائد والمجلات كما النهضة والأسبوع ومجلة الإذاعة والتلفزة والشروق والبيان، واكتب زادة في صحف عربية كما مجلة فن والحقيقة من مصر وجريدة عكاظ والمسيرة من السعودية. أنتج للإذاعة مجموعة كبيرة زادة من البرامج، أهمها عارف وعرفان وما يعجبنيش وحتى هذا كلام، والبرنامج المشهور في فترة الستينات والسبعينات اختبر ذكائك.
2: أنا نحب نسمعك توا حاجة من اختبر ذكائك
5: سيدي بقفة.

سيدي بقفة تمثيلية تقدمها الإذاعة التونسية بقلم محمد بن علي والحبيب بالحارث وإخراج توفيق العبدلي.

0: والله كما أقول لك اشهد لي.
1: أختي فتحي أنتي هوني؟
0: إيه نعم.
1: على سلامتك، زارتنا البركة.
0: الله يبارك فيك يا خالتي.
1: فينك فينك هالغيبة؟
0: هاش مش نعمل الخدمة شدت.
1: ربي يعينك.
2: اقعد يا خالتي.
1: لا ما عادش بكى علي يا بنيتي.
0: فين مشينا خالتي؟
1: أوه ما هو اليوم نهار زيارة سيدي بوقفة.
0: سيدي شنو؟ سيدي بوقفة؟
1: هي يا ناري من لوليا والصالحي. واه واه واه يا غلبتي شي ضحك فيه
0: يا اخي، هذا حد عقلك ولا مازال منه؟ مازلت تقولوا بسيدي بو قفه وسيدي بو خبزه وسيدي بو
1: اسمع حدك ثم جدودي ما تجبدهمش.
0: اش قام جدود نجبد فيهم؟
1: عماله بعد لي انا نخدم في سيدي بو قفه وانت تفسخ علي شو حبيقو؟
0: اش بيك يا خالتي، جبت المخبل في كبه وجبت ما عندك، انا نفدلك معاك.
1: ما تفدلكش يا عايش ولدي، راه مول هاني نقول لك.
0: الله يبقي تعاود فيها.
1: مالا ليه دقتهم دقه يا غلبة عمري.
0: مليح حد ما تغشش، اذا كان تحب نوصلكم حضر باش
1: الويه،
0: مو باش نتفرج ونعدي على شويه.
1: شنو واش شنو يا اخي، هو سليمان ولا تياتر؟
0: وشنو هو الفرق بيناتهم؟
1: يا سيدي ابو قفر راهو خاطيني، لا سمعت ولا هاني ماشي على روحي.
0: ولا تفكير مره تفكير. نفس عليها.
1: راني بليها لا تحشني ولا تعديني، خاطيني وراسك خاطيني.
3: مو لاباس يا خالتي.
1: لا ان شاء الله لا باس،
0: ان شاء الله ما ثم سوا، ان شاء الله ما ثم
1: سوا. من كلامك حشني وشوف اش ايش باش يعمل فيا.
0: يا خالتي صلي على النبي بلاك لنفارغ، لو كان سيدي بوقفة يضر راهو ضرني انا، والا راهو نفع روحه.
1: وعليا هو واسكت عليا، ما نحبش نسمع هالكلام.
3: قوم يا خالتي قوم، اش بيك تمشي على يديك وساقيك؟
1: سلسلني سلسلني ولا حديد في يديا وساقيا.
3: عليه يا اخي شعملت؟
1: جرتك سيبني ونعطيك وعده، سيبني يا سيدي
0: وخذ كراك يا سيدي بو قفة.
1: راني توا نقولو
3: سي فتحي صلي عن بي، شنو الهدره هذه؟
1: اخرج عليا قبل ما تقتلني فيسا.
3: برا يا سي فتحي بدلها ساعه بساعه اخرى.
0: الله يبارك يلا، الله يجعلنا جره.

0: تفضل تفضل.
1: لا لا لا لا, لا, لا سامحني حد يهون.
0: علاش؟
1: خير من اللي تمشيش تطيح روح زاد.
0: بسم الله العظيم اشقاه
1: من حلوه عمليه البارح اللي عملتها لخالتك.
0: ايش باش نعمل لها؟ امي مراه كبيره ونيه
1: ياسر. عاد سامحني يا سيدي بقفه سلسلها بل لو كان جاء اسمه بسلسله اش كان يعمل فيها؟
0: يا عايش في فتحي ما تجبدش هالهدره مره اخرى.
1: علاش
0: يدخل الساعه شبيك من الباب؟
1: اهي الله يبارك يلا
0: اتفضل اقعد.
1: حاضر. الساعه خالتك فين؟
0: خرجت تطل على سعد ولد بنتها مريض.
1: باهي مانا نجمو نتفاهموا مع بعضنا في عقلنا.
0: واحنا من وقتاش تخالفنا؟
1: ها يا بنتي رحم والديك كل شيء تفهمنا فيه من الاول وقبل ما نحطوا لك حلف الابيض الا هالمساله اللي ظهرت جديده.
0: اما مساله سمعنا الخير
1: سيدي بقف تاع خالتك.
0: ايه عاد اش عندك فيها؟
1: انا انسان ما قراوني والديا الا باش ننحي هالخرايف من عقلي.
0: خرايف؟
1: ما لا شنو ولي وعد وزرد وتخدموا سبع جماع ورياق بارده.
0: اوه بسم الله العظيم الرحمن الرحيم.
1: شبيك دنت حوايجك؟
0: اوه حس في لحمي كله تغربل.
1: من كلامي؟
0: يا عايشتي فتحي بدل علينا هالموضوع.
1: ما بدلوش. انا ما جيت اليوم الا باش نفصلوه.
0: ايه كيفاش تحبوا تفصل؟
1: ما عادش تمشي مع خالتك لسيدي بوقفة.
2: ساعة من زمان.
3: الممثل والفنان محمد بن علي اكتب مجموعة مهمة من المسرحيات الإذاعية كما السندباد والطاهر سيف الدين ومن القاتل وفاجعة على المسرح وكليلة ودمنا. أول عمل إذاعي قدمه محمد بن علي كان مسرحية أبو شوشة عام 1952 ثم مسلسل الجازية الهلالية وما ننساوش شخصية سلحطاب في سلسلة الحاج كلوف.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
6: أهلا في الحطاب.
4: قل لي يا ناصر الحاج ما ظهر شيء
5: توا ما زال كيخرج.
6: يا حطاب بربي قل لي شنية قصة يدو وشنية فيها بخارطة هكاكا
4: نشتوه شيش بيها.
6: نشدو الناصر يا أخي قالوا هو خارج من داره يا أخي شاف سردوك فوق الصح صح في مخزنه ومن بعد ما ولد دخل المخزن وهذا السردوك وهرب. يا أخي خرجت عليه الحاج وإذا به رخ به الولد جابه ما مبتوح ويده جات تحته اتفزعت ولا تفكت ولا شنو.
4: يا والله المخلوق قداش يعرف يبلغ.
5: لا أقول قداش يعرف يألف ويلحن.
4: الهدرة كلها بلوط ما فيها حتى كلمة صحيحة.
6: أنا والله جد عليا يا حطاب. ها شوف البلعوط جمالك كيفاه.
4: ما نمشينا للجديدة.
6: اي
4: قال عنده قضية ثم واذا به في الرجوع ركب معانا واحد قال يبيع في العظم مرشينوا.
6: اي
4: ومعاه قفة قفة قد ما تنقد معبية بالعظم ومغطيها بطرف خضرة ولا حشيش وقعد له على القفة واحدة عزوزة راكبة معانا وإذا بيه مشى هاك العظم وتخلط معاه الخضرة
6: هديله تصير شبلاخ.
4: الله يتولاك
6: أعمايله يا أخويا مشيوما.
4: وخينا مرا العظيمات هكاكا إلا خرج من سينته وتمكن بالحاج طالبه في حق العظم اللي تكسر وتقوى عليه حتى فصعله يده. يا أخي أنا ما كنتش من العاجزين نرميله خناكة حتى طلعت له لسانه بسيب الحاج.
6: ايه
4: وجبدناه وخليناه حايس في هاك القفة.
7: الجمهورية التونسية تحييك.
8: سيداتي سادتي
9: نواصل مع شخص المنع.
2: ساعة من زمان.
3: من برنامج عقد عقيق ومن العتيق إعداد وتقديم صحنون مختار نسمع الفنان محمد بن علي يتحدث عن البدايات.
10: والله المراحل الأولى في حياتي هي تتمثل في خطوات طبعا بعد تلمذة والدروس خرجت إلى معترك الحياة نظرا للظروف القاسية اللي حاطت بيها من ناحية العائلة ومن ناحية الوسط اللي أنا كنت عايش فيه، فاضطريت أني نقطع تعليمي ونخرج باش نشارك في معترك الحياة باش ندبر معيشتي. هذا في أوائل الخمسينيات يعني. فطبعا أول لا نعرف حرفة ولا نعرف حتى شيء اللي باش يعود علي بالمنفعة، فامتهنت الكتابة، فبديت نشارك في التحرير الصحفي.
7: والتعليم زيتونية.
10: أي زيتونية نعم. فتحرير الصحفي وبديت نكتب في مقالات، ثم أصبحت مشرف على صفحة فنية في جريدة يومية، ثم أصبحت مع في جريدة أسبوعية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى جريدة الأسبوع فأشرفت على صفحتها الفنية، ثم أصبحت أشرف على معظم تحريرها ما عدا المقالات السياسية ونصحح الجريدة. بعد ذلك جاءت جريدة الصباح في أول عهدة فدخلت فيها كمصحح، ثم بدأت حكاية الفن والتمثيل والمسرح ونظرا إلى كون
7: الظهور لأول فرقة دخلت لها كواكب مع شفيع رشدي.
10: لا لا لا لا, لا قبل, قبل قبل في عام 48 وأنا ما زلت تلميذ شاركت ككومبارس في مسرحية من بطولة البشير الرحال الله يرحمه اللي هي البلدي المتنبل اللي من بعد عرفها الجمهور باسم الماريشال
7: المقتبسة
10: على موليار اللي هي البلدي المتنبل، وكانت باللغة العربية الفصحى، وأنا خذيت فيها دور صغير نقول فيه حاضر سيدي نعم يا سيدي، لكن لحد الآن لا نعرف هل قلت هالجملتين هذا مسمحهم الجمهور في الصف الأول أم لا. بعد ذلك دخلت إلى فرقة الإذاعة، فرقة الإذاعة التمثيلية وقتها أشرف عليها المخرج المصري كمال بركات، ودخلنا احنا كهواة معنا بعض ناس اللي سبقونا كيسي محمد الهادي وتوفيق العبدلي وزهرة فايزة ونجوى وبعض وعبد الرزاق عبيريق الله يرحمه، عبد العزيز عرفاوي الله يرحمه، وانا وقتها وعز الدين بريكا وفاطمة البحري ونعيم المهدي، دخلنا من غير عقود يعني بالكاشيات، كان خدمنا ما خدمناش واسترسلنا في الإذاعة. الفرقة هذيك عملت زوز فرق، فرقة مسرحية، زوز فرق مسرحية، فرقة باللغة العربية الفصحى وأشرف عليها كمال بركات، وقدمت زوز روايات اللي هي مجنون ليلى الشعرية متاع أحمد شوقي ورجل الساعة من تأليف يوسف وهبي، وشاركت أنا في رجل الساعة كممثل وريجيسور، أنا ما في مجهول ليلة أخدمت كريجيسور برك. طبعا لفت الانتباه إلى الشخصية اللي أنا خدمتها ووجه جديد. من بعد عملنا رواية أم عباس بالفرقة، ما قلت لك أنا عندنا فرقتين، فرقة باللغة العربية وفرقة باللغة الدارجة.
7: اللهجة الدارجة.
10: فاللهجة الدارجة عملنا وقتها رواية أم عباس وخدمت فيها أنا دور عباس، وكانت البطولة معقودة لشافية رشدي، وطبعا نالت النجاح والتقدير وكان الإقبال عليها عظيم جدا، وأول مرة في التاريخ أني أعتلي المسرح ونخدم دور كبير ومرتكز عليه الرواية اللي هو عباس، ودور دراما مش كوميدي، لأن أول ما بديت بالدراما، الكوميدي هذا ما كنتش نتصوره، كان مثلي الأعلى في التمثيل هو يوسف وهبي وحسين الرياض. أحفظت الدور، أول مشهد ترفع عليه الستار منظر بيني وبين شافية رشدي، أول كلمة تقولها كيفاش شافية رشدي، وأنا نقول مشهد جملة كبيرة من المشهد، الستار طلع والضوء خافت وحسيت انه ثم 1000 ولا 1200
7: عينين تتفرج
10: وعباد ونفسه، ما ثم كان كذا، جميع ما حفظته
7: انتهى
10: نسيته جملة باتاتا، وبديت حتى من وذنية ثقلت ما عادش نجم نسمع جماعة شافية لأنها عرفت معناتها بتشجيع المواهب وبالوجوه الجديدة أعطتني رأس الجملة باش نحفظ ما لقيتش روحي ما لقيتش روحي وقعدت هكا ثم لحظات كانت صعيبة جدا لكن الله سبحانه وتعالى وفقنا ولقيت رأس الجملة واسترسلت في الدور ولقيت الجمل متاعي وكمل المشهد من الذكريات متاع أم عباس هذه. واحنا عندنا زميلنا احمد الحران فوق لانه ممثل مغروم بالمصيد لكن احنا كنا في قعداتنا الخاصه نقول له انت لا تعرف تصطاد ولا تعرف تنشن ولا حتى شيء وانك تمشي للمصيد وبعد تعدل المرشيه تشري ترد ولا تشري الحمام ولا تشري العصافر الزيتون وتقول صيدتهم. قعدت هذيك في وذنه. عندنا مشهد هو اني انا نخرج ثم سي حمودة معالي مخرج المسرحية حبي يضفي شوية غموض على المسرحية يخرج جعبة المقرون برك مراو حتى حد وراو القرص كيفاش يتضرب والوجه واحد وانا نصيح ونطيح. فهو حب يوري للزملاء انه صياد ماهر وينشد وجاب ربي المقرونة معناتها فرغولها الكرتوش متاعها والواحد وخلاوها فنشن على الواحد في عوضي نشن في الفضاء وانا نصيح نشن في ساقي واضرب انا شعرت بالواحدة والوجه
7: كسكسي بركة
10: كسكسي ووجه طلع وصحت بالطبيعة وطحت. نسمع في الزملاء في الكواليس يقولوا ضربته يقولوا لا ما ضربتوش يقولوا ضربته وما ضربته واحد وتخلي عز الدين بريكة وقال لي يا فلان ما لباس قلت يعودي لباس كمل المشهد كملوا المشهد لأنه المشهد في أول الفصل نموت أنا غذيك حتى ما نقوم إلا ما ينزل الستار في آخر الفصل. هيا سيدي بدأوا قالوا لها وكي يتكلموا لباس عليه وأنا وبدأوا الممثلين داخلين سي حمودة مخرج يركب سي عبد الرزاق عبيريق الله يرحمه فوق حصان ويدخل به للمسرح. الحصان هذاك كيدخل للمسرح وهو متعب مش متعود على الإضاءة الخافتة ومش متعود على البروجكتورات اللي في عينه قريب يشفل والراجل ما كتعرفه معاق فلني ولا خافوا لا يطيحوا الحصان بدأوا يشدوا فيه باش هبطوا لأنه هو شيخ قرية أهبط الحصان في الوقفة متاعه يجيب جنب الكتف متاعي واللي يردس ليلي نتحرك إذا تحركت ماهوش ممكن الميت باش يتحرك كان قعدت فهمتني ولا ماهوش ممكن الحصان باش ما بين رقبتي واللحن. فكان موقف حرج جاو قلت لهم يا جماعة قال لي نعم قلت لهم على أساس إنكم باش تزحزحوني شوية باش نجموا نكملوا المشهد. فهذه من جملة الحاجات الطرايف اللي في أول رواية خدمناها. الرواية الثانية اللي خدمتها مع رجل الساعة وهي باللغة العربية الفصحى هو أني إنسان مشاغب وفي اجتماع من الاجتماعات نجبد فرد ونضرب بالنقطة للخطيب اللي موجود فوق خشبة المسرح. فطبعا أنا دخلت من لأنه المخرج وقتها عمل شارك الصالة مع الركح فإحنا تفرتنا في وسط الصالة وفي البركون وفي واحده وبدأت الممثلين من كل بقعة على أساس أنهم يشوشوا على الاجتماع هذاك لا وفي الآخر أنا نجبد فرد ونضرب. فالفرد كان أخوي ياسر وتضرب وطاح الراجل الواحد والدم هابط بالطبيعة دم مكياج صناعي وجيت خارج واحد من المتفرجين ما عرفش عن حسن نية أو سوء نية يعرض ساقه وشوية لنطيح فتولوا كانوا باش يشدوني على أساس أنهم تخيلوا أنه المشهد حقيقي
7: وأنت مجرم في الموضوع
10: وأنا مجرم في الموضوع.
7: رجل الساعة المسرحية هذه تقريبا عام إيش؟
10: هذه عام 56.
7: قلت لي مثلت في بعض فرق أخرى مثلا نجدوك في المسرح الشعبي.
10: لا عاد ما هو المسرح الشعبي هذا يعتبر مدرستنا ويعتبر دارنا ويعتبرنا لأنه احنا جماعة الإذاعة أو فرقة
7: هو أول من ترأس هو بابا عزيز ساب لازلاروي
10: اي. وفي الحقيقة أنا في المسرح الشعبي اكتشفت أني نجم نستطيع أني نمثل الأدوار الكوميدي لأنه كان المدير الفني والمخرج سي حمودة شد موسم
7: حمودة معالي
10: ثم بعد ذلك سلم قيادة السفينة كيف ما قال هو إلى البشير الرحال. بشير الرحال الله يرحمه الكل. بشير الرحال عرف بالأدوار الكوميدية، وعرف أنه يختار الروايات. فمرة من المرات كنا باش نعملوا تمثيلية اسمها خاتم سليمان، فطبعا جاء الدور اسمه الملك ذو المكان، وقال لي باش تخدموا انت. قلت له انا هذا دور كوميدي ولا استطيع اني امثل الكوميديا، انا مثلت الادوار الدراما. بدليل على ذلك خدمت في كازيمودو، خدمت في ابو زيد الهلالي، خدمت عباس في يوم عباس، ما خدمتش الدراما الكوميديا وخاف على نفسي. واحد قال لي انت ما يهمك شيء، انت خوذ وطبق
7: التعليمات
10: والملاحظات اللي نقولهم لك. في الحقيقه انا بقول صراحه خفت، لكن ما زمش نتكلم نظرا لنقول خطواتي، وماش ممكن اذا باش نرفض باش يقولوا هذا من اول خطواته وبدا يرفض وبدا يتشرط وبدا يدلل. فارضخت عن مضض، حفظنا الدور، أخذنا التوجيهات وتوكلنا على ربي. الحق وقت اللي طلع في الستار كنت متخوف وما كنتش متماسك، وكنت يعني مرتبك ارتباك كبير ياسر، لدرجة أني قلت المرة هذه أبناخ بخطرهم وما نرجعش للعملية. لكن من الجملة الثانية والثالثة
7: جاوب معك الجمهور،
10: جاوب معي الجمهور. ف ومن غديك انطلقنا الى
7: من هو المنعرج، كان الدور
10: هو المنعرج، هو الدور هذا ذو المكان في مسرحيه خاتم سليمان، هو المنعرج اللي بدلت من الدراما الى الكوميديا. لكن ساعه تهفوا عليا ونحب نرجع نخدم بعض الادوار الدراميه. وبعد دخلنا في الحاج كلوف والحطاب، ومن بعد علي ولد امك تراكي، ومن بعد جميع الادوار الكوميديه، وقليت بنوع خاص وخفت للجمهور.
7: حتى وليت في شارع علولو،
10: علولو في شكل. لا انا والله المنة والفضل يعني دائما وابدا الدور اللي نخدمه نحي لي اسم الاصلي ويمسحوا. خدمت في اختبر ذكاك المفتش احسن، يعني 12 سنه او 13 سنه برنامج إذاعي يقدم كل أسبوع مسرحية بوليسية،
7: صحبة الزميل حبيب الحارث.
10: صحبة الزميل الحارث، وقبلنا احنا هو الدولة عليه بعض المنجين. هذا كان من ابتكار الزميل عبد العزيز بن سليمان الله يرحمه. ثم بعد ذلك لما سلم فيه اخذاه الزميل عبد الحميد بن هدوكة
7: من الجزائر.
10: لما استقلت الجزائر والتحق بالجزائر قعدنا نخمو ستيجاني صليلة وقتها يخمو. واحد قال انتم خدمتوا فيه واحد وكذا، او نعمل لكم تجربة، ما كانش خلينا نوقف البرنامج. فأعطانا تجربة مع ثلاثة روايات او اربع روايات جربنا فيهم.
7: واذا بيه دام 12 سنة،
10: دام 12 سنة حد ما كملت لكش. بعد خلينا احنا اختبر ذكاك وعملناه بوليسي، وكتبنا عليه جميع الانواع، معناتها خدمنا البوليسيه وخدمنا الكوميديه وخدمنا الاجتماعيه وخدمنا روايات الرعب وخدمنا الحاجات الامراض الاجتماعيه لوناها.

0: تما واحد ضيف واحد وجاء قعد باش يفطر وياه، هيا قعدوا على الميدة، وإذا به الضيف بدا يتوكل على الله وبدا يفطر. مولى الدار ساعة ساعة يقول له سي فلان بجاه ربي يكون، بجاه ربي يكون، كلمة كلمتين يقول له بجاه ربي يكون. تقلق الضيف قال له يا خويا هني قاعد ناكل. قال له يا خويا أنت ماكش تاكل، أنت قاعد تزرد زنطار، أمضغ شوية لكرة.
1: نواصلوا رحلة الذكريات وساعة من زمان، خصصناها اليوم الاسم الفنان محمد بن علي.
2: السلام عليكم أنستو بمسي إسماعيل.
3: الله ينسك يس.
2: كسبة زرت الجماعة اليوم.
1: الفنان محمد بن علي اللي هو مولود عام 1932. في البدايات علاقته بالمسرح كانت ما تتعداش النقد الفني، بما أنه الحياة المهنية انطلقت بالصحافة فكان يكتب في العديد من المجلات. النشاط المسرحي لمحمد بن علي بدأ مع فرقة المسرح الحديث اللي تبعثت عن فرقة الإذاعة عام 1954، ومثل في مسرحية مجنون ليلى لأحمد شوقي وإخراج كمال بركات، ومسرحية رجل الساعة تأليف يوسف وهبي. وفي المسرح الشعبي شارك في مجموعة من الأعمال كما الحاج كلوف في الحمام إخراج البشير الرحال، ورشيد وزينب إخراج حمودة معالي. وأول عمل مسرحي إذاعي قدمه محمد بن علي كان في مسرحية أبو شوشة عام 1952، وأنتج للإذاعة عدة برامج من بداية الستينات كما عارف وعرفان واختبر ذكائك، واكتب العديد من المسرحيات الإذاعية. الفنان محمد بن علي يفضل الكوميديا على الدراما، واقتبس وألف ومثل في 375 حلقة من اختبر ذكائك، وشارك في عدد كبير من الروايات والمسرحيات الإذاعية وعديد الأعمال التلفزية وبعض الأفلام السينمائية. وتشهر بأنه يحفظ بسرعة، فكان يدخل الفيلم يحفظ الحوار اللي فيه الكل. وتوفى نهار 24 أفريل 1998، وتكريما ليه صار مسرح الهواء الطلق بمدينة الزهرة يحمل اسمه. الفنان محمد بن علي شخصية تبقى في ذاكرة كل تونسي.
2: موضوع جايني بالسكس، قلت مشي لتعرضه في اللنقار على خاطر جايب لي قضيات معه. يا سيدي مشيت وإذا به التهرير وقع، يقعد نستنى فيه ونظرف في الدانصة. أنا هكاكا ونتلفت نلقى ولدي شيخ، أنا ريته يا حاج وثلث من عمري طاع. هو خلط لي وأنا قلت له شبيه، قال لي يخلط يا بابا، قلت له مولا باس، قال لي يمي، قلت له شبيه
4: شبيه شبيه شبيه
2: يا حساب، قال لي مرهونة.
5: ساعة من زمان.
0: فكاهة في تونس عندها طابعها الخاص، وتمتاز بخفة الروح.
6: نعم.
0: والنكتة اللاذعة، وما تهربش للتهريج اللي نلقاوه في بعض الشعوب الأخرى.
6: ما هو أحسن دور فكاهي مثلته؟
0: والله إيش باش أقول لك، أحسن دور فكاهي بالنسبة لي أنا، ما نجمش إن ما جمش أقول لك هذا يا أحسن دور وإلا هذا يا أخي بدور خدمته، لكن تنجم المستمعين أو المتفرجين يقولون.
6: هم في الحقيقة كل أدوارك باهين في بخصوص.
0: لكن
6: أما
0: اللي نعتز به ياسر ودور الحطاب في الحاج كلوف.
6: طيب سي محمد.
0: نعم.
6: المستمعين يعرفوا محمد بن علي مؤلف روائي بوليسي.
0: هك.
6: ألفت روايات فكاهية.
0: والله ألفنا برشا روايات فكاهية، مثلا ذاك المسلسل متاع الكيلاني اللي أنا مشارك فيها أنا وسي صلاح الدين البلهوان، واللي قبلها متاع عم سلومة كبير الحومة اللي شاركت تمثيلها مع سقانجي محمد. أيوة. سقانجي.
6: أيوة.
0: وعندي بعض روايات قدمتهم في المسرح.
6: أيوة.
0: وألفنا معناتها أنا وبعض الزملاء بعض روايات إذاعية كي دخلني نخرجك وألفت ذيك السلسلة توا رواية اسمها في سبيل الحب.
1: عام 1954 انطلق نشاط محمد بن علي المسرحي مع فرقة المسرح الحديث، ومثل في مسرحية مجنون ليلى تأليف أحمد شوقي وإخراج كمال بركات. ثم مسرحية رجل الساعة لعميد المسرح العربي يوسف وهبي. أما في المسرح الشعبي فشارك في مسرحية الحاج كلوف في الحمام إخراج البشير الرحال، ومسرحية رشيد وزينب إخراج حمودة معالي، وشارك في مسرحية الجمل ضحك ضحكة وعمتي عيشة راجل. شارك محمد بن علي منذ انطلاقة التلفزة التونسية في أهم أعمالها كما سلسلة الحاج كلوف ومسلسل سي الزهوان ومسلسل أم تراكي اللي بقت شخصية علي ولد أم تراكي راسخة في الأذهان.
3: على ذكر علي ولد أم تراكي سي محمد، وانت تعرضت في البداية إلى الأكل وكذا، أنت في المسلسل تأكل كثيرا.
4: الحمد
3: لله.
4: لدرجة أنه أطلقت مرة قلت مشكلة المشاكل علي ولد أم تراكي إيش يأكل. هما ثم ناس يقولوا حمص، وثم ناس يقولوا كاكاوية، وثم ناس يقولوا بندق، وثم ناس يقولوا فزدق. هي في الحقيقة لا فزدق ولا بندق ولا كاكاوية ولا حمص ولا حتى شيء، لأنه إذا كان الواحد باش يعمل كاكاوية بندق وإلا فزدق وإلا لوز يظهر الكاشي متاع متاع الدور يمشي في الماكلة ونخرج أليف لا شيء يعني. وثم بسكوي كان يتباع بمئة فرنك الرطل ولا نص رطل، فكنا نشريه ونصيف رطل ونحطوه في المكتوب وناكله. لكن في بعض الأحيان نعملوا البروفة ونسجلوها ونعاودوا التسجيل، كي نعاودوا التسجيل البسكوي مع
3: يوفا
4: يقعد الفتفات، يلزمني ناكل نولي نهز واللقم على أساس حمص.
5: ساعة من زمان.
7: شنو هي الشخصيات اللي صنعتها؟
4: هي برشا، المفتش أحسن، سي الحطاب، سي زهوان، تقمص شخصية علي ولد أمك تراكي وغيرها وغيرها وغيرها.
7: جوزتكش الأحداث؟
4: والله الإنسان إذا لم يتجدد يعتبر نفسه في سلة المهملات.
7: برزت في عهد اللي كانت فيه رذاعة مسيطرة، تحسش بأنه ماكش متاع تلفزة؟
4: اسألوا الجمهور والأعمال اللي قدمناها وشنو رأيهم فيها.
7: تعتبرش روحك نجم؟
4: لا، أنا ممثل.
7: إيش تحس وقت اللي تمثل دورك وما يفهمهوش؟
4: عمري ما عملت هالعملة أبدا.
7: زفرش عليك الجمهور مرة؟
4: لا ولله المنة والفضل، ولو أنه التصفير توا في هالأيامات هذه يعتبر من الاستحسان، بينما أنا نعتبره من الاستهجان.
7: أقل كشي خذيته وأكثر كشي خذيته؟
4: والله إيش مش أقول لك، أقل كشي وقت اللي بدأت التلفزة يعني، ولا أقل كشي وقت الإذاعة. على كل حال أقل كشي خذيته وقت الإذاعة هو أنا والزميل الحبيب الحارث الله يرحمه في برنامج اختبر ذكاء، كنا نكتب التمثيلية ونقسمه 5 دينارات، كل واحد ياخذ 2500. وفي التلفزة على الأول ما بدينا بستر، معناتها استر بمئة فرنك.
7: مش وقت يلزم ينسحب فيه الممثل؟
4: الممثل يلزم يتطور مع السن ويجدد في الأدوار متاعه، واللي الأدوار اللي تصلح للشباب لا تصلح للكهولة، واللي تصلح للكهولة لا تصلح للشيخوخة. إذا كان الإنسان حط هذا نصب عينيه فطبعا لا يستطيع أنه ينسحب.
7: تقراش؟
4: سوسة متاع كتب، أنا دايما وأبدا نقرأ.
5: ساعة من زمان.
1: من برنامج اسألوني إعداد عبد العزيز العبيدي، المستمع يسأل والفنان محمد بن علي يجيب.
8: ألو
9: ألو، برنامج اسألوني.
8: نعم
9: سي محمد بن علي.
8: نعم
9: سي مرة الحطاب. عسلامة سيدي.
8: سلمك
9: يا محمد. نفسي الأنسة زهيدة ساحلي. طبعا نبداو أسئلتنا، كان مترشمين على سي الحطاب
8: ولا
9: سي محمد بن علي؟
8: تفضل ما يسالش.
9: وقتاش دخلت الإذاعة؟
8: لا، أنا دخلت الإذاعة عام 52 وقت عمري 20 سنة.
9: 20 سنة.
8: أي نعم.
9: سؤالنا الثاني، أول دور تمثيلي خدمته في الإذاعة وإلا في المسرح؟
8: أول دور تمثيلي خدمته في الإذاعة.
9: في الإذاعة، ما هو الدور؟
8: الدور هو في الحقيقة في التمثيلية كان دور امرأة.
9: امرأة.
8: وإذا به وقتها كان العنصر النسائي قليل شوية، خصوصا الرواية باللغة العربية. قالوا شكون نعطيوه؟ قالوا ها نعطيوه لهالجديد اللي جاي يقدش فيه روحه.
9: إيه.
8: عطوه لي.
9: أي نعم.
8: الدور كان اسمه أم سريع. صباح اسمه أبو سريع.
9: أبو سريع.
8: أيوه، راجل كبير مربي بنية. في رواية أبو شوشة تأليف محمود تيمور.
9: يعني أنت ماكش أنت اللي بدلت صوتك وليت امرأة، أنا بدلوا تمثيلية من أجلك.
8: لا الدور تبدل.
9: الدور إيه؟ دور تبدل مين كان؟ أيوة. دور امرأة ولا دور راجل؟
8: وهم يقولوا للضرورة أحكام.
9: إيه.
8: فهمني.
9: وأول دور قمت به في المسرح.
8: في المسرح.
9: إيه.
8: عباس في رواية أم عباس.
10: ألو.
8: ألو.
10: برنامج اسألوني.
8: اي نعم.
10: سي محمد بن علي.
8: اي نعم هو اللي كلم فيك سيدي. الله يسلمك.
10: يكلم فيك توفيق بن سالم.
8: نشرفه سيدي.
10: وبيك. سي محمد بن علي. عندي ثلاثة اسئلة نحب نلقيم عليك.
8: قبل ما تسألني باش نسألك انا.
10: باهي.
8: سيادتك موظف ولا تلميذ ولا تاجر ولا؟
10: لا تلميذ سيدي.
8: تلميذ.
10: اي نعم.
8: سنة سنة.
10: السنة الخامسة.
8: السنة الخامسة ابتدائي.
10: لا ثانوي.
8: يا باهي. شنو احوالك في الدراسة توا؟
10: لا لبس.
8: مريقل.
10: إن شاء الله.
8: كل عام بنجاحة
10: إن شاء الله.
8: إن شاء الله.
10: نجم نسألك؟
8: تفضل.
10: سؤالي الأول، لما دخلت ميدان التمثيل دخلت كهوي أو كحرفة؟
8: لا دخلناه كهوي، كهواية.
10: نعم.
8: والاحتراف جاء كان بعد الاستقلال.
10: أيوة.
8: الدولة لأنه قبل الاستقلال كنا وكنجيو ونمثلوا فهمتني ولا، ويعطيونا كل أربع صور دي فهمتني وتعدى.
10: سي محمد بن علي.
8: أي نعم.
10: أهلا وسهلا.
8: مرحبا سيدي.
10: سي هنا محمد الخليفي معلم.
8: معلم تشرفوا سيدي مرحبا. قم للمعلم وفيه التبجيلة.
10: إيه.
8: هكا قال شوقي مش هكا؟
10: إيه.
8: أي نعم سيدي.
10: أنا شعراء.
8: ولهذا يلزمنا توا نجاوبوك واحنا واقفين.
10: ايوا. سي محمد تسمح ان نوقع عليك بعض الاسئله؟
8: تفضل سيدي.
10: هل الفت اغاني سي محمد؟
8: لا والله لا، انا ما الفنا هكايا بعض حاجات عملناهم تجي في روايات هكايا فهمتني. لا يلزمنا مثلا عملت واحده يقول لحبيت قبلك ولا بعدك يا عيشوشه من مدحي فيك لساني عمل شلوشه. فهمتني ولا؟
10: سؤالي ثاني من فضلك.
8: تفضل.
10: سي محمد بن علي، ظن انت معروف ممثل كوميدي.
8: انا
10: وسمعتك تمثل روايه دراما.
8: اي
10: شنو هو الداعي في ذلك؟
8: الداعي ساعه الخدمه الممثل يخدم كوميدي ودراما. ثانيا بالك تقصد اللي انا نالف روايه دراما؟ ها؟
10: نعم.
8: ما هو الانسان في هالدنيا عمره ما تلقاه على وتيره واحده، والمؤلف يا اخي هو انه ينزع شخصيته كيف يجي يكتب رواية، ينزع شخصيته ويتقمص شخصيات الابطال المسرحية بحيث يفني نفسه في هاك الاشخاص هذوك، ما يولي يتكلم بلغتهم ويفكر بتفكيرهم ويتألم الالامهم ويضحك ضحكهم فهمتني، بحيث شخصية المؤلف وشخصية الابطال ما عمرهم ما تتغلب شخصية المؤلف على شخصية الأبطال.
5: ساعة من زمان.
1: هكا نوصلوا لختام حصة اليوم ساعة من زمان الخاصة بالفنان محمد بن علي. سمعنا مجموعة مهمة ونادرة من التسجيلات الإذاعية اللي وفرتها لنا خزينة الإذاعة التونسية. البرامج هما مواجهة أمام الميكروفون، نادي المرح، وبرنامج عقد عقيق ومن العتيق. شكرا للزميلة نجوى العربي من خزينة الإذاعة على المساعدة في البحث على التسجيلات. احنا نتلقاو في مواعيد قادمة بإذن الله على نفس الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكروفون.
1: أيوة. ساعة

0: اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. وزارة النقل ترفع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خطاً إلى حوالي 2179. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعتزم بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج ايزي اكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنصح الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. في العالم، سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع صلالة بين إيران ودول خليجية المخصص لبحث مستقبل مضيق هرمز وتراجع في حركة الملاحة بالمضيق. مجلس النواب الأمريكي يؤجل التصويت على قرار يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران. لقاء لبناني إسرائيلي اليوم في واشنطن لبحث التطورات في لبنان وآلية تنفيذ اتفاق الإطار التي تم التوصل إليه في جوان الماضي. وفي شأن فلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بعضها حرجة في غارات صهيونية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناء ليكم.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
2: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
2: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
2: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
2: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
2: الإذاعة الوطنية
1: معنا بداية الحكاية.
2: معنا

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على دبارة آيات بينات من سورة الإسراء.
1: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القراء على دبارة آيات بينات من سورة الإسراء. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

عبادة بن الصامت. 12 مؤمنا هم وفد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الوفاء والمؤازرة، أحدهم عبادة بن الصامت. وفي موسم الحج التالي كانت بيعة العقبة الثانية تضم 70 مؤمنا من وفد الأنصار، بينهم عبادة بن الصامت. إنه من الأوائل الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ما عاداه.

0: علمنا أنك بسطت يدك لمحمد مسلما بدينه.
1: وما عليكم من ذلك بني قينقاع إن اتبعت محمدا أو غيره؟
0: ما علينا من ذلك، ولكن ما يهمنا هو الحلف الذي بيننا.
1: هل عهدتمونا يوما خرقنا لكم حلفا أو عهدا؟
0: لا لا لا لا، ولكننا لا نطمئن لهذا الميل مع محمد والمسلمين.
1: هل بدأ الخوف يتسرب إلى قلوبكم بعد انتصاره في بدر؟ أصرتم تحسبون له حسابا؟
0: ها أنت قلتها، الحساب، ونريد أن نعرف مع من نحسبك يا عبادة، معنا أم مع محمد؟
1: إنما أتولى الله ورسوله والمؤمنين، لا جدل في هذا.
0: والحلف الذي بيننا؟
1: أنفض يدي من هذا الحلف، وهو مردود عليكم معشر بني قينقاع.
2: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم.
3: يا أبا الوليد، أنت خامس أربعة جمعوا القرآن، عثمان وعلي وتميم الداري وعبد الله بن عمرو بن العاص.
1: أحمد الله على توفيقه، له الحمد والمنة.
4: فمن أولى منكم بحمل مسؤولية الولايات؟ أراكم تنفرون عنها.
1: يا أخي، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه المسؤولية، مسؤولية الأمراء والولاة، وأي مصير ينتظر من يفرط منهم في حق مخلوق أو عبثت ذمته في مال عباد الله. فأقسمت بالله حينها أن لا أكون أميرا على اثنين أبدا.
3: فمن لها يا أبا الوليد؟ من لها إن عافها أمثالكم؟
1: حسبنا يا أخي تعليم الناس وتفقيههم في دينهم، فهذا عندي خير من ألف إمارة.
4: وإن أضفنا إلى هذا القضاء فلا يبعد عن علمكم وفقهكم.
1: أراكم تلمحون لأمر.
3: أجل يا أبا الوليد، كتاب ورد لأمير المؤمنين عمر من والي الشام يخبره حاجة أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فيه.
1: وهل وقع اختياره علي؟
4: أجل، أنت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء، كل منكم يختار ناحية فيها.
1: أما هذه فنعم، وأما الاختيار فمسرى رسوله صلى الله عليه وسلم والأرض التي بارك الله حولها إلى فلسطين.

0: أراك تحزم متاعك يا أبا الوليد، هل عزمت السفر حقا؟
1: أو تراني أمكث في بلد واليه ابن أبي سفيان يناوئني وأناوئه؟
0: ولكنك أوغرت صدر الناس علي، وهذا لا يرضي الولاة وساسة أمثاله.
1: يا هذا يا هذا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نخاف في الله لومة لائم.
0: ولكن ما رأيك لو عملنا على تضييق ما بينكما من خلاف؟ فأنت العالم واسع الصدر، وهو معاوية واسع الحلم.
1: لم يعد للحلم أو الصبر موضع، فهذا رجل أخذته الدنيا، غرته السياسة وحب السلطان، وأنا رجل دين لا دنيا فانية.
0: وهو كذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبة الوحي، ولكنه الآن في منصب الولاية،
1: فلما لا يكون له من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة؟ لما لا يكون له أبو بكر وابن الخطاب كذلك؟ دعني فقد قلتها في وجهه، والله لا أساكنك أرضا واحدة أبداً.

0: ويأتي عبادة المدينة ويخبر عمر أمير المؤمنين الخبر، فينكر على معاوية ما فعل ويخاطب عبادة بقوله: ارجع إلى مكانك، فقبح الله أرضا ليس فيها مثلك، ويكتب إلى معاوية: لا إمرة لك على عبادة.
1: أيها الأمير، يا ابن العاص، تطلب مددا من أمير المؤمنين عمر فيأتيك بأربعة آلاف فقط؟ وما جدوى أربعة آلاف لفتح مصر بها جيش المقوقس؟
2: ليسوا أربعة آلاف بل ثمانية. ثمانية؟
1: كيف؟ هل من مدد آخر غيرهم؟
2: لا، خذ اقرأ كتاب أمير المؤمنين.
1: إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم رجل مقام ألف، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، واعلم أن معك 12 ألفا، ولا تغلب 12 ألفا من قلة. هكذا إذن؟
2: أجل، 4000 ثم 4 ثم 4.

0: البشرى يا مولاي، البشرى أيها الأمير. المقوقص أمير مصر يرسل إليكم طالبا الصلح.
1: بعد ماذا؟ حصار دام 7 أشهر لحصن بابليون، وبعدما تأكد له أننا مقتحموه لا محالة.
2: أيها الأمير، ما علينا إن حقنت دماء المسلمين ودخلنا مصر سلما؟
1: أو تحسبني أوردكم موارد الهلاك؟ ولكن أفكر في من أبعث له.
2: ما رأيك أيها الأمير في أمير الربع، في المدد الذي أرسله أمير المؤمنين؟
1: أصبت أيها القائد، ابن الصامت تعني. أجل، هو لا علي من سواد لونه وضخامة جسمه، فليكن عبادة رئيس وفدي إلى المقوقس، وآن لك يا ابن الصامت أن تتكلم.

0: فليتكلم أميركم بما جئتم به.
1: أيها الأمير،
0: نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني.
2: يريد أن يوقع بيننا، يا لك من خبيث. ولكن مهلا. أيها المقوقس، هذا أمير وفدنا عبادة بن الصامت، وجميعنا نرجع إلى قوله ونعمل برأيه.
0: لا بأس لا بأس، فلتتكلم إذن يا ابن الصامت.
3: الحمد لله الذي هدانا لعبادته وبعث فينا رسوله، أمرنا بالزهد في الدنيا والرغبة بالآخرة والجهاد في الله وحب الاستشهاد في سبيله.
0: هل جئت بكبد القول؟
3: أدعوك أيها الأمير إلى واحدة من ثلاث. إما دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
0: هذه واحدة. والثانية إن أبينا ذلك، ما الثانية؟
3: إن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون.
0: هذه كسابقتها، ما الثالثة؟
3: القتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم، وهو أحكم الحاكمين.
0: أحسنت أحسنت، قلت فأجدت. واعلم أنه توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا. أأنتم لا شك في ضيقة وشدة من معاشكم وحالكم، تطيب أنفسنا أن نفرض لكل رجل منكم دينارين، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار، فتقبضوها وتنصرفوا إلى بلادكم.
3: أمسك عليك دنانيرك، فما نحن إلا طلاب شهادة. وأما عن جمع الروم وكثرتهم فقد أخبرنا الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
4: يوم الجمعة أول المحرم 20 من الهجرة النبوية، فتح الإسكندرية.
5: يا خير من
6: جاء الوجود تحية.
7: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
8: صلى الله عليه وسلم.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم، وأهلا بكم في موجز للأنباء. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، ويتوزع العدد بين 1,115,000

0: 2026. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعتزم بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز نهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعة التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنصح الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لتساقط البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. استئناف نشاط العديل سير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء وفق شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية سبل تطويق الأزمة اليمنية وإمكانيات تطوير العلاقات بين البلدين. والمتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن استهداف عناصر جماعة الحوثي بمنطقة ذوباب والخوخة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

صديقي المستمع، بكثير من البهجة والسرور وأجواء الفرح والحبور تعيش تونس العودة المدرسية، فمن الأعماق نحيي المربين الفضلاء ونشد على أياديهم، ومن الأعماق ندعو المتعلمين من تلاميذ وطلبة إلى البذل والعطاء لتحقيق الامتياز والمسيرة متواصلة.

بابك واكتب خوك سير للمدرسة، نال رضايا وردة بوك واقرأ بحماسة. هادو كتوبك واكتب خوك سير للمدرسة، نال رضايا وردة بوك واقرأ بحماسة.

من كالمعلم في شجاعة روحه وكفاحه وحماسه المتدفق، ألف الصعاب فلم يلاق أشدها إلا بوجه مشرق متطلق. من مثله ضحى بشرخ شبابه وسخى براحته ولم يترفق، لم تغره متع الحياة فجد في صقل العقول وفتق ما لم يفتق. قلب الحقول الذاويات حدائقا غلبا موشحة بزهر الزنبق، وجلى العقول فشع نور خاطف لولا براعة صقله لم تشرق. من كالمواصل ليله بنهاره يشقى لنسعد في الحياة ونرتقي، يحيى الليالي كي تقر عيوننا ونعانق الحلم الجميل ونلتقي، ويظل يجهد نفسه متوخيا خير المناهج لاختيار الأوفق، حتى أعاد إلى الحياة شبابها فتبسمت عن ثغرها المتألق. فلتسعد الخضراء بالرسل الأولى انتشلوا العقول من الضلال المحدق. شعر الشاذلي عطا الله.

قال أحد الأدباء المربين: المدارس حدائق يتنسم فيها الطلاب عبير القيم، ويقعون فيها على نور المعرفة، وفي المدارس يزاح الجهل وتصلح أمور الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموا، فإن أجر العالم والمتعلم واحد. فقيل له: وما أجرهما يا رسول الله؟ قال: أجر كل منهما 100 مغفرة و100 درجة في الجنة. وقال أبو ذر الغفاري: حضور مجلس علم مفتاح للدنيا والآخرة. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون.

العود إلى المدرسة. أدبرت كالحلم صدى عطلة الصيف فجدا، يا رفيقي قم لنجني من ثمار الدرس شهدا. إن طير الروض غنى وضياء الصبح جدا، ورفاق الحي هبوا واغتدوا مثنى وفردا. كل طفل بقمطر يحمل الأشياء مجدا، ومحيى البشر منه غامر الفرحة أبدا. قم فوقت اللعب ولى وأتانا الدرس وخدا، ولنا المعهد شوقا فتح الباب ووجدا. فلنجب فالدرس نادى ولنسر للدرس حشدا، كي غدا نضحي رجالا نكسب الأوطان حمدا.

قالوا في العلم. قال أحد الشعراء: العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. وأنشد الكريزي: أفد العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد. ليس من نافس فيه عاجزا، إنما العاجز من لم يجتهد. وقال أحمد شوقي مبرزا قيمة المربي ومكانته: أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟

كلمات من ذهب. قال حكيم: أجمل ما في الجمال عندما يشع من الداخل. وقال هنري ماكو: الأخلاق والآداب تمرينات يقوم بها الجسم من أجل الروح. وقال إيرل ويلسون: إن العطاء أكثر سعادة من الأخذ وأسهل في كثير من الأحيان. وقال الحسن البصري: حسن طلب الحاجة نصف العلم. وقال وينشل: إن أول خطوة لتحقيق الحلم هو الاستيقاظ من النوم. وأخيرا قال بحار خبير: لا تقف مكتوف اليدين أمام البحر وتقول: أنا لا أعرف السباحة.

يقول أناتول فرانس: داعب كلماتك طويلا تنتهي بالابتسام. المعلم صديقي المستمع هو العدو الأول للجهل، وهو الركن الأساسي في حياة الأمة، وهو نبراس التقدم. به تنهض الشعوب من كبوتها، وتتحرر العقول من جمودها، والقلوب من ضلالها. وكثير من الشعراء والعلماء والمفكرين أشادوا بدور هذا المحارب الذي هو من طراز آخر. ومن هؤلاء الشاعر أحسن معتوق الذي يقول: يا ساهر الليلات في تصحيحه، كي تستقيم مواهب الأولاد، ذوبت نفسك كي تكون أمة بالعلم والتثقيف والإرشاد. فإذا دعوا للعلم جئت ملبيا، وإذا نطقت ملأت أذن النادي.

المعرفة صديقي المستمع هي ثمرة المطالعة ونافذة في جدار القراءة، نطل من خلالها على عالم من الأسرار غني بالحقائق مليء بالعجائب والغرائب. وإن شعبا يقرأ ويضاعف من ثقافته ويوسع من دائرة معارفه هو أمة مثقفة تعرف كيف تخطو إلى الأمام بثقة وثبات يجعلانها جديرة بالعطاء تصلح للحياة وتصلح بها الحياة.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه، أحمده سبحانه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه. أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فقال جل من قائل كريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحابته الأخيار وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مستمعي الأفاضل، فلا ينكر أحد من العقلاء قدر العلم ومكانته وأثره على صاحبه وكل من حوله في مؤسسات التعليم العالي والجامعات والمعاهد والمدارس وكذلك الكتاتيب وغيرها. أحبتي في الله، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. مستمعي الأكارم، العلم أشرف شيء في هذا الوجود، وهو أنفس ما تستعمل فيه الأعمار والساعات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأموال والأوقات، وشرع في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزاكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. والعلم أشرف من المال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: يا كميل، العلم أشرف من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق، العلم حاكم والمال محكوم عليه. أيها المسلمون، مستمعي الأكارم، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأومأ العلم إيماء وقال له: بأين الرحمن في القرآن قد وصفا؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. طلاب العلم، أحباب رسول الله، مستمعين الأكارم، فالعلم دليل الإيمان، ولولا العلم ما عرف الناس ربهم ولا أسماءه ولا صفات ذاته العلية، ولا عرفوا كيف يعبدونه. فبالعلم يعرف الله، وبه يطاع، وبه يعبد، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يتورع، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وبه تبنى المجتمعات، وبه تنهض الأمم، وهو إمام والعمل تابعه. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربا، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة. وأهل العلم هم أشرف الناس، وهم أرفعهم قدرا في الآخرة، إذا صدقت نواياهم رفعهم الله بالعلم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفرق بينهم وبين أهل الجهل فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمة الإسلام مستمعين الأكارم، قد جاءت نصوص الشريعة تدعو إلى العلم وتأمر به وتثني على أهله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللهم اجعل لأبنائنا حظا وافرا، وفضلا ظاهرا، وعلما نافعا، ونجح عملهم، وسدد خطاهم يا رب العالمين. أيها الآباء والأمهات، معاشر الطلبة والتلاميذ، مستمعين الأفاضل، لهذا كان العلم من أفضل العبادات وأجل القربات. قال سفيان الثوري رحمه الله: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا، وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال. وقال الأحنف ابن قيس: كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره. وقال الإمام النووي رحمه الله: الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وأكبر العبادات. ولأجل كل ما سبق مستمعين الأفاضل، كان أول ما أنزل الله من كلامه وكتابه على نبيه العربي الأمي صلوات الله وسلامه عليه الأمر بالعلم والقراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا دليل على قدر العلم ومكانته وأهميته. معاشر الأساتذة والمعلمين، ما أجمل قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فالعلم أساس بناء الأمم، وإنما ذكرنا ما ذكرنا من فضل العلم وأهله ومكانته وقدره من أجل أن نخلص إلى نقطة هامة هي زبدة هذه الكلمة، وهي أن العلم هو أساس بناء الأوطان وتقدم البلدان، وعليه مدار سعادة وفلاح الإنسان. وكل بلد لا يعتمد العلم سبيلا لرفعته ونهضته وتقدمه هو بلد فاشل جاهل ضائع، وهو بلد مهزوم متخلف جائع. مستمعي الأكارم، وليس المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي الديني فقط، وإنما كل علم نافع مفيد يسهم في التقدم الحضاري والإثراء المعرفي ويقوي ويعزز قدرة المجتمع، سواء كان من العلوم الدينية أو العلوم المادية التجريبية كالطب والهندسة والاقتصاد والتجارة، أو العلوم الإنسانية والاجتماعية، وخاصة العلوم التكنولوجية والتقنية. وقد جعل الله اكتساب هذه العلوم من الواجبات الكفائية التي تطالب الأمة في مجموعها بذلك. أحبابنا الكرام، صلوا على سيد الأنام سيدنا محمد خاتم الأنبياء الكرام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، ويتوزع العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. وزارة النقل ترفع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2,134 خطا إلى حوالي 2,179 خطا. تخصيص 24 مليون دينار للنهوض بالبنية التحتية.

0: نظيرته اليمنية سبل تطويق الأزمة اليمنية وإمكانية تطوير العلاقات بين البلدين. والمتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن استهداف عناصر جماعة الحوثي بمنطقتي ذوباب والخوخة. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد. الموعد الإخباري والقادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد، نهار مهم فحية كل عائلة تونسية. اليوم 15 سبتمبر 2026، إن شاء الله النهار هذية يكون كما تحبوه أنتم. الأغلبية قاموا بكري اليوم توا 6:04، نحن كل يوم نقوموا بكري ورافقوكم من توا للتسعة متاع الصباح. ملا خليكم معنا خاطر صباحكم معنا ديما أحلى.

0: آمين.
1: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم.

واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

لنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

سمعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث.

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلي

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا

وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتمه.

0: أهلا صباحكم وبركة يومكم 6:15 على موجة الإذاعة الوطنية يوم 3/15 سبتمبر 2026 3 ربيع الثاني 1448. منوعتنا اليوم تأثثها من قدام الكونسوليت. اليوم معنا فاتن حسني في الإخراج الرقمي، معنا سيف الدين ترابلسي، وفي التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، من قدام الميكروفون نبيل عبيد. تتمنى لكم يوم سعيد، مانيش وحدي، فريق كامل يكون معايا على امتداد 3 ساعات. رفيق الدريدي مع هو، نخرج شوية للشارع التونسي، نعيش معكم أجواء العودة، نعيش معكم اليوم الأول من المدرسة بالنسبة للسنوات الأولى، اللي مشي أول مرة زادة للروضة، اللي مشي يدخل أول مرة للكوليج وأول مرة للليسي. اليوم تونس تعيش عرس وطني من خلال العودة هذية، مش وحده رفيق البرة، تكون زادة سميرة سوري خارج استديوهاتنا المركزية. مش نواكبوا مع بعضنا اليوم الأول من العودة المدرسية، ومش تكون انطلاقة طيبة للناس الكل، نرصدوا كل ما هو إيجابي، وأيضا نثير الانتباه لي للنقائص إذا وجدت، وإن شاء الله ما يكون فما حتى نقائص، تكون البداية موفقة للجميع. شروق الشمس في تونس اليوم 6:26، غروب هيكون 6:27. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم 3/15 سبتمبر، صلاة الصبح كانت في 4:33، صلاة الظهر اليوم منتصف النهار 22، صلاة العصر 3:46، صلاة المغرب 6:29، وصلاة العشاء 7:55. إن شاء الله ربي يتقبل منكم. البارح انطلقنا في شبكة برامجية جديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. دخلنا أركان جديدة ونقصنا من أركان كما أدعي وتخير، نحن ما نحيناهيش الحقيقة، قلنا خليوها كل نهار جمعة بما أن رافقوكم الاثنين للجمعة. يا أخي انتم سألتوا عليها وقلتوا وين الدعوة اللي نبدأ بها اليوم؟ دعوتنا هي لكل أبنائنا اللي قاصدين ربي اليوم نحو مغامرة جديدة وسنة دراسية جديدة. دعوة خير إن شاء الله مقبولة يا ربي ومستجبة.
1: دعوة خير،
2: إن شاء الله ربي ينجحكم، وإن شاء الله ربي يوفقهم بجاه النبي محمد بجاه رسول الله،
3: إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يعطيهم ما يتمنوا وربي يحللهم البيبان من كل شيرة يا ربي.
4: يا ربي إن شاء الله ربي ينجحهم، يا ربي يسترهم، يا ربي إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب، يا ربي تنجح لنا وليداتنا، يا ربي إن شاء الله يكونوا من الظن والصالحة.

شو نجم نتمنى لكم اليوم؟ نتمنى لكم النجاح في أول خطوة، في أول صفحة، في أول حلم، في أول يوم من السنة الدراسية. نتمنى لكم النجاح. النجاح ما هيش ضربة حظ، النجاح أنك تواصل، أنك تثابر، أنك تحط في قلبك، أنك ما تقفش، أنك ما تسمعش الناس اللي يقولوا لك تي لي حكاية فارغة، فك عليك، حتى كي يطويل بيك الطريق كمل. الصغير اللي يهزز محفظته اليوم، للكبير اللي يهزز حلمته اليوم، كل واحد فيكم اللي بدي نهاره اللي يسمع فينا بداية أمل النجاح كبير. النجاح يبدأ بأمنية ومن بعد يجي العلم اللي ينفع. ما تنساوش ما النجم قدمه كان بالعلم. الحلمة تكبر بشوية بشوية، وخطوة خطوة تقربوا للي تتمنوه. النجاح نتمنوه الناس الكل، في قرايتنا، في خدمتنا، في حياتنا الخاصة. لكن النجاح ما يجيش هكيكة، يلزمك تكبش كبش للاخر. التميز يتشكل من كل التفاصيل متاع محاولاتك، محاولاتك اللي تنجم تكون صامتة، ما يشوفها حد، ما يحسها حد، ما يلاحظها حد، لكن انت تعرف اللي انت مش تكمل ومش توصل للاخر. الحكايه حكايه اسرار، اسرار يومي، اسرار كل دقيقه. يقول ارسطو النجاح ليس عملا عابرا، هو عاده تكررها كل يوم. ما تسلمش اليوم، تبدأ قصة نجاحك وطلب المجد وطلب النجاح. مش بالتمني، يلزم ديما شدوا صحيح ونكملوا، والعزيمة هي شعارنا. من أصبح النجاح للناس الكل، ونتمنى عام دراسي وجامعي مليء بالشغف، عقول تكون منورة متفتحة، إرادة ما يوقفها شيء، وإن شاء الله خطوة مباركة في بداية هذا اليوم وبداية هذه السنة. كل النجاح لكل مستمعينا ومستمعاتنا كبارا وصغارا.

0: الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية.

اليوم. نهاركم زين. طقس اليوم 3/15 سبتمبر 2026 كيفاش مش يكون؟ تظهر فيه سحب عابرة على كامل بلادنا، تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية للشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. اليوم الحرارة تكون بين 27 و 32 درجة بالشمال، بالسواحل تكون في حدود 25 درجة، بالمرتفعات الغربية تتراوح بين 33 و 36 درجة ببقية جهتنا، وخاصة في الجنوب التونسي الريح اليوم تكون قوية نسبيا، قرب سواحلنا الشرقية تكون ضعيفة إلى معتدلة. في بقية جهتنا البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه فكرة أولى على طقس اليوم. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم مبروك مستمعين الكل وين ما كنتوا، هنا في تونس ولا خارجها.

0: لكل الأمهات ولكل الأباء إن شاء الله نهاركم زين وربي يفضلكم. لينا 6:38 دقيقة نخرج في مصافحة أولى للشارع التونسي مع رفيق الدريدي.
1: الشارع التونسي
0: رفيق صباح النور ويومك سعيد، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الفل نبيلة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة لكامل أبنائنا التلاميذ إن شاء الله. اليوم الحدث التربوي بالأساس 15 سبتمبر 2026، العودة المدرسية تاريخ تعودوا عليه التوانسة وجرت عليه العادة كونود ديمذات يرجعوا فيها قراءوا بعض عطلة الصيف، عطلة اللي كانت مطولة نسبيا 3.5 شهور، المفروض كونوا كيم ذات كل ارتاحوا وخذوا القسط اللازم من الراحة بعد عام دراسي جدا طويل. واليوم ان شاء الله العودة تكون في طقس اليوم خريفي نقوله بامتياز، لهنا في الضاحية الجنوبية في حمام الأنس بالتحديد في ولاية بن عروس، ولقينا اليوم الصباح واحنا في حمام الأنس لقينا بعض الأولياء ونقوله الوليات الأمهات اللي اليوم زادة وليداتهم يرجعوا يقراوا، حابين ناخذ معهم مصافحة أولى. صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا، أنت على الإذاعة الوطنية التونسية على المباشر، أنت عندك وليدات يرجعوا يقراوا
3: إن شاء الله.
2: صباح الساعة على كامل
3: الأمور. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شنو يقرا ولدك؟
3: عندي وليدات بنتي بس ما بعرفيش.
2: هذي
3: كبار.
2: إن شاء الله ربي يفضلهم. بس ما تقول يوم الاثنين ذا يرجعوا اليوم يقراوا.
3: إن شاء الله ربي معاهم وربي باقي عليهم الستر وينجحهم إن شاء الله ويجعل وجوههم في الضوء كهو.
2: إن شاء الله. شكون عندها سنين شكون يرجعوا يقراوا لمقاعد الدراسة؟ أنت كاني قلت كذا قلت اليوم ما عندكمش وليدات. شنو تقولوا للحالة معناها نعرف وليد معناها مؤسسة. مؤسسات تربوية معناها فما ليسي البشير النبياني فما الجمهورية. انتم تكونوا ديما موجودين لهنا معناها شنو توجه لهم كلمه؟
3: ربي ينجحهم وربي يسهل لهم وربي يسهل
2: يمكن معناها ساعات انتم تكونوا ديما موجودين لهنا معناها تكونوا في تراو معناها تلام ذا يمشي ويجي وفما شويه كسلوكات ساعات معناها كلي تراوها ساعات مثلا خاصه كافل شنو تقول انت زاد للتلام ذا مدام؟
3: ربي ينجحهم وربي يهديهم وربي يعطيهم ما يتمنوا كهو
2: إن شاء الله. ذي كانت مصافحة من حمام الأنس مع بعض الوليات لهنا قبل أكيد العودة المدرسية، يمكن تحصلنا معناها تقريبا 20 دقيقة طاو على فتح المعاهد والمؤسسات التربوية أمام أبنائنا التلاميذ. كنا بكري في جولة قدام معهد بشير نباني، كذلك المدرسة العددية شارع الجمهورية لهنا في حمام الأنس. الحقيقة ظروف كل شيء حاضر للعودة المدرسية إن شاء الله. اليوم التلاميذ كيستيف زادة يلتحقوا بمقاعد الدراسة فما بعض المؤسسات التربوية ومن المفروض كانوا تكون فيها مباشرة الانطلاقة مع الدروس بعد أكيد ما وزارة التربية مشيت في إجراء مهم جدا اللي هو توفير قائمة أدوات مدرسية قبل العودة المدرسية وتكون الأدوات كل حاضرة المفروض قبل تاريخ العودة المدرسية، ويتم الانطلاق فعليا في التدريس اليوم 15 سبتمبر تبدأ الدروس في مختلف المواد ويبدأ تطبيق جداول الأوقات مع بتبيع بعض الاستثناءات يمكن في بعض المؤسسات في علاقة بتوفر كذلك بالنسبة لكن تقريبا خلينا نقوله كانوا كل شيء معناه حاضر لهنا. تنام إن شاء الله يبدأوا اليوم يقرأوا لأرواحهم
0: ربي نجحهم الكل
2: إن شاء الله للجميع.
0: شكرا لك رفيق الدريدي، هذه مصافحة أولى من الشارع التونسي حمام الأنف ويوم العودة المدرسية. 46 دقيقة على موجاتنا، نسمع أغنية ومن بعد نمشي للطرقات لأنه اليوم مش تكون فيها اكتظاظ. مجموعة من النصائح يقدمها لنا المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: يوم سعيد، يوم سعيد، صباح التوانسة الكل.

0: نيازينا لكل مستمعينا، الناس قامت بكري اليوم من تعليقاتكم البارح على منصات التواصل الاجتماعي. اللي حب يوصل الخدمة بكري غدوة يخرج من الليلة، صحيح مش صحيح؟ كيفاش نتعاملوا اليوم مع الحركة المرورية اللي مش تكون موجودة بكثافة؟ نحن معنا مدام سامية مسعود، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور، معها نحكيوا على العودة المدرسية والكثافة المرورية. صباح النور سامية، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، صباح الورد، وصباح الخير كيف مستمعي الإذاعة الوطنية، وخاصة اللي قاعدين يسوقوا تاو يسمعوا فينا وهم موجودين على الكيان.
0: شنا ننصحوهم وخاصة ذكرهم بالإجراءات اللي تم اتخاذها لتعزيز السلامة المرورية خاصة في محيط مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية؟
1: أكيد، هو أول نصيحة نحب نتوجه لهم نقول لهم أخرجوا بكري. الحقيقة أخرجوا بكري خاطر تعرفوا اليوم أول نهار معناه في العودة المدرسية، دونك الناس الكل باش ترافق صغيراتها وسختوك الفئة الهشة نتاعنا التلامذة اللي ما يخليوهمش وحدهم، دونك باش نلقاو ازدحام مروري كبير موجود على طرقاتنا. أكيد هو باش يكون فما الوحدات الأمنية الميدانية باش تتنظم حركة المرور، ولكن ديما احنا مذيبينا مثالش ما تخليوش كآخر دقيقة هذيك ونخرج نجري، خاطر هذيك الكل يعرضك البرشة مخاطر، يعرضك الستريس كبير في الكيس. نخليش عندك الصبر تولي تتلز انك تقوم بأخطاء معناها في الطرقات اللي تنجم تعرضك وتعرض صغيرك بالتبيعة للخطر. دونك زيدا فما حاجة أخرى، إذا كان معناها من ممكن إني باش احنا نقصوا الترافيك الموجود في الكيات، شختو إني توا كيما قلت لك باش راهو برشا أولياء توصل معناها، وعلى مدار سنة هو مش كان نهار الأوليني إني باش يوصلوا صغيراتهم معناها للقراية، ماذا بينا إذا كان فما النقل المدرسي متاح معناها نوليو نخليو صغيراتنا يمشيو مع النقل المدرسي في الحافلات المدرسية، لأن هذيك يقلل من معناها من السيارات الموجودة على الطريق.
0: ما هو نهار الأوليني ديما نحبوا نرافقوهم، نهار الأوليني جينيرالمون الناس الكل تمشي مع أولادها.
1: صحيح، هو الحقيقة النهار الأوليني كما قلت لك ما احنا ديما نحبوا حلول على مدار سنة على سنة كاملة معناها، دونك ماذا بينا زادا كلي باش يهزوا صغيرات وما يقفوش قدام المدرسة، بينا يبعدوا شوية من المدرسة معناها ويقفوا باش ما يعملوش الصف الثاني والصف الثالث اللي يشكل ازدحام ويشكل اكتظاظ ويشكل زي دختر على الصغير اللي باش يهبط يلقى الكراهب قدامه، دونك يتلزي واللي يتعدى بجنب كرهبه واللي يتغطي له نورمالمون والا تنجم تغطي له الكياس، دونك يولي ما عادش امن اني باش يقص الكياس. هذوما الكل معناه نصايح ماذا بينا سختو اني ننظم وقتها في الخروج، وماذا بينا كل وقت هذاك اللي تعديه مع صغيرك وانت ماشي للطريق ما تعديش وانت ستريسي في الطريق وتحب توصل بيه في الوقت، بالعكس تعديه انك انت تعطيه نصايح انه يأمن روحه في الطريق، علمه السلامة المرورية. اكيد انك اول ما تلبس ماذا بينا كسانتور معناها تحط سنتور، خلي صغيرك يتعلم عادات معناها سليمة اني باش يطبقها نهار اخر حتى هو كي باش يسوق الكهرباء.
0: كون قدوة لصغيرك، كون قدوة لصغيرك ووصله مرتاح، ما توصلوش متوتر، خاطر كي نحنا كي نتوتر وننقلو لهم التوتر فماش عليه، واحدة واحدة نوصلوا الناس الكل.
1: أكيد أكيد هذي هو الغاية متاعنا، إنك ما توصلش معناها تجري تتلز إنك تعملك المجاوزة، تتلز إنك تحرق فو، تتلز إنك تحرق ستوب غيان كو لأني أنت معناها درج معناها خليك زدتو في الدار، وإلا معناها مشيت بمنطق معناها نزيد درايج ونمشي معناها نوصل ما نوصل سلامات الله لا يقدر، دونك خلينا بمنطق نخرج بكري نوصل سالم انا وصغيري اللي نوصل فيه كما قلت من غير ستريس من غير حتى ليك وللناس اللي متقاسمه معك الفضاء المروري، لاني مش كان انت باش تمشي توصل صغيرك فما ناس ماشيه للخدمه نتاعها وتخرج بكري باش يمشي مرتاح، دونك ما تخليش العباد الكل تتعرض للخطر اللي تنجم انت تتسبب فيه، العبد ما عندوش حتى ذنب. دونك الاجراءات الحقيقه اللي احنا قمنا بها واحنا هذيا يعني تم عمل استباقي قمنا به قبل العودة المدرسية، إنه تم معاينة محيط المدارس. تعرف اللي عندنا زون 30 تحديد سرعة 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس والمؤسسات التربوية، وهذه سعينا باش المدارس الكل ومحيط المؤسسات الكل يكون موجودة تحديد السرعة، ومدي بينا اللي يسمعوا فينا راو السرعة قدام المدارس تنقص إلى 30 كيلومتر، وإحنا نزيد نقولوا مدي بينا أكثر من 30 كيلومتر، لأني متعرفش الصغير كيفاش يتنطر في الكياس ويبدأ يجري. دونك إحنا كالفئة الهشة هذيك ماكس مدي بينا نحاولوا نستحفظوا عليها، كيف كيف خدمنا على تحرير الأرض المحيطة بالمدارس، خدمنا على التركيز مخفضات السرعة إذا كان معناها يلزم يكون فما تركيز مخفضات السرعة، التشوير الأفقي والعمودي لممرات المترجلين، وإذا كان يلزم أني فما مدرسة تكون موجودة في طريق رئيسي فيه برشة معناها
0: برشة حركة
1: برشة ولا برشة حركة مرورية، ماذا بينا معناها إذا كان يكون فما الممرات السفلية والعلوية مثالش باش نأمنوا كل فئة الهشة هذيك من صغيراتنا. كيف كيف خدمنا على الإنارة، تعرف اللي احنا ماشيين ولا والدنيا تظلم معناها، دونك فما صغيرات يخرجوا الخمسة فما صغيرات يخرجوا الستة من الإتود، دونك باش تبدا الدنيا ظلام. دونك خدمنا على الإنارة بمحيط المؤسسات التربوية، كيف كيف نسقنا مع المدارس والمديري المؤسسات باش يركزوا الحواجز لي بارير هذوك باش الصغير كي يخرج قدام المدرسة ما يخرجش يتنطر يجري يلقى روحه ديريكتومون في الكياس، يلقى كل حاجز هذاك اللي يخليه يبكي شوية في الخارج معناها في المشي نتاعو للوقت اللي يوصل معناها لوالديه. كيف كيف خدمنا على تغيير إن أمكن معناها الأبواب نتاع المدارس اللي تفتح معناها على ديريكتومون على الكياس، خدمنا على أساس إنهم معناها يبدلوا إذا كان فما إمكانية باش يغيروا الأماكن نتاع البيبان هذوما. نتوجه زادة بالدعوة إلى السواق الحافلات اللي تنقل الصغيرات، نعرفوا اللي هي ولات معناها ظاهرة الحقيقة إنه هي حاجة بهي راهو إني تنقص كما قلت من الترافيك، ولكن زادة كيف كيف نتوجه لهم إني يقوموا بالصيانة الكاملة للحافلة، ما يسوقش هو في حالة تعب، يلتزم بالسرعات المحددة على الطريق، الحرص أن تتم عملية معناها تنزيل وصعود التلامذة بكل انتباه، وخاصة كي يخرج بالحافلة ينتبه أن محيط الحافلة يكون معناها ما فيهش صغيرات باش ما نعرضوهمش للخطر.
0: ردوا بالنا الناس الكل واحدة واحدة على امتداد السنة كاملة، مش خطر اليوم العودة المدرسية، اليوم الإجراءات نركزوا عليها. وكما ذكرتنا بها أنت مشكورة جدا مدام سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.

0: الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: الدكتور حكيم.
2: برشا ناس يتشكاو اللي صغارهم ما ياكلوش وإلا ما يحبوش الخضرة بنواعها. احنا نأكدوا اللي كيف نعودوهم من اللي هما صغار ونقدموا لهم في كل وجبة أساسية خضرة نية وطيبة اللي تدخل في عاداتهم. وما ننساوش احنا الكبار باش نعطيه المثل، وكما يقولوا ناس بكري، ولدك على ما تربيه.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، والخميس القادم انطلاق السنة التكوينية الجديدة. تساقط البرد بالقصرين يلحق أضرارا متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والتفاح، بلغت نحو 100% في بعض المستغلات. في العالم، نزوح آلاف الأسر اليمنية هربا من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر جماعة الحوثي، وتونس تؤكد التزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف أعمال العنف في اليمن وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تنطلق اليوم السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بالتحاق نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، ويتوزع هذا العدد

0: المشتركين مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13%. مدير عام النقل البري بالوزارة طارق البوعزيزي:
1: ميز العودة دي بارتفاع عدد المشتركين بنسبة تقريبا 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموع 3171 خط، ارتفع إلى 2179 خط من مجموع 3234. أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى. إنه الأسطول المخصص المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا بنسبة 16%، معدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا. تم التكامل بين شبكة البنات وبين الشبكة الحديدية خط تونس الكلية بالمرسى، عملنا إشغال للبنية التحتية والمترو الخفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بإبناء 30 عربة مترو جديدة.
0: في تصريح للإذاعة الوطنية، أكد المكلف بتسيير البناءات والتجهيزات بالوكالة التونسية للتكوين المهني مراد البكاري أن الاستعدادات جارية حاليا بنسق كبير لاستقبال السنة التكوينية الجديدة المقرر انطلاقها يوم الخميس القادم بمختلف مراكز التكوين المهني. وأفاد البكاري بأنه تم تخصيص 24 مليون دينار في إطار تدخلات البرنامج الاستراتيجي للنهوض بالبنية التحتية للتكوين المهني، وذلك بعنوان سنتي 2025 و2026.
2: احنا قاعدين نتعاملوا مع التطورات القاعدة تصير على مستوى سوق الشغل، فما عديد الاختصاصات ان شاء الله باش تدخل حيز الاستغلال ببداية من دورة سبتمبر 2026، منها اختصاصات مرافق حياة، نستعدوا كيف البعض اختصاص في السيارات الصديقة للبيئة، السيارات الكهربائية والهجينة ان شاء الله في شهر فيفري 2027 بجوز مراكز تكوين مهني اللي هم مركز الوردانين ومركز بيجة. احنا الان بصدد قبول عدد 3 من بين المشاريع اللي تتواصل الأشغال نتاعهم لمدة سنتين، تو استثمارات كبيرة. كي نحكوا على مراكز تكوين مهني نحكيوا على استثمارات بالمليارات، معناتها احنا مختلف القطاعات ندخلوا في 12 قطاع تقريبا في منظومة التكوين المهني، مختلف القطاعات تحتاج الانفستيسمون كبيرة برشا، وقد ما يتطور النسيج الاقتصادي قد ما احنا في حاجة ان نطوروا الاستثمارات نتاعنا ونكونوا يوم بيوم مع التطورات التكنولوجية لسوق الشغل.
0: تنظم مبادرة تاك 2016 التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم بتونس ندوة عن بعد بعنوان توسيع الآفاق الرقمية للتعريف بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس واستعراض فرص الأعمال والشراكة الواعدة في القطاع الرقمي. وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز صورة تونس كوجهة جاذبة للشراكات في المجال الرقمي، وفق الخبير في التحول الرقمي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي محمد ذهب.
3: في الندوة هذه باش يكونوا في الحضور التحالف الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرقمية، اتحاد المؤسسات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة الألمانية، وعديد الجمعيات الأخرى. إذا موجودين عديد الشركات الألمانية والأوروبية اللي تحب تستثمر في تونس، معنا زادة سفارة تونس في ألمانيا. احنا نخدموا على هذا توا عنا عوام ونعاونوا الشركات هذه باش تحل في تونس، وإلا نربطوهم مع شركات تونس اللي يخدموا لهم لي سوفتوير من تونس. يعني انيشيتيف خدمناها مع وزارة تكنولوجية الاتصال التونسية باش نعاونوا استقطاب الشركات الألمانية والأوروبية للاستثمار في القطاع الرقمي التونسي. بطبيعة الحال عندنا تشغيل اللي هو أول حاجة، والاستثمار اللي هو أي شركة باش تحل في تونس باش تستثمر هنية في تونس.
0: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد التي شهدتها عدة معتمديات بولاية القصرين نهاية الأسبوع المنقضي تسببت في أضرار متفاوتة طالت بالخصوص أشجار الزيتون والتفاح والخضروات، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري، مشيرا إلى أن الخسائر في ثمار التفاح في بعض المستغلات قدرت بنحو 100%. ولفت الأزهري إلى أن تزايد الأضرار الناجمة عن ظاهرة التساقط البرد يطرح

0: إشكالية التأمين على المستغلات الفلاحية، موضحا أن حجر البلد لم يعد مشمولا بصندوق الجوائح الطبيعية. وفي بلاغ لها أمس، دعت وزارة الفلاحة دعت الفلاحين إلى التدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. كما دعت أيضا إلى قص الأغصان المتضررة وجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد والتدخل الفوري بالمداوات في حقول الخضروات. بمشاركة حوالي 40 دولة، انطلقت بتونس أمس أشغال الأسبوع 15 للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية للنظر في تطوير المواصفات والمعايير في عدد من المجالات، ومن بينها المنتجات الحلال. كاهية مدير بإدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية شهير جنان أفاد في تصريح لخول السليتي بأن إعداد مواصفات مشتركة خاصة بجودة المنتوجات وسلامتها يوفر تسهيلات للمصنع التونسي ويسمح بتعزيز نفاذ منتجات تونسية إلى أسواق حلال جديدة.
1: الخدمة نتاع اللجان أنهم يعدوا مواصفات يساهموا في تحسين جودة وسلامة المنتجات والخدمات، وبعد هذاك يسهلوا المبادلات التجارية ويخفضوا من حواجز الفنية للتجارة، وهكذا المصنع التونسي يخدم على مواصفة واحدة، ما يقعدش كل بلاد عندها مواصفة نتاعها وعندها الاشتراطات نتاعها نجم يدخل بها العديد الأسواق. حدث هذه الأهمية نتاعه بالنسبة لتونس أنه تطبيق مواصفات هذوما ممكن بعد نصدروا المواد تاعنا نحو البلدان نتاع منظمة التعاون الإسلامي، ثم إمكانية واعدة أنه نجموا مثلا نصدروا لآسيا اللي هي سوق فيها أكثر من مليار مسلم، معناها نجموا نصدروا لوين ثم مسلمين لأنه يحبوا ياكلوا المواد اللي هي حلال. لازم نتعاونوا الناس الكل باش نشوفوا كلفة في البلدان هذيك كيفاش احنا نجموا ندخلوا للأسواق هذوما المواد اللي تباعوا أكثر، غادي المستهلك شنو اللي يحب قديش يتكلم باش الأسواق هذوما يتحلون.
0: تعلم الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء بعد تعليقه لإنجاز أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غاردما وعنابة. عبر وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اتصال هاتفي تلقاه أمس من نظيرته اليمنية أفراح الزوبة، عبر عن تضامن تونس مع الشعب اليمني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به اليمن، والتزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية. ومن جانبها أعربت الوزيرة اليمنية عن استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن ومختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وفي اليمن تصاعدت وتيرة المواجهات بين القوى الحكومية اليمنية وعناصر جماعة الحوثي في عدد من الجبهات، ما أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية. متحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أعلن استهداف عناصر جماعة الحوثي بمنطقتي ذباب والخوخة، وقد تزامن ذلك مع تأكيد رئيس الوزراء اليمني أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. التصعيد العسكري في اليمن ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث أفاد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص، نزحوا في اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري. سياسياً، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تواكب ما يحصل في اليمن ومع السعوديين، مشيراً إلى التواصل مع الحوثيين. وفي إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم، كما أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولاتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز. هذا وقد ذكرت وكالة رويترز أن بيانات شحن أظهرت تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط. على صعيد آخر، أفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن مجلس النواب الأمريكي أجل التصويت على قرار يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، والخميس القادم انطلاق السنة التكوينية الجديدة. تساقط البرد بالقصرين يلحق أضرارا متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والتفاح، بلغت نحو 100% في بعض المستغلات. في العالم، نزوح آلاف الأسر اليمنية هربا من المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر جماعة الحوثي، وتونس تؤكد التزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف أعمال العنف في اليمن وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: نهاركم دقلة وحليب، نهاركم فل وياسمين، نهاركم مسرات ونجاحات، نهاركم أسعد يوم. مرحبا بكم مستمعين، رجعنا بصوت لطفي بوشناق، غنينا علمني علمني غنية تهديها مدام سلوى شوشين لكل صغيرات وأيضا الأساتذة والمعلمين اللي يرجعوا اليوم، وتهديها خاصة البنت هرباب والصغيرات الكل بمناسبة العودة. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقوا اليوم بمقاعد الدراسة نهار الخميس الجاي، انطلاق السنة التكوينية جديدة بالنجاح وتوفيق للجميع. في الوقت ذي نمشي لفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي سي حافظ العموري.
1: الخبير
0: سي حافظ، يومك سعيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير لي ولمستمعيك.
0: الأسبوع اللي فات نحن كنا تحدثنا على التقاعد المبكر في تونس، وعلى إثر حديثنا على الموضوع هذايا جات العديد من الأسئلة، لأنه فما جزئيات يلزم نفسروها للناس. بما في ذلك نحن قلنا اللي التقاعد المبكر موجود في قانوننا في تونس، يسمح به للجميع حتى للناس اللي خدمت 5 سنوات فقط، لكن بعد فما بعض التفصيلات، مثلا يقول لك القطاع العمومي يختلف، لأنه نقوله مؤسسات عمومية ونقوله منشآت عمومية. شنو الفرق وشنو التفاصيل الصغيرة اللي تهم المرأة زادة بعد 20 سنة عمل في القطاع العام والقطاع الخاص؟ ثم عن التقاعد المبكر الوقتي، اليوم كل أسئلة مستمعينا باش نحاولوا معاك نجاوب عليها.
2: صحيح، ونبيلة ما تصورش قديش الأسئلة اللي جاو جاوكم أنتم وجاتني أنا على الصفحة متاعي. حقيقة التقاعد يظهر معناها شد اهتمام برشا ناس،
0: ظهر فيهم برشا ناس يحبوا على التقاعد المبكر.
2: صحيح، هو الأكثرية يحبوا على التقاعد المبكر اللي يسألوا.
0: اما فما يعني غريبة اخرى سي حافظ وتنتناولوها في الحلقات الجاية، فما اللي يوصلوا للتقاعد ويحبوا على التمديد،
2: هذا هو
0: وتنرجعوا له الموضوع.
2: اي فما اللي يحبوا على التمديد وكيفاش نمدد، معناها فما مشيرتين. شوف، هو عندك حق، انا ربما نقترح عليك نبيله وقت نشوفوا مواضيع اخرين مثلش ناخذ وقتنا اكثر ونفصلوا بعض التفصيلات. تو انا الحصه الفايته عندهم حق اسئله الناس، يقول لك التقاعد هذا المشروع هذا جديد اللي تقدموا به النواب للمرأة 50 سنة، عمرها 50 سنة وتخدم 20 سنة وتخرج للتقاعد المبكر. صحيح، وربما العيب مني ولا الوقت ما تكفيش، معناه قلت بصفة عامة، راه ماهوش بصفة عامة، راه هذا تقاعد مبكر صحيح للمرأة، ولكن ما يهمش القطاع، ما يهمش الوظيفة العمومية، ما يهمش المؤسسات العمومية،
0: هو يهم القطاع الخاص،
2: الخاص فقط، فالقطاع الخاص فقط هو الفرق. شوف الفرق راهو ما هواش منشآت ومؤسسات وقطاع خاص. أنا ماذا بيا ديما نتكلموا CNSS CNRPS، على خاطر راهو فما مؤسسات عمومية وفي CNSS ما منخرطة في CNSS، بالرغم هي مؤسسات عمومية، ولهذا ديما نقولوا أحسن شيء CNSS وCNRPS، هكا باش الناس تفهم، ما نجموش نقولوا مؤسسات العمومية بصفة عامة.
0: هات نبداو بالسؤال بالسؤال، مشروع التقاعد المبكر للمرأة بعد 20 سنة عمل وتوصل لسن 50 سنة ينطبق على الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ولا فقط على القطاع الخاص؟ على القطاع الخاص،
2: واضح. إلا على القطاع الخاص، على أساس أنه راهو اللي يخدموا في القطاع الخاص معناها الأكثرية في عديد المؤسسات عمل مرهق،
0: واضح.
2: ولهذا نعم،
0: فما التقاعد المبكر الوقتي في الوظيفة العمومية، الناس اللي خدموا 35 سنة وصلوا عمر 57 يحبوا ياخذوا التقاعد المبكر، يلزمهم يقعدوا يستناو حتى يوصلوا لسن 62 سنة؟
2: لا، هذا جيست ان نعمل تدقيق المشروع اللي يستناو فيه متاع 20 سنة و50 سنة، راهي اللي باش تخرج اللي عاملة 20 سنة وسنها 50 سنة راهي باش تاخذ 60% فقط، ماهيش باش تاخذ تقاعد كامل، معناها هذا زاد يلزم تخليوها بعين الاعتبار، و60% من جراية التقاعد إذا كان يكون الأجر ما هوش عالي راهو باش يجي تقاعد ضعيف، مش الواحد معناه يفرح بالتقاعد على خاطر باش يخرج 50 سنة، يفكر زادة في الجراية قداش باش تجيه كيف كيف. فما سؤال في المسألة هذه قريته يقول لك ايه ما يسالش، انا ناخذ توا 60%، اما وقت نوصل ل 60 سنة توا هيك ال 20% اللي ناقصين وقتها انا عندي حق فيها نرجعها. لا راهو اذا كان خرجت ب 60% راهو باش تبقى حياتك كاملة
0: ب 60%.
2: ومهما يكون انا اعتقد زاد ما نحبهمش هذوما يعلقوا هكا امل كبير وانه باش يصير من غدوه ولا بعد غدوه ولا من مش عارف. راهو هذا انا حسب راي انا وهو طول الايام تحكم بيناتنا، راهو هذا المساله هذه ما يقع النظر فيها الا في اطار المراجعه نظام الضمان الاجتماعي بصفه عامه. اللي قاعد توا في وزارة الشؤون الاجتماعية قاعدين يخدموا في وزارة في وزارة الشؤون الاجتماعية. أنا ما أعتقدش أنه الحكومة راهو باش تمرر القانون هذايا بمعزل عن المراجعة اللي قاعدة تتم.
0: باهي اللي يخرج تقاعد مبكر وتكون جرائم تاعه 60%.
2: نعم.
0: باهي ينجم يخدم خدمة أخرى ويصب على روحه ويعمل باتيندا ويصب على روحه مش يقوي بعد التقاعد ولا لا؟
2: هذا سؤال باهي يعطيك الصحة. إيه تخرج تاخذ تقاعد مبكر وتعمل باتيندا، اللي يعمل باتيندا وتخدم مع الواحد يخدم على روحه، ووقت يوصل تقاعد تولي آخر تسمى تقاعد غير الأجرة، معناها اللي يقولوا احنا مستقلين. هذاك راهو معناها سن التقاعد فيه 65 سنة، هذيك تنجم تصب على روحها مثلا المرأة باش تخرج هكا تنجم تصب على روحها تعمل باتيندا وقت توصل ل 65 سنة تاخذ جراية أخرى. هذه جراية تنضاف للجراية الأولى. والمسألة الأخرى زادة راهي تنجم تاخذ حتى في النظام هذا نتاع التقاعد غير الأجراء المستقلين راهو فيه تقاعد مبكر لأسباب شخصية، معناه ينجم في 60 سنة ياخذ تقاعد مبكر كيف كيف. بالما مش لازم يكمل حتى لل 65 سنة. إذا صحيح هذه وأما ويتنجم زادة حاجة أخرى وديما يسألوا فيها، راهو اللي يخرج للتقاعد راهو ينجم يخدم ويعمل باتيندا ومش مجبور باش يصب على روحه، راهو ماهوش إجباري. هو نظام غير الأجراء نظام المستقلين زادة نحب في ذهن الناس يتخيلوه نظام معناه اختياري. لا لا، راك عملت باتيندا وباش تخدم راك يلزمك تصب على روحك، فما نظام خاص نظام المستقلين راهو إجباري. وأنما وقت الواحد عنده هو نفسه تقاعد ما هوش مجبر باش يصب على روحه، على خاطر ديجا هو مضمون اجتماعي عنده كنام وعنده تقاعد ما هوش مجبور باش يصب على روحه. وحتى كان يصب على روحه راه فما عديد الجزئيات ما رسمه مش معروفة. هو حتى كان يصب على روحه راه يصب على روحه ضمان اجتماعي، خاطر فما فرق ما بين مساهمة الضمان الاجتماعي ومساهمة حوادث شغل. هو النظام هذا يعني المستقلي راهو ماهوش اجباري واختياري بالنسبه اللي عنده جراية تقاعد، ولكن اذا ويجب يصب في النظام هذا وما يصبش في حوادث الشغل، معني المساهمه بتاع حوادث الشغل اختياريه، بينما هو النظام هو اجباري اللي هو ما عندوش جراية تقاعد. لان هون نحب نجاوب على السؤال الاخر كيف كيف، لا فيه برشا اسئله التقاعد في القطاع العمومي سينر بيس. أول حاجة هذا متاع 57 و62 سنة، 57 سنة اللي يوصل وهو 57 سنة بلتو 57 سنة من غير ما يوصل ل 62 سنة، هو لكن يكون خدم 35 سنة راهو هو تقاعد الحق مطلوب برشا. ولكن كيف كيف راهو فما مؤسسات عموميه مستثنيه من التقاعد هذا، فما قطاعات مستثنيه في القطاع العمومي.
0: نرجعوا لهم، يظهر لي مش نعملوا برشا حلقات على التقاعد المبكر. اخر سؤال بالنسبه اليوم خاطر جاء وقت النشره الجويه لو تسمح، الاجير اللي ياخذ التقاعد المبكر ينجم يتمتع بمنحه الاحاله على التقاعد من طرف المؤجر نتاعو ولا المنحه ذي ما تتعطى كان وقت اللي نبلغوا السن القانونيه للتقاعد؟
2: اي هذا سؤال ويثير برشا اشكاليات ونزاعات. هذه راهي منحة الإحالة على التقاعد أول حاجة ما هيش حق لكل الأجراء، هذه راهو نلقاوها في الاتفاقيات المشتركة. الواحد يقرأ الاتفاقية المشتركة، أكثرية الاتفاقيات المشتركة الحق فيها، معناه وقت يخرج التقاعد عنده ياخذ منحة إحالة على التقاعد من طرف المؤجر، ياخذها معناه يدفعها له المؤجر. وإنما أنا أشكو لا، إذا كان قينا في الاتفاقية المشتركة يقول منحة الإحالة على التقاعد كذا، راهو هذاك حتى كان خرج تقاعد مبكر ياخذها. أما إذا كان الاتفاقية تقول منحة الإحالة على التقاعد تسند للأجير الذي يحال على التقاعد في السن القانوني للتقاعد، راهو ما ياخوها جماعة التقاعد مبكر ما ياخذوهاش. إذا كان جات الكلمة مطلقة راهي منحة إحالة على التقاعد وسيبها، هذاك حتى اللي ياخذ تقاعد مبكر ياخذها. أما إذا كان نص بالتنصيص راهو في السن القانوني، راهو ما ياخوها كشي في سن التقاعد إلا ما يبلغ سن التقاعد، إذا كان خرج تقاعد مبكر ما عندوش حق فيها.
0: ما زلت الأسئلة برشا على التقاعد الاستثنائي، التقاعد الوقتي، علاش وقع حذف قانون التمديد في التقاعد، وبرشا أسئلة أخرين. نرجع للموضوع إن شاء الله الجمعة الجاية مع شكرنا الجزيل ليك الأستاذ حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. إن شاء الله يومك أسعد الأيام، أبقوا معنا مواصلين.

0: النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية من المعهد الوطني للرز الجوي. معنا هذا الصباح بلال يحيوي. صباح النور.
2: صباح النور أختي نبيلة. مرحبا بك ومرحبا بكيف مسامي الإذاعة الوطنية.
1: أنت كيما برشا ناس يجيك ستريس نهار 15 سبتمبر حتى وأنت ماكش راجع تقرأ.
2: والله الحقيقة شو أقول لك، معناتها ستريس للصغار، ستريس معناتها للوالدين الأكثرية. ما نحاول معناتها نجريو به نهار وإن شاء الله يتعدى على خير، وإن شاء الله عودة مدرسية موافقة معناتها وعودة جامعية أيضا موافقة للجميع إن شاء الله خير.
1: إن شاء الله خاطر عندي ليكيب هنايا فيهم شكون يستلبس نهار 15 سبتمبر. قال كاكيكا هكاكا كل 15 سبتمبر نتذكر العودة وستريس وزعما نجيو ولاد قسمي معايا، رغم اللي فيهم شكون أكثر من 10 سنين من اللي غادر مقاعد الدراسة. وما نعرفش كيفاش تعيشوها أنتم العودة المدرسية مستمعينا ومستمعاتنا. فيكم أكيد شكون يتذكر صغره، فيكم شكون يتذكر أصحابه، فيكم شكون يتذكر أستاذ ولا أستاذة كانوا عزيز على قلبه وخلاوا البصمة متاحهم. اكتبوا لنا وقولوا لنا كيف تعيشوا يوم العودة المدرسية 15 سبتمبر. وانت مش تقول لنا سي بلال كيفاش يكون الطقس يوم العودة المدرسية اليوم؟
2: لا ان شاء الله طقس لاباس خلال هذا اليوم، معناتها ما فماش حاجه اللي تقلق العوده المدرسيه ولا تقلق حتى معناتها الناس كل بصفه عامه خلال هذا اليوم، وكذلك يوم الغد. اليوم باش تبقى معناتها نجم نقولوا فتره استقرار ظرفي لحاله الطقس معناتها متواصله معناتها من يوم امس. تقريبا بعض السحب العابره اللي باش تكون على اغلب مناطق البلاد خلال هذا اليوم تكون اكثر كثافه، خاصه باقصى الوطن القبلي وكذلك حاليا في جهه الساحل بعض الامطار متفرقه وضعيفه لغير، مع هبوط تيارات هوائية من القطاع الشمالي اليوم بشكون على أغلب المناطق بشكون قوية نسبيا، خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر اليوم يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقل اضطراب ببقية السواحل. درجة الحرارة القصوى خلال هذا اليوم إن شاء الله باش تتراوح عامة على أغلب المناطق بين 28 و 33 درجة، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 25 درجة، وتصل إلى حدود 35 درجة تكون بالجنوب الغربي. الاستقرار هذا اللي نعيشه فيه إن شاء الله باش يتواصل خلال اليوم غد الأربعاء 16 سبتمبر، باش تواصل مع بعض السحب على أغلب المناطق اللي باش مازالت متمركزة الكثافة متاحة، خاصة في أقصى السواحل الشرقية بجهة الوطن القبلي وكذلك معناتها بجهة الساحل. بعض الامطار متفرقه الى غير، مع تواصل هبوب رياح اللي بتكون سرعتها عموما ضعيفه الى معتدله تكون من القطاع الشرقي. عامه البحر كذلك معناتها بتكون قليل اضطراب عفوا، ودرجه الحراره تشهد ارتفاع طفيف خلال اليوم الغد معناتها بدرجه الى درجتين مقارنه بهذا اليوم. وان شاء الله معناتها ابتداء من نهار الخميس انتظروا كيف كيف امطار ان شاء الله غيتنافع على بلادنا. امطار باش تكون معناتها في شكل خليه رعديه، خاصه في بدايه من بعد الظهر يوم الخميس تبدا بالمناطق الغربيه ثم تتجه الى الجهات الشرقيه. نجم تكون أحيانا غزيرة خاصة في بعض الجهات مثلا كجهة الساحل أو جهة الجنوب الشرقي، ثم مع تساقط كذلك البرد بأماكن محدودة وتيارات هوائية تنجم تتجاوز معناتها سرعتها 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور خلايا رعدية. الريح نهار الخميس باش تكون من القطاع الجنوبي خاصة في بداية اليوم، تساهم في ارتفاع في درجة الحرارة وكذلك معناتها حمل الحرارة يكون هو المساهم في شكل الخلايا الرعدية هذه. ومتواصل الأمطار هذه إن شاء الله معناتها خلال يوم الجمعة كذلك 18 سبتمبر معناتها على تقريبا على مناطق الشمال والوسط وكذلك محليا الجنوب تحديد الجنوب الشرقي.
1: يعطيك صحة، شكرا ليك، إن شاء الله نهارك زين وبالتوفيق ليك سي بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع نفس الفريق، فاتن عبد اللطيف وسيف هنايا في الاستوديو، أمين ورانيا معنا، رانيا في رئيس تحرير وأمين في وضع قائمة الأغاني، سميرة ورفيق في الشارع التونسي يتجولوا ينقلوا أجواء العودة المدرسية وبعد لحظات يكونوا معنا. وأيضا تحية كبيرة لبنات الويب لأنه كل ما تشوفوهم بعد من ريلز و أيضا مقالات حول برنامج يوم سعيد، تحية كبيرة لمروة وكل الفتيات في قسم الويب بالإذاعة الوطنية. توا 7:39 دقيقة نكملوا معكم هذه غنية وبعد نشوفوا أجواء تونس وهي تعيش عرس العودة المدرسية اليوم.

0: أي وينكم؟ شنحويلكم؟ خرجتوا من الدار برشا فيكم في ثنية 47 دقيقة نتخيل هكا نتخيل لنا الكيسات العبيد الحركة الصغيرات بكرتبهم أكثر من زوز ملايين تلميذ وتلميذة المعلمين لسيدة الإطار التربوي راهو على بكري نتخيل مدارسنا وهي في أبها حلة تستقبل في وليداتها وبنيتها نتخيل زيدة الفرحة متاع دخول القراية اللي متوحش صاحبه اللي متوحشة صاحبتها وهكا فما شعور خاص نهار 15 سبتمبر لذاع الوطنية تواكب كل المشاعر هذية والأجواء وأيضا كل التفاصيل ليوم العودة اليوم الأول من السنة الدراسية 2026-2027 المصافحة الأولى تكون مع زميلتنا سميرة السوري في الشارع التونسي. شبيك فات؟ قتيش ميسيلش ما لقيتيش نرجعوا لها بعد. صباح النور سميره نهارك اسعد الايام.
1: الله صباحك يا نبيله اسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. احنا لذاع الوطنيه تو حاليا من امام المدرسه الابتدائيه الحي العلمي المحمديه مدرسه ياسر مزيانه نظيفه محلاها اللي يجلب في المدرسه هذه يا نبيله النظافه بتاعها والنظام وال الحديقة بتاعها ياسر مزيانة
0: كي هي صحة. ياسر مزيانة هكا علاش ما بعثتنيش تصور علاش تحب وحدك تتمتع بجمالها
1: لي
0: ما وصلوش مازالوا ما وصلوش عطاو كي يوصلوا نعديوهم لمستمعينا.
1: بالحق أول ملاحظة تلاحظها في المدرسة الابتدائية الحي العلمي المحمدية النظافة بتاعها الحلة الجديدة بتاعها إنها تحاول تستقبل التلميذاتنا أول نهار هكا بفرحة تحسهم التلميذات فرحانين الإطار التربوي فرحان المدرسة هذه تحسها بالحق تجيب لك الفرحة كتاع الصغيرات نهار الأول هكا نبيلة
0: ربي نجحهم الكل
1: إن شاء الله ربي نجحهم.
0: أنت تتذكر أول نهار في المدرسة ولا ليه؟ بكية شوية نبيلة. كنت ولا ليه؟ خاصة سنة أولى معناها
1: أنا كنت فرحانة برشا أني باش نمشي نقرأ نحسها أنها حاجة جديدة علي عرفت أن المدرسة تحسك بالحق بالنشاط بالحيوية بالحب للحياة الحب التعلم حبك المعلمين بتاعنا حب المدير بتاعنا هيك اللحظات الأولى بالحق راهي ما تتنسيش من ذاكرة الإنسان السنة أولى أنك داخل تقرأ بحلة جديدة ولبسة جديدة بحلنا وليدات نزيلة لبسين لبسة محلاها ومزيانة بنيات وليدات فرحانين أنهم جايين نهار الأول للمدرسة.
0: شي يقولون البنيات والوليدات والأولياء نعطيهم الكلمة كان ممكن.
1: هاي ولية معنا نسأله صباح الخير.
2: صباح النور عسامة.
1: شكون جبت معك؟
2: بنتي باش تقرأ سنة ثالثة وعندي بنتي سنة خامسة الحق ما شاء الله كنظافة كقراية ككل شيء ما شاء الله الحق. صباح الخير أنا بيت ما رقدتش باش تجي تقرأ.
1: تسوى على بينا تسوى مستمعينا ما رقدتش خاطر جاية تقرأ. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: فرحانة؟
3: اي بارشا
1: علاش
3: خاطرني جاي نقرا
1: يللو يللو ان شاء الله ربي يوفقهم داي وتخير لوليداتنا
2: عايزك ربي ينجحهم الكل يا ربي ويفرحهم.
1: شكرا. ايش او معنا وليد فرحان برشا صباح الخير. فرحان علاش
3: خاطر شاجه نقرا
1: حب تقرا حب تتعلم شو تحب تولي كي تكبر
3: حاكم
1: تسمع لدينا عندهم طموحات وعندهم
0: ربي نشخه ان شاء الله ويولي حاكم وحاكم عادل
1: معي معنا ولي صباح الخير معك لي زع الوطنية يوم سعيد
2: يعيشك
1: صباح النور
2: صباح الورد يعيش
1: فرحانة جاي بصغيراتك
2: بيع عمال
1: حضرتهم لبستهم مزيانة
2: جوهم أحلى جو
1: خلا ربي نجحهم. أيوة نبيلة معاك
0: الفرحة أكيد هذين نحسوه من نبرة صوتهم الصغيرات يستنيوا بدقيقة والدرج مش فقط خط الكرتبة جديدة والخط الأدوات جديدة وخط اللبسة جديدة لكن فما زيدة برشا وحش لأصحابهم نسمعهم يقولوا أي وقت ترجع القراية ملق لق خاصة أنه جيتنا الصيف جينا صعيب شوية ما بين السخانة ودرجة الحرارة المرتفعة ففرحة العودة نحسوها عند الولي وعند التلميذ وعند أيضا المربي وإن شاء الله الانطلاقة تكون طيبة للناس كل
1: معنا وليد اسمه اسماعيل
0: أي؟
1: سنة أولى حسوا خايف ما تقوليش قاعد يبكي هاي معنا أم وصباح الخير
4: صباح النور أنا أم إسماعيل وسنة أولى سنة أول عام وكسيتي شوية أي أنا متحمس ولدي
1: صباح الخير اسمعي
3: بخير.
5: فرحان ولا؟
3: اي
5: سنة أولى.
3: اي
5: تحب المدرسة؟
3: اي
5: عايش ولدي ربي ينجحك. تحسوا هكا كيما تحكي أم وهكا سكت شوية أول
0: وين نحس حتى الولية زيد حتى الأم نحسها كيفورة شوية مش مظاهرة هي أمين حسيت بها. شكرا ليك سميرة. نحن مش نخليو المجال توا للرياضة. حبيب قويس مهاهوني قدم لكم كل المستجدات الرياضية. ثمانية عنا موجز وبعد الموجز نرجع نكملوا معكم.
6: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة. عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية. تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
7: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: فلاش سبورت. صباح الخير. صباح النور. تحية لكل مستمعين. أخبر من نحكيه على البطولات الأفريقية في الكرة الطائرة وأيضا كرة اليد. عند بداية بكرة القدم أعطيكم تعيينات مباريات وحكام الجولة الثالثة. مباريات مؤجلة للرابطة المحترفة الأولى غدوة الأربعاء في ملعب حي المطار في بنجردين اتحاد بنجردين دي صفيق. تحكيم سيف الورتاني في الفار حمزة جعيد. في ملعب مصطفى لدوري في جربة ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد المناسيري. تحكيم سفيان الورتاني في الفار فرج عبداللاوي. مباراة أيضا مؤجلة لحساب الجولة الثالثة باش تلعب بعد غدوة الخميس في باردو الأربعة متاع العشية. ملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. التحكيم لهيثم الترابلسي في الفار سلوفيني دافيد سماجيك. بالنسبة لمباراة اتحاد بنجردين ونادي الصفاقس الهيئة المديرة للاتحاد كانت راسلت هيئة رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم وقدمت اعتراض رسمي عن تعيين حكم حسين بولعريس ضمن طاقم تحكيم المباراة. يوم الأحد لعب ثلاثة مباريات مؤجلة من البطولة لحساب الجولة الافتتاحية الأربعة في ملعب 7 مارس بنجردين اتحاد بنجردين نادي حمام النمف. ولحساب الجولة الرابعة زوج مقابلات ينطلقوا في نفس التوقيت الأربعة متاع العشية في ملعب رادس نادي إفريقي ترجي جرجيس. في طيب المهيرين نادي الصفاقسي نادي البنزرتي. من أخبار الملعب التونسي أعلن أمس تعاقده مع لاعب الوسط السابق الفريق يوسف أمرو حتى جوان 2027. نادي الصفاقسي أعلن عن استكمال إجراءات تسجيل اللاعبين المنتدبين الجدد. الحديث عن لؤي الترايعي جاكم بي ووليد ذويب ضمن القائمة الإفريقية حيث تم إيداع ملفات اللاعبين لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في انتظار استكمال إجراءات التثبت والتأهيل من قبل المصالح المختصة في الكاف. مهاجم منوبي الحداد يعود للأولمبي البيجي وأمضى عقد مدة موسمين كما قلت مع الأولمبي البيجي. النادي الافريقي وقع عقد احترافي للاعب الشاب يوسف المختار اللي باش يكون مرشح للالتحاق بالقائمه الافريقيه مع انطلاق منافسه الدور التمهيدي الثاني لمسابقه رابطه الابطال الافريقيه. اتحاد بنجردين يتعاقد مع المهاجم الغيني امادو دياكيتي لمده 3 مواسم. بلاغ عن هيئة التسيير للنادي الرياضي لحمام النمف تعلم فيه تأجيل الجلسة العامة الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026 لموعد لاحق إلى حين استكمال إجراءات التأشيرة من قبل رئيس النادي. في الرابطة المحترفة الثانية 20 نادي من جملة 28 لم يستطع إلى حد الآن عندهم عقوبة المنع من الانتداب. ما نجموش يأهلوا اللاعبين نتاعهم. وضعية صعبة قبل ضربة البداية وافتتاح الموسم الجديد المبرمج نهاية هذا الأسبوع. هناك بعض المعلومات تؤكد إمكانية تأجيل انطلاقة الموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لهذه الأسباب. جولة كما قلت نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله ماضي 3.5 في المجموعة الأولى. جولة افتتاحية كما قلت سبورتيك بن عروس مكان المهدية مستقبل سليمان استضيف اتحاد طاوين نجم الخليدي بعث بوحجر ملعب السوسي كوكب عقارب إلى الشابة سكة حديث صفاقسي محيط خرقنا إلى المساكن مستقبل جابس يستضيف جمعية مجرين. يوم الأحد 20 سبتمبر ماضي 3:30 المجموعة الثانية جمعية ريان الملعب الكابسي أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف سبورتيك المكنين يلاقي هلال رديف شباب القراونية جندوبة الرياضية أمل بوشمة النادي القربي قواف القفصة يواجه مستقبل قصرين أولمبيك مدنين يستقبل القلعة الرياضية. دائما معرضات الجماعية من كرة القدم إلى الكرة الطائرة حدث اليوم في تونس انطلاق البطولة الإفريقية للكرة الطائرة اللي باش تستضيفها بلادنا إلى غاية يوم 25 سبتمبر في قصر الرياضة بالمنزة. تونس موجودة في المجموعة الأولى مع كينيا وغانا. غانا منافسنا اليوم إن شاء الله انطلاقا من 6:30 متاع العشية. بطولة بمشاركة منتخبات قوية وتقليدية على رأسهم المنتخب المصري منافسنا المباشر على اللقب. نسمع تصريح لقائد المنتخب اللاعب خالد سليمان قبل انطلاقة البطولة الإفريقية.
10: الهدف الرئيسي هو الكوب دافريقيا ذي آخر إديسيون كانت معناها ديسيبسيون. زادا ما ننساوش اللي معناها الجينيراسيون اللي قبل هذه زادا هزت 3 كوب دافريقيا ورا بعضهم اللي هي مش حاجة سهلة. إن شاء الله في تونس نعاودوا الفرحة اللي عشناها 2019 إن شاء الله وبقدرة ربي نعاودوا فكوا البي نتاعنا للجوز أولمبيك. عشت معناها 2019 الكوب دافريقيا اللي تلعبت هوني في تونس ظهر لي إيموسيون كبيرة برشا من أحسن التورنوا اللي لعبتهم معناها في الكاريير نتاعي. ظهر لي صالة كانت فول على الآخر. إن شاء الله يكونوا معنا في الإديسيون هذيا وإن شاء الله يعاودوا نعاودوا نعيشوا نفس المومون نتاع 2019
9: إن شاء الله. خاصة أكثر منتخب متوج 11 لقب إفريقي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اليوم 6:30 كما قلت تونس المنتخب الغاني في افتتاح منافسات الكان للكرة الطائرة الكبر. اليوم أيضا في البرنامج 9 بعد أكثر من ساعة مصر تواجه المنتخب الغامبي. في النصف النهائي الجزائر تشاد و9 تعليق رواندا إفريقيا الوسطى. إلى كرة اليد البطولة الإفريقية الأصغر في الكوت ديفوار من 15 إلى 22 سبتمبر مؤهلة لنهائيات كأس العالم. منتخب الوطني يواجه اليوم في افتتاح مشاركته في الكان يلاقي المنتخب النيجيري انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال. ناخذ أكثر تفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية لأبيجان فوزي بن سالم من خلال هذه المراسلة.
11: صباح النور حبيب، تحية ليك، تحية إلى كل سادة المستمعين. بطبيعة الحال بعد ما انهينا المرحلة الأولى من البطولة الإفريقية واللي كان تم منتخب الأوسط اللي غادر وكان وصل البارح إلى تونس، المنتخب الوطني الصغر كان حل مساء يوم الأحد، وبطبيعة الحال اليوم تنطلق مشاركته بصفة رسمية في البطولة الإفريقية للأصغر اللي تبدأ من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر وتواصل إلى غاية يوم 22 سبتمبر. إن شاء الله نهار 22 نلقاو منتخب الأصغر في الموعد على منصة التتويج في هذه البطولة الإفريقية. نذكر 10 سنوات منذ آخر لقب تحصل عليه منتخب الأصغر في مالي 2016. بارح المنتخب الوطني التونسي كان أجرى حصة تدريبية في الحقيقة بعض الإشكاليات على مستوى الإقامة على مستوى تنظيم البطولة بالمدرب الرياضي البدو يبقى إلى الخامس صباحا بدون غرفة تأويه. البارح كذلك في الحصة التدريبية ما لقاوش اللاعبين وين يعملوا الدوش نتاعهم بعد نهاية الحصة التدريبية. إن شاء الله عدنان العويان قاعد يقوم بمجهود كبير برشا من أجل تأمين ظروف طيبة للمنتخب الوطني للأصغر. اليوم انطلاقا من منتصف النهار بتوقيت أبيجان الواحدة بتوقيت تونس تنطلق بالسلف علية المشاركة التونسية من خلال لقاء تونس نيجيريا أول مباراة. ثم نذكر وأن المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الثانية يقابل غدوة الأربعاء كذلك منتخب مدغشقر، ويوم الجمعة يقابل المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري كان أجرى حصة تدريبية كذلك يوم أمس في القاعة الرئيسية. وعلى ذكر المنتخب الجزائري الوفد الجزائري الموجود في أبيجان منذ يوم الجمعة كان ولا يسكن خارج الأماكن اللي حددها الاتحاد الإفريقي نظرا للظروف السيئة لإقامة الوفود في أبيجان. أكيد الموعد إن شاء الله اليوم في متابعة مباشرة لمباراة تونس نيجيريا في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لبطولة أفريقيا للأمم الصغر في كرة اليد، وهي أيضا بطولة مرشحة لبطولة العالم.
9: كان هذا صوت مبعوث الإذاعة التونسية للكوت ديفوار لأبيجان فوزي بن سلم البطولة الأفريقية للصغر. إن شاء الله اليوم هذه ساعة تونس نيجيريا. أعطيناكم أكيد برنامج الجولة الثالثة لقسم النخبة أكابر اللي تلعب إن شاء الله يوم السبت المقبل. النادي الإفريقي فرع كرة اليد أعلن تعاقده مع الحارس عمار الشعباني حتى موافق توفى جوان 2027. كذلك الظهير الأيمن المصري عبد الله إمام اللاعب السابق سموحة والزمالك المصري كذلك لمدة موسم واحد. باش نختم بخبر في الكرة الأثرى، نجم الساحلي عين اللاعب السابق شاكر غزال مدربا ومديرا فنيا جديدا لفرع كرة الطائرة. بالكرة الأثرى نكملوا في الأسبوع، نهاركم زين، إلى اللقاء.
12: فلاش سبور.
13: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفيانة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
14: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
15: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، ويتوزع العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. وزارة النقل ترفع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2,134 خطا إلى حوالي 2,179 خطا. تخصيص 24 مليون دينار للنهوض بالبنية التحتية للتكوين المهني، وذلك بعنوان سنتي 2025-2026. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعتزم بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنصح الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لتساقط البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء وفق شركة الوطنية للسكك الحديدية.

أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صبحكم أحلى.

0: تابعونا وإن شاء الله زينا لكم الكل مستمعين 8:09. فما شكون دخلوا لقسامهم توا وفما شكون مازالوا كيكملوا تحية العلم، نحن مش نخرجوا مرة أخرى للشارع التونسي ونمشيوا مرة أخرى الرفيق الدريدي.
1: الشارع التونسي
0: رفيقي صفحنا من معهد الإمام مسلم بالمنزه، أهلا مرة أخرى رفيق. رفيق
2: تسمعوا فيا هكايا؟
0: توا نسمعوا فيك.
2: ألو
0: توا نسمعوا فيك، خمسة على خمسة
2: نسمع فيكم ليه. أنا بيدي معهد الإمام مسلم بحذايا سي معز مدير المؤسسة التربوية هذيا، قل لي بكري رقم سي معز الأستاذي موجود بحذانا، خلينا من وقته. الحقيقة سي معز مطلوب برشا للمتفاهرين هوني في معهد الإمام مسلم، أكيد من أهم الحقيقة تطلب من أي مدير مؤسسة تربوية هو مطالب النقل، وكان نقل بنات الأقسام، والحقيقة نعرفه صعيب معناه بسراضي الناس كل معناه سي معز، لكن الأمور لهنا ماشية بصفة قانونية رغم نصف نعرفه تفاصيل. يقول لي فما 370 مطلب معهد الإمام مسلم مؤسسة مرموقة في المندوبية الجهوية للتربية تونس 2، هي واحدة من أهم المؤسسات التربوية الموجودة لهنا. شفنا الحقيقة الظروف الكل مهيئة أو حاضرة في معهد الإمام مسلم، معناها فما عمل تم القيام به حتى قبل العودة المدرسية في علاقة بهيئة المدرسة، في علاقة بالنظافة، هي الفضائيات اللازمة للتلامذة باش يقراو. بعدين سي معز ما نسمي نزيدو ناخذ من وقتك أكثر، مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا.
3: صباح الخير مستمعين الكل، صباح الخير جميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: من أهم التحضيرات اللي قمتوا بها وقداش عندكم من تلميذ وقداش من طالب؟
3: معهد الإمام مسلم مؤسسة عريقة ذات أسس عام 1953، يضم توا في أكثر من 1700 تلميذ، معناتها موزعين على 50 قسم. فمي تبارك الله تلاقوا في التلاميذ هذوما البريمير أني كهو يدخلوا 8، يعني يدخلوا بالمستويات بعد العشرة قبل 8 والعشرية التروازيام والباك، دونك باش نجمونا نتلاقيو بهم الكل. اليوم باش ياخذوا الاقسام نتاعهم، باش ياخذوا جداول الاوقات فهمني، وبعد يبداو يقراوا ان شاء الله بالجداول هذيك. المؤسسه كما قاعده ترى معناتها بتدخل تضافر جميع الجهود، وزاره التربيه البلدي تونس، الخدامه اللي عندنا هنا هما راس فهمني، حضروا عباره حضروا في دار عرس معناتها مش في ليسي فهمني، نصلي يعني بيك شفت الزينه والنظافه وكذا، وليداتنا بريمير اني داخلين جدد وكذا فهمني، مش تعرفوا على المؤسسه لازم يراها في احلى وجه. وزاره التربيه ما دخلتش حتى جهد في توفير اثاث مدرسي جديد، في توفير اجهزه اعلاميه جديده باش وليداتنا كل يقراوا في دي كونديسيون طيبين ان شاء الله فهمني، كيف تعيينات الاساتذه على قدم الوثائق لينوفو كابيسيان، النتيجه خرجت الجمعه اللي فاتت للبارح ولا البارح، يعينونا في الاساتذه الجدد باش كل تلميذ يدخل القسم يبقى استاذ يقري فيه، مع ان حتى تلميذ اثنين ماهوش يقرا باذن الله بمجهودات وزاره التربيه ومجهوداتنا الوقت فهمني. ان شاء الله عام مبروك لوليداتنا الكل، ان شاء الله عام مبروك لجميع العائلات التونسيه، اكيد ما فما حتى عائله تونسيه ما عندهاش صغير اليوم الصباح صباح يقرا عرسك تشوف عيد معناتها فهمني، الصغيرات كل بحوايج جدد وفهمني وفرحانين، احنا بيدنا فرحانين بعودتهم اللي مخيبوا بلاش كلام ده فهمني، رجعوا لولاده مرحبا وان شاء الله عام مبروك وان شاء الله بنجاح لوليداتنا الكل.
2: كيفاش يتم التعامل مع مطالب النقل هنا؟ اكيد شفنا الساحلي هذا الولي يجي يحكي معاك، نعرفوا معناها من ابرز الاشكاليات هي كان نقله بالاقسام
3: يعني العمليه، هي التجربه الجديده اللي اعتمدتها وزاره التربيه هي منصه ديسكولير بوانتي، تجربه رائده فهمني، بدينا فيها سنه سهلت علينا الخدمه برشا، انه تلميذ يدخل من غير ينباس اسي ديبلاسي الولي، يدخل من داره فهمني، يختار المؤسسه اللي حاب ينقلها، يحط مطلب نقله ويحط معه الدوسي كله لو سكان معناتها، يحط الشات لقاء ما يحط جوان ندخل احنا نطلعوا عليه. البارح برك عملنا لجنه معناتها نتاع القبول الاولي، التلاميذ اللي جيتهم الصباح الكل هما اللي جاهم ما مشينا ما جاوش اوليهم متصدم، هما قاعدين في دارهم بها جاتهم الموافقه الاوليه طبقوا الصباح، توا هنا منظمينهم غاديك باش نختاروا الاقسام كما قلت لك قبيله حكينا في الاوف فهمني، نختاروا لهم سويفون كوف واتوراج معناتها صغار الولي شكون يهز وليداتهم مع بعضه بقال ترونسبور بقال كذا، اصحاب يقراوا مع بعضهم لانهم جايين تو سيتو في ميراني من ديفيرون كوليج وفما اللي من خاص وفما اللي من عام، نحاولوا نحترموا الخصوصيه هذيك باش نوفروا لهم الكونديسيون الباهيين نتاع الواحد. والجمعه هذه كل تتعدى كيكا ما تبدا تقرر امور الاقسام وكل تلميذ يعرف قسمه الا من هنا لاخر الاسبوع بعد ما يكون اختار كذا واحد دونك
2: في المقابل سي معز نتصور كانوا فما اساتذه باش ينطلقوا في تدريس المواد نتاعهم بما انه قائم في الادوات المدرسيه وهذايا اجراء مهم ذات وزاره التربيه حاضره من مده، يعني التلامذه يستلم جدول اوقات
3: احنا توا ياخذ الجدول الاوقات نتاعو حتى الصباحيه جدول الاوقات العشيه يقرا روايح فمين ياخذ جدول الاوقات تاعو تاع الميراني 8 الاخرين 9 على 10 علاش الاخرين بعد يبداو يقطعوا على رواحهم
2: شفنا وشفنا التيم ذات حتى يكون جايب التاكادوم تاعو جايب ادواته معناها الامور حاضره
3: انا نذكرها كنا صغار نرقدوا تحت التاكادو باش الصباح فهمني ديريكت نخرج نقرا قلت له لازم تدخل في نفسية التلميذ راهو العيد اليوم عنده العيد الكبير والعيد الصغير والعيد العوده المدرسيه فهمني لله الحمد لله باذن الله لاباس وكلها باش تقرا اثنين معنا هاني ناكد لك التوا حتى مسيار ناخذ او سيدي دي اهم نقطه فهمني انه كل استاذ كل تلميذ يدخل تلقى استاذه يستنى فيه وباش يبدا يقع روحه بجد وعمل من اول نهار من العوده المدرسيه باذن الله.
2: معز الوسلاتي مدير معهد الامام مسلم في المنزه نبعث له كثر شكرا ليك على تفاعلك وعلى رحابه صدرك اكيد تيام ذا توا شدوا الصف نبيله فروز كونه بعد دقائق من توا باش تكون اذا تحيه العلم استثنائيا اليوم بما انه معناها العوده المدرسيه واكيد فما عديد الاسلام فريق قاعدين يلتحقوا بالمدرسه فالامور كلها هنا حاضره وحاليا الصفوف بتنتظم تحذيرا لاداء تحيه العلم اكيد واحده من اهم الحاجات اللي الاسلام بيعيشوها الصباح وانا الحقيقه معناها ذكرياتي مع المدرسه ومع كل المراحل معناها في التعليم خاصه جدا خاصه مع تحيه العلم وفي اول يوم في العوده المدرسيه ان شاء الله عوده موفقه لكل التلاميذ.
0: إن شاء الله عودة موفقة للجميع. شكرا لك رفيق الدريدي 8:40 على موجتنا. هذه غنية لكم مستمعينا ونرجع نواصلوا معكم نواصلوا مع ضيفنا. ضيفنا هو متفقد عام مميز خبير في الشأن التربوي اليوم الأول وأهميته اليوم المدرسة والتعليم بصفة عامة في تونس بين الموجود والمنشود. مش نتحدث في الموضوع هذايا بعد لحظات. أي ملاحظات أي أسئلة أي اقتراحات زادة تنجموا تكتبوها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم مستمعين الكل وين ما كنتم.

0: ضيف الماتينال.
1: إن شاء الله زينة لكم الكل مستمعينا ومشاهدينا. ضيف الماتينال ضيفنا اليوم مش نتحدث معاه على التربية والتعليم في تونس، بما أنه زوز ملايين و14 تلميذ وتلميذة اليوم يلتحقوا بالمدارس متاحهم، انطلقوا اللي يقرأوا 8 والبقية على امتداد يوم كامل السنة. البنية التحتية، التجهيزات، الموارد البشرية، المستلزمات الدراسية، الكل حذرناهم وحكينا عليهم حسب ما يقولوا المسؤولين مش تكون عودة موفقة. لكن اللي يلزم نحكيه عليه أكثر هو عملية التعليم في حد ذاتها، القطاع هذايا نحن وين في العالم وشنو اليوم الموجود ثم المنشود اللي نحن نأملوه فيما يتعلق بمستقبل أبنائنا، لأنه ما يكفيش اليوم ياخذ شهادة، نحبوه مواطن متوازن مع فكر حر مع ناس تحلم بمستقبل مخير. نحبوا المدرسة فضاء مش يعلم فقط وإنما يربي ويكون. نحبوا المعلم والأستاذ مش فقط يعطي المعلومة وإنما يخلي بصمة في شخصية الطفل. هذا الكل مش نتحدث فيه مع ضيفنا سي شفيق الجندوبي، متفقد عام مميز خبير في الشأن التربوي، وهو أيضا أديب مختص في أدب اليافعين ومتحصل على جائزة الرواية من وزارة الثقافة وبرشا حاجات أخرين. إن شاء الله في يوم من الأيام يجينا استضافة في فقرة نجاحات مش نحكيه عليه هو كبورتريه، اليوم خلينا نحكيه على التربية والتعليم. مرحبا بك سي شفيق، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير، شكرا على الدعوة. صباح النور للسيدات المستمعات وليس سادة مستمعي الإذاعة الوطنية. الشأن التربوي شأن هام جدا، لأنه رافعة كل نمو في كل بلدان العالم، وإحنا يجب نعرف اللي على الأقل عنا ما يناهز 20% من الشعب التونسي يأمه المدارس. إحنا عنا في الابتدائي حوالي 1,200,000 تلميذ من السنة التحضيرية إلى السنة السادسة، وفي الإعدادي والثانوي 1,146,000 تلميذ، يعني 2,340,000 يأمون المدارس، وهذا يلزمهم مقدرات عظيمة. ولا يزال الرهان منذ دوام فجر الاستقلال إلى يوم الناس هذا استثمار الدولة التونسية في فجر الاستقلال. نتفكروا كل اللي ثلث الميزانية متاع بلادنا كانت مخصة للتعليم. عنا معهم هما 161,000 مربي بين ابتدائي وإعدادي وثانوي، بالمناسبة نوجهوا لهم التحية ونقول لهم الله معاكم، لأنكم أنتم أيضا الوسطاء الذين سيؤمنون نجاح كل المناهج الدراسية، فلهم التحية وعسى أن تتحسن إن شاء الله أحوالهم، لأنهم هما الواسطة والمؤمنون للمناهج الدراسية.
1: نعم، أنت حكيت على المناهج الدراسية، أنا نحب نرجع معك للإصلاحات في قطاع التربية والتعليم في تونس. 3 إصلاحات كبيرة صارت في التاريخ عام 1958 1991 و2002، ونجيو مؤخرا الإصلاحات أيضا كبيرة من قبل سيدة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وكان قبل زاد سوى وضعية الأساتذة النواب، وهذا مهم جدا. الإصلاحات اليوم وين تحطنا في العالم في هذا المستوى؟
2: الحق أنه معنا بلادنا كانت معناها من المنظومات التربوية المرموقة نقوله في العالم العربي، ومشهود لها بنجاح، غير أن هذا النجاح لم يستمر معناها خاصة في السنوات يعني الأخيرة. ومن 58 الإصلاح 91 ل 2002 واضح أن هذه الإصلاحات تأخرت شيئا ما، على خاطر 24 سنة بدون إصلاح. من 2002 آخر إصلاح هو إصلاح الوزير السابق منصور الرويسي، عندنا 24 عام احنا نشق شيئا من معناها خلينا نقولوا صعوبات على مستوى إصلاح التعليم في تونس.
1: هو من المفروض كل 10 نصلح،
2: يقولوا ان الميزاجور هذه معناها المواصفات العالمية، ان تحيين الإصلاح يكون مرة كل 10 سنوات. ونقول مع تسارع الاختراعات ومع تسارع النهضة العلمية والصناعية وظهور شعب جديدة ومهن جديدة تظهر كل يوم، يمكن حتى 10 سنين بالنسق هذية، 10 سنين بدون إصلاح برشا. وحتى التحيين كل 10 سنوات يتم كثير. يمكن الأفضل أن نحين برامجنا ومناهجنا لتلقف المهن الجديدة ولإعداد الجيل لهذه المهن، إذا كان كنا نخم في التشغيلية ونخمم أن هذه الشهائد تجد طريقها إلى سوق الشغل، يلزم على الأقل نقوله معناه أصبح ملح وسريع ومطلوب في أقرب وقت أن فما بوادر طيبة. معناه بعد إرساء المجلس الأعلى للتربية ودخوله حيث تنفيذ المهمات متاعه، وهو من ستوكل إليه مهمة تقييم الوضع وإعادة النظر في البرامج وتحيينها، وهذه ضرورة وطنية ملحة. يلزم نقوله اللي معناها المجلس الأعلى للتربية هو هيئة دستورية مستقلة، وهذه الهيئة يوكل إليها إبداء الرأي في الخطط الكبرى وفي السياسات العمومية في قطاع التربية، وهو يعد الدراسات الاستراتيجية بتكليف من هيئة خبراء ويعد تقريرا سنويا. هذه مازال كيدشن هو المهام نتاعه، أما هذه المهام الأربعة هي التي توكل إليه. كيف هي أحوالنا اليوم؟ اليوم مادام نبحث على الموجود، هي باش نعرفوا أحوال أي منظومة تربوية فإنها تخضع إلى تقييم خارجي مش داخلي. التقييم الخارجي أشهر تقييم هو تقييم بيزا، وهو تقييم للقراءة والرياضيات التفكير المنطقي والعلوم. هذا التقييم شاركنا آخر مرة باش نشوفوا شنو أحوالنا في عام 2015، كنا ديما نشاركوا بصفة دورية ثم انقطعت هذه المشاركة. هات نشوفوا نتائج عام 2015،
1: نحكيوا على 11 سنة التالية.
2: أيوة. يعني المفروض حتى أن هذا التقييم الدولي هو أيضا يكون محينا. لست أدري ما هو السبب، يمكن السادة المستمعين نخليهم يستنتجوا ما مرت به بلادنا من بعض العطالة اللي تخلي معناها التقييمات ما تتمش. آخر مشاركة كانت في 2015، وفي هيك المشاركة ذيك شاركوا 70 دولة، ومع الأسف يلزم نقول الواقع كما نراه أو كما قالته وأخبرتنا به التقييمات الدولية، رتبتنا كانت 65 على 70
1: سنة 2015.
2: سنة 2015
1: في المرتبة الأولى كانت سنغافورة.
2: والله هي المراتب، المراتب الأولى أنا النجم نقول لك اللي المراتب الأولى 3 أقاليم من الصين. معناها سنغافورة وعنا تايوان وعنا ماكاو، يعني وهذا يفسرنا على الأقل هذا العملاق القادم على مهل والذي يزاحم في الصناعات وآخر. يعني أن التربية في الأخير الكل إذا معناه واضحة السببية أنه كلما تقدم الشأن التربوي اللي هو يكون المورد البشري نجم تعمل عليه في يعني النهضة، نهضة البلاد الاقتصادية الأخيرين.
1: ها مش كون سهلة الاستنتاجات توا، هيت نبدأ من سنغافورة كيفاش جيت في المرتبة الأولى، طبعا غادي نفهمه نحن شنو نقصنا اليوم.
2: احنا نوضحوه الترتيب، عندنا سنغافورة تحتل معناها تقريبا بانتظام المرتبة الأولى عالميا بمستويات استثنائية في مجالات الرياضيات والقراءة والعلوم، ماكاو وهونغ كونغ في إقليم الصين زادا، وتايبي الصين وتايوان تحافظ على مراكز متقدمة جدا، ثم تأتي اليابان وكوريا الجنوبية، وبعد ذلك إستونيا وفنلندا في المرتبة الخامسة والمرتبة السادسة. هذه أحسن النظم التربوية. نجاحات هذه النظم، هذه النظم تركز على الكيف ولا تركز على الكم، أنا التقارير تقول هذا. ثم تتوفر على بيئة تعليمية وبنية تحتية ملائمة ومحفزة على التعلم.
1: نبدأ بالنقطة بالنقطة. الكيف وليس الكم، هنا نحكيه على عدد الكتب والكراسات اللي هزها تلميذ في المحفظة، ولا نحكيه على عدد الساعات متاع الدرس، وإلا على شنو بالضبط نحكيه، وكثرة المواد.
2: الله فيك. وقت نقوله مقاربة كمية، كل هذا في المنظومة التربوية متاعنا بالكم. أولا كم كثيف من الساعات كيش يقولوا ناس بكري معناها الكثرة وقلة البركة ما يسالش. يسمحوا لي سادة المستمعين باش نقول هذا انطلاقا من معاينات الكتب بالميزان الكراسات المحتويات المنظومة التربوية نتاعنا، رغم اللي هي منظومة أعلنت أنها تركز على الكفايات ولكنها في النهاية وبالمعاينة منظومة تركز على المحتويات وعلى كثرة الكتب وكثرة الساعات.
1: محتوى الكتب هل يتماشى مع سنة 2026 وجيل 2026؟
2: يبارك الله فيك. توا بعد 24 سنة كتاب مؤلف نتاع قراءة عنده 24 سنة، ماذا نتوقع أن يكون يعني مواكبا بعد ربع قرن لعصره؟ نعطيك مثال مضحك، يعني أنت تلقى معناها إنجازات تكنولوجية في مجال العلوم مثلا في كتاب سنة السادسة وانبهار بإنتاجات تكنولوجيا عفا عليها الزمن، وضحك حتى كيف تقرأها التلميذ يقول يا أخي مازالوا هذوما جماعة التربية يخرفونا في الخرافات هذه القديمة، وقت تحثوا على معناها تكنولوجيات متطورة وعلى ذكاء اصطناعي وعلى يعني عصر رقمي.
1: عملنا دراسات ماذا ينتظر التلميذ اليوم من المؤسسة التربوية متاعه؟
2: أنا على حد علمي الاستفتاء أو الاستشارة الوطنية اللي صارت عبروا فيها تلامذة تعب معناها عن انتظاراتهم من المدرسة، وعبروا أيضا معناها عن تأففهم من ثقل الواجب المدرسي، مضافا إليه يعني هالدروس متاع التدارك. معناها شو يعني احنا نعملوا في 32 أسبوع تعليم في العام، ونعملوا معدل 25 ساعة. تصور انت راهو تلميذ ابتدائي راهو يقرأ في 25 و 27 ساعة في وسط القسم، فما كان السنة الأولى يدرسوا 20 ساعة، يعني الأسبوع مليان. ما الذي بقي للتلميذ؟ ما إذا كان احنا نتحثوا على التربية شاملة، التربية الشاملة ما معناها فكرة أو اتجاه في التربية، يقول لك أنا ربي العقل والربي الجسد والرب العاطفة والوجدان والذوق، وفي نفس الوقت زاد ربي على العلاقات الاجتماعية وعلى الاحترام وعلى القيم وعلى كل ما هو تفاعل اجتماعي. هالأربعة أبعاد هذوما نجم نقول لك كلهم اختصروا وتم احتكارهم في التعليم، فكأن المدرسة تخلت شيئا ما، وهو شيئا ما ذي بلطف، عن واجبها في التربية الشاملة، يعني الفنون ويعني العمل الجماعية، زيارة المتاحف، الرياضة. الرياضة المدرسية كانت معناها كيفاش؟ كانت خزان نخبة وطنية، وكان فيما حتى بطولات مدرسية وبطولات جامعية وإن ديناميك
1: بين المدارس وبين
2: بين
1: المعاهد
2: وبين المعاهد وبين الجامعات حتى في التعليم العام. يعني أين ذهب كل هذا؟ المحاولات هي موجودة، لكن معنى محاولات محتشمة، وما زلنا نحتاج، لأن العائق هو الزمن المدرسي الذي معناها كلكلة.
1: المعدل العالمي قد يلزم يقرأ تلميذ الابتدائي مثلا من ساعة؟
2: والله أنا توا معناها هكا باش نكون موثق، توا نعطيك فكرة على اللي صاير في العالم من حيث حجم يعني الساعات.
1: مثلا بعض المدارس في المدة الأخيرة والمعاهد اختارت التوقيت الواحد سيونس يونيك ببادرة يظهر لي من الإدارة، ما هما قالوا نخدم بنظام الحصة الواحدة. هذا ممكن ولا لا مقارنة بما يصير في العالم اليوم؟
2: هو الحقيقة مرة أخرى أنا لست ناطقا باسم وزارة التربية، ويلزم نوضح للسامعين
1: نحلوا مع بعضنا
2: اللي أنا متفقد عام مميز للتربية سابق، وأنا أحلت على التقاعد منذ يعني سنة.
1: متفقد عام مميز ايش معناه؟ معناه وصلت للدرجه العليا من التفقد،
2: يعني اعلى رتبة. درجه او اعلى رتبه في سلك التفقد. ومع ذلك انا ادلي برايي الان اللي هو ليس ناطقا باسم وزاره التربيه، ولكن راي الخبير وراي الغيور والمحب للوطن، وهذه ما معناه ما احنا اولاد المدرسه العموميه ومنها ارتقينا وشفنا الضوء اللي معناها عن طريق المدرسة العمومية، فيبقى ديما هذا الحماس وهذه الغيرة. خلي نقول أن كثافة الزمن المدرسي في تونس تؤثر على نتائج التلاميذ تأثيرا سلبيا، من الناحية من ناحية أنه فما اعتقاد أو تصور أنه كل ما تعلم، خلينا نقوله التعلم، نحكيه على التعلم، تعلم التلميذ المعارف كلما اقترب من النجاح. وهو معناها المنظومة اللي كنا نحكيه عليها الناجحة قبل تقول لك تقليص التعليم ورفع التعلم. شو معنى هذا؟
1: شو معنى؟
2: معناها أنه كل ما تلقن وكل ما تزيد محتويات أنت تكبد التلميذ وتعمل له معناها ضايقة أكثر مما تعطيه وسط يحفز على التعلم. والمقصود بالوسط المحفز على التعلم هو إنجاز البحوث، القيام بالزيارات الميدانية، العمل الجماعي المشترك، يعني التعلم بطريقة أخرى مش بطريقة التلقين أو التحفيظ أو الكم. فإذا حتى في النتائج متاعنا راهو الدول اللي لبس عليها ذيك كما كنا نسميه توا في سنغافورة وماكاو وجنوب شرق آسيا اليابان، وهذه بلدان لا تكبد أطفالها كما هائلا من الساعات. فمن لدرس تلميذ يدرس 18 ساعة ويكمل في حصة واحدة يعني بعد الفطور. احنا نعرفوا لعلم النفس الزمني أو الكرونوبسيكولوجي يعطينا بيولوجيا الإنسان وين لحظات التيقظ متاعه ولحظات إمكان التشرب والتيقظ الذهني، وين اللحظات اللي هو يكون فيها مسترخي. معروفة أن الحصة المسائية أو الحصص المسائية التي تلي الفطور، الفطور الغداء
1: المردود نتاع التلميذ يكون في
2: ينخفض. وهو العلم بيدوش يقول لك في اللحظات هذيك يكون فما ما يسمى بالاستقلاب القاعدي ولا الميتابوليزم دو باز، معناه ارتخاء ومعناه عدم استعداد لبذل. هذه طبيعة الإنسان وهذا ما تقوله قوانين الكرونوبسيكولوجي أو علم النفس الزمني. هل أن البرامج متاعنا أو تنظيم الزمن عندنا يخضع لهذه المبادئ والقوانين اللي زوز علوم يظهروا هنا، هي علوم الأعصاب لنوروسيونس وعلم النفس الزمني. ما نظنش 24 سنة التالي المشرع لما حط. وفما حاجة يلزم نقولوها والمسؤولين يعرفوها، هو أن التصرف في تحسين ومراجعة الزمن المدرسي مكلف جدا على المنظومات التربوية، لأنه يتطلب بنية تحتية. يعني إذا كان عدد القاعات في مؤسسة تربوية إعدادية وإلا ثانوية هو بالكاد يستوعب الساعات الرسمية متاع التدريس، تقري صباح وعشية ويمكن حتى بعد الخمسة باش نجم تستوعب، كيفاش نقوله باش نجم تستوعب التلاميذ.
1: باهي ما نجموش نعملوا زوز فرق، معناها مجموعة تقرأ في الحصة الصباحية ومجموعة أخرى تقرأ في الحصة المسائية.
2: ما هو المجموعة إذا كان نحكيه على التكافؤ فرص، المجموعة اللي تقرأ في الحصة المسائية مظلومة، لأنه الانخفاض
1: ما تقوم في عقلها وتصبح راقدة ومردود هيكون أحسن ولا
2: المقترحات هذه أنا لعلها تناقش وإبانة مراجعة الزمن المدرسي. ما نرجع للمبادئ ديما، الحصص الصباحية هي الحصص المهمة في التعلم.
1: نعم.
2: وإحنا مرة أخرى قاعدين نقوله اللي راهو معناها حظ التربية ينقص، وأن المهم هو تكوين الإنسان في أبعاده الأربعة، مش عقله فقط ومش جسده فقط، عقله وجسده والبعد الاجتماعي والبعد العاطفي والذوقي والوجداني.
1: جرني مش نسألك لأنه الوقت يجري بينا، كيفاش اليوم البيئة التعليمية متاعنا والمؤسسة التربوية بيدها تكون محافظة؟ شنو دور المربي؟ شنو دور العامل في سلك التربية؟ لأنه في المعهد ولا في المدرسة ما نلقاوش فقط اللي قرّي، نلقاو الإدارة وحتى الحارس وكل الأطراف المساهمة في العملية التربوية. شنو دور التلميذ وكل واحد فيهم كيفاش يخلق من البيئة هذه بيئة محافظة لخلق مواطن ديما متوازن؟
2: ممتاز. احنا لما نتحدث عن هيئة التربية نتحدث عن أسرة تربوية، ومفهوم هذا هو مفهوم عظيم وعزيز ويجب أن يدعم. عندما نتحدث عن أسرة فنحن نتحدث عن العملة، ونتحدث عن المدرسين المباشرين للأقسام وعن هيئة الإدارة، ونتحدث كذلك وخاصة عن الولي أو الأولياء اللي هما حلفاء في العملية التربوية. إذا كان ثم تناغم بين جميع هؤلاء الحلفاء التربويين أو الشركاء، فما اللي يسميهم شركاء وفما اللي يسميهم ولدك عندك ستة ساعات، عندي أنا ستة ساعات في اليوم في المدرسة ولكنه باقي الوقت نحي منه ثمانية سوايع هو عندك في البيت، ماذا تفعل أنت؟ وهنا ندعو الأولياء الحق أنه ينظموا أوقات فراغ أولادهم ويعملوا كما عنده جدول أوقات داخل المدرسة.
1: أما هل أن أولادهم عندهم أوقات فراغ ولا لا؟ كما كنا نحكي
2: نسبيا نحن ديما مع الكثافة رأوا اللي هي موجودة واللي لابد أن تراجع، يبقى للمتعلم أوقات فراغ، غير أن أوقات الفراغ هذه شوف في المأساة
1: يبقى له سبت وحد مش يعمل فيهم الدروس اللي عطوهم له في المكتب
2: وبعض العشويات. وفما حاجة في الزمن المدرسي متاعنا سلبية جدا، وأنا أدعو المسؤولين بكل حرارة أنه يقضيوا عليها، وإلا يمتصون ما يسمى بساعات الخواء أو ليزور كروز. هذوما ساعات الخواء اللي كانوا قبل نسميهم احنا بيرمانانس، كانوا مأطرين،
1: كانوا يوزعون على الأقسام.
2: أيوة، وكان فما سيرفيان أو
1: قيم
2: يراقب التلامذة ويسجل حتى الغيابات عن حصص الخواء اللي هو شر ساعات لابد منه على خاطر البنية التحتية متاعنا ما تستجيبش، وساعات جدول الأستاذ هو بيده مدام يدرس في قسم آخر الآخر بشتقاه يستنى عنده أور كروز. لكن حسن التدبير هو التقليص، يجب التلميذ يمشي يقرأ يروح، لأن ما يحدث الآن في ساعات الخواء على عتبات المدارس الإعدادية وعلى عتبات المعاهد الثانوية في لحظات أو في أوقات ما يسمى بساعات الخواء، يتلقفونهم من يتلقفونهم ويعلمونهم العادات السيئة ويروجون
1: كل المخاطر موجودة في الساعة بيرمانونس
2: موجودة. والولي تعب ساعات إذا أراد متابعة ابنه يلزم يتلقف في ساعة من قدام المعهد، ما كانش سيكون لقمة سائغة لمن يتربصون به. شوف التربية إذا كان أحنا لم نقم عليها أو لم يقم عليها الولي، سيتكفل بها غير المربي، وغير المربي يعني خطر. فمراجعة الزمن المدرسي من جملة معناها العناصر المهمة فيه هو تقليص ساعات الخواء أو ما يسمى بالليزر كروز، هذوما اللي هما مصيبة معناها من المصايب. يعني احنا مقبلين على ورشة وعلى حظيرة وطنية كيما تونس ما عندها رهان عظيم كان على المورد البشري، فمواصلة وشوف يجب نقوله بريقة أمل ريت المنظومة التربوية متاعنا على هناتها وعلى الصعوبات اللي فيها تخرج في إطارات مشهود لهم بالكفاءة
1: في كفاءات متربيهم في العالم الكل
2: في خارج الوطن. وفي هذا يعني أن التونسي متلهف للعلم، وأن العائلة التونسية تستثمر في العلم، يبقى معناها مجهود الدولة والعودة من جديد إلى فتح حظيرة الإصلاح في أقرب الأوقات، لأنه وهو حتى معناها نقوله احنا
1: المجلس الأعلى للتربية اللي بدأ في العمل متاعه
2: دشن العمل متاعه
1: ونحن معلقين عليه أمال كبيرة
2: إن شاء الله. معناها هذا ما نأمله، وأحسن ما نتحدث فيه هو الأمل، وما فماش بلاصة ينجم يكون فيها الأمل والنظر للمستقبل بعين متفائلة غير التربية. وفما معناها من الفلاسفة اللي يقولوا راهو كل تخلف لا يعد في النهاية إلا أن يكون تخلفا تربويا، كما أن كل تقدم لا يعد في النهاية إلا أن يكون تقدم تربوي. اللي نشوفوه اليوم ما يعجبناش كل هو نتيجة التربية، نتيجة التربية الأسرية ونتيجة الوالدية، فمن يسمها الوالدية والمؤسسية. واللي نشوفوه زاد من النجاحات هو ثمرة أيضا التربية.
1: عنا برشا ما نحكي ونظام التقييمات في من بعد ثقافة الحفظ والانتقال من ثقافة الحفظ إلى ثقافة الفهم التحليل، لأنه هذا هو تنجمش أنت تعطيه درس تصبوله بعد يرجحولك يصبولك في الامتحان، كيفاش مش خليوه يفكر تفكير حر ويبدع ويخرج الطاقات اللي فيه. برشا مواضيع مش نتناولوها اكيد، ونحن عنا المنوعات متاعنا وبرامجنا المختصة زادة اللي تسلط الضوء على التربية والتعليم. شكرا جزيلا ليك سي شفيق الجندوبي، متفقد عام مميز خبير في الشأن التربوي. كانت هذه مصافحة تهم التربية والتعليم في تونس في اليوم الأول من السنة المدرسية الجديدة، إن شاء الله سنة مكللة بالنجاح، وإن شاء الله قطاع التربية والتعليم في تونس من خلال الإصلاحات اللي بصدد هما القيم بها خطوة خطوة نوصل للمراتب الأولى على غرار سنغافورة وغيرها. شكرا ليك ويومك سعيد.
2: الله يخليك.

0: متابعة
1: 58 دقيقة على موجتنا جد، وتحية لكل مستمعينا، إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم في يوم سعيد. ما زلتنا 8 دقائق في عمر منوعتنا من وزارة التربية، مش نمشيو لوزارة التشغيل والتكوين المهني، لأنه الوزارة نبهت البارح طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية. مش معناها كيفاش؟ شنو لاحظت الوزارة؟ هذا نعرفه من عند ضيفنا عبر الهاتف سي بشير العياري، مدير عام تنمية التكوين المهني. صباح النور سي بشير.
2: صباح النور أخت نبيلة.
1: صباح النور.
2: صباح النور لكافة المستمعين الأعزاء ورجاء الوطن.
1: شنو الحكاية سي بشير؟ المؤسسات هذية اللي أوهمت الناس باكتسابها صفة قضائية ما تتمتعش بها قانونيا.
2: كما العادة أخت نبيلة، بلاغ جديد صدر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني يهدف بالأساس إلى حماية العموم وطالبي التكوين من كل ما من شأنه أن يحدث لبسا لديهم بشأن الطبيعة القانونية لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة التي تعتمد بعض التسميات الاجتماعية والتسميات التجارية التي لها علاقة ببعض المضامين القضائية على غير التسميات التي تم ملاحظتها من قبيل اعتماد تسميات المحاكم على غرار المحكمة الدولية، المحكمة الإفريقية، العدل الدولية، مؤسسة العدالة، وهي تسميات من شأنها إدفاء صبغة قضائية على مؤسسات لا تتمتع بتلك الصفة قانونا، وذلك على معنى الفصل 5 من مجلة التحكيم الذي خص صراحة لفظ محكمة بالهيئة والجهاز المنتمي إلى نظام القضائي للدولة.
1: وهذو ما كيف يتواصلوا مع الناس وكيفاش تفطن طولهم؟ شنو يطلبوا من العبيد معنا؟
2: ولا هو في الأساس هي مؤسسات في الأصل ما تحص على معناها على بطاقة تعريف الجبائية كمؤسسة تحكيم. ثم من خلال يا مطالب إحداث مؤسسة تكوين مهني خاصة وإلا في إطار وصلة الإيداع المتحصلة عليها، تبين من خلال معاينة الإشهارات أو النسخ من الشهادات المسلمة من قبلها أن الشهادات هذه تنص على تسميات تخص صفات مهنية تخضع في ممارستها لتنظيم قانوني خاص.
1: تعطي بطاقات، تعطي شهادات،
2: تعطي بطاقات وتعطي شهادات وفيها تنصيصات على الاعتراف على مستوى الوطني أو المستوى الدولي، علاوة على الممارسات في إطار تأمين العمليات التكوينية اللي تتعلق بتنظيم مراسم لأداء اليمين، اعتماد أزياء مشابهة للزي القضائي، وممارسات لا تستند إلى أي أساس قانوني. هذه ممارسات معناها خاصة حصريا بالجهاز القضائي على معنى المجلة الجزائي. نعرف أن احنا مؤسسة تكوين مهني خاصة كما سبق معناها بينها في مداخلة سابقة أنه تخضع القانون عدد 10/2008 وإلى كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد أحداث وسير هيك التكوين الخاص، وراه في إطار التكوين المهني حسب الفصل 7 من القانون عدد 10/2008 عن التكوين المهني الأساسي وعن التكوين المستمر. والتكوين المستمر وفق الفصل 28 يخدم بتمكين المستفيدين بهذه الدورات التكوينية من شهادات مشاركة في حلقات تكوين.
1: يعني اللي ما يلقاش يعني اسم المؤسسة في قائمة من قائمات الوزارة معناها المؤسسة ذيك غير قانونية. هذا هو،
2: هذا في الأصل هي غير قانونية، لكن الموضوع يتجاوز أنه معناها قانونية النشاط نتاعها، يتجاوز أنه معناها إلى شرعية الممارسات نتاعها وشرعية التسميات اللي قاعدة تعتمد فيها وشرعية الشهادات اللي قاعدة تسند فيها.
1: به الناس اللي تم التحايل عليهم توسي بشير وكانوا ضحايا لهذه المؤسسات الغير قانونية، شنو ينجموا يعملوا اليوم؟
2: والله هو أي عملية تكوينية روح خاصة كيف يتعلق بالتكوين الأساسي ولا التكوين المستمر راهو تتم في إطار يا نظام داخلي بالنسبة للتكوين الأساسي، يا في إطار اتفاقية والعقد تكوين ما بين المؤسسة لتسدي خدماتها وطالب التكوين. والعقد أو الاتفاقية هذا يبين موضوع التكوين، مدد التكوين، محاور التكوين، التجهيزات المخصصة للعملية التكوينية، والمخرجات مخرجات العمليه ولا الدوره التكوينيه خاصه الشهاده المخصوص عليه. يظهر لي الموضوع هذا تم الدراسه نتاعو بتنسيق مع مصالح وزاره العدل، والدراسه القانونيه افضت الى انه التخصصات او الشهادات التي تم تسليمها وتخص صفات مهنيه مؤثره بوفقا لنصوص وطرق قانونيه خاصه لا تتطابق مع التشريع الجاري به العمل. يعني احنا ما نقولوش ان المؤسسات هذه ما عندهاش الحق مش تكون في كل ما يتعلق بتنمية المعارف أو الكفايات المهنية التي تتعلق بمحاور تتعلق بمجال التكوين، ولكن أن التكوين هذا يؤدي إلى إسناد شهادة تنص على ممارسة صفة مهنية، هذا هو الإشكال المطروح، وهذا هو معناه المغزى من إصدار هذا البلاغ.
1: مالا ردوا بالكم اللي تسمعوا فينا الكل اللي يخذوا الشهيد ديجا يعملوا قضايا يشكيوا
2: في مرحلة أولى عن طريق المصالح الجهوية للوزارة، وكذلك عن طريق المصالح المركزية. عندنا الإجراءات التتبع متاع المؤسسات هذه، الإجراءات الإدارية في صورة مخالفة المؤسسات هذه وهو ثابت للتشريع الجاري بالعمل ولترتيب المنظمة في ساعة التكوين المهني خاصة. عندنا إجراءات تأديبية تتعلق بالمتابعة الإدارية عن طريق اللجان القارة لترتيب التكوين المهني في تركيبة المضايقة. وعندنا كيف كيف اللي هو الوزارة تحتفظ بالحق في إحالة ملفات إلى الجهات المختصة في إطار التتبع الجزائي لهذه الوضعيات.
1: شكرا لك سي بشير العياري، مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التكوين والتشغيل.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: رفيق الدريدي من جديد من معهد الإمام مسلم، عندك دقيقة من زمان رفيق باش نختموا معاك هذا اللقاء، تفضل كلمة ليك.
3: مرحبا، اهلا وسهلا نبيله من جديد بك وبكل مستمعي الاذاعه الوطنيه المنفيه. ما زلنا قدام معهد الامام مسلم، حبينا فقط مصافحه اوليه مع لقينا اولياء هوني حاضرين قدام معهد الامام مسلم. فما واحد من الاولياء، واحد من الاولياء اللي كنا حكينا معاهم بكري فقط، هو النقطه اللي كان طالب بها. مرحبا بك محمد، النقطه طلبت بها انت، فرحت اليوم بالتواجد الامني وطلبت بمزيد تعزيز التواجد الامني لهنا قدام معهد الامام مسلم.
4: عسلامة.
1: الصوت مش واضح، الصوت مش واضح. مثالش رفيق تنجم تسجل معاه كان تحب وننقله صوته غدوة في يوم سعيد. مع شكرنا الجزيل ليك أيضا سميرة سوري اللي كانت في المحمدية قدام مدرسة ابتدائية، انتم اللي تبعتونا من 6 متاع صباح حتى التوى، والفريق الكل اللي رفقني في الإخراج الرقمي وأيضا الإذاعي. نهاركم طيب، عودة مدرسية موفقة، أبقوا معنا، تتواصل برامجنا ومنوعاتنا على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. الزميلة نجاة حسن واكبت أجواء اليوم الأول من العودة المدرسية من المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة.
4: اي بطبيعه فرحانين بالعوده المدرسيه، والحمد لله واحد يرجع للقرايه واصحاب.
8: جبناها اليوم ولقينا الشرطه فرحنا برشا، يحميونا صغارنا من كما قالوا هما من السموم. فرحانه بطبيعه كاو يزوم يقرا على روايح، فرحان
9: بنتي فرحانه زيد، قامت بكري وفرحانه وحوايج جدد وطاقه ايجابيه.
10: قوم صبيح حضرت روحي، حبنا ننجح روحي وفرح امي وفرح بابك.
11: قولوا ديما ربي يوفقهم وربي ينجح.
7: مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي يؤكد ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة في هذه السنة الدراسية بحوالي 4%، مشيرا إلى الترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية. في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية، ينظم اليوم المركز الوطني لتعليم الكبار الخاضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل تحت شعار التعلم مدى الحياة مجال لتطوير المهارات الاجتماعية. بداية من اليوم استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عن

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يرد نافياً السعي لإجراء مفاوضات دون تحقيق المطالب الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
1: راي جرب يدي راك ما خاسر شيء.
2: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين وجاونا.
1: شني وجاونا يا ودي جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزادة ياسين الوالدة.
1: الوالدة تو تفرحها. يا ما زيدة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب واش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك. مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك. ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. سخير روحك ولي تحر. انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: صباح التوانسة

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح الورد. مرحبا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا موعد جديد من صباح التوانسة. نتلقاو في نهار استثنائي، نهار مش عادي، 15 سبتمبر 2026، اليوم العودة للمدارس. نقول عودة مدرسية موفقة وإن شاء الله مكلة بالنجاح يا ربي لكل صغيراتنا وكل العائلة التونسية. مرحبا بكم معنا في صباح التوانسة. احنا من توا حتى ال 11 متاع الصباح مع كامل الفريق اللي معي، فاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية، سيف طرابلسي رافقنا في الديجيتال، عبد اللطيف السيد معنا اليوم في التنسيق العام للحصة، وانتم بتبيعة مستمعينا معنا سبعة تليفون 71-844-404 وإلا على الباج أوفيسيال، ويتنجموا تعبروا وتكتبوا ملاحظاتكم تعليقاتكم مقترحاتكم. زيدا مرحبا بكم الناس الكل. الباج متاعنا هي راديو ناسيونال تونيزيان. مرحبا، تحية العواطف الشابي اللي معنا في إعداد البرنامج، معكم ونام قدام الميكروفون. في سمعتين من زمان شنو هو باش تتابعوا معانا اليوم؟ باش نحكي وصحة كالعادة. بعد شوية تكون بحضينا دكتورة ليليا خميسي، طبيبة أسنان ومختصة في علاج الأسنان التحفظي ومعالجة الجذور. باش نحكي وعلى تلون الأسنان، شنو هو هالتلون هذية، شنو هو الأسباب متاعه، وشنو هو العلاج، وخاصة أهم النصائح الوقائية. في الكوجينة اليوم الشيف نادية غربي، نشوفوا باش ودنا شنو زعما باش تدبر علينا اليوم. فقرة استهلك بصحيح، ضيفتنا زهرة جمالي دكتورة في الصيدلة، باش نحكيو على الاستعمال السليم لواقي الشمس واهم النصائح الوقائية خاصة للصغيرات والمراهقين. ساعتنا الثانية تكون مع طقطوقة كالعادة، نختاروا لكم نمشيو للترابي، نختاروا لكم غنية نونسوكم بها ولا انتوما تتسلطنوا بها انتوما وتنساو تعب النهار، تنساو المشاكل الكل. تواصل صوتك، أصواتكم نسمعوها بتبيعة معنا احنا. فقرة من اعداد زميلنا ذي الدين الكريفي، تعبروا بكل حرية، اي موضوع تحبوا يشغل بالكم تحبوا تحكيوا فيه بتبيعة مرحبا بكم معنا. فقرة ميكانيك اليوم يكون نظيفنا في استوديو غازي بن صربة خبير في الميكانيك، نحكيوا على السيارة والعودة المدرسية، قصة كبيرة برشا والسيركولاسيون والجو ذيك الكون. دوك خليكم معنا تابعونا. نختم اللقاء متاعنا مع هكا احلى سلمى سهلول، تحكينا على ديكور غرفة الجلوس. هذوما اهم المواضيع ان شاء الله اللي نقترحوها عليكم انتوما. حبيت ضربة البداية في الحصة متاعنا تكون زي أغنية مش كما العادة، حبيت نسمعكم هنا الاختيار ان شاء الله يكون موافق. انا اخترت لكم لطفي بوشنيق بشي غنينا مي مي محليها. الأغنية ذي نتصور برشا منكم كي يسمعها يا عنده ذكريات معها يا قاعد توا

نشراش ولو نقدر نشري قلبي نخلي وما نشريهاش يعيش بنتي يعيش بنتي النجمة ما تنشراش ولو نقدر نشري

يعيش بنتي يعيش بنتي العصفورة نحبسها الواش ولو نقدر نشريها البنتي نخليها وما نشريهاش يعيش بنتي يعيش بنتي العصفورة نحبسها الواش ولو

0: مرحبا بالناس كل مره اخرى على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه 9:19 دقيقه توا نسلم عليكم الكل بعد ما وصلتوا صغيراتكم توا يظل باش تعملوا كيف على قهوه الصباح بعد الجري نتاع الصباح يظل توا باش تقعدوا تفطروا فطوركم براحتكم الكل مرحبا بكم خليكم تابعونا اليوم باش نحكي وصحه كالعاده ضربه البدايه نتاعنا فقره تكون لاباس بعد شويه نستقبل ضيفتي في استوديو لاباس. بحضرنا اليوم دكتورة ليليا خماسي طبيبة أسنان مختصة في علاج الأسنان التحفظي ومعالجة الجذور. صباح النور دكتورة.
1: صباح الخير.
0: مرحبا.
1: ميرسي.
0: نورتنا. مرحبا بك دكتورة. نحكي على الابتسامة هي جميلة برشا ونحب سنينا ديما لاباس وديما مزيانة بطبيعة. الصحة والنظافة نتاعها مهمين برشا. اليوم اختارنا ويعطيك الصحة معناها للموضوع هذا تلون الأسنان. رانا مانيش نحكيو على اسفرار الاسنان، نحكيو على تلون الاسنان. تتفسر لنا انت دكتور شنو نقصدوا بالتلون هذايا اللي يصير في الاسنان نتاعنا؟ شو التغيرات اللي تصير على السنة ونشوفوها مثلا؟ نبدأ.
1: اكزاكتومون. دونك هو تلون الاسنان راهو ينجم يشمل الاسنان الكل والا يشمل جمله من الاسنان، وينجم يكون ان رابور مع عديد من العوامل الخارجيه والداخليه. يا اما باش يكون سي ان ديفو ستركتوريل، معناها السنه كي طلعت هكاكا دونك وجينيرالمون نلقاو هالمشاكل هذه تلم الاسنان بريسك الكل. احنا توا ماناش في السيتواسيون هذيك. فما سيتواسيون ثانيه اللي هي باغ اكزامبل بعد مده من شربين القهوه التي الدخان وكل شيء نحسوا اسفرار وتلون وتراسب، فما تصبغات تكون على الاسنان. كيف ماناش في الموضوع هذاك. دونك احنا توا في موضوع اخر اللي يبدا تري ريماركابل، يبدا باسيون ما عنده حتى شيء بوندون دي زاني اي ان جور باش يلقى روحه نهار من نهارات عنده سنه اثنين على ريغور ثلاثه تبدل لونهم اي سي تري ريماركابل كيما نشوفوا في التصاور اللي
0: اي قاعدين عادي في التصاور باش يفهموا الناس التلون شنو معناه لون السنة كيفاش يولي بالضبط.
1: يولي ساعات الفير فيغ لو موف فيولي بنفسجي والا اصفر برشا ولا مارون برشا وتكون ياسر ريماركابل معناتها
0: ساعات لاحظوها في ساعات
1: اكزاكتومون. دايوغ لو موتيف دو كونسلتاسيون كي يجي باسيون معناتها الكابيني يقول لي راني حسيت سنتي هذه تبدل لونها ما عادش كيما الاخرين. وقتها لازمنا نخمو ان يمكن تنجم تكون تخفي حاجه داخليه.
0: فهمتك.
1: فوالا.
0: دونك باش نحكي احنا من الاعراض السنه تبدل لونها كهو، فمش اعراض اخرى تنجم تعطي منا؟
1: لا نجم. فما عبيد يجيو جوست لو موتيف دو كونسلتاسيون ما عنده لا وجي على انتفاخ لا ورم لا حتى شيء، جوست شانجمون دو كولور، تبدلت اللون نتاع السنه تبدل. والا ساعات يقول لي راهو تبدل شوية صحيح صفرت شوية أما راهو بديت تنفخ لي الفوق شيرة العرق مثلا كان هي الفوق وشيرة اللوطة كان هي شيرة العرق جينيرالمون يبدأ يمس في بلاصة الفوق شيرة الغب الفوق كان احنا الفوق بيان سور وإلا تطلع له كيما اللومبولة صغيرة حبة صغيرة في الغب دونك وقتها يجيو بور اون كونسلتاسيون.
0: بي نرجع للأسباب. احنا تنجم تكون برشا أسباب تخفي التلون هذا اللي يصير. أهم الأسباب شنو بالضبط؟
1: 80-90% هو ان رابور افيك صدمة ان شوك ان تروماتيزم. باسيون طاح تضرب بحاجه بكيس جينيرالمون اللي يلعبوا فوت اللي يلعبوا في سبور معناتها جينيرالمون تكون صدمه على الفم اللي تؤدي الى باش يصير من اللون نزيف داخلي في وسط السنه. كي النزيف هذاك ينجم يعطي لا كولور هذيك الفيوليت الروج هذيك اذا لم يقع العلاج بيان سور. سينون ساعات ال بو فيغي فير لو جون بشويه بشويه. فما عباد في وقتها راهو اذا يبدا شوك كبير وصار نزيف كبير في وسط السنه راهو بعد بشويه باش يتبدل اللون.
0: فما ناس ايامات ولا في نهارها ولا كيفاش؟
1: لا ابخي ان بو ان سيغتان تان ما تتنجم في ابخي اون سيمين 15 جور. احنا ديجا من اللول دوب ما يجيك راهو ساعات ما عنده حتى شيء. لكن كي نعملوا حتى لي تيست اللي نعملوهم باش نعرفوا اذا العرق تمس ولا لا سي با دي تيست كي سون كونكلوان معناتها ما يعطيوناش حتى ريزولتا خاطر مازالت الامور داخله بعضها. وحتى العرق كي يتمس راهو ينجم يكون جوست ان ابرونلمون معناتها يتمس شويه كيما ينجم كاريمون يصير كوبور دو باكي فاسكولو نيرفو الدوره الدمويه اللي توصل في التغذيه وفي الدم للسنه هذيك تتقطع. فهمت. دونك السنه باش يصير لها ما عادش عندها لا دم لا اكسجين جيل لا شيء شنو باش يصير باش تعفن دو لانتيريور وهذيك شنو باش يعطي التلون هذيك بلو تاخ
0: اي بكره شويه دكتوره حكينا قلت لي تنجم مش كان بعد جمعه باللي يصير اكسيدون مثلا تضرب
1: تيح على سنتك
0: ساعات سنين وتنسى انت ما تنتبهش بالطبيعه
1: جمله دايو حتى كي يجي ويقول لي والله ما نقولوا بالك شي تحت بالك شي صغير بالك شي كذا من بعد نبدا نسال فيه بالك شي انت سبورتيف بالك شي نبدا فريمون جو بوس معناتها لانتيروغاتوار
0: فمشي ما نوصلوا
1: شنو السبب الواضح اللي هو وساعات يقع علاج السنه مثلا طاح صغير بالكل ونعرفوا اللي كيبداو صغيرات كيتيحوا السنه من داخل العرق يبدا كبير ياسر معناتها مش كيما الكبار العرق من بعد بشوي بشوي يتستوي والغاسين تكمل وكل شيء دونك من الاول كيصير العلاج فك الايامات الاوليه هذيك دوب ما صار لو شوك وجينيرالمون عند الصغار يتلون في سعلون وساعات راهو يرجع شي لي دون نحكي دون لي دون دو لي مي تاو نحكي على لي دون بيرمانون لي دون معناتها ديفينيتيف الاسنان النهائيه
0: ينجم يرجع قلت
1: ينجم يرجع اي هذه الدكتور جاميزي المراجعه تجيبوها
0: تحكي لنا على الموضوع
1: هذا
0: الاسنان الدائمه لي
1: اي الاسنان الدائمه جينيرالمون ديما باش تاخذ وقت داكور اما وقتاش يصير زاد التلون هذا اللي يقع علاج السنه قبل طاح عليها ثان هو أدوليسان ولا حاجة وقع العلاج لكن طريقة التنظيف تلمان العرق كبير ما خلطوش نظفو لبورتور بالكدا وجينيرالمون نبداو ديما نحبو نكونو كونسيرفاتور ما نحبوش نحلو السنة ياسر ونبربشو ياسر وكل شيء دونك يقعدوا بقايا متاع لي فيستيج متاع البولب هذيك اللي يتلونوا يعطيو تلون هذيك في الحالة هذي لازمنا نشوف شنو نعملو اسكو هي مشكلة قديمة تريتمون باهي جوست قل التنظيف وقتها جوست اون فا اجير
0: معناها انت والحاله شنو تستحق وشنو هو السبب نتاع التلون هذا
1: هو بصفه عامه راهي مشكله نتاع عروق في الصدمه اللي تصير هكا دونك العروق يا اما نظافوا من قبل ووقع علاجهم لكن السنه تبدلونا كيما قلت لك خاطر فما دي فيستيج قعدوا يلزم جوست نعاودوا نحلوا اذا الخدمه نتاع العروق مريقله ما فما حتى انفيكسيون عاودت رجعت فما حتى مشكل اون فا ترافاي باش نخدموا على العلاج هذيك نتاع الجذور نمشيو نعملوا ان بوشون غادي كنحميو العلاج نتاع الجذور ونمشيو نحطو ماده التبييض اللي هي باش نحطوها في وسط السنه راهو من برا ما يتشاف حتى شيء لو تريتمون ما يظهر حتى شيء من برا في الابتسامه لكن كل شيء من داخل يصير في الفاس الداخلانيه نتاع السنه
0: وترجع
1: ترجع لون
0: قداش يدوم العلاج
1: العلاج راهو انواع فما علاج يصير على نقولوا احنا سيغ فوتوي معناتها في العياده اللي هو طبيب اسنان داخلي في العياده لكن نستعملوا نفس الماده برينسيبالمون نستعملوها في الطبيب الخارجي هي حصه تدوم ثلاثة ربع ساعات معناها 45 دقيقه واللي هي باش تعطينا هيك نوصلوا للنتيجه هذيك نجم فيو كل مشكل قديم برشا راهو نجموا ما نتحصلوش على نتيجه من الحصه الاول
0: برشا حصص
1: طلبه اكزاكتومون نعملوا افيك تركيزات يلزم التركيز نتاع الماده يكون اقل خاطر كي نخدموا في العياده ديما نستعملوا دي كونسنتراسيون قويين خاطرنا احنا اني لا بور جيري لو بروبليم موجودين نبداو موجودين في صوره ما فما مشكل لكن التركيزات قد ما نقصوا منهم قد ما يصير العلاج في المنزل باش يكون ماده نحطوها في وسط السنه ونقعدوا نبدلوها كل 4-5 ايام لنوصلوا للنتيجه
0: باهي دكتوره باش نختم معاك اعطينا نصائح وقائيه اهم نصائح نجم نقدموها للناس اللي يسمعوا فينا توا
1: في النطاق هذا والله هو جينيرالمون كي يصير ان تروماتيزم حتى كان انت ظاهريا ما عندك حتى شيء ماذا بيك تمشي تعمل كونسلتاسيون راهو تنجم حتى السنه العرق نتاعها على غاسين تكون تشقت من داخل وهو ما في بالوش وهذاك اللي بشويه بشويه باش يعمل لنا تعفنات والمشاكل اللي تجي بعد بمده دونك جينيرالمون بون ديما الوقايه خير من العلاج معناتها نمشيو عند الدنتيست كل 6 اشهر هذه حاجه واضحه لكن ماذا بينا كي يصير ان تروماتيزم ديريكتومون نمشيو ناخذوا ان افي ميديكال وفي التلونات زاده راهو سي médecin dentiste اللي هو il oriente ويعطي لو بون التشخيص الباهي والعلاج اللي يكون مناسب بيان سور
0: يعطيك الصحه دكتور شكرا ليك دكتوره ليليا خميسي طبيبه اسنان مختصه في علاج الاسنان التحفظي ومعالجه الجذور شكرا لك على حضورك تنجم تشوفوا الفيديو ذي على الباج اوفيسيال ذي على الوطنيه التونسيه راجعين معكم بعد شويه في صباح توينسا
2: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
2: صفوة
4: بدي اجوا حبيب هي ما مديريني نجمع حبيبة هي ما مديريني
2: يوسف التميمي
5: عم معروف يا سنة عم معروف عم معروف يا سنة
2: لذا الوطنية تونسية 100%
6: الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الدكتور حكيم.
8: برشا ناس يتشكاو اللي صغارهم ما ياكلوش وإلا ما يحبوش الخضرة بنواعها. احنا نأكدوا اللي كيف نعودوهم من اللي هما صغار ونقدموا لهم في كل وجبة أساسية خضرة نية وطيبة اللي تدخل في عاداتهم. وما ننساوش احنا الكبار باش نعطيه المثل، وكما يقولوا ناس بكري، ولدك على ما تربيه.
7: الدكتور حكيم.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنا ومنفعة.
1: صوت المرحوم حسن الدهميني اسمعني في كوكتيل تونسي، كوكتيل يعمل كيف. مرحبا بكم الكل وين ما كنت تسمع فينا وتابع فينا كالعادة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تسمع في صباح تونس وتوقيتنا هو 9:35 دقيقة. نعود نصبح عليكم ناس كل من جديد. وصلنا البنة ومنفع ونستقبل الشيف نادية غربي. صباح النور.
2: صباح الورد والفل بالياسمين. ونهار اليوم أول نهار يرجع فيه صغيراتنا، وإن شاء الله نهارهم يكون مزيان وتتعاد سنة دراسية مزيان عليهم وعلى الوالدين
1: أولياء اللي تعبين أكثر واللي عندهم ضغط أكثر ما صغيرات
2: بالطبيعة عندهم ضغط. هذاك علاش نحن هنا جينا باش نسهلهم أقل حاجة على الحاجات اللي موجودين طول الماكلة اللي حاجات معناتها فطور الصباح تحريشة اللي تعاونهم باش يقاوموا النهار. هذاك علاش اليوم
1: شنو باش تحضر لنا؟
2: باش نحضروا فينانسيي اللي هو كعك فرنسي يبدا صغير هكا معمول كيما الميني كيك صغيرات موجود هو في كل دار لي زانغريديون كلها نقاو ماهوش باش يتكلف برشا راه ديجا طبعا نعطيو السوم نتاعو قداش معناتها التكلفه نتاع
1: تقريبا
2: اول حاجه الفينانسي باش ناخذو 50 غرام فارين، 50 غرام أموند مرحي، لوز مرحي أبيض وإلا يبدأ الأحمر، أما مكثرية من دبية الأحمر خاطر يعطي بنا أكثر. ونزيدوا معه رشة صغيرة جنجامبر اللي هو الزنجبيل المرحي وإلا يبدأ الطازج. ونزيدوا معه أبيض عظم ما يقارب 160 غرام، يعني ما يقارب 5 كعبات عظم.
1: باش نستعملوا الاصفر نتاعهم على جنب والابيض نحطوه في الخليط،
2: والاصفر هذاك باش نستعملوه لحاجات اخرى. شنو قلنا؟ ناخذوا بوغ نوازيت اللي هي 100 غرام زبده نذوبوها لين تولي اللون نتاعها مارون فاتح وتعطي ريحه بنينه، ونحيوا الكشكوشه الفوقاني هذيك نذوبوها ونخليوها على جنب. ناخذوا 2 غرام ملح ومعاها أبيض عظم كما قلنا 160 غرام ومعاها سكر غلاس 30 غرام ومن بعد معاها زيست أورانج وإلا زيست سيترون معناتها ما يقارب معناتها غرام زوز غرامات على قد شنو أنا نحبوا القوم تاع السيترون والجنجمبر اللي قلنا عليها. ومعاها لاموند 50 غرام والفارينة زاد كيف 50 غرام. نحطوا النواشف الكل مع بعضهم، نخلطوهم الفارينة واللاموند والسكر المحور نخلطوهم مع بعضهم. نجيبوا زاد الابيض متاع العظم كيف من غير ما نقعدوا نطلعوه زاد نصبوه فوقهم نخلطوهم مليح. آخر حاجة باش نحطوا الزبدة متاعنا اللي هي بوغ نوازيت، نخلطوهم مع بعضهم مليح. وبعد نجيبوا القالب متاعنا متاع الليمون السيليكون اللي يبداو صغيرات ونحطوا البريباراسيون متاعنا. نحبوا نجمو كان عندنا برشا وقت نخليوها ترتاح في الفريجيدير ما بين نص ساعة وساعة، ما عندناش برشا وقت زادة كيف نحطوها في الفور على 180 درجة تقعد لنا من با 12 دقيقه.
1: علاش رتحوها في الفريجيدير شويه؟
2: رتحوها في الفريجيدير
1: تشد
2: روحها شويه وباش تعطينا باش الخليط يرتاح ويتمازج مع بعضه اكثر.
1: فهمت
2: هذاك علاش به الميني كيك البسكوي مولو هذيا راهو نجمو ندخلوا له زيد القرفه شويه بركه معناتها بالاخص في الشتاء راهو منفعه بالكدا للصغيرات خاطر فيه اللوز فيه الزبده هذوما الحاجات الاساسيات وفيها العظم زاده البلوندوف اللي باش تعطي طاقه للصغيرات وما فيهوش حتى ملون غذائي وحتى اضافات اخرى.
1: امبي هذه قلت الفور 180 درجه قداش المده 4 ساعه بعدراج
2: فوالا نحطوه ما بين 12 دقيقه 15 دقيقه مبي. انا ماذا بيا نحطوهم في 12 دقيقه باش يقعد ديما مولو
1: وطري
2: صحيتك باش يقعد انا هكاك للصغيرات. من بعد اي ام اي صغير نجم زيد معناتها نغلفوه في الشوكولا معناتها الذايبه والا نزيدوه معناتها بيستاش كل واحد وشنو
1: الا معناها نتصرفوا احنا حتى شويه فيكن
2: هروشه
1: نجم نزينوا بها
2: يعطيك الصحه انت هنيه واللي موجوده عندك واللي في الدار هذه هي الكل قداش التكلفه نتاعو معناتها تقريبا 10000 فرنك
1: 10 الاف اللي قد كيلو اقل
2: لا
1: من
2: لا
1: كيلو
2: لا اقل من كيلو ديجا نحن قلنا 50 غرام
1: قداش من كعب على الاقل
2: معناتها هذه باش تطيح لنا ما بين 20 25 أي. كعب صغير فهمت معناتها هذه نقولوا نحن نتاع نهايرين 3 ايام هاوكا معناتها باش تهز منها يا غوتي والا باش يجيك ضيف على غراده
1: ولا عشويه
2: صحيتك والا باش تمشي تخدم تهز معاك كعيبات تاع بيه مقيوه توا وبعدها باش نبداو بالبان اولي البان اللي هذايا باش نستعملوا نحن كيلو فارينه معاه 660 مليلتر حليب مع 18 غرام ملح ومعها سكر أحرش 120 غرام تنجم تنقص تعمل 80 غرام انت وشنو تحب 30 غرام خميرة شايحة خميرة
1: نتاع خبز نقولوا
2: نتاع خبز صحيح كذلك هي ومعها 125 زبدة بحرارة الغرفة نخلطوا الفارينة والحليب والخميرة والملح والسكر مع بعضهم الكل والحليب زاد كيف كيف نخلطوا مع بعضهم اخر حاجة باش نزيدوا الزبدة بعد ما يتخلطوا بالكدا يتعجنوا مليح مليح اخر حاجة باش نزيدوهم الزبدة اللي كي نمسوا البات متاعنا نلقاوها ولات تجي معانا إلاستيكي ماهيش متقطع نعرفوها راهي حضرت به الخبز هذايا نجمو نعملو بيه الفانكوش نجمو نعملو بيه البان دومي نجمو نعملو بيه الخبز الهامبرغر نجم الخبز هذا زيدا كيف كيف تنجم تحط فيه معناتها أي فارس أنت تحبها سواء سكري وإلا سالي يمشي مع الكل
1: يا يلوم جاذية زيدا أخرى
2: صحيتك معناتها هذبان هذا يمشي كل شيء الخبز هذا نحن خلينا الأصفر متاع العظم من الفينانسية ولا لا الأصفر متاع العظم قاعدونا 5 كعبات عظم 5 كعبات أصفر عظم باش نعملوا منه دورور متاع البان متاعنا باش ناخذوا الاصفر نتاع العظم نزيدوه شويه حليب مغرفتين حليب تحبوا اي نوع نتاع قهوه باش تنحى هكا الزفوريه نتاع
1: باش بدل النكهه شويه
2: صحيتك ونحطوها تخمر الخبز نتاعنا نص ساعه ومن بعد نشكلوهم على 70 غرام الكعبوره نتاعنا ونخليوها ترتاح شويه ترتاح نص ساعة زادة كيف كيف ومن بعد نحطوها في الفور على 200 درجة ربع ساعة علاش على 200 درجة ربع ساعة كي تبدا النار قوية باش تقعد لنا طرية ما يتبخرش الماء اللي موجود والا الحليب اللي موجود في البام تاعنا باش تقعد لنا ديما واكثر وقت المايونيز الجون دوف زاد كيف كيف اللي قاعد نعملوا منه راهو زاد المايونيز باش ما يتلوحناش نعملوا به زاد الكريم باتيسيير ونعملوا منه الدوريور هاوكا عملنا حاجه ما ضيعنا حتى شيء زيرو ديشي
1: صحيت نستغلوها معنا في حاجات اخرى لازم نلقاو لهم حل
2: نلقاو لهم حل
1: ما نطيشوا حتى شيء
2: ما نطيشوا حتى شيء جون دوف كي يقعد لك هكا تعمل منه المايونيز تعمل منه الدوريور باش تعمل بان تعمل به الكريم باتيسيير وصحه وفرحه لصغيراتنا وان شاء الله تكون بنا ومنفعه وديما نقصوا على الولي باش يعرف هو هو مكتوب وزيد ايش نوا فيه
1: يعطيك الصحه شيف شكرا لك شيف ناديه غربي اليوم ودتنا بزوز وصفات تنجموا تشوفوا المقادير طريقه تحضير على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه شوف شو سمعنا فيت انت ويقول لي على البساطة قتلي محليها البساطة نسمعوا صبيح على البساطة وراجين معكم في صباح توينز

0: تستهلك بالصحيح.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 9:49 دقيقة. تحية لكم لسكل وين ما كنتوا. استهلك بصحيح. اليوم نحكي على ويقي الشمس. ويقول لك صيفة عدا شو نعملوا بيه احنا ويقي الشمس توا، ولا صغيراتنا شو يعملوا بيه؟ الكران توا زعما يستحقوه في الكارتابلة متاعهم ديما معاهم يستعملوا صباح ولا لا؟ التفاصيل هذوما جاوبنا عليهم ضيفتنا في استوديو مدام زهرة جميلي، دكتورة في الصيدلة. صباح الفل، مرحبا بك. مرحبا، نورتنا دكتورة. نحكي على الإكران. صغيراتنا الأطفال والمراهقين من العودة المدرسية رجعوا كانوا في الدار متخبين، نقولوا بعاد على الشمس وكل كان يستعملوا الإكران، كان يمشيوا للبحر كهو. توا ضروري الإكران لصغيرات متاعنا باش يستعملوه؟ توا بدلت سخانة الدنيا.
2: دونك ساعة نقول لهم إن شاء الله اون بون رونتري، ان شاء الله بالتوفيق صغيراتنا الكل. اليوم يظهر لي نهار كبير معناتها للاولياء وللعائله
1: التونسيه.
2: مي كي نقولوا احنا عوده مدرسيه نقولوا ستيلوات كراتب حوايج جدد، مي ننساو اللي الطفل مش في البحر برك الوقايه من الشمس، خاطر سورتو احنا في بلاد سخونه مازالت الشمس، اي دونك الاشعه الشمس القويه الفوق البنفسجيه راهي موجوده زاده مش في البحر، تلقاها سورتو الصغير كي يمشي للمكتب على سقي، كي يعمل سبور في الرحلات، في الرحلات نتاعو، كي في الريكرياسيون. دونك يلزمنا
1: في كل وقت تلقاه معرض.
2: دونك صغيرنا ساعه يلزمو وقايه قبل ما يخرج. بيان سور مش باش نقولوا هز معاك ليكرون سولير نتاعك، على خاطر ما تنساش اللي في الكارتابله، باش نرجعوا كيما حكينا المره الاخرى ما نحطوهمش في بلاصه سخونه معرضه للشمس. دونك يلزم صغيرك قبل ما يخرج تعمل له ليكرون سولير. باش تقول لي
1: قبل بنص ساعه كالعاده من الخروج،
2: قبل بنص ساعه من الخروج وماذا بيك تعمل له فريمون وقايه باهيه. فما هو ليكرون المعدني وليكرون العضوي،
1: هذوما
2: اورجانيك مينيرال. الحقيقه زوز مثالش تستعمل اللي تحب،
1: اللي هو كيما نتاع الكبير ولا خاصين بالصغيرات؟
2: لا يلزم ولا هذا خاص بالصغير، يلزم الطيف الكبير دونك يلزم اس بي اف 50، والطيف العريض معناتها لارج سبيكتر يلزم يو في ا يو في بي، على خاطر ساعات تلقى يو في بي برك. دونك يو في ا يو في بي، يو في بي هو الخاص بالحروق، يو في ا هو الاشعه اللي تدخل اون بروفوندور في البو
1: للعمق للجلد.
2: دونك رانا يلزمنا نخمو اللي صغيراتنا لا بو اللي تري فين
1: سنسيبل،
2: دونك تري سنسيبل، دونك الاشعه تدخل اكثر من الادولت. عندنا الرصيد الشمسي اللي هو لو كابيتال سولير اللي يبدا من الصغرى، يلزمنا نستحفظوا عليه، اللي احنا ما عندناش سيت كولتور في تونس باش نستحفظوا على الكابيتال سولير. الكابيتال سولير شنو هو؟ اللي يخلي هي الحمايه للبشره نتاعنا من اشعه الشمس.
1: على قد ما نحمي معناها بشرتي، على قد ما نحافظ على المخزون هذاك اللي عندي
2: اللي في تونس. كان شاك فوا اوني في السولي في الشمس في الحروق نتحرقوا البرونزاج يتخيلوا حاجه باهيه، اشاك فوا المخزون قاعد يمشي بشوي بشوي
1: يمشي ينقص
2: ابري 16-18 المخزون يوفى، راهو كان ما نستحفظوش وراهو كي يوفى المخزون الاضرار ما عادش حروق برك، باش تولي اضرار على المدى الطويل اللي هي من بعد وقت نشوفه ألاج دو 50 سنة 40 سنة. عافينا وعافيكم الله سرطان الجلد، معناتها حاجات خطيرة جدا. دونك يزمنا قبل ما نخمو زيدا في الأدوات المدرسية نخمو صغيرنا كي يخرج
1: نخمو
2: بالشمس. ماذا بينا نشوفو احنا والبو متاعو؟ دونك فما ليزيمولسيون، فما ليلي الحليب، وفما ليكريم. دونك ماذا بينا في الوجه؟ نحطو دي كريم سورتو كي يبدا وجه الشيح، مثلا في الساقين وقت يبداو مازال لبس شورت، ولا في اليدين في الرقبه في الديغيغ الرقبه زاد كيف
1: المناطق نقولوا في الجسم اللي مقابله الشمس المعرضه للشمس.
2: كي دي اكران ولا فيلتر سولير ولا اللي هو راهو مش معناها 100%. دونك يلزم كاسكيت، يلزم ماذا بيك معناتها تحاول تعطي ديما دابوزامي، ديما شابو ولا كاسكيت. دونك ديما تحافظ على الصغير سورتو من اشعه الشمس الفوق البنفسجيه.
1: دكتور نجمو ليكرون نشريو لصغيراتنا وحدنا؟ نمشيو للفارماسي نقولوا مش بالضروره هوني نهزوا للطبيب استشاره والكل؟
2: فما دي زيكرون سبيسيال انفون. دونك عندنا فما انت والعمر بيان سور تلقى اللي في الروضه في 3-5 ans. دونك تلقى سي دي زيكرون سبيسيال مكتوب نتاع الاطفال وراهو للصغار الكل، حتى لادوليسون ماذا بينا اس بي اف 50 لا خم ولا في 30 لا في حتى شيء خاطر البشره نتاعو حساسه جدا والبشره نتاعو راهي رهيفه واشعه الشمس تدخل اكثر اون بروفوندور ويلزمنا معناتها احنا اون طونك اولياء نحميو الرصيد المخزون نتاع الشمس نتاع صغارنا.
1: باهي دكتور احنا نعرفوا طوما العوده المدرسيه يعدي وقت طويل ساعات طويله للبرا صغيراتنا معناها تكفيه مره كهو كي يعمل الصباح
2: ولا هذيك هذيك المشكل تو هو نورمالمون ما تكفيهش مي راهو كي باش تشوف تقول او موان تحط له اون بون كونتيتي مش صغير طرف برك تحط له اون بون كونتيتي في وجهه باش او موان نوقيوه وقت اللي يخرج في الريكرياسيون بوتيتر لي ادوليسون تقول له حط في الكارتابل اما الكارتابل ما تبداش في الشمس مي في الصغيرات الاولياء يحميوا صغارهم بالليكرون ماذا بينا يستعملوا كان يحبوا لولي فما ديسبري سي بلو فاسيل ورانا من في الدوش من استعمال الوقي الشمسي سيفو شتيره سورتو لصغيراتنا
1: مش معناها كان في الصيف هكا وهذه الغلطه احنا نتاعنا التوانسه احنا برشا غلط اننا نعتبروا كان الصيف يجي احنا نتذكروا باش نشريو ليكرون
2: فهمت وراو صحاب احنا نقولوا صحاب فما صحاب دوك فماش اشعه بالعكس فما صحاب الاشعه تحت صحاب بالعكس هذيك اكثر غداره
1: اقوى
2: باغ كونتر لو سول صحاب اللي ما تعديش منه اشعه الالترا فيولي هذوما هو صحاب لك حل كي تلقى فما صحاب أكحل أعرف اللي ما تتعديش أشعة الشمس إما صحاب غري أبيض راهو أشعة الشمس تتعدى ويمكن هي الغدارة خاطر ساعات ما نحسوش بالحرارة نتطعمو كالشمس هذيك وهي لي الأشعة الفوق البنفسجية تتعدى وتوصل ضر البشرة
1: باهي دكتور كنت تحب كلمة ولا رسالة في الأخر تحب توصلها للأولياء اللي يسمعوا فينا شنو تقول لهم في الموضوع هذي بالذات
2: الأولياء ردوا بيكم على البشرة متاع وليداتكم راهي تحت حمايتكم حاولوا سورتو الماء ماذا بينا تبيب زماء بحذيهم على خاطر هما يسو ديزيدغات برشا حاولوا سورتو لا كاسكيت معناتها ماذا بيهم بالكاسكيت حتى كان مش في القسم الكاسكيت يحطوها في الكارتابلة ويلزم الأولياء ينبهوا صغارهم باش هما يحميوا رواحهم يفسروا لهم راهو الحمايه باش انت من بعد تحمي روحك من الامراض والاضرار من الشمس
1: في المستقبل
2: في المدى الطويل خاطر مش فما حروق كهو راهو فما حروق اي لو في بي هو هو لو ريسبونسابل نتاع الحروق لو في ا هو يدخل اون بروفوندور
1: اي دكتور في اقل من دقيقه ثوانيه جست نحب نعرف ليكرون من عمر نجمو نستعملوها للصغيره خاطر ساعات تحت 6 شهور ينجم يستعمل عادي
2: بيان سور
1: عادي
2: فما بور بيبي ما دام خرجت صغيرة
1: يمشيو للكريش ويمشيو هذاك علاش
2: بالعكس هذوكم لازمك تستعمل لهم ليكرون وماذا بينا في بدنهم معناها الظهر الكل في الكتاف في الرقبة في الوجه في كل بلايص
1: يعطيك الصحة دكتورة شكرا ليك دكتورة زهرة جميلي دكتورة في الصيدلة تحدثنا على الاستعمال السليم لواقي الشمس وأهم النصائح الوقائية للصغيرات والمراهقين تشوفوا الفيديو هذا على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية شوي آخر الكلمة القسم الأخبار واستناونا بعد الأخبار نحبكم تسلطنوا معنا شو محاضرين فيتنا مقطع يظهر من موعود عبد الحليم هكا مقطع من غنيته موعود ونخليكم على مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لخدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الترفيع في حصة تونس من المنح الدراسية الروسية إلى 110 منح للسنة الجامعية الجديدة. بداية من اليوم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعتزم بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. وإلى آخر أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدة تعثر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى العديد من الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات. وسط استمرار الهجمات الحوثية في اليمن وتصاعد المخاطر حول حركة الملاحة في باب المندب، مصادر دبلوماسية تفيد بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. وختاما، طهران ترفض استئناف المحادثات ما لم تلتزم واشنطن بشروطها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
2: عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

0: محافظ هاوكا عادي راه في دقيقة 90 تتبدل المعطيات نتاعنا ونبدل الموسيقى نتاعنا، هذا الكل على خاطركم انتم. راهو طلب منا مستمع قال علاش موعود، علاش نحبوا نسمعوا ضحك ولعب وقد وحب. هذه الأغنية نهديها لكم انتم الكل اللي تابعوا فينا والناس اللي خلت علينا في الاستماع توا. مرحبا بكم، نقول لكم في ساعتنا الثانية من صباح التوينسا فريق كامل مازال مواصل معكم المشوار. عبدتي في السيد معنا في تنسيق العام الحصة، سيف ترابلسي في الديجيتال، ومرحبا محمد أيمن تنفوري اللي خذا مكان فاتن حسني في الهندسة الصوتية، عواطف في إعداد البرنامج تحية ليها، معكم منى من قدام الميكروفون توا العشرة وربع لقيت هذية في صباح التوينسا باش نسمعوا فيها أصواتكم أنتم. تنجموا تعبروا بكل حرية على كل ما يشغل البال بالكم. مرحبا بكم الكل، تنجموا توصلوا بتبيع أصواتكم على رقمنا على الواتساب 94 294 839. وتوا نخليوا الكلمة ليكم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: عودة مدرسية مباركة للناس الكل، وكما يقول مثل الإنجليزي knowledge is power، معناتها بلاش معرفة وبلاش تعليم وبلاش عباد خرجة ومتخصصة في جميع المجالات ما تنجمش تخلق دولة يعني واقفة على رجليها.
3: بون شانس للأولياء، مازالوا يكملوا مصاريف صيف، مصاريف المولد وزقوق، ودخلوا على المصاريف نتاع الأدوات المدرسية والكتب والكراسات. التاريخ هذايا يقعد في مخي، نتفكر روحي من سنة أولى ابتدائي حتى آخر عام في الجامعة، كل عام نتفكروا نهار العودة المدرسية. إن شاء الله يكون عام وفق لتلمذ الكل، أغلوا على رويحكم، إن شاء الله ربي ينجح الناس كل.
1: وصل صوتك.
4: أقل عودة مدرسية بالنسبة لأرخص مدرسة خاصة للولي تتكلف بين 6 و7 ملايين في الإخلاء. الرونتري سكولير نتاعي أنا أخويا باش نقول للتلميذ اللي يتكلف في البريفي 7 ملايين بين 8 ملايين، راه هذه أقل مدرسة فهمتني خاصة. والأدوات المدرسية معناتها بين الكرتابة فهمتي والتابل والكتب والكراس والأدوات صدقني يتجاوزوا 500-600 دينار. أبار شنو وسط العام شنو باش يطلبوا عليك في بالك التحضيري والتمهيدي؟ أقل صغير في روضة خاصة 350 دينار في الشهر، أبار معناتها الوجبة نتاعو وذيك الكونتين معناها يوصل 400 دينار في الشهر. هذه روضة 4 أو 5 سنين تحضيري.
1: وصل صوتك.
5: سلام الإذاعة الوطنية، احنا متساكنين حي شعبان المروج ولاية بن عروس، نحب نوجه نداء للمسؤولين بولاية بن عروس حول امتداد الأحياء العشوائية بالمنطقة البلدية المروج، ونخصه بالذكر حي شعبان اللي يشهد في هذه الأيام تقسيمات جديدة عشوائية بيتم معني الكلمة بشكل قطاع أرض مربعة مستطيلة دائرة بالياجور الأحمر هكاكا من غير مهندس من غير بلوم من غير حد شيء بالخزمة والحبل قصد بيعها لاحقا باش يبيعها. هي منطقة تدخل عقاري تابعة للوكالة الوطنية للسكان، يعملوا فيها منطقة جديدة المركز العمراني الجنوب. وزيد على هذا كل التقسيمات هذه عشوائية من غير مهندس من غير بلان، نوامر نوامر ظاهرين بالأسوار يجور أحد، وذا يشوه المنظر العام للحي وللمروج بصفة عام، وهذا باش يسبب إنشاء حي فوضوي جديد بدون صرف صحي وتصريف مياه الأمطار والضوء الغاز بالطبيعة، إضافة إلى الإخلال بالمنظر العام للحي وللمروج كمنطقة بلدية. وشكرا الإذاعة الوطنية تحتولنا المجال باش نوصل الصوت.
1: وصل صوتك.
6: أنا يعني البارح خذيت شكارة سيمين وشوية رمل، حبينا نسدوا الكياسات المحفورة مع خاطر السينات كي يحفروا يخلوا الحفرة ويمشوا مر صورات الدق دق تكراه بالبنوات مشت، ولينا نحن نقدوا. السيدي الأغرب من نظايا، جي أنا نقد الحفرة جي في الليل نقدها والكراه بتعفسها، وحتى ثم كراه بزادك يشوف لك حفرة معناها متحفرة بالسيمين نسكرها ويجي هو يحفر يجي يتعدى يعفسها، رو عيب رو نحن قاعدين نصلحه برسمك تلقوا حفرة فرمو بعد عليها سيمنتها ورجلتها، يعني نحن نصلحه بفلوسنا وهو المواطنين تجي تفس.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
0: كنت هذه أصواتكم أنتم، كل واحد عبر على وجهة النظر متاعه وحكي على حاجة تشغل بيله وتهم وتهم برشا توينسا زيدة. والموضوع الأهم اليوم وشغل توينسا هو العودة المدرسية، ربيعين كل بو أم على صغيراتهم يا ربي. شكر كبير لدين الكريشي اللي حضرنا الفقرة هذه وصل صوتك، وإحنا ما زلنا معكم مستمعين. أنتم سمعتوني أصواتكم وين بش نسمعكم أغنية؟ وعبد المجيد عبدالله يغنينا سمعني غنيه.

0: المكاني. طوال 10:23 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وصلنا معكم الفقرة ميكانيك اللي بيشتبهوها إن شاء الله في صباحة وينسى كل نهار 3 و4. نستقبل ضيفي في استوديو غازي بن صربة، خبير في ميكانيك السيارات. صباح النور.
1: صباح خير، مرحبا بيك منى، مرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بيك يا سيدي، رجعنا العودة المدرسية، رجعنا السيركولاسيون. توا ولا التخوف متاع توينسا يقولك نخرج على بكري، فمش ما نوصل بكري، نوصل صغيراتي على بكري. دونك حبيت تحية ساعة الناس تبع فينا توا، فكرة هبهم، قلكم سيسر بيحكم وإن شاء الله توصلوا سلامات للمكان المقصود. اليوم باش نحكي على السيركيلاسيون والكهرباء. نحب نعرف الكهرباء وقت اللي نستعمل برشا الفرامل واللومبراياج في اللومبوتياج مثلا، ينجم يأثر على السيارة غازي؟
1: صحيح.
0: ولا لا؟
1: هو اليوم ترجع الصورة اللي نعرفوها كل عام، كهرباء الالاف خارجة في نفس الوقت، كيران، نقل مدرسي، تاكسيات، موتورات، انسي دو سويت، واولياء مستعجلين كما كنت تحكي انت توا باش يوصلوا صغارهم قبل ما يسكر باب المدرسه. هذه ايماج، صوره يعني نعتادوا بها كل عام. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل، ان شاء الله ربي يكون في عون الاولياء الكل. ان فيت هي العوده المدرسيه مش كان محفظه وكتاب ومصاريف انسي دو سويت، العوده المدرسيه زاده اختبار حقيقي للكهرباء وللسائق والعصاب زاده،
0: خاطر لازمها برشا وصعبين.
1: اكزاكتومون، لازم يتحكم ياسر في اعصابه، خاطر الكهرباء اللي كانت في الصيف تعمل 10 ولا 15 ولا 20 كيلومتر في النهار، تولي فجاه تخدم كل صباح، تشغيل وهي بارده، زحمه، توقف، انطلاق، كلاكسون، كليماتيزاسيون، وبعدها دوره ثانيه زاده روبلوت في المرواح، زاده نفس الشيء، كيف كيف نفس الحاجات هذوما تتعرض لهم السياره. مع رجوع اكثر من 2 ملايين تلميذ الى المؤسسات التربويه، هذا شيفر سولون لاتاب وكيل تونس افريقيا للانباء، الضغط على الطرقات باش يزيد. يعني ببساطه في نص ساعه عدد كبير جدا من العائلات يتحرك في نفس الاتجاه، كسوسوا دخول تونس جينيرالمون، خاطر نعرفوا في الاحياء المجاوره للعاصمه دخول تونس وخروج تونس في نفس الوقت في نفس اوقات الذروه. دونك سؤال هوني، هل الكهرباء نتاعنا جاهزه للعوده المدرسيه؟ هل احنا كسواق جاهزين نفسانيا؟
0: لازمها تحضير هذه الحكايه.
1: اكزاكتومون، نفسانيا وتنظيميا. دونك هذاك علاش خممنا انه باش يكون اليوم موضوعنا الكهرباء في العوده المدرسيه. اولا الكهرباء اللي تمشي في الزحمه تتعب اكثر، يزمنا نعرفوا اللي راو الكهرباء كي تمشي في السيركولاسيون تتعب اكثر من اللي كي تمشي في رود ديجاجي ولا طريق مفتوح. صحيح. وبرشا ناس يقول لك انا ما نستعملش برشا كيلومترات ولا مشيش برشا كيلومترات، معناها الكهرباء ما تتعبش. هذا مش صحيح ديما. في الاستعمال المدرسي كما قلنا تنجم تعمل كان 15 ولا 20 كيلومتر في النهار، اما تقعد ساعه كامله في الطريق ولا ساعات ساعه ونص. صحيح، المحرك يخدم، المروحه تخدم، المكيف يخدم، تو مازلنا الدنيا سخونه، المكيف يخدم والالترناتور يزود في الكهرباء بالكورون. بينما الكهرباء تقدم 100 و 2 متر و 10 متر وتعاود تقف نفس الشيء. هذا يسميوه الاستعمال الشاق، دي كونديسيون سيفير معناها بالسوري، خاصه للمحرك، الباتري، نظام التبريد، الفرامل، اللومبراياج كما كنت تحكي انت. في الكهرباء بيان سور اللي فيها علبه سرعه يدويه وبوات مانيوال. قبل بدايه الموسم الدراسي نعملوا مراقبه صغيره، ماذا بينا هذايا معناها يعني نصيحه بصفه عامه، هو تو مازال كي بدا داكور، بدا عنده ساعتين ولا ثلاثه، دونك الي طون باش نعملوا مراقبه صغيره.
0: اولا نتفقدوا في السياره.
1: صحيح. اول حاجه نتفقدوا ضغط العجلات وهي بارده، السياره بارده قبل الانطلاق، ماذا بينا نشوفوا نتفقدوا الكيت دو ريباراسيون او روت سكور، فمع كراهب ما فيهمش روت سكور فيهم كيت دو ريباراسيون، باش كي تقابلك عجله ولا تضرب لك بنو على الاقل تلقى باش ديباني روحك. مستوى زيت المحرك مهم جدا، زاد كيف كيف الصباح قبل ما نطلق
0: يوميا
1: دوريا نوفادير دوريا نتفقدوه. زاد مش تقعد انت كل يوم حل هابط حل هابط، زاد
0: مره في الجمعه
1: نعملوا ريتوال مثلا شاك ديمانش، كل نهار احد، علاش لا واحد يقوم، هذا موجه راه للنساء كيما للرجال،
0: كيف كيف
1: هي العمل العمليه مش صعيبه برشا يعني دونك وتوا تبارك الله موجود موجودين وسائل التواصل الاجتماعي، موجود اليوتيوب، موجود شات جي بي تي، موجود معناها
0: تحل عمليه سهله،
1: تحل نجم تسال نجم تعمل بتيت ريشيرش باش تلقى كيفاش انت تقيس مستوى زيت المحرك تاعك. نفقدوا زاد سائل التبريد، وهوني نصيحه يلزم راه نفقدوه والمحرك بارد، رد بالك تحلوا المحرك سخون باش تتفقد، تنسى ساعات بعد ما تخدم نتفقد، لا ماذا بيك تتفقد وهي باردة. سائل الفرامل زادة ما نخفيوش عليه. المساحات ومساحات البلور على خاطر توا داخلين على الخريف وعلى موسم الأمطار، دونك نتفقدوا حالة مساحات البلور خاصة بعد الصيف، وأنه الشمس تأثر على كل المساحات هذيك. الأضواء زادة ما نساوهاش، الأضواء راي مقدام ومتالي مش كما مقدام برك. شحن البطارية، إزالة الضباب، لا كليماتيزاسيون، هذا الكل نعمله دورة تفقدية للسيارة نتاعنا، انترتيان وتفقيدها نسريسكو حتى باراكيت كونسيونس باش معناها نتجنبوا الاعطال المفاجئة. نحب نركز على الباتري، سيف والحرارة، والحرارة ينجموا يسرعوا التلف نتاعها، لكن المشكل يظهر غالبا في اول صباح تتبدل فيه العادات، يعني تولي انت كل يوم باش تقوم تهز صغار وتسا، دونك تخاف لوقتها هي تخليها بيك، دونك تتفقدها زاد ما تخدملكش تتفقدها، دونك سورتو عندك تشغيل متكرر، ساعات مسافات قصيره، واحد يبدا عنده ثلاثه صغار يقراو مش في نفس البلاصه، سكت خدم سكت خدم، دونك ماذا بينا زاد نتفقدوها. كما قلنا زاد الديمارور زادة ماذا بينا كيف كيف نتفقدوه، إذا كان لاحظوا بطء في التشغيل، إذا كان أنت باش ما تجي تخدم على مرتين ثلاثة مثلا ماذا بيك تويفيت البريود هذية، معناها تحاول تزرب تصلحه باش ما يتحكش بال. ثانيا الزحمة، لا سيركولاسيون وسورتو في أوقات ذروة الزحمة تستهلك الكهرباء وتستهلك زادة فلوسنا. كيفاش؟
0: اش معنى ليسونس؟
1: اكزاكتومون تستهلك سورتو ليسونس والاستهلاك. اكبر غلطه يعملها الولي انه هو يخرج مخر. ساعات تلقاهم اجري اجري اجري تخرج في اخر وقت، الوغ كو كان تخرج قبل بربع ساعه مثلا تلقى حاله الطريق تتبدل كومبليتمون،
0: يعني كل درج بالحق
1: صحيح، ساعات كل دقيقه كل دقيقه تتبدل كومبليتمون ويزيد فلو كبير ياسر نتاع الكراهب. دونك ماذا بينا اللي مستانس يخرج 7 وربع يولي يخرج 7 ودرج ماكسيموم، كوم سا ايليفيت لا سيركولاسيون، ايليفيت الاستهلاك الزائد، زاد يتجنب كل العصب نتاع السوقان سي دو سويت. في الحقيقه هي في وسط المدينه القياده العصبيه ما تربحش وقت كبير، يعني ساعات انت تبدا تجري باش تخلط وكل شيء ريالمون باش تربح راك دقيقه ولا دقيقتين، يعني القياده العصبيه زاد ماذا بيا نجنبوها. باش نقللوا من الاستهلاك نخرجوا كما قلنا قبل الموعد هذايا، ونخليوا ساقينا مرتاحه على الامبرياج زاد ما نساوش، مع خاطر فما برشا شكون يسوق برشا بالامبرياج يبدا نازل الدبراي لومبراي الدبراي
0: لومبراي
1: ما اي ماذا بينا نحاولوا نستعملوا في بلاصه لومبراج هذاك نستعملوا الفراما في حاله التوقف، فنرجعوا للبومور معناها باش ما نقلوا الضغط على على لومبراج في حاله البوات مانيوال. وزاده باش فما حاجه اخرى مهمه وقت اللي نستناو برشا قدام باب المدرسه،
0: نشوفوها برشا
1: نشوفوها يسرخ
0: برشا كراهب تقف قدام المدرسه، معناها تعطل السيركيلاسيون زياده،
1: برشا عبيد تقعد تستنى قدام المدرسه والموتور يخدم زادة، معناها هوني المفارقة، معناها أنت عندك وليدات صغار أوتوغ وأنت الكراهب كلها قاعدة تخدم وكل وليدات صغار يستنشقوا في الهواء الملوث هذاك، دبر معناها حتى على البيئة، تلوث على البيئة وتلوث زاد على وليداتنا الصغار اللي يقعدوا يشموا
0: فك على صحتهم زادة
1: يشموا فك الغازات هذيك. ثالثا أخطر مكان راهو للتوقف موش لوتوروت، راهو قدام باب المدرسة، اخطر اخطر اخطر بلاصه نجم معناها لا قدر الله يصير فيها حوادث راهي قدام بالمدرسه، قدام بالمدرسه طفل ينجم يهبط من الكهرباء ويقطع الطريق من غير ما يشوف، لا يتلافت ليمين لا يسار، وهذه ديما تصير، وانا والله شخصيا بحكم اللي العمل نتاعي في قريب لهنا في جهه لفايات نتفادى اني نتعدى قدام ديزاكس معناها ولا مدارس معروفه بالاكتظاظ وكل شيء، اذا كان انت تنجم تكون الجور الثنيه نتاعك وما تتعداش قدام مدسة ماذا بيك تو ايفيت علاش على خاطر تقلل نسبه الحوادث سورتو مع صغيرات هذوما. كما قلت لك الطفل ما صغير ما يلانتيسيب مال لا فيتيس دو لا فواتور معناها ما يحسب ما يعرفش يحسب السرعه نتاع سياره معناها يبدا يراها في الكهرباء جايه وما يعرفش وقتاش باش تخلط له معناها ينجم دون فاسون
0: يسهو في حاجه
1: صحيح دون فاسون سبونتاني ينقز يتنطر لك من قدامك دونك ماذا بينا يعيشكم ديما سق على الفرا ترد بالك على اليمين على اليسار راهو ينجم يخرج لك صغير. وزاد فما حاجات زاد مخترة نشوفوها انه ولي يقف في الصف الثاني اون دوزيام بوزيسيون ويقول ولده في ساعة اهبط مثلا جينيرالمون وساعات ينسى يتغاضى انه يهبطوا على اليسار ما يهبطوش على اليمين يقف هو على اليسار. ساعات فما زاد درجات ناريه تبدا ماخذه لي زاكسي هذوك ولا ماخذه لي شوما هذوك تخلي انه صغير ما يتشافش معناها ولا قدر لا يصير ما لا يحمد عقباه. دونك الحل صحيح توقف في مكان امن وقانوني زاد قانوني سورتو خاطر ماك تعرف معناها فما
0: تبعوا برشا في القانون
1: فما حكاية تسابوا فهمت نحاولوا نقفوا في مكان قانوني. طفل يهبط من جهة الرصيف والكبير يتأكد اللي هو وصل المدخل المدرسة قبل ما يكمل ثنيتو. نتجنبوا زادة لدوميتور قدام المدارس والمعاهد فما شكون ولي هابط صغير وطف ويعاود يعمل دوميتور وكراب جاي من الشيرة الأخرى وأولياء وصغار قاسين دونك هذا يساهم برشا في فك الفوضى هذيك اللي نجموا راوها. حاجة أخرى زادة حزام الأمان واللي هو راهو المشوار القريب ماهوش عذر لعدم استعمال حزام الأمان فما شكون ساعات المدرسة بعيدة على الدار بدقيقتين ثلاثة ولا درج ولا خمسة كيلومتر يقول لك تياي سي با لا بين باش نقعد نحط ونعاود نحي لا هذا يختار كبير على خاطر ينجم الحادث يصير بعد زوز متر وبعد كيلومتر بعد ما يشاوركش وقت اللي يجي. دونك نلتزموا بحزام الامان وخاصه نحاولوا نحطوا صغارنا من تالي ونعملوا لهم حزام الامان. واذا كان عندنا صغيرات يعني رضع او في الروضه ولا حاجه فما راهو كراسي مخصصه للشيء هذا نحطوهم في بلايصهم كما يلزم ونربطوا معناها يسجي باش تحط الماكسيكوزي هذاك ولا الكرسي نتاعك من غير ما تربط حزام امان راك ما عملت حتى شيء خاطر اون كادو فريناج ينجم يكون فما بروجيكسيون ويتنطر لا قدر الله الصغير ويجي
0: ولا ساعتك الباجاج اللي عندنا الكراتب الكل
1: صحيت هذه حاجه مهمه ياسر يعطيك الصحه منى انه فما شكون يحط الكرتابه من تالي على البلاجارير نهار اللي يضرب فران ديورجونس تتنطرك الكرتابه ونعرفوا كراتبنا ما شاء الله 5 كيلو 6 كيلو ساعات يبدا فيها بزمان يبدا فيها كذا دوكو تنجمك المحظه هذيك تولي خطر كبير على راكبي المقصوره كل سواء كبار ولا صغار. حاجه اخرى الكهرباء راهي ماهيش سال داتونت للصغار معناها انت كي عندك زوز ثلاثه صغار هبطت واحد ولا هبطت الثاني وتخلي ولايد صغير عمره 6 سنين مثلا في وسط الكهرباء راهو مع السخانه هذه مازالت راهي سخانه موجوده معناها تنجم تتحول الى بيئه نتاع اختناق وسط السيارة حتى ولو كانت هبط له شباك شوية كيما ينجم هو صغير معناها سون لو فولوار يمس حاجة يخدم الكهرباء يحل زر يهبط مثلا يرى كشك يرى حاجة تخطر له باش يهبط دونك يعيشكم ما تخليوش صغاركم في السيارة وحدهم.
0: يعطيك الصحة شكرا لك غازي بن سربة خبير في ميكانيكا سيارات عنا سأحظوم العودة المدرسية مسؤولية كبيرة الحقيقة وسلامة الصغيرات متاعنا تبدأ من اللحظة اللي يركب فيها في الكهرباء. دونك حزام الأمان نأكدوا عليه مكان آمن من نقفه سائق يكون منتبه وكهرباء في حالة جيدة هذا المطلوب منا وإن شاء الله طريقة سلامة للناس الكل. خليكم معنا في صباحة وين ساحنا معكم حتى الـ11.

0: بودكاست أحلى
1: لحداش غير أربعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسلم عليكم مرة أخرى الناس كل تبعوا فينا، إن شاء الله تكون اختياراتنا الموسيقية موافقة، وقاعدين منسوا فيكم وين ما أنتم، اللي في الدار اللي في الخدمة اللي في الشارع، وين ما أنتم وين ما سلكم صوتنا وصورتنا زيدة. مرحبا بكم مرة أخرى هكا أحلى. اليوم البارح حكينا على ديكور بيت صغيراتنا مع عودة المدرسية، اليوم نحكي على بيت مهم زيدة في الدار متاعنا اللي هي بيت القعاد. نحكي كيفاش النجم نصنعوا لها هكا ديكور خاص بها، شنو الردو فضاء أنيق ومريح زيدا. بحذينا سلمى هلول مهندسة الديكور، صباح النور. مرحبا
2: نحويلك.
1: الحمد لله. بعد ما نظمنا بيت الصغيرات احنا البارح دونك
2: نرتاحوا شوي ما عندي نهار قرايه، يقولوا يرتاحوا شويه زيد
1: يرتاحوا اكثر بيت مستعمله هي تلقاها في الدار.
2: اكزاكتومون، هي اكثر بيت مستعمله في الدار، هي اكثر بيت يحبوها توينسا. حتى ساعاتك اللي يعمل الصالون هو ايديالمون يبدا عنده اكثر، معناها السباس الفضاء اللي نجم يعمل فيه بيت لقعات. اما اون جينيرال في الدار نكون اللي نحاولوا ديما هكا عندنا صالون واحد، هذيك نونتر كليمين نسميوها ضيوف مناسبات واحدة، ما بيت لقعاد هي اللي نعطيوها كرا ونقعدوا فيها الاستعمال اليومي بتاعنا وكل شيء. هذاك علاش بيت لقعاد ماذا بينا الحاجة المهمة فيها برشا هي الراحة، معناها نعملوا ان اسباس يبدا هكا كوزين نرتاحوا فيه كونفورتابل. مزيان الالوان زاد اللي فيه تبدا الوان هاديه والالوان مريحه، على خاطر هو اللي نقعدوا فيه، هو اللي نتفرجوا فيه، على
1: سهرونا نفطروا نتعشوا ساعتين،
2: ساعات ناكلوا حاجه خفيفه جوستومون قدام التلفزيون. معناها اونتورن اوتور دو هيك بيت القعاد، لما اللي تلمنا نحكيوا الحكايه تحسي البيت القعاد كيما تربينا بها قبل. البيت القعاد نتاعنا ذيك اللي بالبنك وبالكنابي وكل شيء، حتى كانوا قبل دايوغ جوني جوان بارلي شويه، حتى بيوت القعاد نحطوا حتى متلا في القاعه، معناها جيري في القاعه ليكزامبل هيك فورم تاع او ولا الفورم تاع ال. توا اوني بوكو بلو مودرن سي فري، ما قعدنا كي نفس البزوا نتاع القاعده هذيك اللي هي تقعد مريحه على باس. دونك بالنسبه للكنابي فما تخواز اليمون اللي نجموا نحكيوا عليهم فيهم، هي ديجا لومبيونس لولينيه، انت واش تحب تعمل فيها. عندك الاختيارات ما بين نرجعوا للقعده العربي نتاعنا اللي هي قبيت القعده اون جينيرال، انت ماك سالون تنجم تعملها ان كنابي مودرن ولا دي كنابي دو 3 بلاس وحدهم وفوتوي وكل شيء. بيت القعاد نجم تختار دي فورم او ولا ال لي تابلو كوان، معناها نتاع الكوان هذوك اللي باش يبدا واحد يقعد فيها، نجم يقعد يبدا مرتاح ويتمد زاد، هذيك هي الجمله زاد باش يتفرج ويقعد. دونك ديكو الكنابي نتاعنا نحاولوا ناخذوا يا فورم او هذيك ولا فورم ال، معناها على قياس البيت اللي احنا فيها. نجمو نرجع قلت للامبيونس للستيل العربي، هذاك الامبيونس العربي تبدا الماتلا نتاعنا تبدا واطيه شويه، معناها لو كانابي بكله لاوتور نتاعو هكا 45 كل قاعد شويه تقوش عليك في القاعه، مي اعلى شويه في النيفو. ماذا بينا ديما اون جينيرال لي بروفوندور نتاعنا اونتر 80 هكا باش تبدا تقعد مرتاح كونفورتابل. الشوا نتاع قاعد نحكي على الكنابي فرد مره فيت، الشوا نتاع الموس زاد نتاع الكنابي اللي باش تقعد عليه لازم يكون اوت كاليتي نتاعو، تبدا باهيه مرتاحه الدونسيتي نتاعو ولا بيان كالكولي. دونك ديكو يبدا مرتاح، خاطر باش نقعدوا باش الكوكونينغ، عرفتك الكوتي مرتاح. هذا اذا كان نحبوا نمشيو في الامبيونس ان بو هكا ستيل عربي وكل شيء، نجمو زاد نمشي ستيل عربي ماروكان انتر لي دو، ندخل شويه اللوح
1: مغربيه مثلا.
2: رجعوا احنا نحب مغربيه، انا ماني نحب كل ستيل نتاعنا احنا باش ما يقربوا لبعضهم راهم، هذاك هو اللي فيهم شنو ينقش اللوح، اللوح المنقوش هذاك. دونك نحكيو على لي ماتيريو في الالوان، رانا بريس كيف كيف، فما زوز مدارس قال في الالوان نمشيو فيكم الباهت اللون الفاتح الصبغ هكا وكل شيء، والا نمشيو في الالوان اللي او معاهم الالوان الترابيه، معناها توسكي بيج تيراكوتا. نعملو كل الفير زاد الفير ديما نرجع له الفير اوليف ولا توب هكاك شويه، معناها هيك الالوان اللي مريحه تعطيك الاسباس مزيان. الخضار زاد ديما نرجع نقول نحطوا شويه الخضار
1: مهم برشا،
2: والا نمشيو في حاجه ان بو هكا فلاشي والوان فايقه، وان بو هكا ان جون كانار ان روج بوكو بلوس هكاك مثخم، هو يقعد ميم طون مش روج فيف مي كلي نعطيو اون امبيونس هكا فايقه شويه وكل شيء. عن هذوما لي ستيل اللي نجمو نخدمو فيهم جوستومون لي ماتيريو، ديما نقول نحاولوا ندخلوا اللوح ندخلوا لولا اللي خليونا ديما نرجع ونقول ان كوتي امبيونس مرتاحه وابيزون سورتو باش ترتاح فيها. يوفيلك هذاك ستريس اللي عديته في النهار وترانكيل. الضوء زاد نعملوا اون لوميير تاميزي الاضاءه مش لازم نعملوا دي لوميير ديريكت قويه علينا خاطر نجولوا باش نقعدوا نتفرجوا على التلفزه ونقعدوا نحكيوا مع بعضنا. لي لوميير دا بوين اللي في الكوانيت هذوك زاد نستعملوهم، حطوا ضوء صغرون بجنب زاد بجنب الموبل تيلي بجنب التلفزه في الكوان هكاك لومينير بالطول ولا لومبادير، هذوك يعاونونا باش نعملوا اون امبيونس كوزي في الليل نقعدوا نتفرجوا فعقلنا هكا مرتاحين وكل شيء. بون دونك غروسو مودو هذو هما التابي جوستومون
1: التابي تاع التابي ولي دويت انا زعما
2: اكزاكتومون التابي مهم ناخذوه تابي كبير مش كلي جوست تحت الطاوله نتاعنا باش يكلي يعبينا الفضاء نتاعنا ويعطينا اكثر احساس اللي الدنيا مفروشه، عرفتك اللي لفي نتاع المفروشه الكوكونينغ، ونرجعوا لكلي كيف تدخل تقول في بلاصه هكا تحفزك بكلك، فهمتني؟ بالنسبه للي غيدو هي ديما تقعد لا توندونس ديما نشجع عليها وسي اوني دون الحاجه الخفيفه، معناها نمشيو في اللان نمشيو مش حاجات ياسر الخشين هكا وكل شيء. فما لو باغ نعملو زوز الكوتي لا والفوالاج هذيك، وديما كالعاده نعملو على جنب يقعدوا هكاك محلولين اكثريتهم للديكور، خاطر ولاو عندنا ديما اون جينيرال عندنا ستور باش نجمو نهبطو. دونك سي بون نحبو نظلمو
1: حاسك نظلم البيت
2: اكزاكتومون. دونك اللي جنب هذيك تنجم تمشي في لي ماتيريو، تنجم تمشي حتى في الفلوغ، نجم سي دي ماتيريو اللي يخليوك ان بو هكا يعطيوك
1: ويمشيوك حتى مع السيزون الكل
2: اكزاكتومون، راه يمشيو مش الفلوغ راه مش لازم فورسيمون كيم في الصيف، معناها حاجه بلوز اوباك اما او ميم طون تبدا ربخه المهم وتبدا واقفه مش يابسه مش ريجيد، اما سامبل نمشيو في حاجات كوزي. الالوان كيف كيف انا ماني نقول ندهنوا الحيوط نتاعنا، دونك هذاك راهو دهنين الحيط يعطينا، انت مش لازم نعمل معناها لون فاقع وكل شيء، ام بتي بيج ام بتي غريج راهو يبدل لك كل شيء.
1: يكون مثلا حيط نختار حيط من الحيط ولا لا
2: نحاول نعمل الحيط الكل كيش كيش. اذا خاطر ديك ندخل هي الفكره شنو، كي ندخل بيت القعاد نحس روحي في بلاصه اخرى، في كله هكا قايم الذات لاسباس بشخصيه نتاعو وحده مش سالون، مش ما نقعدش نقولها باش نفرقوا ما بين، ديما نحاولوا اقل زاستوس بالافكار نتاعنا الفكره شنو اللي احنا نفرقوا من لي سوز اسباس اللي عندنا. السالون نعطيها امبيونس، السيجور نتاعو نعطي امبيونس اخرى، نجم تكون كومبليتوم ديفيرون سالون نتاعك مودرن وكل شيء وانت عامل ان اسباس سبيسيفيك مجعول للبيت القعاد، هذيك هي بيت القعاد جوستومون، فهمتي؟ نجم راهو كوا مش لازم بيت وحدها، راهو نجم ان كوا
1: نجم صاله كبيره نقسمها،
2: صاله كبيره نقسمها جوستومون، نعمل بيت كلي جوستومون نعمل بتيت سيباراسيون ما بيناتهم هكا
1: بريدو ولا نختار باي بلي حاجه
2: باللي هاك باللي لاميل باللوح بالبلا باللي بريك دو فير باللي زيليمون هذوك اللي نجمو نعملو باش كلي نحفز الكوا نتاعي الى الدهن يدخل، خاطر وقتها نعمل الكوا نتاعي الكل ندهنه
1: باش يكون يظهر معناها اللي هو مختلف شويه على البيت
2: الفرق ما بيناتهم. هذيك هي
1: معناها الميزانيه
2: انت واش تحب الميزانيه
1: تكفيني
2: محدوده ولا رجعت الميزانيه جوستومون في لي كانابي. زاد ننصح باللي كانابي اللي هما خاطر كانوا قبل موجودين غاليين شويه تو ولاو اكثر موجودين في المارشي، لي كانابي اللي بالظهر نتاعهم عرفتك اللي يتحلوا يتمدوا هكاك وكل شيء نقعدوا في الحكايه لو فات اللي نحب نتمد ونحب نقعد مرتاح وكل شيء، ولاو موجودين راهم في السوق دونك فما اسوام فما الاسوام المقبوله اللي في المتناول نجموا نرقاو، اللي يحب ينجم يبوس بيرميتر كنابي بالميكانيزم طوميو واللي حاب يعمل القاعده هكا ان بو شويه عربي يعطيها الرونق نتاعها كوسانيت، معناها لاسيز نتاعنا المتلا تبدا عاليه مزيانه مخدومه هكا بالمتلاسي ذوك كيما قبل الجريري نتاعنا القدم هذوك نتاع ميتنا وكل شيء، دونك يبداو متلاسي وتقعد عليهم اي سي تو في ان كوا نتاع قاعده ياسر مزيان
1: ومريح. يعطيك الصحه سلمى هلول مهندسه ديكور، شكرا لك على الافكار اللي قدمتينا ونصائحها. بطبيعه ديكور مش بالضروره مصاريف كبيره ولا ثاث غالي برشا، راهو نجمو باقل التكاليف، واذا كان نعرف كيفاش هكا نسق الامور الكل راهو يطلع لنا بيت مزيانه ومرتاحه نجمو نقعدوا فيها مرتاحين وتشرهك حتى على القعده
2: فيها تشرهك القعده وترتحك هذيك هي معناها تخليك في قاعد مرتاح في البلاصه اللي انت نتاعك
1: المناسبه المكان المناسب. شكرا لك مره اخرى سلمى هلول مهندسه ديكور، كنا مع فقره هكا احلى واحنا ما زلنا معكم حتى ال11. هذا هو أصبحت وينسكم.

0: ديما ختي مها مسك معكم انتم سمعنا نعمه اخر نغم معنا اليوم في صباحات بينسا هدي متحدي غني وسطنا الاخر اللي قنا معكم اليوم في صباحات بينسا صباحات بينسا اللي مش كان موسيقى كهو والفقرات وصحه واستهلاك ما زاد كليمة حلوه ولا اهداء يفرحنا برشا برشا بعد شويه باش نختم مع اهداءاتكم في فرحتكم انتم تهمنا ياسر حبيت نقدم تحيه قبل كل شيء للفريق الكل اللي كان معنا نقول لكم شهيه طيبه باي باي
1: أنا هدية من تونس نحب نقدم تحية لبنت خالتي شيماء بمناسبة عيد ميلادها.

0: الموجة اللي تواتيك.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، ووزير التربية نور الدين النوري يفتتح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي بمدينة بعرادة من ولاية سليانة. في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية، ينظم اليوم المركز الوطني لتعليم الكبار الخاضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل تحت شعار التعلم مدى الحياة، مجال لتطوير المهارات الاجتماعية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنبه طالب التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانوناً. بمشاركة تونس اليوم انطلاق أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 بجنيف، الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويتواصل المنتدى إلى غاية 17 من سبتمبر الجاري تحت شعار تسريع المستقبل. وفي أخبار العالم، المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تطلق عدة إنذارات للتحذير من خطر قالت إنه يهدد مدن مكة المكرمة وجدة والطائف. وزارة الخارجية المصرية تدين الهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية. القوات اليمنية تقصف منصات صواريخ حوثية بمطار تعز. وختاما، روسيا تقصف محطة وقود ومستودعات في كييف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
5: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: يصبح النور يصبح الخير، نقولها لكل مستمعينا ومستمعاتنا، ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. كالعادة ندللكم بالأغاني التونسية 100%. اليوم أربع نجوم من نجوم الأغنية التونسية مش يدللكم بأغانيهم. نعم، اليوم حبينا نغيروا شوية، نغيروا النسق. كل مرة ندللكم بأغاني فنان معين، مرة هذه قلنا علاش لا، كل ربع ساعة يكون فيه فنان يقدم لنا مجموعة من أغانيه، على قليلة مش نسمعوا ثلاثة أغاني، لأنه في 15 دقيقة مش نحاول نسمعكم أكثر ما يمكن من أغاني الفنان هذية. اليوم مش نسمعوا سي قاسم كيفي، مش نسمعوا صبيحة، مش نسمعوا سي محمد النوري، ومش نسمعوا زيادة سي محمد العش. إن شاء الله مختلف الأنغام اللي اخترناها لكم تلقي استحسانكم ورضاكم. متابعة طيبة لمختلف

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم.
2: ماشي لصفاقس هكا غني لكم سي محمد العش، بعد زيد ما سمعنا يا فرحة تمت الليلة وسمعناه في غني يا دنيا. أما احنا بالفعل مشين لصفاقس حتى نسمعوا فنانة أخرى من فنانات صفاقس، هي الفنانة صبيحة.
3: اللي نحبه نحبه نحبه سلم علي، نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا. اللي نحبه نحبه نحبه سلم علي.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا الفنانة صبيحة وهي تغني من كلمات وألحان سي محمد الجموسي اللي نحبه نحبه ولا تقول لي لا نقول لك لك تزيد سمعناها في عندي غزيل. وإحنا تو مش نمشيه الفنان آخر اللي يعتبر نجم من نجوم الأغنية التونسية بامتياز هو الفنان قاسم كافي. خليكم معنا وما تبدلوش الموجة.

0: هذه غنية ليكم.
1: سوق الجمل هكا سمعنا قسم كيفي في النغم هذية، لكن قبل زيد سمعنا يا ساكنة في القلب، واللي هو مزوزة غني من كلمات وألحان سي محمد النوري، لكن زيدا سمعناه في غنية مزينة برشا أم وصغري اللي هي من كلمات سي حسن الزغيدي وألحان سي شادلي المنيف. أما تو قايت باش نسمعوا سي محمد النوري. إيه نعم، سي محمد النوري الفنان واللي غني ويطربنا بالأنغام هذية ختام لقنا. هذا هو الرابع فنان اللي مش نسمعوها في ظلموني، لكن زيدا مش نسمعوها قابلني وحكي لي، ومش نسمع زيدا غنية أخرى مزينة لي تكتشفوها خلال هالربع ساعة الأخير من هذه غنية ليكم.

0: هكا سمعنا سي محمد النوري فنان التونسي المتميز هو يغنينا يا ليلي ظلموني ولا تقولي لا نقول لك. وإحنا تو مبقالنا كان نقول لكم أحلى الأوقات وأمتح مع أجمل تحيات حنين بن شماعة، كنت معكم في الاختيارات النغمية والتقديم وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني. يوم سعيد للجميع.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بمناسبة العودة المدرسية، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تأمين كافة المؤسسات التربوية طوال السنة الدراسية من خلال دوريات قارة وأخرى متنقلة. رئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين عبد المنعم العريض تحدث إلى الزميل سامي العرفاوي.
5: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله، فما تركيز قار، فما شكون تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني بحول الله. وزارة الداخلية أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. بالنسبة للمؤسسات التربوية عددها كبير برشا، ما نجموش نحطوا تركيز قار قدام كل مؤسسة تربوية، لكن مخطط الأمني مؤسسات عملنا لهم تركيز قار وعدة مؤسسات أخرى باش تكون في النسيج الأمني وبحول الله لنوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سنة ما تصير حتى مشكلة باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد.
4: مؤسسة وفداء تؤكد بمناسبة العودة المدرسية أن رعاية أبناء الشهداء واجب وطني ورسالة وفاء، وذلك في إطار حرص الدولة على مواصلة رعاية أبناء شهداء الوطن والإحاطة بهم وتعزيز أوجه الدعم الاجتماعي والتربوي لفائدتهم. تونس تحقق خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، واصفا دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. بداية من اليوم إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. بمشاركة تونس اليوم انطلاق أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 بجنيف، ويتواصل إلى غاية 17 من سبتمبر الجاري تحت شعار تسريع المستقبل. وإلى آخر أخبار العالم، مجلس الوزراء السعودي يدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. قرابة 94 ألف شخص نزحوا في اليمن خلال الأيام الأخيرة والأعداد في ارتفاع وفق المنظمة الدولية للهجرة. وختاماً، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم قصف سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء أوكرانية. وفي المقابل، الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي يشكك في التزام موسكو باتفاق يقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين. نهاية الموجز، دمتم بخير.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوينت ام.
6: جاي جرب يديرك ما خسر شيء.
7: لماذا قلنا لي عاد ياسين مجاونة؟
6: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
7: ديما وزاده ياسين الوالده
6: الوالده تو تفرحها يا ما زيد فرح روحك شيخ يا اخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا انا غلط
7: صحيح
6: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
3: لا للمخدرات نعم للحياة
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية

0: كم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد اليوم فيه عودة مدرسية، فيه ألوان زاهية وفرحة لكل التلاميذ اللي كانوا اليوم على موعد مع العودة إلى المؤسسات التربوية، سواء في المدارس الابتدائية وإلا في المعاهد الثانوية وإلا أيضا في المؤسسات الجامعية. فما شكون يرجع وفما شكون يلتحق هذه الأيام. المشهد اليوم أيضا باش نحكيوا فيه على التعاون التجاري التونسي الإفريقي، الصادرات الغذائية إلى الأردن. باش نحكيوا على مقترحات قوانين جديدة ستكون في السنة النيابية الجديدة على طاولة البرلمان، وأخبار أخرى ناخذوها من مصادرها. وأيضا باش ناخذوا التعليق اليوم من عند المحلل السياسي صهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ليلي، تحية ليك، تحية لأول السادة الأوفياء إذاعة الوطنية التونسية.
0: في التعليق صهيب، في الإخراج أيمن التنفوري، في الإخراج الرقمي سمية الزواوي، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، فريق الإعداد حنان بربية، عليلي الحسيني، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. نبدأ كالعادة بآخر الأخبار بعد الشارع.
2: المشهد الآن مع عليلي الحسيني.
0: عودة المدرسية هي الحدث في الشارع التونسي اليوم صهيب. 2,341,000 تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة في مختلف جهات تونس. التأطير يشرف عليه 161,300 مدرس، وعنا زيادة سواء في عدد المدرسين وإلا في عدد التلاميذ لهذه السنة الدراسية.
1: نعم ليلي، أول حاجة احنا اليوم في عيد وطني، لأنه اليوم إذا كان نحكيه على العودة المدرسية هو بمثابة العيد، خاصة لتلامذتنا وأوليائهم كافة شرائح المجتمع التونسي. ونتمنى بهذه المناسبة أن يكون النجاح والتوفيق والسداد هو حليف أبنائنا التلاميذ وكافة الأسرة التربوية بصفة عامة. اليوم ليلي وقت نحكيه على العودة المدرسية، فبالضرورة يلزمنا نعرج على أنها حدث وطني من جهة وحدث اجتماعي من جهة ثانية. اليوم وقت نحكيه إحنا على الحدث الوطني، لابد أن نؤكد مرة أخرى على التزام الدولة العملي خاصة والاجتماعي من ناحية يعني الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية. وأيضا لابد من تأكيد على أن الدولة التونسية حينما توجهت بهذا الحدث التعليمي والتربوي في تونس، الهدف منه هو التأكيد على السيادة الوطنية وبناء رأس المال البشري والفكري والعقلي للدولة التونسية. ونحن نعلم دائما بأن الدولة كفاءة، يعني رأس مالها هو في كفاءاتها. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، اليوم ليلي وقت نشوفه يعني بالأرقام، وإحنا مناش باش نحكيه على الأرقام التي اللي هي باش تكون في بعدها التقني فقط، بل سنحلل خلفية هذه الأرقام. اليوم وقت نحكيه احنا على الزيادة ب 18 مؤسسة تربوية في تونس ليبلغ العدد الجملي 6,178، فانو سنتكلم على الدور الاجتماعي من جهة، وايضا على الدور على مراهنة الدولة التونسية على التعليم في تونس. الحاجة الثانية ليلي وقت نشوفه احنا ارتفاع عدد المربين ب 3,000 مربي، فانو باش نشوفه هذايا في حد ذاته هو توجه الى ان يكون هنالك مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي يعني نخرج من المأزق اللي كنا فيه عم ناول، اللي فما يعني بعض المؤسسات التربوية تشتكي يعني نقص المربين والأساتذة. اليوم وزارة التربية توجهت إلى سد هذه الشغورات. أيضا سياسيا إذا ما أردنا أن نتكلم، فإنه باش نشوفوا أنه هذا في حد ذاته عملية الانتداب وعملية بناء الدولة اليوم عن طريق يعني التعليم. نعم. هو يؤكد على استقلالية قرارنا الوطني بعيدا عن الرذوخ إلى قرارات الأجنبية. نعم. اللي كانت متواجدة في التوصيات لصندوق النقد الدولي في سنة 2013.
0: إن شاء الله بالتوفيق لأبناء تونس اللي يرجعوا اليوم للمدارس، أيضا بالتوفيق للعائلة التونسية اللي نعرفه تعمل برشا جهد لأنها ممنة بهذا المصعد الاجتماعي. فما معطى جديد قديم ولكن أثناء اهتمام أكبر بتأمين محيط المدارس والمعاهد في أول أيام السنة الدراسية. نعرف لرئيس الجمهورية كان شدد على هذه النقطة منذ أيام في لقاء بوزير التربية ووزير الداخلية وعدد من الوزراء. من عام ناول بدأت وزارة الداخلية مسألة تأمين المدارس، ولكن اليوم أطلقت خطة أمنية شاملة في محيط المدارس وأيضا في الطرقات المؤدية لها.
1: هو شوف ليلي، احنا اليوم نحكيوا على العودة المدرسية، يلزمنا نتناولوها يعني كما تناولناها في البعد كحدث وطني، لابد ان نتناولها كحدث اجتماعي وامني بامتياز، خاصة انه اليوم وقت نشوفوا احنا الاستعداد للعودة المدرسية اجتماعيا على الاقل، نشوفوا انه التعليم لا زال هو بمثابة القيمة المجتمعية الاكثر رسوخا في المجتمع التونسي، وايضا يعني الرهان الذي تراهن عليه العائلات التونسية من اجل ان يكون التعليم هو المصعد الاجتماعي من جهة اولى. من جهة ثانية، اليوم اليوم نشوفوا انه احنا التحذيرات لوزارة الداخلية هي تؤكد مرة اخرى وتريد ان ترسل من خلالها اولا ان الدولة التونسية حاضرة ومتواجدة على الميدان من اجل تأمين المحيط التربوي من جهة، وايضا المحافظة على العقل التلمذي، لانه في نهاية المطاف

0: اللوبيات هي تريد أن تستهدف الناشئة التونسية بعملية المخدرات وغيرها، وبالتالي اليوم نشوف أنه حتى فما عملية استباقية لهذه اللوبيات، علاوة على الإجراءات الروتينية البروتوكولية التقليدية العادية اللي هي تأمين يعني العودة المدرسية خاصة عن طريق الطرقات وغيرها، وهذا ما رأيناه يعني قد تكفلت به شرطة المرور.
1: نعم، نحن نفصلوا به أكثر من بعد شوية الموضوع، لأنه فما متابعة صحفية ميدانية لزميلنا سامي العرفاوي اللي تنقل هذا الصباح قدام المدارس، تحديدا منطقة سيدي حسين السيجومي، وباش نرجعوا له الموضوع هذايا بعد شوية على الميدان. ولكن باش نكمل في عرض آخر الأخبار. آخر الأخبار اللي جاتنا البارح هو تفكيك شبكة إجرامية لترويج مخدر الكوكايين، إيقاف 13 شخص، وأيضا في نفس الوقت إحباط محاولة تهريب 24 ألف حبة مخدر عن طريق معبر وازن الحدودي مع ليبيا. جهات الأمنية الليبية هي اللي أحبطت محاولة التهريب هذايا. دونك نشوفوا اللي التعاون المغاربي لي يعني الإطاحة بالشبكات هذه العابرة للمغرب العربي والعابرة لمنطقة شمال إفريقيا بدأ يعطي أكله.
0: أكيد ليلي، إحنا وقت نشوفه إحنا اليوم إنه فما تنسيق أمني، فلابد أن نتكلم عنه إنه هنالك فما وعي بين الدولة التونسية والدولة الليبية وأيضا حتى الدولة الجزائرية في أنه هنالك يعني استراتيجية ممنهجة تريد أن تعصف بهذه الدول، خاصة لدى الناشئة ولدى التركيبة المجتمعية بهذه الحبوب المهلوسة أو المخدرات أو يعني الأقراص التي من شأنها أن تفقد العقل وغير ذلك. وهذا دليل مرة أخرى على نجاح التنسيق، نجاح الإرادة الثلاثية، خلينا نقول يعني أنه عن طريق الإيمان بوحدة الأمن ووحدة يعني العمق الأمني والعمق الإقليمي بين هذه الدول. وأيضا يعني نتكلم عن النجاح ونتكلم عن النجاعة من ناحية تفكيك هذه العصابات وهذا الترويج، وهذا مرة أخرى يحسب لقواتنا سواء المسلحة التونسية أو حتى الليبية وأيضا الجزائرية في إطار التعاطي المشترك. نعم، اللي إحنا اليوم لابد أن لا نخوضه فرادة بل نخوضه متوحدين، لأن نعم، هذه العصابات أو الجرائم الغير منظمة هي تستهدفنا بطرائق يعني متعددة وعن طريق أن تكون هي في حد ذاتها متوحدة.
1: نعم، سهيب، فما زاوية التعاطي الأمني، ولكن أيضا فما نقطة مهمة اللي هي كل مرة نسمع محامي شاب أو محامية ضمن هذه الشبكة، فنان راب معروف وغيرها، كأنه هالشبكات اليوم تخترق كل الفئات.
0: طبعا ليليا، وهذا مؤسف في نفس الوقت، خاصة احنا نشوف انه الذي يجب ان يكون هو الصد المنيع في اطار يعني الحماية واطار المقاومة ضد هذه اللوبيات يتحول الى ان يكون هو في حد ذاته أداة وظيفية لهذه اللوبيات، فهذا مؤسف ومخجل في نهاية المطاف. وهنا لابد ان يكون هنالك وعي حقيقي امام هذه الاغراءات، لانه اليوم وقت نتكلموا احنا على هذه الشبكات الاجرامية المنظمة دوليا ليليا، فانه سنتكلم عن كميات رهيبة من الأموال التي تريد يعني الإغراء أو تريد يعني أن توظف وأن تجيش هذه الكفاءات في سبيل يعني أن تكون أدوات وظيفية. إذن هنا لابد أن نتجذر وأن نتسلح بالوعي الإسمنتي الحديدي في إطار مقاومتنا لهذه الظاهرة الدولية. وأيضا ليليا، هنا أريد أن أختم حتى بما قال محمد عبد الجابري في حينما تكلم على الثورات وغير ذلك، أن أول من يدعو للثورة هو المثقف الزائف، وأول من يخون الثورة هو المثقف الزائف كونه هو القادر على عملية تبرير الخيانة. فهنا لابد أن نتسلح بالوعي الحقيقي وأن نطلق ذلك الوعي الزائف اللي يكون مبني على البراغماتية وعلى المصلحة الذاتية.
1: نعم، محتاجين نفعلوا مواجهة على مستوى جبهات عديدة اليوم لإنهاء آفة المخدرات في المجتمع التونسي، المقاربة الأمنية، المقاربة الاجتماعية، المقاربة القانونية، المقاربة النفسية أيضا، لأنه الهشاشة النفسية هي اللي تدفع ربما البعض باتجاه المخدر. باش نختموا جولة الأخبار بالملف الدبلوماسي. وزير الخارجية محمد علي النفطي البارح كان في اتصال هاتفي ناقش فيه تطويق الأزمة اليمنية مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، وكان عبر على تضامن تونس مع الشعب اليمني وأيضا التزامها بإيجاد تسوية سياسية تحقق الأمن والسلم في كل المنطقة. وطبعا لازم ننوه اللي تونس اليوم تترأس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري على مستوى وزارات الخارجية.
0: نعم، هو كذلك ليليا، وإحنا نعرف اليوم أنه حتى المهاتفة التي صارت بين الجانب اليمني والجانب التونسي أولا تؤكد الروابط التاريخية والثقافية بين تونس وبين اليمن، وأيضا تؤكد أن تونس حين ترأست يعني الجامعة العربية على المستوى الوزاري هي لا تبحث فقط يعني عن القضايا الظاهرة، بل تفكك كل القضايا العربية من أجل أن تجد لها حلولا وفق الرؤية الدستورية للدولة التونسية وفق يعني دستور 25 جويلية، الذي يؤكد مرة أخرى على احترام السيادة الداخلية للدول مع المراعاة صراعات الجانب العام الشعبي والوطني والسيادي لهذه الدول. لأنه ليلي حينما نتكلم اليوم عن السودان فلا بد أن نتطرق للمأساة الإنسانية
1: على اليمن. نعم.
0: على اليمن عفوا، لأنه تشابكت عليه الأمور،
1: فما هجرة وفما
0: هجرة وفما نزوح، وفما أيضا يعني أنه أكثر من 125,000 يعني تمت نزوحهم، وأيضا يعني حتى نقص الإمدادات الإغاثية وغير ذلك والدولية على اليمن. وهذا يخلينا اليوم احنا نشوف أننا أمام أزمة إنسانية. وأيضا يعني المهاتفة التي صارت بين الوزيرين تؤكد أن تونس يعني تسعى إلى أن يكون هنالك حل يمني يمني بعيدا عن كل التدخلات،
1: وإلا في إطار جميع الدول العربية،
0: وإلا في إطار أن يكون عربي أو برعاية أممية بدون التدخل في الشأن اليمني الداخلي.
1: صهيب، خلينا نرجع قدام المدارس والمعاهد التونسية اليوم في يوم 15 سبتمبر، العودة المدرسية على الميدان، بعد شوية متابعة لسامي العرفاوي لموضوع بداية الخطة الأمنية لتأمين محيط المدارس والطرقات المؤدية إليها.
2: تسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: على الميدان، على الميدان،
1: على الميدان اليوم كانت متابعة سامي العرفاوي الصحفية من سيدي حسين السيجومي عملية تأمين العودة المدرسية. باش نسمعوا الأولياء شنو قالوا التلاميذ وشنو انتظاراتهم من هذه الخطة الأمنية، شنو مخاوفهم زادة، لأنه البعض ماذا به يكون على طول السنة ويخافوا تكون هالمبادرة في بداية السنة، ثم من بعد نرجع نشوفوا أحداث العنف والشغب وحتى ترويج المخدرات في محيط المدارس.
4: الأمل لازم يبدأ موجود على خاطر فما برشا عباد يجوا يغسلوا مخاخ صغار يبيعوا لهم مخدرات يبركوهم ينحوا لهم الفلوس نتاعهم، هذيك يعني لازم يقعدوا صغار الداخل يعني باش يحافظوا على سلامتهم. التلميذ كي يجي بيقرا مش باش يبدأ خايف على روحه، يعني كي تجي ساعة كروزم حد ينجم يروح فيها، كي يبدأ يسكن بعيد يخرج لبرا يتعرض لبركاجات.
5: نحبهم يحمونا خاطر فهم برشا كشارات لهنا، خاصة كل ما يقروش يجوا يقفوا لهنا، ماذا بينا يعطونا الأمل باش يحمونا يعني.
6: احنا ماذا بينا يكون ديما موجود خاطر نخافوا على صغارنا، اش خليني انا جيت اليوم مع صغاري تبارك الله اطول مني ونجي خاطر نخاف على صغاري، مش موجود كاين وقت هكايا رونتري والا فما اشكاليه عركه ويجيو من بعد فما بركاجات فما زطله فما برشا حاجات، ماذا بينا يكون فما سياره قدام الليسي، ماذا بينا مهما يكون المهم احنا كراو عاون عنا فرحه بالدنيا.
7: والله ماذا بينا معناها الامن موجود، مازلنا متخوفين شوية، البلاصة سخونة شوية، لهنا فما طريق العطاء.
8: والله الحق أنا عمني ولتعديت برشا مرات من هوني نشوفه موجود.
9: سمعت برشا حاجات المخدرات الحرابش برشا حاجات، اقترح معناها الأمن ديما موجود هنا، وعود الولي مطمان والتلميذ مطمان.
10: كي شفت الصباح فرحنا لقينا أمن وكل شيء والحمد لله، اللي هو شعلة ديما هكا موجود كثرة ياسر مخدرات، نحن نخافوا على صغارنا. المرة الأخرى من هنا في الزيتون عرضوهم زبنات نحولهم سبدرياتهم بورتابلوات في النهار والقيل.
11: بالنسبة للسي هذا المشاكل مخدرات الدويات كل شيء موجود تمشي
12: هذا سمحني في محيط المعهد،
11: في محيط المعهد بالطبيعة معناها شيء وراء العجب، معناها برشا تلامذة بطلوا من القراية من سبب المشاكل هذه. الأمن موسمي، وقت اللي يصير فما حاجة يجيبوا الأمن، ولا كتبدا فما كبسة من فوق ولا حاجة أو يجيبوا كرم تاع حاكم كهو.
13: اليوم توجيت نوصل في بنتي تفاجأت معناها بوجود الأمن هنا قدام الليسي، مفاجأة معناها بالمعنى الباهي للكلمة، يعني مفاجأة سارة خاطر ما تعوجناش معناها بوجودهم توا. أنا واحد من الناس قبل كنت تلميذ نقرأ في الكوليج وفي الليسي في بن عروس، كان على الأقل ديما ثم زوز عوان قدام المعهد، مش مطلوب معناها باش تبدا مركز كامل هنا، على الاقل زوز عوان يبدو واقفين.
14: واحد فرحان توا كي شاف الامن هكا معناها ان شاء الله يبقوا كل يوم هكا، كي يبدا الامن لهنا توا هكا معناها فهمني حتى الصغير كي يدخل مرتاح.
15: التوزيع الامني يعني ضروري لازم معناتها يكون لهنا، بس على مشكله على حاجه معناتها، وفما معناتها كل يجوا مثلا ما يقراوش يجوا قدام ليسي هذاك يبيعوا مخدرات ينجموا يتلكشوا على الصغار مثلا.
14: الامن توا هكا الامن موجود لهنا، فكره طيبه فهمني، فكره ممتازه جدا فهم معناها باهيه فكره طيبه، ان شاء الله خويا ديما يبقى هكا.
1: مفاجأة سارة بالنسبة للأهالي في سيدي حسين السيجومي وقت اللي شافوا تأمين العودة المدرسية، مخاوف إنها تكون موسمية فقط، تحكي وزادة على المخاطر، بركاج، مخدرات، عنف، سرقة، هذا الكل ينجم يكون موجود خاصة في المناطق الشعبية واللي تبدأ بعيدة عن مناطق الأمن أيضا.
0: نعم ليلي، هو يعني تم التشخيص العملي خاصة واليومي الذي يعيشه التلاميذ وتعيشه الأولياء من هذه الأفات اللي هي متواجدة اليوم على محيط يعني المدارس، وأيضا لابد أن نعرج تعريجا أساسيا بأن الركيزة الأساسية اليوم لعملية الإصلاح التربوي لابد أن تقوم أيضا على المقاربة الأمنية في إطار المحافظة على المحيط التربوي من جهة، وأيضا الحفاظ على التلاميذ. احنا سمعنا يعني كلام نوعا ما يخوفنا أكثر، أنه اليوم فما برشة تلامذة أو فما بعض تلامذة، حتى لا نقوم يعني بعملية التكثير العددي، وإنما بعض تلامذة اليوم كانوا قد بطلوا القرايه على خاطر انهم ما يحسوش بالامن او انهم تعرضوا لعمليه بركاج او غير ذلك. وهذا اليوم ليلي يخلي انه على الاقل الاماكن البعيده على المدينه خاصه، يعني الاماكن البعيده على تواجد مناطق الامن، يلزم على الاقل تكون فيها قاره دوريه قاره، او انه تكون على الاقل فما السياره دائما ما تحوم حول هذه
1: المحيط المؤسسه التربويه هذه. نعم سهيب، واحنا بعد شويه باش نسمعوا اجابه رئيس منطقه الامن الوطني بسيد حسين السيجومي على مخاوف الأولياء اللي عبروا عليها. فقط احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
16: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تقبل الأصالة الجميع، مرحبا بكم. المشهد الآن هو عرض ومتابعة لمختلف الأخبار الوطنية والدولية. كنا نتابع في تأمين محيط المدارس الحملة الوطنية الأمنية اللي انطلقت اليوم. سمعنا عينة من قدام مدارس سيد حسين السجومي، شنو قالوا الأولياء، شنو قالوا التلاميذ، شنو مخاوفهم اللي بشي جاوب عليها سي عبد المنعم العريض اللي هو رئيس منطقة الأمن الوطني بسيد حسين السجومي.
3: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله. فما شكون معناها تركيز قار، فما شكون معناها تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني. بحول الله وزارة الداخلية من أعلى هرم تعليمات وتعليمات سيد وزير الداخلية، سيد مدير عام الوطني، سيد مدير عام العمومي، معناها أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشباب.
4: كنا مع عديد الأولياء حتى قالك التواجد الأمني تقريبا مناسباتي ولا مش قا.
3: أنت كما تعرف سيادتك بالنسبة للمؤسسات التربوية عددها كبير برشا، ما نجموش نحطوا تركيز قار معناها قدام كل مؤسسة تربوية، لكن احنا المخطط الأمني عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدنا مؤسسات أخرى باش تكون معناها في النسيج الأمني، وبحول الله اللي نوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سنة ما تصير حتى مشكلة باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد، وبحول الله نعدوهم كما أمنت وزارة الداخلية جميع الأنشطة الأخرى الثقافية الرياضية ومختلفة. بحول الله باش يكون تأمين كامل للمؤسسات التربوية على مدار السنة.
4: في ظل انتشار المخدرات ترى اللي دور وزارة الداخلية ربما يكون مضاعف خاصة هذه السنة وما بعدها؟
3: احنا قاعدين دجا نضعفوا في مجهوداتنا في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات، وخاصة على مستوى المؤسسات التربوية. كما تعرف معناها صغيراتنا يلزمنا نحميهم، يلزمنا نأمنوهم من هالآفة هذه. بحول الله وزارة الداخلية كما تعليمات كما قلت لك من أعلى سلطة في محاربة يومية لهالآفة هذه، وبحول الله وزارة الداخلية تنتصر، وبحول الله تحيا تونس.
2: هذا كان عبد المنعم العريض رئيس منطقة الأمن الوطني سيدي حسين السجومي. شكرا لسامي العرفاوي في المتابعة الصحفية. احنا باش نسكروا ملف العودة المدرسية، باش نمشيوا بعد شوية ملف اقتصادي، مبادلات تونس التجارية مع افريقيا ومع دول عربية كيما الأردن. باش نبداو بالأردن، باش نبداو بالصادرات الغذائية من تونس إلى الأردن بعد شوية.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
6: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
7: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: المشهد الآن، جولة في التصريحات.
2: في المشهد الآن ماشيين الأردن باش ناخذوا تصريح من عند سي هشام ناجي مدير التمثيلية التجارية لتونس بعمان الأردن. سي هشام أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين كلهم.
2: باش نحكيو على التبادل التجاري من تونس إلى الأردن. عم ناول شفنا فرحة في شارع الأردن بزيت الزيتونة التونسي. نحبوا نعرفوا اليوم هل إنه صادراتنا الغذائية تشمل فقط زيت الزيتون، ولا فما منتجات غذائية أخرى تنجم تكون موجودة في الأسواق الأردنية؟ ونحكيو زادة على الموسم القادم لزيت الزيتون، فما وعود وفما عقود منتظرة بين تونس والأردن. هل إنه المسألة مرتبطة بموسم الزيتون في الأردن، وإلا هو سوق فتح لمنتجي زيت الزيتون في تونس بشكل دائم؟
8: بارك الله فيك. كيف ما تفضلت سيادتك، المنتجات التجارية بين تونس والأردن الحقيقة 2026 شهدت تطور كبير، وهو تطور استثنائي. يعني صادراتنا السنة هذه لغاية شهر أوت بلغت 200 مليون دينار، وتضاعفت 5 مرات مقارنة بالسنة الفارقة، وهذا في حد كبير يرجع لتطور صادرات زيت الزيتون نحو السوق الأردنية اللي بلغت السنة يعني حوالي 11500 طن، قيمة 170 مليون دينار. الحقيقة الفرحة اللي حكيت عليها ما زالت متواصلة، لأنه عمليات تصدير زيت الزيتون تواصلت على امتداد 8 أشهر، وإحنا في الوقت الحاضر نستنى شنو اللي باش يستقر عليه الرأي بالنسبة للموسم القادم. وهذا قرار بطبيعة تتخذ السلطات الأردنية بعد ما تقيم حجم محصول الزيتون، يعني وشوف شنو
2: النقائص اللي عندها
8: احتياجاتها، هي النقائص إذا كان صنع احتياجات بالطبع تدوها من خلال عمليات التوريد.
2: بخلاف زيت الزيتون، شنو الصادرات الغذائية الأخرى اللي تنجم تمشي من تونس باتجاه الأردن؟
8: والله احنا حاليا عندنا مجموعة كبيرة من الصادرات الغذائية، معنا بخلاف زيت الزيتون، هذا إضافة إلى زيت الزيتون، عندنا مجموعة كبيرة اللي هو في الحقيقة احنا صادراتنا من المواد الغذائية تمثل الثلث من جملة الصادرات نحو السوق الأردنية. نعطيك أبرز المنتجات اللي نصدر فيها، عندنا الأسماك الطازجة يعني أسماك الربيا، عندنا المعجنات، عندنا المعجنات الغذائية، الأجبان، الدهون، المشروبات والعصائر، الخضر والغلال الطازجة. حقيقة يعني مجموعة متنوعة من المنتجات. حتى إذا كان استثنينا زيت الزيتون، أثناء عملنا تطور حتى كي نحيو يعني أرقام زيت الزيتون لأنها استثنائية. حتى إذا كان نحيوهم يعني الصادرات السنة هذه شهدت ارتفاع ب 30% مقارنة بنفس الفترة متاع السنة اللي فاتت، وهذا يبين أنه السوق الأردني هو سوق نشيط وسوق يعني إقليمي شاع على بلدان جوار كيف ما العراق وسوريا وبلدان.
2: هذا هو، وانا باش نسالك على المنافسه، لانه نعرف فما استقطاب للمنتجات التركيه، المصريه، السعوديه وغيرها. شنو حظ منتوجنا الغذائي في السوق الاردنيه؟ نعرفوا جربوا زيت الزيتون وعجبهم، وهذا ينجم يشجع منتجات اخرى باش تدخل.
8: شوف في الحقيقه اينما حللنا لقينا المنافسه موجوده مهما كان شنو السوق. يعني المنافسين المباشرين للتونس هم ينافسوا فينا مش فقط في السوق الأردنية وإنما في كل الأسواق. اتفقينا احنا عنا ميزة صراحة، المنتج التونسي الجودة بتاعه تسمح له أنه ياخذ ثقة التجار سواء في السوق هذه أو في أسواق الشرق الأوسط بصفة عامة. التميز التونسي في المواد الغذائية هو بالجودة والمذاق.
2: يعني الجودة والمذاق،
8: حتى كان ناخذ مثلاً زوز أمثلة، كان أسماك المربية مثلاً والخضر والغلال الطازجة تلقى عندها نصيب كبير سواء في الأردن أو في البلدان الخليجية، وهذا يرجع حتى وكان سومها كان أغلى شوية من المنافسة، لكن الموردين يخيروها لأنه فيها مذاق يعني ممتاز وجودة ممتازة اللي تخليهم يعني يواصلوا تزويد السوق بصفة منتظمة على مدار العام.
2: إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نشوف عقود تصدير مهمة بالنسبة لزيت الزيتون في موسم 2027، ونعرفوا اللي كما قلت لنا هذا يصير بعد ما تكمل الأردن إنها تشوف شنو عندها من منتوج وشنو الكميات اللي باش تستوردها من تونس. هشام ناجي، شكرا ليك، من عمان مدير التمثيلية التجارية لتونس. صهيب المزريقي، أسواق جديدة، أسواق عربية، أسواق آسيوية، محتاجين إن نتوجه لها أكثر.
9: نعم ليلي، وهذا يعني حسب مريناه في التوجه للدبلوماسي للدولة التونسية، أنه تنويع يعني العلاقات الخارجية من جهة، وهذا قد رأيناه يعني آتى وكله خاصة يعني من ناحية الصادرات للدولة التونسية، وبالتالي يعني الخروج من الأحادية التعاملية التي كانت سابقا للدولة التونسية. وأيضا وقت نشوفوا احنا ليليا أنه المحرك الأساسي والطاغي اليوم في العملية التبادلية التجارية الاقتصادية للدولة التونسية اللي هي تتمثل بالأساس في زيت زيت الزيتون، وأمام هذا الارتفاع في نسبة يعني التبادلات يؤكد أنه مرة أخرى المنتوجات التونسية الفلاحية تحظى بمكانة يعني راقية عالميا من جهة، وأيضا هذا لم يأتي يعني نتاج صدفة، وإنما كان هو بالأساس وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وهي ما تخدم السياسة الاقتصادية من جهة والدبلوماسية،
2: وطبعا عمل يخدم فيه المركز الوطني للنهوض بالصادرات اللي بعد شوية باش نتحدثوا مع ضيف المشهد يمثل هذا المركز، ولكن باش نحكيوا على الأسواق الإفريقية المرة هذه.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: ضيف المشهد،
2: ضيف المشهد هو نعمان الحمداني، كهية مدير بالإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات. مرحبا سي نعمان، أهلا وسهلا.
11: شكرا مدام ليلي على الاستضافة، وشكرا للإذاعة الوطنية ولكافة المستمعين.
2: مرحبا بيك. باش نحكيوا على الأسواق الإفريقية، تونس وإفريقيا اليوم شنو واقع مبادلاتنا التجارية، أرقام السنوات الأخيرة على شنو تعبر؟
11: اولا نحب نبدا بالتركيز على الاولويه اللي يعطيها مركز النهوض بالصادرات لسوق افريقيا جنوب الصحراء. خلال سنه 2026 وحتى سنه 2025 تم تقريبا برمجه اكثر من 60 تظاهره تجاريه بين بعثات رجال اعمال سواء في بلدان افريقيا جنوب الصحراء او استقبال رجال اعمال في تونس. تقريبا اكثر من نصف هذا البرنامج كان موجه لسوق افريقيا جنوب الصحراء، لما الوعي اللي موجود عند مركز النهوض بالصادرات بأهمية هذه السوق. كذلك على مستوى التمثيل التجاري للمركز، مركز النهوض بالصادرات انطلق في عبر أول مكتب في الكوت ديفوار سنة 2010، ثم تتالى فتح المكاتب. اليوم عدنا حوالي 6 مكاتب، منها 2 مكاتب تم فتحها سنة 2018 بكل من كينيا ونيجيريا، ثم من بعد الكونغو والكامرون ومؤخرا السنغال. في الجملة ثم 6 ممثلية تجارية للمركز النهوض بالصادرات بإفريقيا جنوب الصحراء تقوم بعمل جبار من أجل دفع نحو الرفع من نسق تصدير المنتجات التونسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
2: شنو حصلنا كنتائج؟
11: في سنة 2025 كان حجم صادراتنا في حدود 1.4 مليون دينار. النسق يرتفع بنسق بطيء، تقريبا محافظين على نسق تصديرنا نحو هذا السوق. أهم المنتجات هي الصناعات المعملية، كمادة كل ما هو صناعات تعدينية كالمارغرين، كمادة الجبس، كالمكونات في صناعة الدهن، هذه أهم صادراتنا. تأتي كذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية في المرتبة الثانية بتقريبا أكثر من 30% بشوي من مجموع صادراتنا، ثم تأتي صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 18%.
2: نعم، نحكي شوي على إفريقيا. إفريقيا إمكانيات كبيرة، العالم الكل يحكي على التوجه إلى إفريقيا، وفي نفس الوقت فمك الصورة النمطية، إفريقيا المجاعة وإفريقيا الفقر للأسف اليوم. شنو فما في إفريقيا؟ شنو نجمو نحكيه أنتوما كمركز النهوض الصادرات وتمشيوا لهذه الدول؟ حكينا على القارة الإفريقية وكيف يمكن الاستفادة من ثرواتها.
11: هو تقريبا الصورة النمطية على قارة إفريقيا انتهت من أذهان الجميع. اليوم ثم تسارع القوى العظمى في التمركز في السوق الإفريقية، خاصة بعد تراجع القوى التقليدية. كل تقريبا القوى العظمى سواء العالمية والإقليمية تحاول يكون عندها موضع في إفريقيا جنوب الصحراء. كذلك تونس قامت بمبادرات دبلوماسية وسياسية، خاصة عبر الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في السوق الكبرى في شرق وجنوب أفريقيا، وكذلك الانضمام لاتفاقية التبادل الحر القاري زليكاف. هذا مجهود وطني كان المركز النهوض بالصادرات طرف فيه، لوعينا التام بأن السوق الإفريقية اليوم انتهت الصورة النمطية. إفريقيا اليوم تتحول إلى دول مصنعة من درجة أولى. القرار السياسي أصبح قرار تقريبا قرار حر في إفريقيا. زمن تصدير المواد الأولية تقريبا انتهى. كل الدول تتجه نحو التصنيع، نحو تحويل منتجاتها الأولية، نحو الاعتماد على التصنيع، نحو الاعتماد على ثرواتها الهائلة، ثروات كسوة، ثروات معدنية، وكذلك ثروات مالية. هذه الدول الغنية، دول المنتجة للبترول، الطاقة، كلفة الطاقة كلفة يعني في المتناول، كذلك اليد العاملة، وأكثر من هذا، وكله هي دول ذات كثافة سكانية كبرى، طاقة استهلاكية كبرى، ذن قاعدة تتحول ثم حتى على مستوى القوانين وتراتيب، يعني تم تعديل قوانينهم لفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب وأمام الاستثمار
2: عموما. قدمها الثروات هذه الكل في الوجهة الأفريقية، احنا شنو حطينا كاستراتيجية في تونس باش نوصلوا نستثمروا في أفريقيا، وإلا أيضا باش نوصلوا المنتجات التونسية إلى أسواق أفريقية؟
11: كما قلت من شوي، احنا أولا ثم المجهود الوطني اللي تم لانضمام تونس للكوميسا اتفاقية السوق العربي، السوق شرق وجنوب افريقيا.
2: دونك فما الجانب التشريعي،
11: الجانب التشريعي هذا فتح ابواب للمصدرين التوانسة امام الدول الكبرى. كينيا مثلا، كينيا كنا قبل ما نصدروا حتى تقريبا صفر منتجات الى كينيا، اليوم كينيا موجوده في يعني في الخمسه الاسواق الاولى لتونس. يعني سنه 2020 كان حجم صادراتنا في حدود 18 مليون دينار، سنة 2024 وصلنا 80 مليون دينار، وقت اللي كنا ما نصدروا حتى شيء على كينيا أو دول أخرى في شرق أفريقيا. كذلك انضمام تونس إلى اتفاقية التبادل الحر القاري زليكاف هذا، وانطلقت تونس فعليا في إعطاء يعني شهادة منشأة تتبقى لترتيب زليكاف، واليوم تونس مع سبعة دول أفريقية أخرى في المجموعة ثمانية دول قاعدة يعني تقوم بالتبادل التجاري ضمن التراتيب اللي وضعها أزليكاف. يعني هذا أولا، هذا المجهود الوطني والدبلوماسي. اثنين، اليوم عبر تركيز شبكة التمثيل التجاري اللي هما تقريبا على ذمة كل المصدرين التوانسة لتوفير المعلومة التجارية اللي تكاد تكون مغيبة على المواقع الاجتماعية أو على الذكاء الاصطناعي، وحتى وإن وجدت المعلومة فهي معلومة في الغالب تكون يعني مشكوك فيها، وبالتالي فإن شبكة التمثيل التجاري لمركز نهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسة التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. اليوم سوق كيما الكوت ديفوار عندنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في الكوت ديفوار، نفس الشيء في السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب من هذه السوق.
2: شنو حاجيات السوق الإفريقية اليوم اللي نجموا يخدموا عليها المؤسسات الصغرى، المستثمرين، مؤسساتنا الاقتصادية الكبرى؟
11: احنا نحكو اساسا على كل ما هو مدخلات، سواء مدخلات الانتاج الفلاحي والزراعي او مدخلات الانتاج الزراعي، لانه كما قلنا الدول هذه وضعت برامج كبرى للذهاب نحو تحويل المنتجات الفلاحيه والزراعيه، وبالتالي كل ما هو مدخل او برودوي يعني انترميدير في عمليه الانتاج الفلاحي والزراعي يكون عنده موقع. هذاك علاش احنا مؤخرا كثفنا من عملياتنا الاستكشافيه نحو هذه السوق ولقاءات المهنيه في قطاعات مخصصه كما قطاع مدخلات الانتاج الفلاحي والزراعي او الانتاج الصناعي. ومؤخرا صارت في السنغال يعني بعثت رجال اعمال في هذا المجال، وفي السنه اللي قبلها في الكوت ديفوار كذلك. كل ما هو الانتاج الصناعي، احنا نعرف تونس دوله منتجه للفوسفات، وماده الفوسفات او لي ديريفي نتاع ماده الفوسفات هما بالاساس مكونات كبرى في الانتاج الصناعي. يعني نحن نعطي مثال بسيط، قبل كنا نصدروا تقريبا في ماده الدهن لمعظم الدول، اليوم ما عادش نصدروا في ماده الدهن لان اصبحت الدول المنتجه تم فتح مصانع كبرى في ماده الدهن، احنا نصدروا في المواد الدخيله او المكونات اللي في صناعه الدهن. كل ما هو باكاجين، كل ما هو سافوار فير، هذه المنتجات يعني عندها موقع كبير اليوم في السوق الافريقي.
2: نعم، سينعمين الحمدان يقولوا فما صعوبات في التصدير افريقيا بحكم البعد وبحكم انه الرحلات الجويه يعني واشكاليات النقل ماهيش متوفره برشا الرحلات الجويه، وفما زاد المساله الديوانيه والكلفه الجمارك، ما زالت هذه الحواجز موجوده قدام المنتج التونسي.
11: احنا تقريبا نجم نحدد ثلاثه عوائق امام دخول المنتجات التونسيه للسوق الافريقيه. اول منتج هو منتج اول عائق هو عائق جمركي، وهذا تقريبا تم تجاوزه نسبيا بانضمام تونس لهذه يعني السوق الكوميسا و أزليكاف. العائق الثاني هو عائق لوجستي، وهنا ثم عمل كبير قاعد يقوم به مركز نهوض الصادرات لوجود حلول عبر فتح خطوط بحرية مباشرة تربط تونس بإفريقيا حتى نضغط على كلفة النقل، وهو ما يوفر يعني أكثر فرصة لتنافسية المنتج التونسي. تبقى إشكال آخر متعلق بغياب المعلومة. اليوم المصدر التونسي والمؤسسات التونسية صعيب أنها توجد معلومة تجارية على الأسواق، هذه تقريبا المعلومات تكاد تكون منعدمة. هذا يعمل مركز نهوض الصادرات عبر بعثات رجال الأعمال وعبر عمليات التشبيك اللي يقوموا بها الممثلين وعبر كل المهام اللي تصير أنه يذلل شوي من العملية هذه.
2: نعم.
11: ولهنا كان ثم إمكانية نحب نشير إلى أنه مركز نهوض الصادرات بصدد الإعداد لتنظيم الدورة الرابعة من لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية اللي باش تكون إن شاء الله في تونس من 9 إلى 10 ديسمبر، واللي باش يقع فيها دعوة أكثر من 200 مورد من حوالي 25 دولة إفريقية حتى يقع برمجة لقاءات مهنية مع تقريبا 200 مؤسسة تونسية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
2: دونك لقاء بين مؤسسات إفريقية وتونسية على أرض تونس باش يكون في ديسمبر برعاية مركز النهوض بالصادرات. الدورة الرابعة. أخرجنا في الدورة السابقة باتفاقيات بشراكات بأسواق في إفريقيا.
11: الدورة الأخرى كانت في جويلية 2024 تقريبا، كان نفس الهدف. تم دعوة حوالي 120 رجل أعمال، 120 مورد، خاطر تم حتى عملية يعني التصنيف المؤسسات اللي بتشتاق دعوتها تكون يعني تكون بعملية دقيقة حتى تكون فعلا موردين عندهم طاقة مالية كبرى وعندهم قدرة على توزيع المنتجات التونسية. لأنه احنا فقط على نقطة واحدة، احنا عندنا إشكال في الصادرات التونسية نحو السوق الإفريقية وهي ظرفية التصدير، يعني ما عندناش تصدير متوسط وتصدير ظرفي. هذاك علاش احنا نحب نستدعو الموردين الكبار حتى نتجاوز هذا الإشكال، وحتى يقع عملية ربط علاقات وصلات بين المؤسسة التونسية ومؤسسة إفريقية ذات قدرة كبيرة على توزيع المنتجات التونسية وذات قدرة مالية كذلك.
2: فما تارجت، فما هدف يحط اليوم المركز الوطني للنهوض بالصادرات بالنسبة للأسواق الإفريقية، شنو البيوت اللي حاطينه؟
11: احنا الهدف الأول هو تجاوز العوائق اللي موجودة وتوفير الأرضية الملائمة للمؤسسة التونسية، خاصة وأنه احنا نعرفه اليوم راهو كلفة متاع مهمة بالنسبة للمؤسسة التونسية باش تمشي لإفريقيا وتجي، راه العملية مكلفة ماديا. وبالتالي البرامج اللي يرصدها مركز النهوض بالصادرات عبر دعوة رجال أعمال لزيارة تونس، هذه يعني باش تخفف العبء المالي على المؤسسة التونسية. يعني اليوم مؤسسة تونسية عبر تظاهر كما لقاءات الشخصية التونسية الإفريقية، يعني مؤسسة تونسية تنجم عندها فرصة باش تقابل 20 إلى 30 مورد من أكثر من 25 دولة، وبالتالي من غير ما يتنقل وما غير ما يعني ما
2: يمشي لإفريقيا
11: يستثمر في هذا المجال.
2: تجيه إفريقيا والأسواق الإفريقية إن شاء الله لتونس في ديسمبر. سهيب، ديما نحكيو على إفريقيا في الخطاب الرسمي في خطاب الدولة التونسية، نحب زادة هذا ينعكس على واقع التعامل الاقتصادي والتجاري.
9: أكيد ليلي، أنا قراءتي يعني لن تكون قراءة تقنية أو إحصائية أو رقمية كما تطرق إلى ذلك الأستاذ، بل ستذهب أكثر في لكي تعالج الظاهرة العالمية اليوم من ناحية أن العالم بصفة عامة يتوجه للقارة الإفريقية، خاصة بما تزخر به من نفط وغاز ومعادن نادرة وثروة ديموغرافية بالأساس، وهذا ما جعل اليوم الخطاب الرسمي للدولة التونسية يواكب هذه التحولات العالمية وينفتح أكثر على عمقه الإفريقي، ورأينا ذلك في القرارات السيادية وأيضا القرارات التي كانت قد صدرت على الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، خاصة في إعادة تموضع الجيوسياسي وفك الارتهان بالحليف الكلاسيكي القديم، مع ضرورة المحافظة على يعني هذه التعاملات التجارية. ولكن اليوم حينما تم تقرير يعني الذهاب إلى القارة الإفريقية وإلى العمق الإفريقي، فهو يدل بالأساس على فك الارتهان وعلى التحرر الاقتصادي الذي تعيشه تونس، خاصة أمام هذا الانفتاح على القارة الإفريقية. ويبقى يعني إلى حد هذه اللحظة يعني نسبي نوعا ما ضعيف، خاصة حينما نرى هذه الأرقام المتواجدة أمامنا. نتكلم مثلا على أن أول دولة يمكن أن تكون هي التي تصدر لها الدولة التونسية هي السنغال، يعني بحوالي 17% أو أكثر. وبالتالي اليوم نحن نتكلم على أن الدولة التونسية وإن كانت يعني قد اختارت هذا الانفتاح على العمق الإفريقي، فلابد أن يكون هذا يعني مكثف الحضور أكثر، خاصة يعني وأن الدولة التونسية توجهت إلى الكوميسا اللي هي تضم أكثر من 560 مليون مستهلك.
2: واضح. شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لضيفنا،
11: شكرا
2: لحضورك. نعمين الحمداني هو كاهية مدير الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات. حديثنا معها اليوم كان على الولوج إلى السوق الإفريقية. تلقاو طبعا كل حواراتنا وأخبارنا على صفحة الإذاعة الوطنية على الفيسبوك. بعد شوية نختموا الساعة الأولى بفقرة من المصدر باش تهزنا لإنتاج علمي جديد تونسي في مجال البيئة. خلينا نعرف تفاصيله بعد شوية. تلتحق بنا حنان بربيع.
12: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و 106.9 FM.
1: المشهد الآن من المصدر.
2: بحث علمي مميز تنشر في 3 مجلات علمية مهمة. البحث موضوعه إزالة الملوثات من معادن وغيره من مياه، مياه البحر، المياه المستعملة، المياه الصناعية، باستخدام مخلفات زيت الزيتون المرجين والسرطان البحري، القشور متاع السرطان البحري. وشرح البحث تقدمه الأستاذة نجلة بن عامر اللي هي باحثة في مخبر المياه المستعملة والبيئة في مركز بحوث وتكنولوجيات المياه في برج السدرية.
13: مشروع البحث الحديث اللي أبرز نجاعة وحلول فعالة ومستدامة لمعالجة المياه باستعمال مخلفات السرطان الأزرق والفحم الحيوي المستخرج منه. نتيجة البحث هذه قمنا بنشر 3 مقالات علمية في 3 مجلات علمية مصنفة كيان وذات معامل تأثير مرتفعة. المقال الأول نشر في نوفمبر 2025 بمجلة Results in Engineering مصنفة كيان وذات عامل تأثير 9.4. عنوان المقال إزالة المعادن الثقيلة باستخدام الكتلة الحيوية البحرية والبوليمر الحيوي المهندس من مياه البحر. وقد أبرزت هذه الدراسة أن الكتلة الحيوية للسرطان الأزرق يمكن أن تمثل مادة منخفضة التكلفة ومستدامة لإزالة الملوثات المعدنية من المياه والاستفادة منها في نفس الوقت بدل التخلص منها. المقال الثاني نشر في جانفي 2026 بالمجلة العلمية Environmental Technology and Innovation مصنفة زيدة كيان وعامل تأثير متاحة 7.2. عنوان المقال تثمين مخلفات الزيتون والسرطان البحري وتحويلها إلى فحم حيوي لمعالجة الهيستامين المتواجد في مياه الصرف الناتجة عن الصناعات السمكية. أظهرت النتائج قدرة الفحم الحيوي لمخلفات الزيتون والسلطن على إزالة مادة الهيستامين المتواجدة في مياه الصرف الناجمة عن الصناعات السمكية بنسبة تناهز 99%.
2: البحث شاركوا فيه أيضا عدة أساتذة وباحثين من تونس، من جامعة جابس وصفاقس وفي تونس وفي فرنسا. جزء الثالث ركز على معالجة مياه الصرف الصناعي متاع المعامل وإزالة الصبغة الكيميائية السامة باعتماد حلول بيئية. وبعد ما كان مخلفات الزيتون المرجين خاصة تمثل منذ سنوات ربما إشكال بيئي، ولا اليوم حل لمعالجة المياه المستعملة. والباحثة نجلة بن عامر تفسر لنا أكثر كيفاش تصير العملية.
13: أما الدراسة الثالثة فقد نشرت أخيرا في مجلة مرموقة اسمها التراسونيك سونوكيميستري مصنفة كيان بعامل تأثير 10.2. وقد ركزت هذه الدراسة على استعمال الفحم الحيوي المستخرج من السرطان الأزرق والمدعم بموجات فوق صوتية لإزالة صبغتي أخضر الملاكيت والرودامين بي. وسجلت تجارب نسبة إزالة بلغت 99.6 للملاكيت و 99% للرودامين بي. أثبتت البحوث هذه أهمية المخلفات البحرية والزراعية والمواد المستخرجة منها مثل الفحم الحيوي في ابتكار حلول صديقة للبيئة لمعالجة المياه المستعملة. فبدلا من التخلص من مخلفات السرطان الأزرق ومخلفات الزيتون بعد العصر، قمنا بتثمينهم واستعمالهم كمادة حيوية أو كفحم حيوي لامتصاص المعادن الثقيلة الملوثة للمياه مثل النحاس، الرصاص أو الزنك، أو لإزالة مواد ملوثة وضارة مثل مادة الهستامين الموجودة في مياه الصرف بمعامل تصبير الأسماك مثل التن، مثل سمكة التن، ومواد الصبغة الناجمة عن معامل صناعة الملابس ومعامل طباعة الكتب. هذه البحوث ساهمت في تعزيز الاقتصاد الدائري ودعمت استخدام تقنيات استدامة في المجال البيئي.
2: بحث علمي جديد في مركز البحوث وتكنولوجيا المياه لمعالجة المياه باعتماد حلول بيئية صديقة للبيئة، أساسا قشور السلطعون ومخلفات زيت الزيتون. نتائج مهمة إن شاء الله يتم توظيفها كما برشا بحوث علمية في تونس في علاقة بالحلول البيئية.
14: نعم، شكرا لك حنان بوربيع، شكرا لمصدرك نجلة بن عامر. فعلا كما قلت أنت، النقطة الأولى هي التثمين والاستغلال وأيضا كلفة هالبحوث العلمية هذه إذا كان قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ولا لا. سهيب، قشور السلطعون الأزرق ومخلفات الزيتون تنجم تنقي المياه، نجم نعود نستعملوها في الزراعة لأنها تحول إلى مادة كربونية البيوشار اللي تعالج المياه الصناعية وأثبتت نجاعتها ب 99% في إزالة عدد من المواد السامة اللي تبدأ موجودة في المياه الصناعية.
9: نعم، لهذا دليل مرة أخرى على أن الكفاءة التونسية حاضرة في كل المجالات خاصة منها البيئية التي نحن نعلم بالأساس أنه في توجه الدولة في بعد 70 يعني كان بالأساس قد أضر نوعا ما بالبيئة، وقد رأينا ذلك في جابس، ورينا اليوم أنه الكفاءة التونسية مرة أخرى حينما تفكر وحينما تشتغل تنتج لنا أبحاث علمية رائدة في مجال يعني إزالة التلوث اللي حاصل اليوم. وأيضا ليليا هي في حد ذاتها تمثل إشكال لحلول بنية مستدامة من شأنها أنها تكون صديقة البيئة، وبالتالي يعني تكون هي في حد ذاتها تحافظ على البيئة. إذن يعني من البيئة انطلقنا وإلى البيئة نهدف. وأيضا ليليا وقت نشوفوا إحنا هذه الابتكارات العلمية من نجمه كان إلا يلزم نثمنوها ويلزم نشتغلوا بها، ويلزم الدولة التونسية تتوجه في تطبيق هذه الأبحاث،
14: تكون قابلة للتطبيق بكلفة معقولة ونستفيدوا منها
9: بكلفة معقولة، وتكون يعني الاستفادة منها على مستوى الدولة التونسية وعلى مستوى الشعب التونسي، لأنه في نهاية المطاف حينما نقاوم التلوث فإننا نحافظ على
14: الحلول موجودة في مخابر البحث العلمي. نعم، شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لك حنان بربيع، نرجع لكم بعد نشرة الظهر للأخبار.

0: أخبار على رأس السنة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: الدكتور حكيم.
2: برشا ناس يتشكاو اللي صغارهم ما ياكلوش وإلا ما يحبوش الخضرة بنواعها. احنا نأكدوا اللي كيف نعودوهم من اللي هما صغار ونقدموا لهم في كل وجبة أساسية خضرة نية وطيبة اللي تدخل في عاداتهم. وما ننساوش احنا الكبار باش نعطيه المثل، وكما يقولوا ناس بكري، ولدك على ما تربيه.
1: الدكتور حكيم.
3: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج متنوش وينعوش
4: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
5: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. في افتتاح سنة الدراسية الجديدة، وزير التربية يؤكد تجاوز النقص في الإطار التربوي، ووزارة الداخلية تشرع في تأمين المحيط المدرسي. خارطة الأمية في تونس تظهر تباينا جغرافيا ملحوظا، والقطاع الفلاحي يستأثر بالنسبة الأكبر، وفي النشرة تقرير في الموضوع. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يسقط مسيرتين أمريكيتين فوق مضيق هرمز، ومجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الوضع في باب المندب. التحق صباح اليوم حوالي 1,300,000 تلميذ بمقاعد الدراسة. وخلال افتتاح سنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببعرادة من ولاية سليانة، أكد وزير التربية نور الدين النوري تجاوز النقص في الإطار التربوي والحرص على حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام.
8: استسمحكم بالتوجه بأحر التهاني إلى الأسرة التربوية للعودة المدرسية التي نرجو أن تكون عودة سلسة آمنة. اليوم خيار افتتاح العودة المدرسية من معتمدية بارادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة، حلينا مشكلة الاكتظاظ. وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها. معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. نحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات، نسدد كل حاجياتنا ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
7: وتزامنا مع العودة المدرسية، شرعت وزارة الداخلية في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر والمظاهر الإجرامية، خاصة منها آفة المخدرات، وفق ما أكده رئيس منطقة الأمن الوطني بسيد حسين عبد المنعم العريض.
9: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله، فما تركيز قار، فما شكون تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني، أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. بالنسبة للمؤسسات التربوية عددها كبير برشا، ما نجموش نحطوا تركيز قار قدام كل مؤسسة تربوية، لكن مخطط الأمني مؤسسات عملنا لهم تركيز قار وعدة مؤسسات أخرى باش تكون في النسيج الأمني اللي نوعد به المواطنين وعائلاتنا، أنه بقدرة الله سنة ما تصير حتى مشكلة باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد. احنا قاعدين دجا نضعفوا في مجهوداتنا في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات، وخاصة على مستوى المؤسسات التربوية صغيراتنا، يلزمنا نحميهم، يلزمنا نأمنوهم من هالآفة هذه.
7: وخلال مواكبته لانطلاق الخطط الأمنية الشاملة لتأمين المحيط المدرسي، تحدث سامي العرفاوي إلى عدد من الأولياء والتلاميذ.
10: الأمن لازم يبدأ موجود، على خاطر فما برشا عباد يجوا يغسلوا مخاخ، يبيعوا لهم مخدرات، يبركوهم، ينحوا لهم الفلوس نتاعهم. التلميذ كي يجي مش بيقرا، مش باش يبدا خايف على روحه. نحبهم يحمونا، خاطر كل ما يقروش يجوا يقفوا لهنا.
11: التوجه الأمني يعني ضروري، بس على مشكلة على حاجة معناتها، وفما معناتها كل يجوا قدام لي سي هذاك يبيعوا مخدرات، ينجموا يتلكشوا على الصغار مثلا.
12: احنا ماذا بينا يكون ديما موجود، خاطر نخافوا على صغارنا. اش خليني انا جيت اليوم مع صغاري، فما بركاجات، فما زطلة، فما برشا حاجات. المهم احنا كراو عاون عندنا فرحه بالدنيا.
13: ماذا بينا معناه الامن موجود،
14: وعود الولي مطمان والتلميذ مطمان.
15: كي شفت الصباح فرحنا، لقينا امن وكل شيء والحمد لله، وان شاء الله ديما هكا موجود.
16: واحد فرحان توا كي شاف الامن هكا، ان شاء الله يبقوا كل يوم.
7: وتزامنا مع العودة المدرسية، نظم المركز الوطني لتعليم الكبار في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية، نظم ورشة عمل تحت شعار التعلم مدى الحياة، مجال لتطوير المهارة الاجتماعية. تقرير خولة سليتي.
17: حوالي 17.4% هو مؤشر نسبة الأمية العامة في تونس وفق آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، ولكن بتفكيك هذا الرقم يتبين وجود تفاوت جغرافي وبين القطاعات وكذلك بين الجنسين على مستوى الأمية. مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة:
18: 940 ألف في الفئة العمرية أكثر من 62 سنة موجودين أساسا في الشمال الغربي والوسط الغربي في الأرياف. ثانيا، نسبة الأمية مؤنث أكثر من 22% في وسط الإناث وخاصة في مناطق الريفية. لو عدنا إلى القطاعات الإنتاجية، الفلاحة تستأثر بالمرأة

0: بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية سونيا الفهري.
1: كمعهد الصحة والسلامة المهنية يفتح لنا الباب باش نوعيوا العاملين لاكتساب سلوكيات تمكنهم من الوقاية من المخاطر المهنية. في إطار البرنامج نتاعنا بالنسبة للعاملات الفلاحيات فما المخاطر الكيميائية من استعمال المبيدات وكل، باش نفسروا لهم المخاطر، نحطوا لهم وسائل الوقاية بعد ما نبينوا لهم تأثرت على صحتهم اللي تنجم تكون من استعمال الخاطئ للمبيدات هذوما.
0: ويشير مدير عام تفقد طب الشغل والسلامة المهنية الدكتور لطفي محجوب إلى التوجه نحو تكثيف الوقاية في القطاعات الهشة.
2: وبالنسبة للقطاع المنظم فمت بعض التجاوزات الإشكالية وفكرة المؤسسات الصغيرة، المؤسسات العائلية، هذيك الوصول لها أولا صعيب شوية، وثانيا أكثريتهم هما مش مؤسسات، نقولوا عمل عائلي، معناها البو الأم والأولاد هم الأكثر تعرض للخطر هذه باعتبارهم ما همش على دراب كل ما هو المخاطر. الأكثرية التوجه متاعنا بالنسبة للمراقبة والتحصيل هي القطاعات الهشة.
0: ورشة العمل المنعقدة اليوم في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية تركز على تطوير المهارات الاجتماعية والحياتية في مواضيع السلامة المرورية والتوقي من الحوادث المنزلية والإسعافات الأولية، فالأمية تتجاوز مفهوم الأبجدية.
3: بمشاركة تونس ممثلة في البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، تنطلق اليوم في جنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 26 و2000 تحت شعار تسريع المستقبل. ويضع المنتدى الذي يتواصل إلى غاية 17 من سبتمبر الجاري تجارة الخدمات في صدارة النقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. الباحثة والمحللة الاقتصادية خلود التومي توضح أهمية تجارة الخدمات في تونس ودور هذا المنتدى في دعمها.
4: قطاع الخدمات يمثل نسبة مهمة جدا من نمو الاقتصادي لتونس. مثلا قطاع الخدمات الأكثر حيوية هو قطاع السياحي، نسبة النمو فيه لافت ب 4.6% والإعلام والاتصال ب 3.5%. هذا يساهم إلى إيجاد أسواق أخرى ومساهمة تتجاوز 60% من النتج المحلي الإجمالي، وخاصة أنه تونس قاعدة تعيش في فترة متاع نمو اقتصادي ظرفي ليس متأتي من قطاع الحيوية. فهذا المنتدى يعطي قيمة استراتيجية في كونه انتقال من قطاع الأنشطة التقليدية كالسياحة والنقل إلى تصدير خدمات أخرى تعطي قيمة مضافة مثل الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية. وهذا التوجه لا يفتح فقط أسواق لتونس بل يفتح أسواق أمام كفاءات ورأس مال بشري تونسي آخر وتقليل في نسبة البطالة وضخ العملة الصعبة.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في أخبارنا العالمية، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مخيم حلاوة شرقي جباليا ومنطقة الصناعة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة أم الشرايط. يتواصل القتال في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية على عدة محاور، حيث أعلن الجيش اليمني اليوم قصف منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في مطار تعز جنوب غرب البلاد، فيما أعلن الحوثيون استهداف مواقع حكومية في منطقة الكنائس بصحراء الجوف. في الأثناء تزداد الأوضاع الإنسانية تردياً، إذ أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية سبتمبر الحالي. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الوضع في باب المندب حسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية غربية. وفي الملف الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرتين أمريكيتين فوق مضيق هرمز فجر اليوم. كما أفاد بوقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغمن أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب الممر البحري الاستراتيجي. على صعيد الدبلوماسي، أكد مسؤول إيراني اليوم أن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم تتم تلبية شروطها. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.

افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وزير التربية يؤكد تجاوز النقص في الإطار التربوي، ووزارة الداخلية تشرع في تأمين المحيط المدرسي. خارطة الأمية في تونس تظهر تباينا جغرافيا ملحوظا، والقطاع الفلاحي يستأثر بالنسبة الأكبر، وتابعنا في النشرة تقريرا في الموضوع. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يسقط مسيرتين أمريكيتين فوق مضيق هرمز، ومجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الوضع في باب المندب. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم واصلين في الساعة الثانية من المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعة و18 دقيقة، آخر فقراتنا في الشأن الوطني بتهزنا لأخبار المجلس، ثم لنا حديث عن الأخبار الدولية.
0: المشهد الآن أخبار المجلس.
1: التحق بنا وجيه النمر ومقترح قانون جديد لتنظيم الإعلام الجمعياتي هو محور أخبار المجلس اليوم. مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: نعم، إذن هو مقترح قانون، ماهوش مقترح لتعديل القانون الموجود، يبدو أنه المبادرة موجودة وستطرح في السنة البرلمانية الجديدة.
2: بالفعل ليلى، هو مقترح قانون جديد تقدم به مجموعة من النواب، تم إحالته على لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب. مقترح القانون هذا فيه ثلاثة فصول فقط، يهدف بالأساس الإعفاء الإذاعات الجمعياتية من معاليم ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وأيضا إعادة جدولة ديونها المتخلدة بالذمة وفق ما فادنا به النائب، هو من بين النواب أصحاب المبادرة النائب الطاهر بن منصور.
3: مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعياتي، وقع تقديم المقترح هذا بمبادرة مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب نهار 19 جوان 2026. جه المقترح هذا على خلفية الوضعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية الجمعياتية، وتكون المقترح القانون من ثلاثة فصول. فصل أول تعريف العمل الجمعياتي، لأنه حتى في الحديث في مرسوم 88 الخاص بتنظيم الجمعيات فيه ثغرة في جانب هذا، إذن فهناك مقترح للتعريف وتدقيق ما المقصود بالعمل الجمعياتي. الفصل الثاني هو إعفاءات للديون المتراكمة على هذه الجمعيات، لأن هناك جمعيات تعاني من صعوبات مالية حقيقية. الفصل الثالث هو جدولة هذه الديون، وخاصة إعفاءات من معاليم الترددات اللي هي أكثر مبلغ يمكن يرهق المؤسسات الجمعياتية دي. تعرفوا أن الإذاعات الجمعياتية هي إذاعات قرب، معناتها عندها دورها مهم جدا سواء كان في المشهد الإعلامي أو في الدور الاجتماعي في إطار تقريب مشاغل الناس ومشاغل المواطنين المتساكنين من أصحاب القرار، سواء كان على مستوى محلي أو جهوي أو مركزي. بالقانون ما عندهمش الصبغة الربحية، إذن ما عندهمش مداخيل مالية يمكن أن يعتمدوا عليها من أجل أن يستمر النشاط بتاعهم. إذن القانون هنا فيه إشكالية، من جهة تمنع هذه المؤسسات من الصبغة الربحية، ومن جهة ثانية مطالبة بأنها تدفع معاليم سواء كانت للترددات أو معاليم للكراء أو معاليم للموظفين أو معاليم لمؤسسة الكهرباء والغاز. إذن في الإطار هذا كانت المبادرة دي، وقع إحالة هذه المبادرة أو هذا المقترح على لجنة التشريع العام. إن شاء الله بعد العطلة البرلمانية لجنة التشريع العام مدعوة إلى أنها تشرع في فتح الاستماعات والنقاش، من أجل أن تصير في أقرب وقت ممكن الانتهاء من نقاش المبادرة دي وصياغة التقرير النهائي في انتظار يوقع إحالتها على جلسة عام.
2: إذن كما كنا نسمع ليليا في النائب الطاهر بن منصور يتحدث على مقترح القانون هذا اللي يهم الإعلام الجمعياتي، وخاصة تحديدا يعني الإذاعات الجمعياتية اللي عندها يعني مشاكل كبيرة تمر بها. لهنا فقط حبيت نشير أنه كان في السابق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعني من عامين تقريبا، كان تم تقديم فصل إضافي يتعلق بإعفاء أو يعني إسقاط ديون الإذاعات الجمعياتية لدي ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وتم المصادقة عليه في الجلسة العامة. ولكن يعني وزيرة المالية آنذاك تم يعني العودة للفصل هذا يعني، وتم رفضه باعتبار الـ يعني ديون كبيرة هي يعني لدى الديوان ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وإسقاط الديون هذه بشي خلب التوازنات المالية للديوان.
1: نعم، احنا نحكي طبعا على شبكة من الإذاعات الجمعياتية سهيب، عندها سنوات تنشط في تونس تخدم على الإعلام المحلي، ولكن يبدو أنه العديد منها فقد التوازن المالي اليوم وعندهم إشكالية في الاستمرار وعندهم ديون سواء تجاه المؤسسات العمومية وإلا حتى عند الناس اللي يشتغلوا ضمن المؤسسات هذه. نعرفوا اللي شبكة الإعلام الجمعياتي عملت سعي لدى النواب باش تقدم مقترح القانون هذايا في انتظار انه يتم الفصل فيه.
4: هو شوف ليلي، من المهم جدا اليوم انه نحكيوا على المحليات وعلى مستوى جهوي انه تكون عندها اعلام جمعياتي يعني صادح بألام وامال الشعب في تلك المحليات بتغيير وضرورة يعني التوجه نحو الاحسن عبر ايصال اصواتهم الى غير ذلك. ولكن اليوم حينما نتكلم على الاعلام الجمعياتي بصفة عامة لابد ان نقول بانه يعني قطاع اصبح اليوم للاسف يعني يعاني ذائقة مالية نوعا ما، وايضا اصبح يعاني حتى في عملية البث الإذاعي أو الإرسال إلى غير ذلك. يعني فما حتى إذاعات سكرت، فما إذاعات اليوم هي بصدد أنها تفقد يعني البث الإذاعي متاحها وغيره. فاليوم إذا كان باش نحكيه على البث الجمعياتي أو الإعلام الجمعياتي بصفة عامة لابد أنه على الأقل نفرقه بين حاجتين. فما الإعلام الجمعياتي الهادف واللي هو باش يكون يعني بالأساس عائداته المالية وإلا يعني حتى التوجهات متاعه لخدمة يعني فئات مجتمعية معينة. لهنا نجم نحكيه على إعلام جمعياتي بالأساس يعني يراعي ذوي الاحتياجات الخصوصية وغيرها، هذا ممكن أنه ننظر يعني في التوجه لهذا المشروع وغيره. ولكن يعني بعض الجمعيات الأخرى التي ارتأت أن تكون لديها إذاعات، يعني في اعتقادي أنه الدولة ما جاتش ضربتها على يدها قالت لها امشي حل إذاعة جمعياتية وغيرها. وبالتالي يعني اليوم نتكلم على تحمل المسؤوليات سواء كانت يعني المالية وغيرها من هذه المسؤوليات الأخرى. وهذا في نهاية المطاف هو لا يحد يعني من حرية الإعلام أو من حرية الصحافة وغيره، وإنما هو يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع خاصة يعني في جدولة هذه الديون المتخلدة على ذممهم.
1: نعم طبعا المهمة موكولة إلى الوظيفة التشريعية باعتماد هذا القانون وطرحه على التصويت في جلسة عامة أو لا. أكيد أنه بش تكون عنا دائما متابعات للسنة البرلمانية والنيابية الجديدة وبش نشوفوا مصير القانون هذايا وعديد المقترحات. شكرا لك وجيه النمر. احنا هذه فقرتنا الختامية في الأخبار الوطنية، بعد شوية باش نمشيو للمشهد في العالم ونستقبلوا أيضا ضيفنا أحمد صلاح الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
6: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
7: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
8: المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم اليوم القراءة جينا من عند الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس أحمد صلاح. مرحبا بيك.
9: مرحبا بيك أهل أخت ليليا. مرحبا أخوي صهيب. لكن كلية الحقوق والعلوم السياسية.
1: كلية الحقوق والعلوم السياسية، إن شاء الله باش ترافقنا في موعد الثلاثاء نفهموا من عندك أنت اللي تعرف جيدا الداخل الفلسطيني وأيضا مختص في القانون والحقوق. باش نبدأ بتفصيل في الجرائم الصهيونية اللي احنا باش نحكيه عليها اليوم، ولكن باش نحكيه على الجرائم في كامل الأراضي الفلسطينية. نحكيه على الضفة، نحكيه على غزة، نحكيه على القدس، ونحكيه على أراضي 48. ولكن قبل هذا نحب للمستمعين التوينسة شنو الفروقات بين مختلف هالمناطق هذه حسب التواجد الفلسطيني، ثم الفروقات في حجم الجرائم الصهيونية في نفس المناطق.
9: يعني هو تعمد الاحتلال منذ بقائه أو منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية إلى خلق الفروقات في الحقوق والحريات. بدأها في أراضي 48 بحكم أنه كانت في البداية مساحته لا تكفي للتوسع على كامل الأراضي، وليس متوسعا لا على أراضي الضفة الغربية أو قطاع غزة ولا حتى على القدس. في بداية 48 أسند الجنسية الإسرائيلية إلى الشعب الفلسطيني الذي كان أو لا زال متواجدا منذ النكبة إلى يومنا، إلا أن هناك فروقات على مستوى الحقوق والحريات بالنسبة للمقارنة ما بينه وما بين اليهودي المتجنس جنسية إسرائيلية. بدليل أنه هناك عديد من القرارات الصادرة عن المحكمة العدل الإسرائيلية العليا عندما كان صاحبها أو فلسطيني، أقرت المحكمة بصريح العبارة بأن الجنسية الإسرائيلية ليست لكل من يحملها، وإنما هي لكل يهودي فقط. على مستوى القدس لا يعتبر، وإن كان حاملا الجنسية الإسرائيلية لا يعتبر هو مواطن إسرائيلي، وإنما هو مقيم فقط إقامة دائمة. يستهدفونهم بصفة دقيقة يعني لإبادة وجودهم من الأراضي عبر في القدس بالتحديد، عبر مثلا الإقامة الدائمة، مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، يفرضوا عليهم اللي هو الإقامة الجبرية، ملاحقتهم بطبيعة الحال بشكل دوري. هناك عديد من القوانين التي تؤدي إلى إخراجهم من الأراضي المقدسية حتى وإن كان يحملها. مثلاً
1: أنت تسميها القوانين العنصرية.
9: العنصرية.
1: لأنه خلينا نفهم معاك ونتفاعل معاك بشوية أحمد صلاح. إحنا ديما كي نحكيه على الفلسطينيين في أراضي 48 كأنه نعتبرهم أفضل حال، وإلا ربما أقرب إلى الكيان الصهيوني. قبل. اليوم تقول لنا اللي هذا مش صحيح، إنه حتى القوانين في أراضي 48 هي قوانين عنصرية.
9: هي قوانين عنصرية بلا تحديد، يعني سواء كان هو الهدف منها كاملا هو تفكيك الهوية الفلسطينية للشعب الفلسطيني، عبر سواء كان بالتقسيم الجغرافي أو التقسيم بطاقة التعريف. على بطاقة التعريف بالنسبة لسكان القدس بالتحديد، وهم المستهدفين درجة أولى والنقطة الرئيسية، لأنه يسعى مثلا إذا كان الطالب على مستوى الطالب يدرس في الخارج، خرج أكثر من عام وأقيم في دولة أخرى، فإنه تسحب منه الجنسية الإقامة الدائمة من القدس.
1: واضح.
9: على مستوى مثلا السكان، إذا كان نقل داره من داخل الحدود البلدية الإسرائيلية إلى خارج السور أو الجدار، فإنه يسحب منه الجنسية أو الإقامة الدائمة في القدس. يعني يحاربونك بكل مقومات حياتك.
1: نعم.
9: إلى جانب الفرض اللي هي الظروف المعيشية الاقتصادية السيئة، وفرض الضرائب بشكل مكثف على الشعب. نعم. في القدس
1: الوضع أسوأ في الضفة الغربية،
9: الوضع أخف من القدس.
1: من القدس.
9: إذن إذا كان مش نجيب الترتيب من الأسوأ.
1: نعم.
9: إلى الأدنى.
1: نعم.
9: نبدأ في قطاع غزة بالتحديد.
1: قطاع
9: غزة عاش حصارا كاملا، حرية التنقل فيها غير موجودة، حرية التجارة، الصحة، النقل، يعني الطلاب على مستوى الطلاب انهم مش يخرجوا من قطاع غزة الى الخارج، لا يوجد بحكم الحصار المفروض عليهم من 2006 الى يومنا. الضفة الغربية تأتي، لا بعد قطاع غزة تأتي القدس اقل شوية، فيما بعد عندنا الضفة الغربية. الضفة الغربية تفتيت مفتت، يعني حتى في داخل الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر بالتحديد أصبح هناك طبقات متفاوتة في الحقوق والحريات ما بين الشمال وما بين الجنوب، إنما كلهم تهدف فيها إسرائيل اللي هي إلى تفكيك الهوية الفلسطينية.
1: نعم.
9: وزرع النعرات الطائفية عبر الطبقات في الحقوق والحريات، لجعل يعني لضرب التماسك الوحدوي لدى الشعب الفلسطيني.
1: دونك تختلف الجرائم ولكن الهدف واحد، الهدف الصهيوني اليوم بكل هذه الجرائم التي تعرضها، يعني جرائم القانونية، جرائم الإبادة، التهجير، شنو الهدف؟ تفتيت الأراضي، تهجير الشعب الفلسطيني.
9: نعم. هو السيطرة على أكبر قدر من الأراضي دون الفلسطينيين، دون وجود لشيء اسمه فلسطيني.
1: نعم. هذا نمط جديد من الحرب، وإلا هو نمط قديم مع الحرب، مع الدمار، مع العدوان الميداني، يمشي بالتوازي. هذه حرب التهجير،
9: هو خطوة بخطوة، يمشي خطوة بخطوة، وأخذ تجارب يعني سابقة كان معمولا في جنوب أفريقيا، وتم إسقاط هذا النموذج على الواقع الفلسطيني. بدليل
1: الإبادة.
9: إنه إذا كان بش ننظر أو بش نقارن ما بين جنوب أفريقيا وما بين فلسطين، نلاحظ أن هناك بانتستونات كانت موجودة في داخل جنوب أفريقيا، وكانت عندنا في فلسطين اللي هي كانتونات. الدومبا اللي هي بطاقة التعريف داخل البنتستانت في داخل فلسطين كانت بطاقة تعريف فقط. يعني بطاقة التعريف تختلف إذا كنت أنت مواطن من غزة أو من الضفة الغربية أو مقيم في القدس أو حاملا للجنسية الإسرائيلية في أراضي 48، ولكل منها حقوق تختلف عن الآخر. وبالتالي ضربت الوحدة الفلسطينية أو حاولت المساس في وحدة الشعب الفلسطيني بشكل كامل وتجزئت الأراضي بشكل تفتيت المفتت.
1: نعم، أنت تسميه اختلاف الحقوق وتسميها جرائم عنصرية وتسميها جرائم حرب وجرائم إبادة الموجودة في مختلف الأراضي الفلسطينية، ولكن على الجانب الآخر شنو مطلوب من السلطة الوطنية؟ تتحدث دائما عن الوحدة، وشنو مطلوب من الجهات العربية اللي المفروض ولا حتى الدولية الداعمة للحق الفلسطيني؟
9: يعني هو للأسف الاحتلال تعمد التقسيم على المستوى الخارجي والتقسيم على المستوى الداخلي. تفتيت داخلي يعني سايكس بيكو في داخل فلسطين وخارج فلسطين.
1: كيفش؟
9: يعني عندما جاء
1: على مستوى الداخل نبدأ.
9: على مستوى الداخل مثلا الضفة الغربية نفسها مقسمة إلى تقسيمات حتى على مستوى الوصف يصعب على القارئ أو على المستمع أنه يفهمها. عندنا مناطق A, B, C، عندنا E1, E2.
1: نعم.
9: عندنا يعني المناطق بحد ذاتها تختلف من منطقة لمنطقة على الحقوق والحريات الموجودة لكل مواطن لكل مواطن تختلف من منطقة لمنطقة. عندنا مثلا على المستوى الخارجي عندنا اتفاقية سايكس بيكو تقسم الوطن العربي، ولكن عندنا على مستوى فلسطين في الداخل هي أصلا مقسمة من الداخل.
1: نعم،
9: التقسيمات على مستويين، المستوى داخلي ومستوى خارجي، ولكن الهدف واحد وهو امتداد إسرائيل على الأراضي العربية دون ضم السكان.
1: المطلوب اليوم المهمة أصعب من أي وقت بالنسبة لوحدة الداخل ووحدة الخارج بالنظر للمتغيرات الكل في منطقة الشرق الأوسط، هذا بالنسبة للوحدة العربية وبالنسبة للوحدة في الأراضي الفلسطينية.
9: يعني أولا المطلوب وعي الشعوب، الوعي الشعوب قبل الوعي الأنظمة، لأنه الأنظمة وإن كانت من غير شعوب للأسف. ثانيا اللي هي الوحدة، دائما الوحدة على مستوى الداخل الفلسطيني بداية، والوحدة على مستوى الوحدة العربية ثانيا. إلى جانب إذا كان سوف نلجأ إلى القوانين الدولية بالتحديد، خاصة عندما نقارن ما بين ما كان معمولا فيه في جنوب أفريقيا وما بين ما هو موجود في فلسطين، فإنه القرارات الأممية بالتحديد رغم أنه التقارب في المسألة ما بين الأبرتايد اللي كان موجود في جنوب أفريقيا والأبرتايد الممارس على الشعب الفلسطيني، هناك تقصير غير مبرر من طرف الأمم المتحدة. بالتحديد مثلا في أحد الفترات عملت على قطع الطرق أو الاتصالات الدبلوماسية أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة جنوب أفريقيا، إنما لم تتخذ أي موقف مع الكيان الإسرائيلي، واللي هو اليوم يعيش حالة من العزلة ما كان معمولا فيه في فترة 87 لفترة 90 جنوب أفريقيا.
1: نعم، يعني سياسة المكيالين بالنسبة للمجتمع الدولي والتقصير غير المبرر اللي تسميه أنت، هذا من بين الأسباب. خلينا ناخذ تعليق صهيب المزريقي. إذن كان أحمد صلاح يعرض مختلف هذه الجرائم ويفسرها واختلافاتها حسب المناطق وأيضا تأثيراتها، وشنو هو الهدف الصهيوني من وراءها؟
4: هو شوف ليلي، أنا في نقطتين يعني سأكون مؤتلفا ومختلفا مع الأستاذ أحمد. في نقطة الائتلاف، أن هنالك استراتيجية كونية تريد اجتثاث الهوية الفلسطينية، وبالتالي أسست لي الصراع الوجودي بين الكيان الصهيوني وبين أصحاب الأرض الأصليين وهم الفلسطينيين. وأيضا النقطة الثانية هنا، يعني حينما نتكلم عن الحقوق والحريات، والأستاذ أحمد أعلم جيدا أنه من الحقوقيين الفلسطينيين، وهنا يعني أصبح نقطة الحقوق والحريات هي نقطة ثانوية فرعية أمام الصراع الأصلي وهو الصراع الوجودي، وكل ما ينبثق عن هذا الصراع في إطار دولة الاحتلال لا يمكن أن نتكلم عنها. بالتالي تصبح كل العملية سواء الحقوقية أو السياسية باطلة تحت يعني الدولة التي ترزخ الاحتلال. يصبح المهمة الأساسية هي الوحدة الفلسطينية، وتصبح الوحدة الفلسطينية هي صمام الأمان لهذه الاستراتيجيات. وحينما نتكلم عن سايكس بيكو، في اعتقادي وأنني أتفق جيدا مع رواية الدولة التونسية أننا خرجنا من سايكس بيكو ونتوجه اليوم إلى تقسيم جديد للمشرق العربي، الذي يعني كانت فيه نية مبيتة منذ ثمانينيات القرن المنصرم، ونتكلم هنا عن خطط برنارد لويس والتوجه إلى تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وتقسيم الدول المحاذية بالأساس إلى دولة فلسطين العربية. نتكلم عن تقسيمات الإدارات المتواجدة، نعم هو كذلك نتكلم عن تقسيم هذه الدول إلى إدارات وإلى أقاليم تكون محيطة بالدولة الفلسطينية من أجل توفير كل من الأمن والاعتراف بالدولة الصهيونية في المنطقة. وأيضا هنا نتكلم على يجب أن يكون هنالك وعي متجذر لدى هذه الدول الجوار، وأن يكون هنالك تنسيق أكثر سواء مع السلطة الفلسطينية أو مع الداخل الشعبي الفلسطيني المقاوم.
1: شكرا لك صهيب. أحمد تفضل، كلمة الختام معك.
9: أشكرك أخوي صهيب، لكن أنا ما قصدت اللي أنت فهمته فقط، يعني أنا فقط فتحت الرؤية الاستراتيجية والتكتيكية، المرحلة التكتيكية اللي ماشي فيها الكيان الصهيوني ماشي في هذه المرحلة، لكن هو الهدف الاستراتيجي اللي بيش يوصل له أو اللي ماشي اتجاهه هو إبادة الشعب الفلسطيني وتوسيع الكيان على كل الأراضي التي يمتلكها دون وجود للشعب الفلسطيني، هذا ما قصدته. وإنما من حيث الفروقات على المستوى الحقوق والحريات هي فقط لتفكيك الشعب الفلسطيني وعدم وحدته، يعني ضربه في مستوى الوحدة، ولا مقصد ما أنت اللي فهمته يعني من الآخر.
1: نعم نعم، شكرا لك أحمد صلاح الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للحديث بقية في كل ما يهم القضية الفلسطينية معك كل نهار ثلاثاء إن شاء الله في المشهد الدولي. وصلنا الختام لقنا بكم، تحية كامل الفريق، بعد شوية على موجاتنا تلقاو أخبار الرياضة.

0: أخبار على رأس السنة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبورت،
2: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة اللي باش نبداوها دائما كالعادة بالحدث الذي يتواصل في مدينة أبيجان في الكوت ديفوار، بطولة إفريقيا هذه المرة للأصغر. طبعا منتخبنا الوطني التونسي يستهل اليوم مشاركته في هذه البطولة الإفريقية بمواجهة المنتخب النيجيري. تفاصيل أكثر حول هذه المباراة التي انطلقت منذ حين مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا فوزي بن سالم. فوزي مرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا بك رشيد، تحيه ليك، تحيه لكل المستمعين على الوطنيه التونسيه. الصوت الثاني من مباراه تونس نيجيريا انطلق عنده 32 ثانيه والنتيجه 17 مقابل 15 للمنتخب النيجيري. المنتخب اسمه دبالو نقص شويه من التصرف اللي قال في لحظات يعني كوره مع زوج لاعبين مع تألق حارس نيجيريا ضيعنا هدف سهل جدا كان ممكن نعدلوا بها النتيجه 16-16، لكن نخلوا ديما الاسبقيه للمنتخب النيجيري رغم انه الشوط الاول رجاء يعني 90% كان لفائده المنتخب الوطني اللي وصلنا متقدمين ب 5 أهداف الى حدود الدقيقه 21 10 مقابل 5، لكن المنتخب النيجيري يرجع مع أول استبعاد في صفوف المنتخب. مع كذلك ضيعنا تقريبا 3 كرات على مستوى الهجوم، يربح المنتخب النيجيري ويعدل. ثم في 10 ثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد ما كان عاد النتيجة 14-14 يأخذ الأسبقية وينهي الشوط بفائدته 15-14. حاليا 3 ثواني النتيجة 17-15 للمنتخب النيجيري، أولى مباريات البطولة الإفريقية للأصغر في كرة اليد والثقيلة 20. المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الثالثة إضافة إلى نيجيريا، غضوة ملاقات المنتخب المدغشقر، منتخب مدغشقر، ونهاية الجمعة ضد المنتخب الجزائري. نتمنى وإن شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني الأصغر اللي اسمه مجموعة كبيرة هتنستعرضها بسرعة. رشيد محمد أيوب عياد، أحمد باشا، محمد علي شوك، إياد الشتالي، ريان جابوت، مؤنس جابراش، سجل 3 أهداف إلى حد الآن مؤنس، كذلك مؤنس الحلواني، محمد علي الحناشي، أنور الزربي، إسماعيل الجريدي، باسم المرغني، عيدر عثمان، محمد عمران، يوسف عوالي، إبراهيم الرديسي، أمين التومي، وأحد الزخمة بكير في المدرب رياض البدوي وكمال العلويني. هذه أولى المباريات والنتيجة الحالية رجاء بعد 4 دقائق 45 ثانية 17 مقابل 16 للمنتخب النيجيري أمام المنتخب الوطني التونسي. في الحقيقة تونس أفضل من نيجيريا، فقط ركزوا شوية، فقط نقصوا من الهفوات على مستوى الهجوم واللي انعكست على الدفاع، وبالتالي بإمكاننا الخروج بنقاط فوز في أولى مباريات هذه البطولة الإفريقية.
2: أكيد إن شاء الله كل نجاح وتوفيق، وإن شاء الله بداية موفقة وانتصار لمنتخبنا الوطني التونسي أمام المنتخب النيجيري مباراة في شوطها الثاني. نذكركم ببرنامج بقية المباريات الخاصة بهذا اليوم الأول بالنسبة لبطولة إفريقيا للأصغر. بعد ما عشنا على وقع بطولة إفريقيا للأوسط الأسبوع المنقضي، اليوم مباراة تونس نيجيريا، مباراة الجزائر ومدغشقر بعد قليل بعد نهاية مباراة تونس ونيجيريا في نفس المجموعة. اليوم أيضا مصر تواجه الكونغو، غينيا تواجه زامبيا، والكوت ديفوار تواجه بوروندي، ومنتخب المغربي يواجه المنتخب الرواندي. هذا على مستوى بطولة إفريقيا للأصغر لكرة اليد. البطولة الإفريقية للأكابر في الكرة الطائرة اللي تحتضنها بلادنا تونس تنطلق اليوم من خلال الجولة الأولى لمختلف المجموعات. المنتخب المصري في المجموعة الثانية فاز منذ حين على المنتخب الغمبي ب3 أشواط مقابل شوط واحد. في المجموعة الثالثة المنتخب الجزائري كان فاز على المنتخب التشادي ب3 أشواط مقابل 0. انطلاقا من الثالثة في المجموعة الرابعة، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطي يواجه المنتخب الكاميروني، والمنتخب الوطني التونسي في المجموعة الأولى يواجه المنتخب الغاني اليوم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء، وفي 9:00 مساء في المجموعة الرابعة رواندا تواجه منتخب إفريقيا الوسطى. هذا بالنسبة لمباريات اليوم، اليوم الافتتاحي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال اللي انطلقت وتنطلق اليوم في تونس. بالنسبة ليوم الغد الأربعاء 16 سبتمبر، في 9:00 صباحا تشاد تواجه نيجيريا، رواندا جمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف النهار، في 3:00 ظهرا غامبيا تواجه المغرب، في 6:00 مساء المباراة الثانية غدا لمنتخبنا الوطني التونسي أمام كينيا، ثم في 9:00 مساء إفريقيا الوسطى تواجه الكاميرون. واليوم الثالث من دوري المجموعات في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة باش يكون نهار الخميس 17 سبتمبر، باش ينطلق بمواجهة نيجيريا الجزائر في 9:00 صباحا، منتصف النهار كينيا غانا، في 3:00 ظهرا إفريقيا الوسطى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 6:00 مساء المغرب تواجه مصر، والكاميرون تواجه رواندا، ومنتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله كل التوفيق طبعا في هذه البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، منتخبنا اللي عنده طبعا الأرقام القياسية على مستوى هذه المسابقة القارية، إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. في كرة السلة، الجامعة التونسية لكرة السلة أصدرت اليوم الصباح بلاغ على صفحتها الرسمية، وأكدت فيه وأنه بعد اجتماع المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة السلة بتاريخ 14 سبتمبر بمقر الجامعة، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة التونسية لكرة السلة وخاصة الأحكام المتعلقة بحفظ النظام داخل القاعات وبمسؤولية الجمعيات الرياضية مسيريها ولاعبيها وإطاراتها وجماهيرها، وبمعاقبة أعمال العنف والاعتداء والسلوك المنافي للأخلاق الرياضية، وبعد الاطلاع على ما صدر في المباراة الودية التي جمعت الشبيبة القيروانية ونادي رياض الصفاقسي، الاطلاع على ورقة المباراة وتقارير الحكم الأول وعلى التسجيلات المرئية والصور والوثائق والمؤيدات المتوفرة، وكذلك المعطيات الخاصة والمتعلقة بتنظيم المباراة الودية اللي دارت بتاريخ يوم 12 سبتمبر، والاستماع إلى الحكام الثلاثة وحكام الطاولة، تقرر طبعا أولا إدانة جميع أعمال العنف والاعتداءات والتجاوزات التي رافقت المباراة الودية، ثانيا تحميل شبيبة الرياضية القيروانية بصفتها الجمعية المنظمة للمباراة المسؤولية الرياضية عن الإخلال بشروط تنظيم المقابلة وعن عدم احترام قرار إجرائها دون حضور الجمهور، وثالثا إحالة اللاعبين والمسيرين وأعضاء الإطار الفني الآتي ذكرهم للمثول أمام لجنة التأديب لاستدعائهم وسماحهم وتحديد المسؤولية الفردية، ياسر بن حسين عبد العزيز خلف مدرب نادي صفاقسي، وياسر بن حسين مرافق فريق الشبيبة القيروانية، مروان كشريد مدرب الشبيبة القيروانية، جاد عبد الحق الجوادي مساعد مدرب الشبيبة القيروانية، أمان الله الجيزاني لاعب نادي رياض صفاقسي، محمد العباسي لاعب نادي رياض صفاقسي، بالحسن الشيحي لاعب الشبيبة القيروانية، أحمد الضيف لاعب الشبيبة الرياضية القيروانية، محمد المنفذ لاعب الشبيبة الرياضية القيروانية، ورابعا دعوة جميع الجمعيات الرياضية قبل انطلاق الموسم الرياضي إلى احترام شروط إجراء المباريات الودية والرسمية والتقيد بقرارات منع حضور الجماهير، وكذلك من بين القرارات 4 مباريات دون حضور جمهور وخطية مالية قدره 10,000 دينار بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة ضد الشبيبة القيروانية. بالنسبة لأخبار كرة القدم في تونس، غدا ويوم الخميس الأربعاء والخميس سيكون الموعد مع المباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، كل المباريات انطلاقا من الساعة 4:00. التعيينات الخاصة بالحكام، اتحاد بن قردين غدا يستضيف النادي صفاقسي بإدارة الحكم سيف الورتاني، على مستوى تقنية الفار سيكون حمزة أجعيط، مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المونستيري ستكون بإدارة الحكم سفيان الورتاني، وفرج عبد اللاوي سيكون على مستوى تقنية الفار، ومباراة يوم الخميس انطلاقا من الساعة 4:00 الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي، وعلى مستوى تقنية الفار سيكون سلوفيني دافيد سمايك. هذا بالنسبة لتعيينات وحكام مباريات المباريات المؤجلة كما قلت غدا وبعد الغد، اللي نوصل بها لنهاية هذا العدد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حوالي 1,300,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة في مختلف جهات البلاد، ووزير التربية نور الدين النوري يؤكد بالمناسبة تجاوز النقص في الإطار التربوي والحرص على حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام. وبمناسبة العودة المدرسية، وزارة الداخلية تطلق خططا أمنية شاملة تهدف إلى تأمين كافة المؤسسات التربوية طوال السنة الدراسية من خلال دوريات قارة وأخرى متنقلة. بداية من اليوم، إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن لتمكينهم من إعداد بيئة للعمل خاصة بهم وإنشاء الفواتير وإمضائها إلكترونياً ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون الحاجة إلى اعتماد حلول تقنية خاصة بالربط أو الإدماج. 727 حافلة جديدة ينتظر أن تقتنيها وزارة النقل قبل موفى السنة الحالية، ستوزع على مختلف جهات البلاد، وشروع مع موفى السنة المقبلة في اقتناء عربات القطار الخاصة بخط تونس حلق الوادي المرسى، وفق ما أفاد به مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي. مدينة سوسة تحتضن فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، وذلك يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي من 10 دول. في أخبار العالم، 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء هجمات لجيش الاحتلال طالت فجر اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة. وسائل أعلام عبرية تفيد اليوم بأن لبنان طلب تأجيل جولة المفاوضات مع تل أبيب التي كان من المقرر عقد هذا الأسبوع في روما، على خلفية تحركات جيش الاحتلال في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. المنظمة الدولية للهجرة تقول اليوم أن حوالي 94,000 شخص نزحوا في اليمن خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن أعداد النازحين ما زالت في ارتفاع. جيش الاحتلال يوصي القيادة السياسية اليوم بالامتناع عن شن هجوم استباقي على الحوثيين في اليمن، وبضرورة التركيز على مسار سياسي لتشكيل تحالف دولي وإقليمي ضد الحوثيين. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة وتسلمها يومياً لقواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
8: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
9: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام.
0: توانسة وعلينا الكلام
1: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
0: موجة، بريحة البلاد.
10: ماضي ساعتين وخمسة دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا بالأحباب وين ما كنتوا، داخل حدود الوطن وإلا في الخارج. هذا البرنامج يرافقكم وين ما كنتوا، ويعنى بالأساس بجاليتنا المقيمة في الخارج. اللي محذينا نقول لهم مرحبا بكم، اللي ما زالوا بلتو بحذينا، واللي سافروا إن شاء الله يا ربي طريق سليم، إن شاء الله عودة ميمونة ومريحة، إن شاء الله ربي يعينكم. اليوم 15 سبتمبر 2026 هو موعد مميز وش تكون العودة المدرسية في تونس وفي العديد أيضا من الدول الأخرى. وكهو عادة شدينا ثنية الناس الكل ورجعنا للحياة اليومية والمشاغل اليومية. والحياة اليومية راهو فيها برشا نجاحات وبرشا تحديات، وهذا اللي باش نحكيو عليه في حصتنا اللي إن شاء الله يا ربي نتقابلوا فيها كل نهار ثلاثة من ماضي ساعتين للأربعة حسب شباكة شتاء 2026-2027. ديما الموعد مميز يكون مع جاليتنا، أخبارهم، حكايتهم، مشاغلهم ومشاكلهم، وأيضا نوجههم ونقدم لهم النصيحة في هذا البرنامج كل نهار ثلاثة. برنامجنا

0: وهما أولاد وبنات تونس اللي مشرفين في كل دول العالم، وكل واحد سبحان الله على الأقدار كيفاش خليه يتميز في مجال من المجالات، اختاروا إلا ما اختاروش، قادته الأقدار ليه وإلا ليه، كان ملاذ وإلا اضطرار، كان اختيار وإلا ملاذ مرة أخرى. الحكاية وما فيها باش نقدموها بكل حب وبكل فخر في فقرة سفرة. سفرة نحكي سيداتي آنساتي سادتي من تونس إلى دول مختلفة. هي تونسية سافرت لدولة أوروبية، ولكن بالصورة والصوت وصلت للعديد من الدول والعديد من القلوب. اختارت أنها تختص في مواضيع مختلفة، واختارت أنها من وسائل التواصل الاجتماعي تأثر وتسمع وتوصل. الحكاية وما فيها هي مع سفيرة غير رسمية، سفيرة بأخلاقها بالمواضيع والمحتوى المتميز اللي قدمته، هي هيفاء الحجري صانعة المحتوى. مرحبا يا هيفاء، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا بيك كوثر.
0: شنو حوالك؟ لابس عليك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. هيفاء الحجري شكوني ساعة بداية؟
1: هيفاء الحجري تونسية أصيلة ولاية نابل، سيدي جديدي تحديدا
0: وجلي حبابات. ايوا جلي.
1: مقيمة في ألمانيا ونخدم في الأونلاين ماركتينج، وزاد نعمل في صناعة المحتوى.
0: أي، وكانت الانطلاقة مش من ألمانيا، أنت باعتبار أنك مهاجرة تونسية بالأساس، ولكن اللي عرف هيفاء الحجري هو مواقع التواصل الاجتماعي. فرضت روحك، معناه حتى اللي ربما ما يعجبوش سكيتش المرة هذه يعجبوا في موضوع آخر، وصلت للقلوب ربما ونفست على القلوب، خاصة كي تحكي على مواضيع اجتماعية مختلفة. يا هيفاء هكا ولا ليه؟
1: أي هذاك هو.
0: كيفاش اخترتها؟ أنت مشيت لها ولا كانت الصدفة؟ كيفاش الحكاية بديت معاك؟
1: أنا مشيت لها على خاطر بديت أول مرة نعمل في يوميات تونسية متغربة، كنت نحكي على اللي صار معايا، فأنا كنت ديما نبحث أني نعمل حاجة راه الحق بتاع ربي، يعني عرفت كده إنسان يحب يظهر.
0: كان طموح، كانت حلمة أنك تتشهر؟
1: كانت حلمة أي، وما كنت حبيت ديما النفع، يعني ثم حاجة في

0: انا فمش جسنا تشهر وكها وخاطر
1: فهمتك.
0: تشهر ساعات حتى بقى. حبيت حاجة يعني هكا ننفع بها الناس، كنت ديما نحب ننصح، ندخل في جروبات بتاع توانسة اللي برا، نفدلك كل شيء. وبعد قررت اني وحدي نعمل يومياتي، وحدي باج وحدي،
1: اي
0: وبعد بشوي بشوي وليت نعمل فيهم سكتشات. يعني ما عادش خرجت يعني من الحديث هكا، وليت نعمل سكتشات صغار وعجبوهم العباد،
1: اي
0: فكملت في الجو هذاك يعني بتاع سكتشات.
1: سكتشات اللي هي مستوحاة من تجارب وحكايات تونسية وأيضا من تجربتك في الخارج، هايفة هكا ولا ليه؟
0: اي خلط بين اللي في تونس غادي تجارب من بكري، مناسبات يعني برشا حاجات في تونس.
1: اي
0: وكي جيت لهنا زاد كيف كانت مواضيع زاد من هنا بطبيعة، بالمعيشة اللي لهنا برشا حاجات برشا.
1: المعيشة في إطارها العام ربما تنقد تضحك ساعات تثمن الحاجات. حكيت في كل شيء هيفا، كيفاش يجي لذهنك الموضوع تختاره يتفرض عليك تعيشه؟
0: طب اللي عشتهم الحق قبل
1: اي
0: في صغر، في علاقات، في مدرسة، في خدمة،
1: اي
0: وثم اللي ثم مواضيع ثم شكون قال لي عليهم الحق نتاع ربي، يعني حبوني نحكي عليهم يعني كسوا، يعني في حاجات هكا
1: اي
0: يبعثوني لعباد.
1: اي
0: بالإجماع يعني كذا لي موضوع مركزين عليه أكثر.
1: اي
0: وثم مواضيع يعني اللي عشت مزاد أنا لهنا في الخارج بطبيعة يعني شخصي.
1: برشا نقد وبرشا جرأة، كما قلت المواضيع متنوعة، فما مواضيع تبرد على القلب ما نعرفش انت تختارها ولا ليه، اللي تتعلق بينا احنا حياتنا اليوميه، اعراسنا، لميتنا في العائله التونسيه، كالجبه اللي نبداو لابسينها وكاللي لبسه المذخ ما خليوها للسهريات ولبس اللبسه هذية. هذه هي حياتنا اليوميه اللي انت تراها بعينك زاده هيفا.
0: اي بطبيعه انا راهو الحاجه اللي ديما كنت متميزه بها كي بكري العرس برشا، ما كنتش من العباد اللي عندي عين تنقد يعني ونركز برشا
1: ايه؟
0: يعني نحلل
1: اي
0: فهذاك كنت كان بعد يعني حكيته راهو انا مش جبت كيكه وشفت من يعني نشوف بعين اخرى يعني نركز في التفاصيل، كيفاش يقفوا، كيفاش يشطحوا النساء الكبار، كيفاش يحكيوا الصغار، كيفاش يرقدوا في العرس، اللي جايين من الخارج من الخارج، كل شيء كل شيء بالتفاصيل يعني.
1: اي سورتو كلي ساعات هكا يتكلم كلام بالسوري ولا كلام مكسر ربما هو يتقبل منك وما يتقبلش من ناس اخرين، هكا طابع السخريه وكالنقد هذاك اللي هو يضحك في حد ذاته كان فيك من قبل من الصغرى انت هكا فدليك بطبيعتك، والا من بعد اكتشفت معناها مع العمر الموهبة اللي فيك؟
0: والله اكتشفتها مع العمر، من بكري كنت نورمال يعني بكري تقرا وكها وتروح، هذا ما ثماش يعني موهبه باش تكتشفها يعني كنت نورمال عادي حقك تونسي يعني ما عندنا الفدلك، روح الفدلك احنا في العائله يعني حتى من بابا يعني انا كي يشوفوه ويقابلوه يقولوا انا ابو هيفا يقولوا والله احنا نقولوا لك شكون هي يعني
1: ربي يفضله ان شاء الله
0: عايشك. فعندنا هكا روح النكته هكا اونتروتون. فكنت بكري كي كنت في النقره يعني في الفاكولتي كنت مع البنات هكا في الفوايي كنت نعمل لهم فازات هيفا بالله يحكي لنا احكي لنا، وقتها بديت نشوف في روحي بالحق يعني نعمل لهم فازات نضحكوا
1: ضحكوا هي واحد يبدا شيخ معاك وعامل جو هيفا. بين تجربة الغربة وتجربتك في مجال صناعة المحتوى كان فما علاقة؟ ما نعرفش الغربة أثرت فيك دفعتك أنك تختص في صناعة المحتوى؟
0: اي تنجم تكون نوعا ما، خاصه من جات الظروف نتاع الكورونا وقتها ان قعدنا في الدار وقتها انا راني انطلقت في السكتشات ما ثماش ما نعملوا حتى شيء محجوزين يعني ساعات
1: مربوطين
0: من وقت مربوطين افريكاسي وبات لو نازل قاعدين كانوا يعملوا محتوى
1: هو لافونتاج انت ما تسمنش معني فريكاسي يو اما ما تسمنش ما شاء الله عليك به. انا قلت اليوم 15 سبتمبر هو حدث مميز في تونس، انت استبقت الاحداث وحكيت على لقيت الوقوف والا ربما لقيت المرافقه نتاع الواليه ولا الولي مع ابنائهم. اقعد معايا خلينا نسمع سكتش هذايا، خلينا زاده نزيدوا هكا نحفلوا جو اكثر واكثر ونخليوا زاده الناس اللي تسمع فينا تزيد تعرف شكوني هيفا الحجري. هذا سكتش لي هيفا.
2: بيجاما هذه يلبسوها في الدار يعني بها قهيوة اما وصلوش بها الصغار للمدرسة، يوقفوا بها سوايع على البارة قدام المدرسة.
3: قاعدة هذه ما تقعديهاش برشا قدام المدرسة، وصلتي صغيرك تمنتي عليه باري شدي دارك.
4: ما تحبسيش كرهبتك في الشارع قدام المدرسة وتعطلي حركة المرور وباش انتي تقعدي تتحدي، ولا تهبطي صغيرك بالسيف قدام المدرسة وتعطلي في الاخرين، بعدي كرهبتك بعيد وتباركيها بعيد وتمشي شوية على رجليك.
2: اللي عندك حاجة مكمشة كيبات حدادها ما تخرجيش بها هكاك تقولي مثالش خطوتين مش نوصله ونجي، فهمتي ولا لا؟ الجلباب كي تلبسيه ما ترميهش وتبدي حالتك تقرب هكا رميتها الواحد ولبسه ريجيم واللوطه بيجاما وسروال مبقع بجافي. الجلباب تلبسيه مزيان فاوح يعمل الكيف، حاجه هكا تلق لقان، راكي ماشيه بحثه مدرسه، راكي مش تقابلي عباد، مش ترميها، عرفتي كي تبدا رميتها من فوق واللوطه يعلم بها رب الدنيا بينه، وش هكا شارب يبدا طايح حالته وتتد. اختي شارب مزيان، مكياج معاها خفيف، شعرك ما مشوت، اللي بغات تمشتي شعرك من داخل تحطي شعرك بالدا، واللي مش بغات يا شعرك تلميه من تالي ليش فيك البقوع الصفر متاع البخده وكل ابيض هذاك لاصق فيك من تالي، شعرك ما مشوط بلالتك محطوطين مكياجك خفيف كيما تشوفي الو جاي، فهمتي ولا لا؟ نحبك تشعلي شعلين من غدويك، فهمتي؟
1: فهمنا ونشعلو شعلين. يا هيفا يا هيفا، منين جبتهم هالمعلومات والنصائح هذوما؟ قلي وقت شريتهم قلي ترى.
0: والله في كل عام ديما تعاود نفس اللي رومارك، حتى هما اللي كي حطيت قبله بجمعه كريتيش حطيت نتاع المعلمين يا اخي بعثوا لي قالوا لي هيفا حطي كيف على يقفوا قدام المدارس.
1: من قلب الحدث يا هيفا، سورتو كي يجيب الكهرباء ويسكر على الناس الكل.
0: انا ريت بعيني راه انا حضرت قبل ونشوف بعيني، يعني انا راني كنت نعيش في تونس ونعرف اللي يكتظ قدام المدارس اللي ما يخلوش الصغار يتعدوا، واللي تبدا معناها تتحدث فميك يعني ثم ناس اخرى زاد تتقلق، ثم ناس اخرى باش تخدم الصباح، ثم مدارس منهم للكياس معناها
1: اللي ماذا بيه. لا ربما تو ما نعرفش، انت تقول لي قريت في تونس دونك وانت بتبيعه الحال تونسيه وصاحب التجربه تونسيه، ولكن بين قرايتك اللي هي في التعليم العالي وبين تو راهي الامور الحقيقه زادت تعقدت اكثر الحقيقه، لا اخفيك سرا وانت تعرف الشيء هذايا، اما انك تحط صبعك على الداي وتقول هو الاشكال وتخلينا نضحكوا منه والا نضحكوا عليه ونقولوا ان شاء الله يا ربي يكون فما معناها نتيجه يا ربي.
0: اي هو لا ثم اللي معناها الاكثريه معاه انهم كيك حكيت فيه ثماش ما يقولوا العباد فيق بتات اليوم قلت تسبح تقوم واحد يقول لك هيفا قالت لك حطي الحطه والماشي هذاك رجعي ارجو ثماش واحده تتذكرني واحده مره قالت لي هيفا قمت تسبح ذكرتك قلتي امشتي شعرك لمي بالقدام قالت لي والله قمت عملت كما قلتي انت، يعني ثم بدات تتاثر تسمع، المهم ناثر في البوزيتيف. انا معناها شوفي هي الدنيا كالعلاقات البرة كي نشوف لهنا مثلا تو في اوروبا مثلا ماشي الاكتظاظ هذاك النهار لو العادي، يعني حاجات عاديه تصير.
1: أي
0: الصغير يجي يتسلم يرجع للمعلم، معلم باش تمشي تحكي معاه تاخذ معاه موعد الساعه ويبعثك بالورقه وما عندوش الحق يحكي معاه بطريقه كله كله كله منظم. فانا هذاك هاني وصلته بطريقتي على اساس كون جيت انا معلمه مثلا.
1: أي حتى وبيه وقت اللي انا نضحك على حاجه كيما هكايا نقول اه ما لازمنيش نعملها باش ما يضحكوش عليا، نتصور هكايا توصل الرساله
0: اي هكاك.
1: برافو برافو الحقيقه يعطيك الصحه. باهي مسكتش يعني. الاخرى زاده اللي عندك هو الحقيقه نحرت يا هيفا، حرت شنو اللي نختار وشنو اللي نحط، تلمو كل شيء يمس التوينسه ويمس الحياه اليوميه نتاع التوينسه ويمس سلوكيات التوينسه اللي الحقيقه معناها راهو فيها اللي ننقدوا بالايجاب فيها اللي بالسلب. هات نسمع سكتش اخر وابقى معايا للتعليق هيفا.
4: واش نحكي لك يا سعيده وخايب، ايش صار البارح وايش صار عرك فك العرس يا صدقيني، هذه تربط ربي نحلف لك بها ونعرف راح ايش نقول، الا المراه تقول هك والولد اللطف يتسيب، هي قول يا ولدي هك عقل مش ايش يا طفله لهنا ايش ايش جي بعدي من الغريب ها سمعيني، وش بنات بنتي خلتهم اللي تخدم ها نهار كله وراه وخايتي بنيتي تسخف كاريتي في الصيف تجري ما تلحق ربي مع بنيتي ربي مع بنيتي، هاي باباها ما يجيبهم مش يروح مؤخر حالا الراجل هاي اجي عاش بنيتي لهنا نتعب وش بدي على الوليد غادي بدي على الوليد مش باهي نظر مش باهي نبدي اراي هاش وش نقول لك ما نعوم مش ما نحبش نعوم ما عينيش في العمان هبتي والله الا العرك العرك وني روح الطايبه طايبه تعب من العرس معني عاونتهم عاد في الماكله طيبت معاهم جيرانش مش نعم اما كاو فزدوا عاد في الاخر في العرس اخ راسي واك طرشك راسي بالسخان اخوتي هالقور هذا ما يصبحوا مصباح ما ندود خزر عزوز قدي هاني ما ندود على قدها لالا اخوتي كان احنا بالهم والغم نكبروا بالوقت اخزر نساوين كيفاش عزاوز اي صفرة بكلها حمرة زرقة وتحط فك الكريمات ها ها احنا كرامات حلالنا بنيت نخضام الكرامات جلدنا على بكري هك من طبيب لطبيب ظهري عمل فيا كنها ماني عاونتهم في العرس صار فيا وكري اخزري الشمس هنغطي على راس مانيش نفرس فيك يا سعيده جم اخش بكي ولدي كاك انت زاد ازرقتي زاد انت كيفي لا باس ولادك اخي مش عندك بدك تعيش برا ما تجيب لك الكرامات قدسي هبلو اي قول لي اجي هنا طفل اي جاي يز اخرج اخرج واي اخرج قول هنا بحنا خنجيبك عندك اسمع يا مدي لي كيس على جنب شويه دير لي عناك شويه دير لي شمك فيها ما بنتي انا من بعاد اجي ناكلو اش بديك اش بديك الكيس اللي جبتي لي هنا جبتي كعبه يا غرتي هكا واش دكول واش دكول عاش بنتي امك توصي وتعاود تخدم تجري عليك ها يقعد لهنا يقعد
1: هذه يا سيدة يا مادة الحكايات اللي يتجبدوا في البحر وهي تكل مخبل في كوبا حكيت عليهم هيفا وبعض المواضيع اللي حكيت عليهم هيفا هذاك صحيح يا هيفا هكا ولا ليه وساعات نجبدوا مشاكل للأسف
0: نجبدوا كل شيء احنا في كل بلاصة نحكيو عندنا في البحر في البحر في النساء الكبار
1: أي.
0: انا نركش على النساء الكبار ادوار متاع النساء يعني الاعمار بين معناها اللي نقولوا احنا جدات والنورمال امهات والجد حتى نركز معهم برشا عندي عليهم برشا مواضيع نجم نحكي معناها فهمتي نتوسع فيه برشا
1: اي وتتندر على الحكايه وتعرف معناها ناس بكري وناس زمان كيفاش كانوا معناها يقدروا الحاجه وربما زاد ينتقدوها لهنا ما نعرفش انت حكيت مثلا كي تحكي على الكبار في العمر والكبار في القيمه بطبيعه الحال لهنا هيفا كيفاش تتلقى شنو نوعيه التعليقات اللي تتلقاهم انت
0: لا الأكثرية معاه يعني تقول لك جدتي ولا كاك وثم اللي نذكرهم بجدودهم يقول لك والله صحيح رجعتينا معناها محلامك ليامات خاصة مع ثم فيديو عملته وكنت نساء كبار كي باتوا في عرس معنا في دار العرس في بوبو بكري قبل بوبو بكري يتحدثوا يبدو وشو تحت راسك
1: أوه
0: يبدو هم يقوموا بكري
1: هذيك
0: يعني مبانش
1: هو مبانهم وخاصة كي تحكي عليهم تولي الحكاية هو عندها هدرة أخرى
0: محلاها هم راهم هذوك مبكري البركه نتاع الديار نتاع الواحد راهو نقول لك حاجه يعني حبينا او كرهنا صحيح تطورنا في برشا حالات ما يبقوا ديما بكري ديارهم قعدتهم محلاها
1: ومن حسن حظنا انه احنا معناه كبرنا معاهم وتربينا معاهم احنا تعرف مامتي قبل تقول دار ما غير كبير راس ما غير تدبير وهي صحيحه راهي الحكايه حتى كي نغزروا لهم ونبداو معناها نستفيدوا من تجاربهم ومن حكاياتهم حكينا على معناها الطاعات كبار السن مع السكتشات اللي انت تعديهم ونتصور راهو معناها فما قابليه وفما استساغ للشيء اللي انت تقدم فيه ولكن في العموم كيفاش تتقبل الانتقادات انت هايفة
0: عادي انا مع الانتقادات اخي انا كان باش نهبط الفيديو تاعك يعجبوا الناس الكل كي ما عندناش وكان الناس الكل كي باش تنقد زاد فهو راهو ساقي شكون يحب شكون يكره شكون معاه شكون ضد هي كاك تصير
1: تقول انت الدنيا اذواق هكا ولا ليه
0: حيتي أذواق ثم اللي يتقبل ثم اللي لا ثم اللي يخذهم شخصية الأمور مش عليهم ولا ثم شكون بعث لي في البريفي قال لي أنا ما قريش ولدي عندك ما نش مع المرض
1: صار خلط
0: ياخذوها شخصية الحكايات مش في بالهم أنا معلمة ولا ياخذوا الحكايات شخصية إيش بيكي صعيبة أخي دارك إيش بيكي هكاك ياخذوا كل شيء شخصي هو تمثيل يعني هذا كدور
1: تمثيل إنك تعمل مواضيع من نوع هذية وتتقيد بها وتحط معناها تقدم محتوى محترم كان اختيار منك أنت هيفا
0: اي طبعا اختيار مني
1: اي وإنك أي وإنك تركز في الحياة اليومية سلوكيات اليومية
0: اي هذاك هي اكثر حاجه انا نحب الاجتماعي انا مبكر نحب الحياه الاجتماعيه الحاجات اللي نقولوا احنا نفسيه نحب كان نزيد نتعمق ندرس علم الاجتماع يعني ما نحب الحكايه
1: علاش ليه علاش ليه خاصه كي يكون معناه المحتوى نتاعك معناها هكا باهي ويقدم الافاده راه حتى ساعات كي نفادلكوا هو فما محاوله للتاثير هيفا الانتقادات اللي قعدت في بالك اللي ربما ما تنساهاش والا كلمه الشكر قولي شنو انت اللي قعدت في بال هيفا الحجري
0: رجعت في بالي ثم عباد في بريد الكورونا بار اكزامبل كانوا يعني في الحجز بعثوا لي اللي هما الوقت هذاك بالحق راهو كانوا في تعافيك الواحد يبدا مريض ويستنى انك راه يصير له حاجه فكنت يشوفوا فيديوهاتي يتفرهدوا قاعد يدعوا لي ثم اللي تقول لي كنت في ديبريسيون صحيت يعني انا كتجيني ميساجات كي بهاك تقول لي نضحك من القلب ثم اللي تقول لي بردتي لي على ثم اللي تنبز بالستوريات نتاعي حطهم يعني ثم اللي تحب توصل مساج عن طريقي انا ما نجمتش تتكلم ومن الانتقادات ومن الحاجات تم حعباد يعني سبوني والا مثلا وصلوا قالوا لي كلام يعني خايب، ما نحبش انا نعرضهم لامور قانونيه. بنقول هو قاعد يحكي على روحه، يعني عبر على روحه لاكثر لاقل.
1: وكل اناء بما فيه يرشح، وكل واحد وخليقه.
0: صحيح.
1: هو تنجم تنتقد اما زيده معناها بكلام باهي وكلام مرتب. تقرا التعليقات الكل هيفا؟
0: لا ما نخرجش نقرا كل شيء، لا من برشا ما شاء الله في كل فيديو يهبط فيه تعليقات. لا تعليقات ساعتك الاولانيين هكا ساعات يجاوب. ما نخلطش ما شاء الله في الريزو كل برشا.
1: وصارت لك مره مثلا نشرت محتوى ندمت عليه ولا قلت حقني ما خذيتوش ولا ناقشت الموضوع هذايا تسرعت والا ليه راضي؟
0: اي مره تشرت. لا ثم مرة عملت حاجة أنا حسيتها نورمال، هي ما ثم نحيتها يعني بقلت باش ما توجعش العباد. اللي يجي مثلا اللي يجي أنا حبيتها بتفاد ليك، أنا نجم نعملها حتى أنا بطريقة أخرى من الطريقة اللي قدمت بها بتاتا مش بس المعينات المنزلية معناها وأنا نفاد لك بها. فحسيت معناها البوي هاي مش ممكن تحكي عليهم هم ياخذوا في خبز خضار، عرفت في سب حساسية وهي لا أنا نفاد لك بها معناها راني
1: ساعات يصير خلط
0: ولات نحيت. لا نحيته الفيديو
1: هو هيفا من أكثر الحاجات اللي تميزك. هو اللي بش يدخل مثلا الباج هيفا ولا يشوف سكتشيتها يقول لك باش نضحك، فما معناها نقد مزيان، نقد يضحك، نقد يمسنا احنا، خطر انت في سكتش متاع هيفا ترى روحك وترى عاداتنا وتقاليدنا اليومية، ولكن زيدا تحكي ساعات في العموم هكا تمس حاجة تفصيل مهم جدا كما سكتش هذية واللي هو على أنواع الأخوة وإلا أنواع البشر. نسمعوها هيفا قد معاي.
5: اسمعوا ركزوا معايا مليح وشوفوا قولوا لي صحيح ولا لا. في العائلات الكل كي بين الاخوه مش تلقوا ثم ثلاثه انواع ولا اربع من الاخوه؟ باهي اكل يلعب دور الضحيه، عرفتوا اكل ديما عملوا لي دنوا لي قادوا لي وما يدور به حتى حد وما يكلم حتى حد، سايبه لنا منه سايبه لنا منه، هذا كان سلكها دنيا واخ نجو لك الزوالي اكل طيب اكل باكل يحب ديما يلم هذاك اكل يعاون هذاك يركبوا عليه ركبان لا دنوا رجليهم اصل وديما عندهم الحق عليهم مسكين ديما هو ديما يحب يعاونهم وديما باهي معاهم وقد ما يكملهم وطلع يرجع لهم. المهم نجو الاخر اكل عاك الدلول اكل شكل الخلايا هذاك ديما مع عاد مع حاربه شكل الخلايا ما يهمهاش العائله ما تستعرفش بالعائله جمله هذاك ما نعرفش ديما موجود في العائله لازم واحد هكا كي يكثروا هذا ما يحكي كذا العائله كامل الاخوات كبار. ونزيدكم واحد اخر ثم واحد اسمع وهو المتحكم في اللعبه الكل وهو متحكم في عائله كامله ماشي يقوش بيه اك ساكوت مالي خايف كاليش دخلني اكلك هذاك يتحكم في الليل كل هذاك ريتي يرمي كلمه ويمشي لخريجي ماشي لهم سوا هذاك اكثر واحد ردوا بالكم منه ربي معاك
1: ويقولوا تعدى على ود هرهر وما تعديش على ود ساكت. دونك هيفا الحاجري هاوكا لخصتهم الضحيه الزوالي الدلول والسكوتي. توا هنا نضحك ولا نقول انا منهم كيفاش توا الحكايه هيفا؟
0: شوفي روحك انت وين بالضبط وتعرفي روحك.
1: استنيني زعما كل زواليه زواليه امبوسيبل نكون دلوله وامبوسيبل نكون سكوتيه لا امبوسيبل نجم نكون زواليه.
0: شوفي كوثر انت ساعات تشوفي روحك بتاتر اخواتك راهو يشوفوا فيك حاجه اخرى، انت ساعات تقولي انا هكاك وما يشوفك مثلا بعين اخرى. مثلا بوك يشوفوك بعين صحيح. مثلا ولادك يشوفوك بعين، مثلا الجيران، هو كل انسان كيفاش يشوفك. انت تصوري انت نفسك ساعات قلتي انت تو ما نعرفش روحي وي خلي يا العباد
1: يا العباد
0: على ذلك ما ناخذوش احكام على ذلك احنا ما ناخذوش احكام العباد يعني ديما صحاح وايتي احنا بروحنا ساعات نحكموا على روحنا يعني هك شفتي كيفاش.
1: اي صحيح صحيح ان شاء الله ما نظهرش شريره في اخر لحظه وكاو ان شاء الله يا رب. في ألمانيا ما نعرفش هل المحتوى يقرب للألمان شوية؟ أنت بطبيعة الحال دارجة تونسية وقريبة ياسر للتوينسة، ولكن هل تعرفوا عليك الألمان يروك ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: انا اللي تعرفوا عليا مش الالمان، اللي يسكنوا في ألمانيا نقولوا احنا الأوسلندا نسموهم المهاجرين يعني الأتراك الأتراك الجاليات الأخرى كيفنا كيفهم يعني كيمثل أنا دور وتشوفني تركيا عندي أصحاب لأن أصحاب بنتي شوفوا كل شيء في المدارس المعلمين خاطر بنتي تمشي وتتكلم ماما راهي على تيك توك عندها تعرف يبدو يتفرجوا فيشوفوا الأدوار قولي واي نضحكوا ما نفهموش أما نضحكوا علاش يضحكوا على خاطر خاصة أدوار الأم كيفاش تصرف كيفاش يعرفوا يفهموا
1: خاصة كي تبدأ تضرب كأنك تحكي علي أنا
0: اي هكا كيف حتى هما لهنا كيف
1: صحيح صحيح يومك كيفاش تعديه تونسية في ألمانيا وضعية مهاجرة، ما نحبش نقول مغتربة خاطر الحقيقة نحسك تعمل في حاجة تحبها بدليل انه الفيديوهات والسكتشات نتاعك ناجحين، كان ما جيتش تحبهم مستحيل تكون النتيجه والثمار معناها بالنضج هذايا وبمستوى المتابعه هذايا. دونك لهنا هيفا كيفاش تعدي نهارك خصوصا في التصوير في اختيار المواضيع، كيفاش يومك يبدا وكيفاش يوفى؟
0: انا الحق كونسر ابار اني نصور نخدم في خدمه اخرى اللي هي التجاره الالكترونيه، يعني ما شاء الله معايا ما شاء الله كنت نسيت وانسى اللي يعيشوا في الغربه، هاي من الحاجات اللي معناها في الـ في الـ يعني الناس الغربه.
1: الله
0: اي اي بالحق، يعني هذه الحاجه نعتز بها وبما وهاك علاش هي وصلت الرساله منها يضحكوا انا مزاده كنت سبب معنا انهم حلت لهم الباب هذا ويخدموا على رواحهم ويبيعوا ويشروا في الشركه هذه يعني ويبيعوا في المنتوجات. حاجه اخرى نقوم الصباح نوصل لتوك قرايه، نوصل بنتي للقرايه، نرجع نفطر، ساعات نمشي نعمل سبور، نعمل لرينيوم تاعي كان عندي لرينيوم معاهم، ساعات نحل لايف تيك توك باش ما او بيان ريكروتمون، ساعات بعد نخمم ديما الفيديو هذاك اي فيديو اليوم شنو باش يكون يتحط بار اكزومبل فيديو نصور ناخذ راحتي تصوير نبدا عامله لي جو اي بعد نزيد نعاود نشوف عندي خدمه اخرى عاد بعد نرتاح
1: اي
0: العشيه نجيب بنتي عندها كوره نمشي معاها تترين وهكاك
1: اي ساعات هكا يجيك ما يجيكش مزاج معناها تقول لا ما عنديش كيف باش نعمل فيديو انا مانيش في صحني اليوم ما عينيش باش نفادلك، تصير معاك هيفا كيما كل التوينسا والتونسيين؟
0: لا يصير البلوكاج اللي خاص لي منين يصير لي بلوكاج
1: تونسي اصيله
0: تونسي اصيله لطفي يا ربي تقول شكبني معاشي ولا عندي يصير بلوكاج يصير فنقول لا هي تجيب بالنفس يعني اكل الانسان يعامل عليها كيف يا اما كي نبدا طيرت لي هكاك وما عينيش نمشي نحط فيديو نتاع مركب موسيقى شتي حاجه يعني ماهوش تسمعتي منه من طاقه
1: فهمت ولا حاجه فهمت شفت الكلمه السحريه الطاقه انك باش تضحك ولا تضحك ولا تعمل جو هذيك كلها راهي تاخذ من طاقتك دونك لازم تكون عندك طاقه خاطر انا ساعات كي نحكي الحكايه هذه ما يفهمونيش بعض الناس نقول منقول راهو فما طاقه في الوسط سكتشاتك وفيديوهاتك ما تحضرش روحك ياسر ما نحسكش معناه تلبس جويند ويت ما تقدمش في صوره اخرى خلاف صوره هيفا الحجري المراه التونسيه في حياتك اليوميه العاديه ماكش تعمل في صوره اخرى مختلفه صوره ترسمها بالالوان وتوقفها على الراجل بالعكاكز انت هيفا في حياتك الانسانيه واليوميه هي بيدها في الفيديوهات والسكتشات
0: اي هذيك هي انا ما بدلش حتى اللي يشوفوني في المباشر يقولوا لي والله هذيك هي اللي نعرفوك يعني ما تبدلي انت هكا نشوفوك الوحيده اللي نفسها يعني نقولوا ما عرفتش علاش باش نتبدل اخي هي انا عملت المحتوى مش باش نتبدل فيه معناها هذاك هو
1: انت في صناعه المحتوى راك المراه التونسيه اليوميه المراه اللي معناها قاعده تشق في طريقها المهني وايضا نريتك في عروسات وكيفاش حاطه الحطه وكل لبسه التقليديه التونسيه تعمل 66 كيف يا هيفا ما شاء الله عليك ونبليه اصيله زيد اوكي
0: كل حماميه
1: اي نعطيو كل حاجه حقها
0: اي لا انا لكل مقام مقال في كل بلاصه تلقيني ديجا كان في الاجتماعات الكبيره في ليزيفينمون تلقيني نوع في اللبس التقليدي في مناسباتنا نوع في سكتشات لبس سكتشات هذيك تتبدل يعني الانسان يتحول حسب المحتوى يعني اللي باش يقدم.
1: ما عندك خطوط حمراء في المحتوى اللي تقدم فيه؟ فما مواضيع تقول ليه هذوما ما نقدمهمش؟
0: اي فما مواضيع ما نقربهمش انا ماذا بيا خاطر حساسين العباد يعني العباد تاخذ كل شيء شخصي.
1: اي
0: فما نبعد نقول سايب علي وكا هو.
1: اي هيفا التونسية كنت بحذانا لهنا في تونس جيت قضيت عطلة الصيف باش تحكي لي على الاجواء.
0: انا الحق جيت في جوان ما جيتش عطل المرض جيت فيه ما يهمش عطله جيت في جوان انا نعالج وجيت في سبتمبر لبنتي نعالج بنتي انا عديت سنه في مصر شو اسمه الفاكونس حتى الفيديوهات اللي شفتيهم هذوكم على البحر في مصر حتى غادي صور نفيق الصباح باش ما يشوفني حد يعني رتو الكواليس ونهبط لك البحر وحدي هدا فاضي ونحكي وحدي غادي وريني حد ونرجع
1: اي جيت لتونس رحله علاج لاباس معناها ما نعرفش اسكو نسال على وضعك الصحي زادة نسأل على علاقتك بالقطاع الصحي في تونس خاطر من ألمانيا تجي لتونس الحكاية هكا لازم نثمنوها يا هيفا
0: نسمنوه بطبيعة على خاطر احنا الطب نتاعنا بصراحة من احسن الطب لهنا. يعني انا كي جيت الغادي وقتها في جوانا تقلقت في معناته لهنا المواعيد مواعيد بعد عام باش تعمل لك الفيبرو ما شاء الله يعني.
1: ايه سمعني سمعني اغزغز ليه يا هاي فلهري الحكاية ذي لازم تتقال بالصوت العالي خاطر احنا لهنا نبدي وعندي ثلاثة شهر نستنى واعطوني بعد شهرين والحال انه زاد في الخارج الحكاية اكبر ربما ولكن فما التزام فما تقيد انضباط بالمواعيد.
0: لا عنا بعد عام انا قلت لك في برو قلت لي بعد عام بعد يعني استني كان عندي قلتها بعد التليفون باي باي ما تقولش تحكي معك برشا معناها عاد انا قلت نتمنى نهبط غادي وكاوجيني في هبطة لتونس ما شاء الله فيت في بيصير عمل في كلينيك انا موعد مع الدكتور في نابل تاك تاك ما شاء الله
1: وجيت معزم كرمه ليش
0: ترجع خديتي معزم كرمة الحمد لله يا ربي. بعد هبطت البنتي تقويم أسنان كيف كيف يعني خديت موعد مقبل بوقت وما شاء الله بالمتابعة طوى خاطر عطاني هكاك الوحدة أنا نكبس وكادي كل شيء وبالمتابعة يعطيك الصحة الدكتور يعني ما شاء الله عليه ما نحبش يسميش بتاتو باش ما يقولوش إعلان.
1: إي إي يفضل تزيد فهم الحكاية
0: يعني مش من دكاترة التوانسة يعني أنا نقول لك يعني تركزوا على يدين ناس يعني
1: الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يشفيك أنت وبنوتك وجميع الناس اللي تسمع فينا. هيفا كي تهبط لتونس شني علاقتك مع التوانسة؟ أنت وجه معروف واللي توجه معناه كلية برشة توانسة يتابعوك مش في نابل فقط في تونس الكل دونك لهنا كيفاش تقابل الناس كيفاش تقابل زيادة نظرة الناس كيفاش تتعامل معاها؟
0: والله الحمد لله ربي على محبة الناس أنا ونمشي يعني موجودين خاصة يعني عادي كوثر نتأقلم مع الناس الكل ما عنديش يعني ما عنديش إشكالية إنه إنسان يحب يجي يصور ولا إنسان يحب يحكي معي ولا إنسان يحب يقابلني ولا يقول لي وينك كيف عادي ما يعني ما نحبش نكون لاكليها نخزر لك هكا على بعيد لا كان عرفتي وحبي يتكلم يقول لي السلام سلام عليك مانيش ما نخوفش عاد حدا بعيد زعما نكلمها زعما نحكي معاها واش كسا عادي يعني والله
1: المهم المهم ما ترهقكش نظرة الناس ولا كثرة النظرات ليك معني خاطر يشوفوك خلف الشاشة ولا خلف ليكرون من بعد يلقاوك في الشارع راهو ساعات تظهر هكا الحكايه غريبه شويه لبعض الناس او مفاجاه فما وقع المفاجاه هيفا
0: تعرفي فين فين انا ديما نتقلق حتى لهنا كي ندخل للوحدات الكبار لي مول نحس هكا برشا ضغط وبرشا عينا ما نجمش حتى لهنا زاد كيف نخرج فانا نحكي لك حاجه راهو نمشي لتركيا نلقى توانسه في دبي توانسه يعني الحمد لله اللي يعني مش حكام في تونس هكا يعني ونمشي توانسه نبدو موجودين هيفا هيفا باختو والله أي. الحمد لله
1: وصناعه المحتوى قربتك للناس خليتهم يزيدوا يحبوك اكثر اكيد يقولوا هذه محليها وكذا نتصور راهو تعليقات من نوع هكايا في المباشر
0: اي الحمد لله انا قلت لك انا في المباشر ولا يشوفوني حتى توك هبط اخر مره زاد كيف كيف يا هيفا والله تبردين على قلبنا ومحليك وهكي ما انت في المباشر كما في فانا يعني ما نشوفهاش حاجه تقلقني بدات ساعات ساعات انسان بدا يمشي وعنده قضيه ولا حاجه ماذا به مش ديما يعني ديسبونيبل انه مش يقعد ويحكي كل شيء مي هذا كهالواقع نتاعنا يعني الحمد لله على محبه الناس هو رزق يعني الحمد لله مش نقلك بالرزق
1: اكيد اكيد بين الفيديوهات هذيك فم هيفا الإنسانة وين تراها أكثر فيديو يمثلك ويعبر عليك هيفا الأم هيفا الإنسانة هيفا المرأة العاملة اللي عندها زادة ضغط وحياة يومية عندك برشا التزامات نتصور
0: عندي برشا التزامات هي المرأة العاملة اللي عندها برشا التزامات ومسؤولية ومعاهم اللي انت في الغربة ما ثماش يعني وحدك مش معناها انا الغربة اللي هي مش تقلقني بالمعنى اللي لا بالعكس الحمد لله ربي اعطاني بلاصة باش نكمل الرسالة لهنا
1: الحمد لله
0: فانا بالنسبة لي انا نقول يعني بالحق احنا مرا ونص البرة مش كيما في تونس ترمي صغارك بحذاء امك هكا تمشي تاع العشية تفرغ قلبك غادي تقعد تزبط وذا احنا لا احنا الدوري تقعدي في بلاصتك كان يعجبك ولا ماش فهمتي فبالحق عندنا مسؤوليات اكبر يعني بالحق
1: اي اللي والتعب يكون مضاعف اكثر والكل به بين هيفا قديما واول فيديو انت نشرته وبين هيفا اليوم اللي انت وليت معناه بروفيسيونيل في صناعه المحتوى عندك زاده معناها مكانه في قلوب التوانسه وغيرهم الحقيقه من الجنسيات الاخرى بين امس واليوم كيفاش ترى روحك وكيفاش تقيم روحك
0: والله فرحانة بروحي الحمد لله يا رب قاعدة نقدم، مانيش نقارن في روحي بحتى حد آخر، كما قلتي أنت نقارن في روحي بأول نهار وطاو يعني ديما المقارنة تكون كيكة من نواحي كل زادة فحمد لله على التطور، وكل كما نقولك نعاودها ديما راهو رزق ربي سبحانه وتعالى أعطاهولي، كما يعطي إنسان آخر هو يفرقهم يعني الأرزاق سبحانه وتعالى، هنا احنا ديما نحمد ربي نواصلوا ديما ثم الإفادة، هاو ديما وين نلوج حاجة نلوج الإفادة وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله ديما ثم فرص
1: ان شاء الله. حلمتك حلمتك او طموحك في قادم الايام وين تحب توصل هيفا؟ عندك هدف هكا والا ليه مخليتها على ربي؟
0: هاني ولت مخليتها على ربي خلاها بالصوت
1: الحمد لله ان شاء الله يا ربي ينفهم كل الخير. طيب هيفا حكيت في برشا مواضيع اجتماعيه، لمست الواقع، حطيت صبعك على الدي، حكينا مثلا على لقيت العوده المدرسيه، حكيت على انواع التوانسه، على المظاهر الاجتماعيه، حكيت حتى على قطع الماء والضوء في تونس في وقت من الاوقات. اليوم لو كانت تجيك الفرصه باش تبدل حاجه في تونس، شنو اكثر حاجه تبدلها ولا شنو اكثر رساله توصلها للتوانسه؟
0: أنا إنهم توانسة يحسنوا العلاقات بيناتهم على ورد الباقي كل من برا، أما هم بيناتهم بعضهم الناس يعني ثم بدلت العباد برشا المرة هذه، أنا كهبت حتى في المعاملات ولد يشوفك يعني مادة أكهو يعني من الملوتيل وانت خارجة للتاكسيست برا، وأنا فاس التاكسيست وقتها ما حبيتش نعلق على ما عجبتنيش يعني تشوفك انت كانت ماكش قاوري ما يركبكش ولا يعطيك سوم آخر ولا في الوتيل يعاملك تعطي فلوس يرحب بيك قاوري يعطيك فلوس، علاش ما علاش الانسان ولا مادي للدرجه هذيك يخلي روحه وهو يتباع ويتشرى بالفلوس؟ يعني خليك انت دور ما قدم سيرفيسك اضحك للانسان وتجيك وحده، يعني هي حتى في العالم الكل في الكون بكل فتن نشوف فيها كيف نقول معناها انت كان انت تعامل في شخص هك ما لا انت كيفاش قاعدين يعاملوا فيك فهمت
1: صحيح صحيح
0: فانهي المعاملات العلاقات العلاقات بعضهم الناس الخير لبعضهم ما يتمعادش السسمة سيرة الرحمة تحسها ما عادش برشا
1: حاجات تبدلوا إن شاء الله يا ربي ما فما كان الخير، على الأقل احنا كنقولوا هذه من النقائص إن شاء الله نسعاو باش نحسنوها. علاقتك بتونس قلت لي جيت في ماي، ما نعرفش وقتاش تنوي ترجع، وزاد علاقة الأولاد متاعك بتونس وبعاداتنا وتقاليدنا، هاي فراو مهم انك تكون مؤثرة وانك تكون معناها شخصية عامة ناخذوا منك العبرة، وأيضا نسمع تجربتك في الخارج كيفاش توصل تونس لأولادك وللجيل الجديد.
0: أنا عندي بنية إن شاء الله ربي يفضلها
1: أمين
0: روحت اقتاتس الكل صورتهم ما انت بغادي تحبهمش لاقتاتس بدي صورتهم وتحبهم، الكل عندها عاطفة كبيرة للحيوانات راهم لا فوين تروح هكاك بون قعدت نقولوا احنا تكتشف فيه الشيء يعني غادي في تونس إن خاطر تقعد برشا لهنا تهبط غادي حكاية مع جمعتين فبالنسبة عنا وبقينا برشا شهر فهني تعمل في جوها غادي تصنع في جوها نوصلها بيانسير احنا في كلامك لجو أجواء حديث كل اللي هنا بالتونسي وهذا تقوى يعني راهو وانت ولد الإنسان يحس روحه أقرب للبلاصة هذه حتى قد مش نوصله احنا كيمشي كبار مش قاعدين يجدوا حتى الهواء بتاع البلاصة هذه فهمت مش معناها هو ما يروحش لبلاد ومش بلاد ما يروح حتى العلاقات حتى طريقة التفكير حتى كل شيء يختلف وعندهم الحق راه هاني كوثر هاني شفت عندهم الحق يعني كي تولد لهنا مش مع صغير في تونس مش نفس التفكير مش هي ساعات حتى كي نروح لتونس نحسها مسكينة كي عاملوها وانا يديروا بها تيران خاطر هي ماشي في بالها عادي كيبان هنا ستريكت واحد مع واحد اصحابها هكاك غادي لا مش كيف فهمتي
1: تتبدل الثقافات العقليات وغيره باش نختم معاك وشكرا ليك على هالمساحه اللي عطيتها لنا وهلا ديما الهيومور اللي في كلامك وفي روحك الحقيقه الخفيفه الوالد وعائلتك جينيرالمون مع هيفا اللي هي وليت مشهوره كيفاش يتعاملوا مع الحدث هذايا هيفا اللي هي وليت معناها الناس تحبها تحب تسمعها تحب تشوف حكاياتها دونك لهنا علاقتك بالعائله في تونس
0: والله علاقه بالدي انت كنت تشوفي بابا يقول لك كوثر هذا راني بو هيفا
1: ما بنو وحليل
0: اسمي هو عنده تاكسي جاي يقول كوثر تحبش نوصلك تعملي حمام في بيت جديد يا كيكه بابا راه مسيرفياب على الاخر صاحب جو يعني العائله متقابلين الاجواء هذه حتى طلعوا معايا يحب عاد يصوروني معاه راجلي كيف راجلي بالعكس معايا بهالرقيد يا عملي امشي قدمي. اول ما مسكيت في ياسمين الحمامات وقتها قالوا لي عملي لنا حاجه هكا ثم قهوه ثميك راجلي صورني وهو شجعني.
1: يا الله
0: يعني حتى العائله غادي ما شاء الله الكل زاد كيف يعني مع الحمد لله مع
1: الحمد لله
0: يعني
1: الحمد لله الحمد لله. انت محليك ويظهر لي روحك من روح الوالد مبن ومحليه وان شاء الله يا ربي علاش لينا باش يكون عندنا برنامج جديد نهار لحد علاش لي دخل معايا بوك بو هيفا وما ادراك ربي ربي خليه ان شاء الله ربي خليه هيفا. فرحانه برشا انك لبيت دعوتنا, فرحانه انك تونسيه وانك قاعده معناها بالحق اللي هي بالقضايا التونسيه بمفهوم ساخر نقدي ومن خلاله تحب توصل رساله في محاوله منك للاصلاح. نشكرك برشا باش خلي لك كلمه الختام ترى.
0: عايشك كوثر على الاستضافة, كان عندك موضوع تحبي نطرحه زادة بعثيلي ميسيل
1: على رسعيني أكيد أكيد عندي برشا مواضيع
0: أبعثيهم ليستة واحدة طريقتها ويعطيك بالصحة وربي عينكم الناس كل حتى أنت محلاك ومحلى جوك
1: يخليك
0: وتحية للناس اللي يسمعوا فينا طويكة ولإذاعة تونس وإن شاء الله ربي عينكم.
1: يفضلك يا ليلى كل التوفيق وإن شاء الله تجيب حذينا معزم كرمة وتجيب حذينا للإذاعة ونفرح بيك كما يليق بيك الحقيقة وبالمجهود اللي قاعدة تقدم فيه. هيفا الحجري هي سفيرتنا غير الرسمية في برنامج توينسا وعلينا الكلام. هيفا اللي الحقيقة معناها أنا مش من هوية الفيديوهات ياسر والكل, ولكن بالحق تجلبني من خلال مواضيعها. را روحي في برشا سكتشات ولا را أقاربنا فك السكتشات اللي تقولهم والرا زادة مشاكلنا من خلال القضايا اللي هي تطرحهم. ان شاء الله يا ربي توصل تاثر ايجابيا وان شاء الله تكون زاده فما عبره من خلال المداخله نتاعها اليوم نستلهموا منها مع بعضنا. ما زالت رحلتنا متواصله, بعد شويه ان شاء الله باش تكون لنا زياره لاكثر من دوله. ابقوا معنا باش نحكيوا رسميه شويه, موضوع رسمي هم الهجره والعمل مع خبير في شؤون الهجره بايطاليا. حكايتنا ايضا نمشيو فيها ليبيا للشقيقه ليبيا, عندنا برشا مستجدات تتعلق بالمعاملات الاقتصاديه الثنائيه. بين هذا وذاك باش نواصلوا بالانغام والاخبار ونقول لكم ابقوا معنا في توينسا علينا الكلام. هذوما توينسا الفوندو, هذوما توينسا اللي شرفوا تونس في كل دول العالم. مرحبا بكم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
3: فكونوا في الموعد.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد لدى إشرفه اليوم على افتتاح سنة الدراسية 26 و2027 و2000 بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشد من ولاية سليانة تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، والحرص على حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام.
9: حلينا مشكلة الاكتظاظ، وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها. معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول في بعض الأقسام 19-20%، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36% في القسم. نحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات، نسدد كل حاجياتنا ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
8: تزامنا مع العودة المدرسية، وزارة الداخلية تشرع في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر والمظاهر الإجرامية خاصة منها آفة المخدرات. إمضاء اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجامعة التونسية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتعزيز مجالات التكوين والتدريب المهني لفتح آفاق مهنية جديدة للشباب الراغبين في دخول القطاع الفندقي والسياحي في تونس. الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس تبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. ومثلت الاستثمارات الفرنسية 28.5% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تونس وفق بيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية مؤخرا. 20 شركة من بين 25 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجل القانونية المتعلقة بنشر القائمات المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 26 و2000 حسب ما أفاد به مجلس هيئة السوق المالية اليوم، مؤكدا أن الصعوبات أو القيود الداخلية التي قد تواجهها هذه الشركات لا يمكن أن تشكل مبررا لتأخير نشر معلومات يحق للمستثمرين قانونا الاطلاع عليها ضمن الأجل المحددة. في العالم، القوات اليمنية تعلن اليوم استهداف مواقع وتجمعات عسكرية تابعة للحوثيين في شمال وغرب محافظة مأرب وتدمير منصات صواريخ في مطار تعز. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد أن إعادة إعمار لبنان تفوق قدرة الدولة وتحتاج إلى تمويل دولي بالتزامن مع تحركات سياسية في واشنطن لدفع مسار التفاوض. وختاماً، السلطات الأندونيسية تواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن 129 مفقوداً بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جاوا بسبب سوء الأحوال الجوية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
10: جرب يديرك، ما خسر شيء.
11: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
10: شني مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك، يا ودي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
11: ما وزادة ياسين الوالدة.
10: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي، تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
11: صحيح.
10: جرب، مش تخسر كل شيء. صحتك، عائلتك، قرايتك، ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة. توانسة وعلينا الكلام.
12: توانسة وعلينا الكلام.
7: توانسة وعلينا الكلام.
12: مع كوثر بن جلالة، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
7: موجة.

0: أهلا وسهلا بكم بالتونسي. نبدأ مرة أخرى الجزء الثاني من برنامج توينسا وعلينا الكلام. هما توينسا هما فوند وهما حكاية نجاح هما حكاية انتصار في كل دول العالم. نسمع حكاياتهم أفراحهم مسراتهم وحتى مشاغلهم ومشاكلهم ونسمع زادة على توينسا اللي هما معناها أبا عن جد توينسا بالفم والملي بالطبيعة وبالأخلاق وبالممارسات. لهنا نحكي عن شخص كثيرا ما دقيت أنا بيدي شخصيا الباب متاعو الاستفسار إلا ما كان إلا ولبى دعوتنا باش نستقبلوه في فقرة من القلب.
1: من القلب
0: من القلب نستقبلوا فيه الناس اللي تعاون الناس بالنصيحة بالإرشاد بالتوعية سيختو للناس اللي يبدأ حاجتهم بمعلومة في الخارج وهذايا تونسي أصيل ويقدم المعلومات ديما للتوينسا والإسناد. هو سي محمد البعلي خبير في شؤون الهجرة بإيطاليا. سي محمد مرحبا بيك.
2: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك.
0: شنحويلك صحة لباسي محمد؟
3: لاباس عليكم
0: الحمد لله. شكرا لتلبيه دعوتنا في كل مرة. أنا نقول لك اليوم 15 سبتمبر زعما شنية يوافق اليوم ترقل أخوي سنة حلوة سنة حلوة يا سي محمد وهذه تهنئة منا لك أنتِ.

0: أجمل الأعياد يا سي محمد، وإن شاء الله العقبة الأكثر من 100 سنة يا سيدي، إن شاء الله ربي يفضلك.
1: يعيشك.
0: كل عام أنت بخير خويا الغالي. جدير أنت بكل تقدير، جدير بكل احترام، ما فماش مرة دقينا بابك للاستفسار لمعلومة تخص جاليتنا، تخص مهاجرينا سواء في إيطاليا وإلا في أي دولة أخرى، إلا ولا بيد دعوتنا. وبصفتك يا سي محمد خبير في شؤون الهجرة ومقر إقامتك في إيطاليا، اليوم باش نحكيو فيه عن الهجرة.

0: الهجرة والعمل، وربما أبرز الصعوبات اللي تواجه جاليتنا أو أبنائنا وبناتنا اللي يمشيوا بهدف العمل في إيطاليا. شنو تنجم تقول لنا اليوم؟
1: والله شكرا ساعة على الاستدعاء وعلى الوحده كل، وشكرا حتى على بمناسبه عيد الميلاد، اشكركم
0: على راسي وعيني
1: كل فريق وعيش. بالنسبه لهنا كما تعرفوا احنا كل المرات كيفاش، حتى كل واحد كيفاش يجي، وانت لهنا فما اللي يجيو بعقود، فما اللي يجيو يعني سواء عقود هذوك من الفصل اللي فصل 27 سواء اللي يجيو بالعقود حسب ديكريتو فلوسي. يعني هما فما تو زادوا فتحوا الموضوع، ولات ما عادش ديكريتو فلوسي، فما اختصاصات ولات من غير كوتا. يعني وهما ماشيين بالحكي هذه ماشيين في الواحد تو باش تحكي، وفما الناس اللي جاوا بامور غير قانونيه ولا جاوا بفيزا وبقاو هنا، هذوكم تو نشوفوا نحكيوا عليهم على النقطه. بالنسبه للناس اللي جاوا لهنا يعني بالعقود نتاعهم، صحيح فما اللي لقاو مشاكل مع المشغلين، وفما اللي امورهم مشات امورهم قانونيه ويخدموا على رواحهم. واحد احنا هذوكم اللي ما لقاوش مشغلين نتاعهم يرتاحوا في يدين نتاع ناس تجار، ناس ماهمش هما، هذيك مواضيع اخرى تو نشوفها. اما احنا نحكيو تو الناس اللي قانونيين، يعني اللي لقاو المشغلين نتاعهم امورهم قانونيه والحمد لله معناها يخدموا امورهم ما عندهم حتى اشكاليه. صحيح في الاول يتعرضوا انه شويه لغه، شويه ما يسمى بالعادات والوحدات كما هنا، مش كيف مش كما في اوروبا، مش كما في تونس، هي عايش بطريقه نتاع معيشه نتاع واحد، وفما بشوي بشوي لهنا يتعلم واحد كل شيء. عندنا الاطار شبه طبي هو، وانه هو اللي اغلبيه طويكة ولا خارجين ياسر هما في الحقيقه الاطار شبه طبي هذوما، ولا زاد سوانيون والاطار الطبي هذوما. صحيح هما اللي تولوا اكثر، يعني فاتوا حتى من الديكريتو فلوسي هذايا نتاع الوحدات، وهذوكم يخرجوا بصفه يعني رسميه. صحيح هما اللي متعرضين لشوية، لأنه متحملين مسؤولية كبيرة، لأنه هما ناس هما أصحاب اختصاصات ويعتبروا لهنا من الناس المتخرجين يعني بروفيسيونيست، معناها مش كما العامل العادي ولا شوفير عادي ما عنده حتى مسؤولية وما عنده حتى شيء. صحيح عندهم صعوبات هنا، أمورهم عليها ماشية، مش يتعبوا من الأول، هما ديما أنا نوصيهم فيهم وديما واقفين معاهم، يتعبوا ياسر من الأول حتى من ناحية فما مشاكل اخرى زاده متعرضين لهم هذوما. من ناحيه يعني المشغلين نتاعهم يستغلوا فيهم ياسر، وانا نقولها بصراحه يستغلوا فيهم من ناحيه الاخلاص نتاعهم، يستغلوا فيهم يعني من ناحيه حتى سوايح نتاع الخدمه، يستغلوا فيهم زاده يحطوهم في اماكن زاده ما هيش معقوله وما هيش كما نسميه احنا اديغواطا، معناها يعني صالحة حتى للسكن،
0: أي لا تليق بالسكن ولا حتى بالذات البشرية.
1: وهذا ربي يهديهم، احنا ديما نوصي ربي يهديهم مكلفين هم عنا توانسة، خاطر تو كل الشركات التعاضديات هذوما يعني ايش عاملين، يجي يخولك زوز توانسة ولا ثلاثة يختارهم، يعرفهم متكلمين، يعرفهم هكا كذا، ويختاروهم هما خاطر بطبيعته الفرن اللي كيجي ما يعرفش حتى يتكلم طلياني، ويكلفوهم بيهم وما تعرف سبحان الله يبداو هما متخرجين ويدوبك يبدي فرحان وماخذك الاقامه والمره الاولى وكذا، هما يستغلوا النقاط هذوما ويروحوا بكما ويخدموا. ولكن انا ديما ما بطلهم، انا ديما ودائما نوعي فيهم ونبعثوا حتى هما بالتليفونات ببعضهم ويعديوا في المساجات لبعضهم.
0: اي التوعيه لهنا نصيحه شنية نصيحة لهنا؟
1: أنا دائما ننصحهم هما ساعة هذوما ما يخافوش، راك جاي أنت بروفيسيونيست، إنسان متخرج، راك ماكش جيت عامل ثلاث سنين جامعة ومتخرج بقيمتك بقدرك، ما تخافوش، ما يرهبوكمش هذوكم التوانسة اللي مكلفينهم هما التعاضديات هذوما والكلينيكات، ما يرهبوكمش ويخوفوكم. ماذا بيكم من نهار اللي تدخل كل شيء تسجله، تصور وقتاش دخلت وقتاش خرجت، يستغلوا ياسر، طبقوا القانون هنا، يردوا بالهم ياسر، يعني ما فماش هنا اي نوصيهم زاده يتبعوا لي زوردونونس نتاع الطبيب، عمره ما يعطي حاجه من راسه، عمره ما يخالف، عمره ما لهنا الكل امور قانونيه مضبوطه، خاطر عن ياسر تعرضوا لمشاكل كبيرة من ناحية هذه، يمشي في باله وأنه يجتهد، فماش اجتهاد
0: بالضبط.
1: فما تطبيق قانون وتبع اللي مكتوب. حتى يجيك إنسان ويجيك مسؤول ويقول لك لا أعطي الدواء هذاك وما يسالش، قولوا لا تعطيني الأوردونانس تاع الطبيب هي الأولانية.
0: أي.
1: هذه لأنه تعرضوا ياسر لك، تشوفوا المشاكل اللي تعرضت لها ياسر يعني ممرضين في المحاكم، وعنا نتابعوا زادة في ناس المحاكم بسبب أغلاط صغيرة. وأنا دائما نوصيهم ونقول لهم ما تغلطوش، راهو ساعة لساعة يحملوها لكم لكم أنتم المسؤولية خاطرك أجنبي.
0: أكيد
1: هكا باللغة هذه.
0: أكيد هالي. المهم إن شاء الله توصل لهم المعلومة، وإن شاء الله يا ربي حتى عن طريق تدخلك اليوم يا سي محمد توصل لهم المعلومة، وإحنا بأمس الحاجة للاستشارات اللي من نوع هذا. وحتى كان ما وصلتش لجاليتنا اللي في إيطاليا، راه حتى عنا أفراد عائلتهم لهنا ينبهوهم ويوقذوهم ونقولوا لهم هذا يجي وهذا ما يجيش. به سي محمد حكيت منذ قليل على ربما السكن الغير لائق وغيره، فما غاديك نوعية متاع عروض تقول لك إيجا أعطيني قديش أورو أسكن ونحطك أنا معايا في الأدريس هذيك في الدار والكل، المسألة قانونية وإلا لا؟ ممكنة وإلا لا؟
1: والله هو قانونية ما يشكل قانونية 100%، خاطر ولات لهم حتى فما تتبعات مرات، حتى المراكز يمشي يكونتروليوهم، خاطر يحطوهم بالخمسة بالستة بالسبعة في نفس دار واحدة ويعملوا لهم موكل استضافة ويعملوا لهم مشاكل، فما ياسر تعرضوا زاد المشاكل كبيرة. ولكن نحب زاد فما حاجة أخرى، أنا ما يصدقوهمش هذوما كمتاع الواحد. أنا بصراحة أنا نقول لك حاجة من الأول، أنا نقول لهم اسكتوا وتبعوا، خذوا أوراقك ومن بعد يجي خذ حقوق. خاطر علاش ديما نوصي، خاطر اللي بيجي حتى للتوانسة تو هاو عندنا تو توانسة ويخرجوا ويساعدوا في في التعاضديات ويساعدوا ويخرجوا في التوانسة من تونس ويسهلوا لهم في المأمورية ويعطيهم صحة كل ما أنا اسكتوا على رواحكم صح ووصل، خاطر لك أنا باش تكلموا من الأول ماكش باش توصل. وصل خذ أوراقك ومن بعد راهو قانون راهو ديما معاك، وخذ حقك يزيك حتى لك أنت تعبت شهر وشهرين وتدافع وخدمت يعني فوق طاقتك وكل شيء ايش عندك فيها، اخدم لكن خذ ورقك ومن بعد يعمل الله هذا الليل
0: ان شاء الله.
1: هذوما صحيح معناها ما همش قانونيين، لانه من الاول يقولوا له صحيح راهو السكنه ماذا، وانا من بعد عندي العقود وعندي كل شيء يعني بالدليل وثائق كل في يدي، ومن بعد يصبح يقص عليهم في 500 يورو في الشهر، وفما اللي يولي يقص عليه في 250 يورو في الشهر، وهو مسكنه في بيت عاتيه سرير، والبيت هذيك تلقى فيها ثلاثه نساء واربعه نساء، وراكم سمعتوا انتم المشاكل اللي صايره والعرك وما يتفاهموش وكذا وهذا، وتورنيات ماهيش نفس تورنيات، وهذا يخدم بالليل وهذا يخدم، معناها ماهمش مرتاحين.
0: وانت لهنا احسن حاجه انك ذكرت الاشكال وهاو الحل كيفاش ينجم يكون، معناها الحلول ممكنه سي محمد، ما فماش حاجه معناها نقولوا ليه معناها معضله والا ليه ما تتحلش المساله، معناها نجم نحلوها
1: المسألة، هو دائما الحلول موجودة. وأنا دائما نشجع فيهم على الناس هذوما، وعنا ياسر من اللي زي مفرمية هذوما قول اللي سمعوا كلامي وخرجوا، خاطر أنت كي تمشي أنت قص عليك في 250 يورو هو وحاطك ويستحكم فيك ويحكم فيك على أساس هو اللي مسكلك وهو اللي عمل عليك مزية، أنا نقول لهم نو أخرجوا، فما دي بوستلات معناها تاخو سرير في بلايس محترمة في بلايس نظيفة في بلايس من حقك يعني محترم، من بعد 200 يورو أنسي خير، وهم بيدوا حتى المشغلين يولوا يخافوا منك، علاش؟ طالما أنت ماكش تسكن عنده وتسكن عندك دارك هو يولي يخاف منك، يقول لك يمشيش غدا ما يجينيش الخدمة. أما طالما هو حاطك تحته غاديك ومسكنك وكذا، ويزيد يهزوهم يطلعوا فيهم للجبولات، لأنه ما كتعرف احنا ديار العجز الأغلبية تلقاهم في الجبولات وتلقاهم مساكن، يجيوا والله يبداوا يتناوحوا يقول لك معناها حطونا في، وما يحترموا لكش تورا هلا، حتى المسؤولين التوانسة هذوما ما لا يحترموا، يقول لك انساء ولا بالله وعليش نطيشوا فيهم البرة نحطوا رجال ولا لا ما عندهمش لا ما عندهمش
0: خلت وابعث،
1: الرحمة قطعت من قلوب هذا كل شيء راهو مكتوب وكل شيء مسجل عليهم راهو، ويجيوا مساكن يجيبوا كونتراتواتهم ويجيبوا وحدهم، إشكالية كبيرة هذه في نحن التوانسة اللي مكلفين هذوما من طرف الواحد، مشكلة كبيرة
0: مشكلة كبيرة والحقيقة أي اليوم كيفاش معناها في عناوين عامة وعناوين كبرى، كيفاش نحميوهم من الاستغلال سي محمد؟ خلينا نلخصوا،
1: أنا حاجة واحدة واللي نقدر عليه أنا فما جا قلت لهم، خاطر أنت توا دائما كان مشغل كان يعني احنا نسميهم بهالمعينين هذوما التوانسة، اذا كان من الاول باش تبين له فاهم قانون وتعرف هذوما ما يقبلكش. وهما راهو على فكره تو تدور الايام وتو ترى مثلا تو حتى اللي كان يعطيه الميكرو لبعض اللي زي فريمين هار تواتي ولا حاجه تو تراكي هما المشغلين هذوما، ولا اول حاجه يوصيهم عليه يقول لهم ردوا بالكم تسمعوا من المكتب نتاع البوعلي هذايا وتتصلوا به. تصور انت حتى الاتصال ما يزمش يتصلوا. هي موجود عنا ايه توانسه توانسه حاليا عنا يوصيه وتوانسه يحاربوا في المكتب هذا يتابعوا لي يحاربوا فيه، لانه انا ما نعرف كان نكتب كان تفقديت شغل انا وقفت قديش من واحد رو من مشغلين هما يستغلوا التوانسه هذوما ويجيوا يحاربوا فيها انا. هذه هي مشكلتهم
0: مشكلة.
1: وانا ما وانا جاكي معلمتهم انا قبل بصراحه، لانه هما صحيح نكتبوا ديريكت احنا للتفقد الشغل ونمشيو نقابلوهم وناس جبنا لهم حقوقهم وخلصوهم، لكن هذا يقلقهم يقلق المشغلين ويقلق اللي حاطينهم اللي مكلفينهم المشغلين هذوما من ابناء وطني اللي نسميهم للاسف الشديد، وهذوكم هما يبقاو يوليوا يلوثوا كان في الوقت. انا نقول لهم ما تخافوش القانون موجود واحنا موجودين ورانا ما نخافوا حتى من حد.
0: يخليك يا سيدي،
1: عنده مشكله يتفضل وما ما نخافوا حتى معنا القانون ومعنا الواحد واللي هنا فما قضاء وفما دنيا كل.
0: شكرا جزيلا ليك في كل مرة لتلبية دعوتنا، شكرا لإسناد جاليتنا وتقديم المعلومة ليهم والاستشارة. ومرة أخرى نقولك شاء الله كل عام وانت بخير ليك ولمواليد كل مواليد هذا اليوم. كنت معنا مباشرة من إيطاليا سي محمد البعلي خبير في شؤون الهجرة بإيطاليا. رحلتنا مازلت متواصلة، بعد شوية حكايتنا في مستجدات تتعلق بتونس وليبيا، أيضا نسأل عن أجواء العودة لأبنائنا وبناتنا في مقاعد الدراسة في الشقيقة ليبيا. كل هذا وأكثر بعد الفاصل.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها

0: العربية توصلنا المرة 33 دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية بالتونسي نواصلوا بالأنغام والريتم التونسي وإن شاء الله يا ربي طاقة إيجابية وطاقة في العلالي. مرحبا بكم. مازلنا مش نحكيه على مستجدات باهية مستجدات مهمة جدا. جينا من الشقيقة ليبيا ونسألوا على وضعية ووضع وأخبار جاليتنا في ليبيا. كل هذا وأكثر في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية.
0: أنشطة الجالية ومتابعة لعودة أبنائنا وبناتنا من مهاجرينا أو بالأحرى أحبابنا اللي في الجارة ليبيا. دونك ما نعرفش كلمة مهاجرين هكا تجيني صعيبة شوية على اعتبار أنه جيران احنا معناه وقت اللي يحب يكون في تونس وقت اللي يحبوا زادة أشقائنا في ليبيا يجيوا بحذينا لهنا لتونس. كما قلت لكم مش يكون فما موضوع وأكثر من موضوع متابعة لأجواء العودة عودة أبنائنا وبناتنا من الجالية التونسية في ليبيا عودة إلى مقاعد الدراسة ونحكي وزادة نطمينوا على أخبارهم. معنا مباشرة من ليبيا سي صابر بوغرا المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي. سي صابر مرحبا بك.
2: أهلا
0: وسهلا شنو حوالك لاباس؟
2: مرحبا سيدي. أهلا وسهلا بكم وبكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يخليك يا سي صابر وشكرا لتلبية دعوتنا. بداية خليني نطمن على وضع جاليتنا في ليبيا. من عرف جاتني الكلمة غريبة شوية جاليتنا وانتم جيراننا لهنا دونك مع بعضنا راهو ديما تونس ليبيا والحقيقة تونس الجزائر تونس المغرب بصفة عامة معناها المغرب العربي ما فيهاش هجرة أو غربة دونك هكا ديما فما ألفة وفما عادات وتقاليد تقرد سمحوني عادات وتقاليد تقرب لبعضها برشا. أجواء العودة كيفاش كانت العودة المدرسية سي صابر قولي؟
2: الحمد لله تمت اليوم العودة على أحسن ما يرام. يعني الحمد لله اليوم المدرسة التونسية تفتح أبوابها كالعادة للسنة الرابعة التوالي بتقريبا أكثر من 300 تلميذ و22 مربي ومدير. اليوم المدرسة التونسية حية العلم من قلب طرابلس لأبنائنا أبناء الجالية التونسية بليبيا رفقة يعني بعض الأشقاء كما نقولوا هنا الجزائر والمغرب وشقائنا الليبيين قاعدين يزاولوا حتى هم في تعليمهم في المدرسة التونسية بطرابلس. الحق رسالة تونسية بامتياز اليوم من طرابلس من خلال النشيد الوطني في بداية الافتتاح وكانت أحسن افتتاح هو بالنشيد الوطني التونسي.
0: الحمد لله يا ربي حاجة لمحالة تقشعر لبدننا وقت نسمع النشيد الوطني في دولة أخرى. إن شاء الله ديما ربي يفضل لنا أولادنا وبناتنا وين ما كانوا. معناها نحكيوا على أولادنا وبناتنا متميزين في معدلاتهم قريين غاديك بقدرة الله لباس متمنين عليهم
2: ما شاء الله. ممتاز لا ممتاز ومن خلال يعني مشاركة يعني بعض التلامذة في المناظرة الوطنية بتاع السنة السادسة ابتدائي السنة الفارطة في يعني في نتائج مرضية بصراحة على المدرسة هذه فيعني حاجة ممتازة جدا. وإن شاء الله يعني الدولة التونسية وزارة التربية تكون يعني يعني أكثر حرص على المدرسة هذه وعلى أبنائنا في افتتاح المدرسة الإعدادية لأنه سبق وطلبنا بها في عديد المناسبات وعديد المنابر العالمية والاجتماعات أنه تكون أو تكمل للمدرسة هذه بافتتاح المدرسة الإعدادية وخاصة مع قرار مجلس الوزراء الليبي رقم 408 لسنة 2026 اللي نص يعني المادة 30 متاحة تقول ضرورة حصول التلميذ والطالب غير الليبي على إقامة قانونية في ليبيا. وهنا التوانسة يعني الإقامة تبدو صعيبة شوي يعني هنا النقطة هذه خلت برشة تلامذة يعني نقولوا احنا يواجهوا صعوبة هذا علاش يعني نقولوا انه الوزارة اليوم في بصراحة يعني في توجه ضروري انه يكون التوجه في القريب العاجل جدا جدا لبعث المدرسة الإعدادية لضمانة مواصلة يعني مزاولة أبنائنا لتعليمهم التونسي وللمنهج متاعهم اللي يخليهم غدوة ينجموا يرجعوا لبلادهم ويكملوا مسيرتهم المهنية التعليمية والمهنية. هذا بالعكس حاجة ممتازة جدا أنه لو يتم يعني الحصول على هذا الوعد مع أنه تم قبوله ومشوا فيه شوط به إلى غاية اليوم في السنة الرابعة هذه ومازلنا ما فماش جديد فيما يخص المدرسة الإعدادية، وخاصة مع القرار الجديد اللي يمنع الأجانب من مزاولة تعليمهم في المدارس الليبية.
0: سي صابر نسأله زاد على وضعية جاليتنا أوضاعهم بصفة عامة، طمن عليهم ميساج، خلي الناس معه إن شاء الله كان الأخبار الزينة لما حالة ما طمن عليهم.
2: الحمد لله الجالية الحمد لله قاعدين يعني يشتغلوا كل حد يعني في المهمة بتاعه، مع أنه عندنا توانسة تبارك الله راه متشرف، يعني عندنا توانسة في الطب في الطيران في المصارف في إدارة المصانع والشركات الكبرى، وخاصة وأعي ما أقول أنا في إدارة المصانع والشركات الكبرى عندنا حضور لافت للسافوار فير التونسي، عندنا حضور كبير للجالية التونسية تبارك الله يعني في شتى المجالات.
0: أي ملهيت.
2: وكذلك على جل ليبيا تقريبا يعني موجود الجالية التونسية تتفاوت لسب من منطقة لأخرى تبارك الله موجود، وخاصة نحكو على الشريط الساحلي من تقريبا من راس جدير لدرنا وتبرق موجودة بتفاوت في النسب، بس موجودة الجالية وبصراحة يعني ما يحسوش في الغربة كما سبق وقلنا وهم في وسط أصدقائهم الليبيين.
0: أكيد
2: يعني
0: أكيد إلى غاية وعنا علاقات مصاهرة وعنا علاقات قديمة وإن شاء الله ديما ربي يدوم العشاء. حكيت لي على توينسة تبارك الله وين يمشي ومعناها ينجو وين يمشي ويثبت رويحهم جدارتهم وكفائتهم بالفكر والساعد. اليوم عنا مستجدات مهمة على المستوى الاقتصادي على مستوى العلاقات الثنائية التونسية الليبية، شنو تنجم تقول لنا اليوم سي صابر؟
2: أكيد اليوم يعني شركة جوان لايل التونسية الليبية المشتركة أطلقت جولة جديدة للاستكشافات والتطوير في حوض جيب سترابس. هذا الاستكشاف الجديد أو الشركة هذه هي راهي شركة قديمة ما هي جديدة، الشركة التونسية الليبية أنشئت سنة 1988. العطاء هذا اللي أطلقته الشركة هذه عطاء يعني يفتح المجال قدام تونس وليبيا اللي بصراحة نقول احنا هنا في التكامل الطاقي الحقيقي جديد في ما بين ليبيا وتونس، وعلاش لا ما يكونش فما تأمين كبير جدا، وخاصة نذكر لهنا في السنوات الأخيرة تونس يعني توجهت لأذربيجان في استيراد يعني النفط الخام ودول أخرى، وهنا علاش لا من خلال المشروع الجديد ما ترجعش بحكم القرب الجغرافي ما ترجعش المبادلات لهنا تكون ما بين ليبيا وتونس من خلال هالمشروع أو المشروع الجديد هذايا في حوض جاب سترابلس يكون فيه نقلة يعني بصراحة وتولي ثم شراكة حقيقية في القطاع الطاقي وما وراء القطاع الطاقي، يعني هنا معنا ثم القطاع الكهرباء تولي ثم تكامل طاقي حقيقي ما بين تونس في هذا المجال.
0: المسألة ممكنة نعتبر روحنا في طريق مفتوح بقدرة الله.
2: الشركة هو تطرح المشروع هذا واحنا نطلع انه يكون فما يعني عمل حقيقي تونسي ليبي، وخاصة مع وجود الشركة هذه كما قلنا الاتفاقية توقعت في بنغازي سنة 88 وراهو فما تعاون. هنا نحب نقوله راهو الاتفاقيات ما بين تونس وليبيا راهي موجودة، العمل هو على تنفيذ هذه الاتفاقيات. هاي الرسالة انه العمل على تنفيذ الاتفاقيات، عندنا عشرات الاتفاقيات ايما لازم احنا نقوله، وخاصة باش نذكر انا اليوم انه راه فما اجتماع للخبراء في شهر نوفمبر المقبل، فما تحذير وترتيبات رسمية لاجتماع الخبراء ما بين تونس وليبيا تمهيدا للجنة العليا المشتركة. انا نقول ان شاء الله هالاجتماعات هذية تكون فيها رؤية واضحة لتنفيذ الاتفاقيات أو المطلوب، يعني خاطر لو نفذنا جزء كبير من الاتفاقيات وشفنا كيفية تفعيل هذه الاتفاقيات راه نكونوا نجموا ان نوصلوا لحاجة باهية، لأن المشكلة ليست في نقص الاتفاقيات وإنما في تنفيذها. وكذلك جديد هو يعني طرح موضوع الاستثمار انه مؤخرا مدير الجهاز الوطني للتنمية الليبي طرح البحث في تمويل واستثمار مشروع تطوير وتأهيل مطار تونس كرتاج. هذا الطرح او هذا او هذا الحدث او هذا ابداء الاستعداد او نقولوا حتى سيدي استعداد، هو ابدا المدير استعداد لبحث، احنا نقول هذه فرصه على سلاح النموذج هذا ما نوسعوهش لحاجات اخرى، للبنيه التحتيه والطاقه كما سبق ذكرت، والنقل والسياحه، تكون فما افق، يعني افق استثمار ليبي في تونس، استثمارات حقيقيه، استثمارات كبيره، لانه انا نطمح ديما نقول راهو البناء الاقتصاد المتكامل ما بين الدولتين يتم راهو بتفعيل الاتفاقيات بالاستثمار وفتح الاستثمار. كي نقولوا هنا فتح الاستثمار راهو نقولوا لازم نراجعوا راهو باللي لازمنا، راهو ضروري، مش لازمنا، ضروري جدا من مراجعه يعني القانون المصرفي والبنكي يعني والمجله الاستثمارات التونسيه، القوانين التونسيه لازم تتراجع باش نجم نواكبوا العصر ونواكبوا. احنا اليوم في 2026 اليد العون ممدوده لتونس، لانها تونس يعني دوله يحبها ودولة تحبها، أننا نحكو هنا بالأخص على الأشقاء الليبيين، وراهو نجمو نعملو حاجات كبيرة جدا بالسوفتوير فير اللي عندنا وبي الطاقة اللي في ليبيا، نجمو نوصلو بها لبعيد. كذلك اليوم نجمو نعملو يعني من خلال هذه الاجتماعات الدراسة لخط تجاري بحري منتظم ما بين تونس والشرق الليبي. اليوم نشهدوا في الشرق الليبي بصراحة كمية الأعمار اليوم قاعد يجد فيها الشرق الليبي، بصراحة هذا شي خلينا نعمله أنه لازمنا من تحديات خريطة اقتصادية. اليوم لازم نعملوا خريطة اقتصادية جديدة نبنيوا عليها، حتى احنا ديما نقولوا طرابلس، اليوم راهي طرابلس عاصمة فيها خدمات فيها مؤسسات، اما كذلك فما مصراتة فيها الصناعة فيها اللوجستيك فيها من اكبر المناطق الحرة. اليوم بنغازي نعتبر كلا نحكيوا على الاعمار وعلى الاستثمار وعلى الطاقة، وكذلك الجنوب وما ننسوش الجنوب يعني هو يعني بواب نحو افريقيا. انا نقول هنا
0: والجنوب اللي باش تكون فيه مشاريع سكنيه ضخمه هي في ليبيا الكل، ولكن في الجنوب تحديدا
2: سبق انا وكتبت على صفحتي انه فما الجهاز نفسه اللي طلب هذا او اطلق يعني البحث وسبل البحث التمويل في اعاده تاهيل مطار تونس، هو نفسه اللي اطلق يعني الاف الوحدات السكنيه في الجنوب وحط يعني موقع، وهذا انا طرحته للتوانسة انها تفتح المجال وتشارك.
0: مازلنا باش نحكيوا على دعوتك وعلى رهاناتك زيدة خاصة على المستوى الاقتصادي. ابقى معنا ما 46 دقيقة يرفع الى حضراتكم اذان صلاة العصر.
1: الله اكبر، الله اكبر، اشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: توانسة وعلينا الكلام،
2: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن دلالة.
3: تقبل الله صلاة الجميع. ما زلنا مع برنامج توانسة وعلينا الكلام، مع ما زلنا مع سي صابر بوغر المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي. مشاريع إسكان ضخمة، نحكي وزادة على بوابة تونس أو نفيذة تحديدا، تنجم تكون بوابة تونسية جديدة نحو غرب المتوسط. الكلام هذا مش كلامي أنا، هذا الكلام اللي جاء في صفحة سي صابر بوغر اللي هو مازال معنا. مرحبا بك من جديد سي صابر.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أكثر من رهان اقتصادي على مستوى العلاقات الثنائية التونسية الليبية.
4: أكيد أكيد جدا، كما سبق وقلت لك يعني أنه هنا الجنوب هو بوابة نحو إفريقيا، كما تونس نحو أوروبا والمتوسط. هنا راهو في عمل كبير جدا جدا، وين نقول باختصار أنه تونس وليبيا ما يقسمش لا تاريخ ولا جغرافيا ولا اتفاقيات، كل شيء موجود وإحنا قراب على. أما المطلوب اليوم هو تحويل هذه المقاومات، خاطر عندنا مقاومات ما تلقاهاش ما بين الدول، نحولها إلى مشاريع مشتركة ونتائج ملموسة وتفعيل الاتفاقيات. هذا اللي ينقصنا إحنا اليوم، إحنا اللي ينقصنا هذا العمل، العمل على تفعيل هذه المقاومات وهذه الاتفاقيات باش نجم ونبني وإحنا كما نقوله باقتصاد متكامل ما بين ليبيا وتونس، نجم نخدمه على العمق الإفريقي والعمق الأوروبي عبر المتوسط. وكما سبق وذكرت سيادتك على ميناء نفيذة، أنا سبق وذكرت على ميناء نفيذة لأنه ثم خطوط جديدة حاليا ما بين أوروبا وما بين قناة السويس عبر مدينة أو عبر ميناء مصراتة. قلت على جل ما تكونش المشروع المشروع الحكومي هو المشروع المياه العميقة بنفيذة، ما يكونش هذا رابط من خلال مصراتة عبر نفيذة إلى أوروبا.
3: علش دي؟
4: العمل أكيد جدا، العمل الموجود، أنا نقول العمل الموجود، المعارض الأحداث الاقتصادية موجودة متوفرة بكثرة. اليوم لازم العمل، أنا الرسالة متاعي لازم العمل وتفعيل كل ما يتطلبه لنجم نوصله باش نحققوا اقتصاد متكامل ونحققوا أمننا، وخاصة هنا الأمن الغذائي.
3: هكاو نثنيو الركبة، نثنيو الركبة. باش نختم معاك المداخلة بخصوص المعاملات التجارية سي صابر، قراءتك في أرقام الصادرات التونسية إلى ليبيا أو المعاملات التجارية بصفة عامة.
4: هنا نحب نقول حاجة أنا أو نعرج على حاجة، لأنه وزارة الاقتصاد التونسية تذكر في بيان لها أنه في النصف الأول لسنة 2026 أنها تونس تحصلت على 6 وكالات تجارية في ليبيا جديدة. 6 وكالات بمعنى 6 وكالات أنه أراه منتجات تونسية قاعدة تباع بصفة رسمية عبر شركات ليبية. هنا يعني نحكيه، وهذا هو الحضور الصحيح. الحضور الصحيح راه الحضور الحقيقي لتونس في ليبيا هو عبر الوكالات، مدى وعدد الوكالات التجارية في ليبيا، عدد الخطوط التجارية. هذا علاش أنا قلت لازم فما من خط تجاري مع الشرق الليبي مع الخطوط الجوية، هذا اللي يميز حضورنا الحقيقي. وهنا الحضور الحقيقي يميز بهذا وليس بما نشري أو نبيع. تبقى الحجم التجاري أنا أقول تقريبا في نسق يعني 2025 احنا حققنا يعني لغاية شهر 7 1.4 مليار دينار. هنا الرقم تقريبا نفس الرقم يعني بتقريبا حد الدراسة انه فما تطور بنسبة 0.1% على سنة 2025. العمل راهو ديما نقولوا احنا من خلال شنو اللي يعزز حضورنا كمؤسسات وشركات تونسية في ليبيا. خاصة هنا زادة نذكر القطاع البنكي. يعني راهو نجموش نختصروا بصراحة العلاقات الثنائية التونسية الليبية وخاصة هنا نحكو وبالأخص الاقتصادية ما نجموش نذكرها في ربع ساعة بأنه راهو يطول شرحها وطول الحلول اللي نجم نقولوها ونجموا نعطوها ونجموا نفيدوا بها غيرنا باش نجموا نوصلوا لبناء اقتصاد متكامل
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. والمساله تحتاج العمل كما قلت انا زيد نثني والركبه ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لكل الناس اللي قاعده تطمح باش ديما تطور من نفسها وتطور وضعيتها الماديه، ونقول زيد بالتوفيق لكل جاليتنا في ليبيا، وكما خلالك انت نوجه لهم تحيه سي صابر.
4: يعيشك ولكم بالمثل زادة، وألف مبروك للستيديو. أنا متأخرة بس يعني ألف مبروك للستيديو،
3: ننتظر زيارتك
4: أكيد جدا، وإن شاء الله الإذاعة الوطنية نشوفها ديما في أرقى يعني المناصب والمراتب إن شاء الله ليكم ولكافة العاملين بهذا القطاع العريق.
3: يخليك يا سيدي، شكرا جزيلا لي. كنت معنا مباشرة من ليبيا سي صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي من ليبيا. باش نوصل لختام حصة اليوم على خاطر كنا منذ قليل في ألمانيا، مشينا زادة لإيطاليا وديما مع جاليتنا المقيمة في الخارج في كل دول العالم. وصلنا لختام حصة اليوم، شكرا جزيلا سي وهبي الواعر، شكرا عبد اللطيف الوسلاتي، سمية زواوي، حسام الدين الهمامي. الموعد باش يكون بعد شوية بالأخبار وأيضا ببرنامج ضمن الشبكة الجديدة. هما يقولوا كلام على الكيف وانا نقول لكم لما تعمل 66 كيف. ريم بنش علي حاضر، حليم مساحلي، عبد الستار عمامو، استمتعوا بوقتكم عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية. كوثر بن دلالة تقول لكم في أمان الله.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحيه طيبه. تضاعف الصادرات التونسية نحو الأردن 5 مرات سنة 26 و2000 مقارنة بالسنة الماضية، ليبلغ حجمها إلى حدود شهر أوت المنقضي نحو 200 مليون دينار حسب ما كشفه مدير التمثيلية التجارية لتونس بعمان هشام ناجي خلال تدخله في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، موضحا أن الصادرات تضاعفت نظرا لتطور صادرات زيت الزيتون التي بلغت هذه السنة حوالي 11,500 طن بما قيمته 170 مليون دينار. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويليا 26 و2000 بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. بداية من اليوم، إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن لتمكينهم من إعداد بيئة العمل الخاصة بهم وإنشاء الفواتير وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفوترة دون الحاجة إلى اعتماد حلول تقنية خاصة بالربط أو الإدماج. بمشاركة تونس اليوم، انطلاق أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 26 و2000 بجنيف تحت شعار تسريع المستقبل، ويضع المنتدى الذي يتواصل إلى غاية 17 من سبتمبر الجاري تجارة الخدمات في صدارة نقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. في العالم، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يفيد بنزوح 125,000 شخص جراء تصعيد في اليمن منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، ومفوضيات اللاجئين تؤكد الحاجة الملحة لضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الأسر المتضررة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير منصات إطلاق صواريخ وموقع يضم فتحة نفق زعم أنه تابع لحزب الله في جنوب لبنان. وختاما، مسؤول إيراني يؤكد اليوم أن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم يتم تلبية شروطها. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بريم بن شعلية وكامل فريق كلام على الكيف. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: شفما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميل، أعطيني وذنك النهار على صباحه، والصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
6: يوم جديد، يوم سعيد.
5: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعكم تاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد. من الاثنين للجمعة، من 6 لـ9، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
7: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
8: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
9: الأربعة وخمسة دقائق يا شو حويلكم يا جماعة. اليوم نهار الثاني للعودة المدرسية، هاكا نهار الأولاني للعودة المدرسية، احنا بدينا البارح خاطر نحكيو عليها، اليوم نهار الأول العودة المدرسية. صحيح القلوب راهي عند الوليدات الصغار، والقلوب راهي زادة عند الوليدات اللي اليوم شدوا أول نهار في الروضة وأول نهار في المكتب. إن شاء الله يا ربي بنجاح لوليداتنا الكل، وإن شاء الله مسهلة على الوالدين زادة، خاطر كهو من توي قاعد بدون نركزوا شنو اللي ناقصهم في قرايتهم، شنو المواد اللي يلزمها باش نقويهم فيهم من اول العام دو نتبعوا فيهم بشويه بشويه. الله يكون في العون وكهو. المهم احنا جينا رانا واش نحكيوا في هذا، جينا باش نعملوا قايت مزيان مع بعضنا في الموسيقى البنينه، في كلامنا الحلو التونسي، فيها هدرتنا وتواريخنا، وفيه زاده كل ما ينجم يسهل علينا الدنيا. مثلا نحن في وسع بالك، واحنا قلنا وانا باش نحكيوا فيها على السلوكيات اللي تقلق معناها شويه، هاك الكلمه اللي توجع الغسره نتاع سيركولاسيون، معناها كل ما ينجم يجلب انتباهنا. اليوم بالتحديد قلنا خنسهلوا شويه الدنيا على كالوليدات اللي يحشموا هكا شويه من بدبشهم بكرتبتهم، تلقى ساعات البول الام محروج منها الحكايه هذه، يقول لك ما خلطتش الا غالب، ولا العكس اللي تلقاه يمشي بكتافه ما كيفه حتى حد، معناتها لا في طبليت ولا في كرتبت ولا في حتى شيء، وزاده تلقى البول ام يبالغوا شويه في هذايا. تو نحكي لكم انا من بعد كيفاش كنا احنا قبل، كيفاش كنا ليمات الاولى نتاع دخول المكتب، وشنو التوصيات في هذه. اليوم زادة مع دكتورة مختصة في أمراض العظام باش نحكيه على كيفاش نعلم ولدي يلبس كرتابته، كيفاش يهز كرتابته أول مرة ويحطها على كتفه من غير ما نضره. نعلم زادة الكوليج وفرحانة بروحها وكل شيء، وتهز الكرتابة كان على كتف واحد زعما كساك هكا كبرت وكل، كيفاش نهزوها من غير حتى أقلق ومن غير حتى خطر على الصحة. كالعادة عبد ستر عميمو يختار لنا شخصية ويمشي للفونوتيك متاعنا ويدخل الخزينة ويفركس ويجيب لنا الهدرة بأصولها من أولها، واش تعرفوا عادة الخزينة نتاع الإذاعة التونسية. برشا هداري في الوسط وبرشا حديث في الوسط، ويمكن أنا هذا الكوتكور متاعي لليوم حبيت هو اللي نقدمه لولاني بعد شوية إن شاء الله. لديتو متاعنا كالعادة

0: الأربعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا بيكم ناس كل. شنو الأحوال عبد الستار؟
1: الحمد لله. ما أنا عندي
2: أنت جيت؟
1: عندي
0: عليك أنت عليك أنت
1: هكا.
0: وهبي فرحان بيك قال لك سيي أنت حتى قبيلة يلوم عليا قال لي عبد الستار ما سمعتش صوته. فما هي حاسة تبدا قال لي
1: أنا موجود موجود. أما كنت تعرف وهبي أنا عندي إشكال متغشش
0: الله
1: غضب شديد
0: الله الله كيفاه؟
1: على خاطر أنا من جملة الشخصيات اللي خدمتهم التمثيلية أني خدمت شخصية الشيخ سيدي الأخضر. أنا كي نلبس بالأخضر حقي المشروع أي. أنا سيدي الأخضر وأنت لابسة بالأخضر في لباس
0: صدفة
1: هكا
0: صدفة
1: هكا ما تكسر لي في الخدمة
0: احنا
1: معنا.
0: ان شاء الله مخضرة قدامنا ان شاء الله مخضرة قدامنا ورانا ان شاء الله زادة مخضرة قدامكم انتوما في اول نهار بتاع عودة مدرسية. اي يا سيدي هو على خطر اول نهار في العودة المدرسية كلامي اليوم حبيت نرجع به شوية للقرارات والإصلاحات اللي خدمت عليهم وزارة التربية والحكومة التونسية زادة باش تكون أولادنا وتكون العودة متاع أولادنا في أفضل وأحسن حال. يا سيدي الحكومة التونسية مش في بلاغ رسمي لها قالت راني عندي مجموعة من الأهداف اللي نحب نحققها في العودة المدرسية هذية. وقبيلة سمعت تصريح لوزير التربية زادة قال احنا بدينا أما مازال المشوار وكأنه يزمنا نسرعه أكثر في نسق تحسين المنظومة به. وكلام هذا كله مزيان الحقيقة وحتى الأهداف اللي تحطوا معناتها واللي بدأت تخدم عليها معناتها أهداف طمن هكا قالوا باش نكمل نواصلوا صيانة وتجهيز المؤسسات أحكيوا حتى على الأقسام المليانة وقالوا باش نحاولوا أنه نخفوا من الاكتظاظ أو نخدموا على تخفيف الاكتظاظ هذايا. زدنا في الأسطول متاع النقل المدرسي فما تكثيف أمني على في محيط المدرسة فما رصد 67 مليون دينار لبرنامج مساعدة الاجتماعية مجانية النقل للفئات المستحقة فما تحسين الخدمات الرقمية. هذا كله موجود ضمن البلاغ الرسمي اللي هبطته وزارة التربية حكي وحتى على التليفونات زادة وأنه معناها منع تام وبيت للتليفون في وسط المؤسسات العموميه. انا سمعت انه حتى مؤسسات التربويه مش العموميه انا زاد استبعت وسمعت وتبعت انه زاد جداول الاوقات سنه خدمت من الوزاره للاساتذه باش لي زوغ كروز يكونوا في جدول الاستاذ مش في جدول التلميذ حتى لهنا هذا كله حلو ويعطيهم الصح لكن انا السؤال متاعي هذا هو الى اي مدى قاعدين نطبقوا في هالكلام هذا الى اي مدى نراو فيها على ارض الواقع خاطر انا ديما نقول انه السؤال ماهوش احنا اش قررنا احنا اش طبقنا من قراراتنا كي يطبق القرار وراه وقت هنا نهفت هكا ونرجع قلبي هكا يرتاح. ف

0: من النقاط اللي إن شاء الله يا ربي يتم العمل عليها وتولي ضمن البرنامج وجدولة تحسين المنظومة هي دروس خصوصية. مثلا اليوم الكلنا نستنى وقتاش يتم أخذ قرار صارم وجدي في مسألة الدروس الخصوصية اللي 100,000 تدفع عليها، نحكيوش عدا على البكالوريا، ولي الحقيقة جيب التونسي معاش خالط عليها تويكا، النفسية معناتها تولي تعيسة والجيب زادا يولي أتعس وأتعس. فمن نقاط اللي إن شاء الله زادا كيف كيف نخدم عليهم. مش عملنا في الأقسام اللي اليوم والتوى مازالت فيها 39 تلميذ، اش عملنا زادة في استكمال عدد القيمين والأعوان في المدارس متاعنا، باش غدوة ولدي كيغيب له أستاذ ما يخرجش البرة ما يقعدش البرة بينا فضينا اللي زوق قوز، وكيغيب أستاذ شنو نعمله. ونتذكر قبل لنا مليحة بستار ونتصور عشتها معايا، ما كنتش عنا ركروز نخرجوا فيها البرة. أولا لسال دو بيرمانونس كانوا موجودين، وثانيا كان كيغيب لنا أستاذ يقول لك اقعد غادي شد بلاستك يجي قيم يقعد معاك، احنا نسميه يعس عليك. واش يقول لك اجبد اقرا دروسك وما تقلقش الاقسام اللي بجنبك. وهذاك اللي كان يصير، وينهم القيمين اللي توا كيغيب استاذ تاريخ يقولوا اقعد في كرسيك انا لهنا وما تخرجش لبرا وما عندكش حق تخرج لبرا. وين هكا العين الحمراء هذيك اللي تخلي الصغير يطبس راسه ويقول حاضر. حكيت الهواتف الجواله ونحب نختم بها هذيا زاده، على خاطر هو قانون موجود من 2019 وتم التشديد عليه في 2024، وفي 2026 الوزارة عمدته على المدارس الكل وقالت لك يمنعوا هذا سمارت فون، يمنعوا منعا تاما. به أنا اليوم شفت تلامذة قاعدين يهبطوا في تصورهم في وسط الأقسام متاحهم وفي وسط الساحة، وشفت تلامذة قاعدين يبعثوا لوالديهم دي مساج راو جاني الفلان الأستاذ راو مثلا الامبلوا متاعي يصوره له يبعثه له وغيرها. فإلى أي مدى طبقنا القرارات وطبقنا القوانين؟ هذا هو سؤالنا. والحل الحقيقة مش صعيب بالكل في هذه، خاصة بالنسبة للتليفونات، على خاطر نلقاو فرنسا مثلا في 2025 بدأت منظومة بورتابل اون بوز، بديتوا في المدارس الابتدائية الاعداديات. 2026 خذوا قرار انه يعمم حتى على المدارس الثانوية. سويد زادة عملوا منظومة موبايل فري في المدارس متاعهم، والتجربة كانت سهلة برشا. وانت داخل سيدي ولدي حط لي تليفون في كسلة هذيك اللي باش تلقاها، وانت خارج هزك التليفون هذاك متاعك. فماهيش الحكايه صعيبه، احنا نجمو ناخذوا المنوال هذاك نحسنوه نطوروه نتونسوه، اما المهم نطبقوه. فانا في هذا الكل ما نحبش نقول راه منظومتنا فاشله، ابعد من هذا على الاخر، ومنظومتنا محترمه جدا وبأمارتها انه اليوم ولادنا مطلوبين في الخارج، مطلوبين في الدول الاوروبيه، في كل بلاصه يقول لك مشهود لهم التوانسه اكفاء، يقول لك التوانسة يتأقلموا في ساعة. ولكن النقاط اللي كنت نقول عليهم ينجموا يعملونا نقلة نوعية ويهزونا لبلاصة أخرى تماما. أنا نتذكر أستاذنا وأسدتنا قبل نقعدوا للباك ما نقراوش إتود، للباك حتى عمل باك ما نقراوش إتود، شو ما فهمتش إيجا نفسر لك آخر الوقت، يوسع باله معاك، يعطيك تمرين زايد، يتبعك، يتغشش عليك، يفرح معاك، يبوسك ويعنقك.
1: جيبونا السبت العشية والجمعة العشية من نقراوشيهم في الباك ولحد الصباح مش يراجعون حاجات نقراوش.
0: فالحقيقة مسألة الدروس الخصوصية، الأقسام المعبية، وليداتنا للبرة في الشارع على خاطر أستاذ غاب، إذو معنا سنوات وحنا نديو بهم. وإن شاء الله فن سقها اللي تخدم عليه الوزارة واللي قالت أنا باش نسرعوا فيه إن شاء الله زادة يكون النقاط ذي مدرجة ضمن برنامج الإصلاحات متاحة. أنا ما بقى لي كمش نقول لوليداتي إن شاء الله عامكم مبروك، إن شاء الله عام نجاح وتوفيق، وزادة للوالدين اللي يسمعوا فينا تويكا الخير مازال جاي القدام والحلمة إلا وتتحقق. ولوزارتنا أنتم ما بديتوا، ابداوا النقاط الأخرى، ابداوا خدموا عليها، ابداوا عملوا خطوة، أول خطوة يا أخوي في كل النقاط اللي مقلقة الأولياء اليوم، خلي تطمن القلوب، خلي ترجع لنا ثقتنا ومحبتنا للمدرسة وللمنهج التعليمي التونسي اللي نعتز به ونحبوه وربي يفضل هالبلاد العزيزة الغالية.

0: الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة يا جماعة، مرحبا بكم معنا في كلام يعمل الكيف حتى للسبعة متاع العشية، وكل يوم إن شاء الله بشكونوا معاكم اثنين حتى للخميس
1: إن شاء الله.
0: وسع بالك صابرين، شو الأحوال؟
2: الحمد لله. ليش نحولكم انتم؟
0: عندك صغيرات رجعوا المدرسة؟
2: عندي رجعوا المدرسة وشنو صغيرات الكل؟
0: وشنو الأحوال؟
2: شايفين؟ الحمد لله لاباس.
0: شايفين على العودة؟
2: هما الولي عنده دور كبير، وش يخلي صغيره شيخ ولا لا، لازمك التحضير النفسي هذيك ما عند الولي.
0: والله قبل من القلق اللي نعيشوه في الصيف ندوبش موتوا بالفرحه اللي راجعين نقرا، حتى حد ما يحضر لنا نفسيا. القلق نتاع الصيف هو اللي خلينا نفرحوا بالعود.
3: ما نقلقوش الصغار
2: الكل،
3: نقلق من البحر.
2: اي مش الصغار الكل، تختلف الصغار والله. فما صغار بالنسبه لهم هما رجوع حاجه تخوف، وبطبيعه انت والولي كيفاش يحكي مع صغيره، فما اللي يقول باش يرجعوا توا برا، عاد هاي فات هالفاكونس هذايا باش يرجعوا يا ناري على وليدي. الصغير يتاثر بهذاك الصغير، انت اش تعطيه اش تغرس له هو باش
0: يعني. اي معقول برشا كلامك صابرين مزيوني، معناها على قد ما انا نقول له صحه ومبروك العوده ومحليها رجعتك للمدرسه ومحليها لبسك
2: محلى ولدي ولدي كبر وسنه يمشي اخر عام مكتب، ولا ولدي كبر وسنه باش يدخل الروضه، ما يفهموا راهو صغار.
0: انا مش هذوك اللي مقلقيني. انا يقلقوني كالثانيه ثانوي وثالثه ثانوي وبكالوريا اللي بدهم يمشي كركر من نهار الاولاني وفي برا على توا وشكون باش يجينا، هذوك من اللي قلقوني.
2: اي معاد بداو في الدين القومين بكري واستنسوا بالسهريات
0: هذوك ساعات نقول يا ربي كيفاش نحضروا نفسانيا انا السيد هذا اللي 17 سنه و16 سنه.
2: هو هي تبدا راهي الامور تدخل بعضها شويه من وقت الشريان نتاعك الدبش والفورنيتور، ويبداو كلهم البوخايدين كيفاش ينسقوا كيفاش نخلطوا ما نخلطوش الفلوس، هو من وقتها تبدا، والصغير يبدا يلاحظ ويخزر والحاجات هذيك الكل يتبرمج عليها. فانا ديما شنو نقول الأولياء، شاركوا صغاركم الحاجات هذية، معناها نعيط لهم أنا أولادي ونقول لهم أي توا جيت الغونتخي رانا خصصنا مثلا البيجي هذية للغونتخي. الصغير راه ما شاء الله عليه يفهم، فهمت؟ وكا أنت كي تحكي له الحكاية هذية بسست له أكا عنا مونطو معين لازم نشوفو تو، وتبسس روحك زاد ولك العقل اللاواعي نتاعك راهو ما تفوتش، خاطر راهو كي تهز معاك صغارك. واكيد راه برشا اولياء واليوم صغارهم باش يروح لهم بكليستا ريكتو فيرسو نتاع الادوات المدرسيه تهز صغارك تمشيو للمكتب.
0: اربع خمسه كراسي قبل والله
2: المكاتب نعرفش انت كان عملت دورة ريم كيفاش توا، راهو ما شاء الله الستيلو بالريشه القوم قش عليه كورنو غلاس، راهو حاجات صغير مسكين قداش باش يقاوم هذا الكل.
0: انا في هذا نحب
2: تقول له لي انت
0: في هذا صابرين نحب معناها هكا ديزاستوس حلول من عندك انت للصغيرات وللاباء وللامهات، خاطر احنا هذيا راهي نقولوا احنا تقصير مشترك. الصغير اكل يبدا يشري في القلم مرصاص بالكورنو غلاس ويشري في القلم اللي بالريشه ويحط
2: وشوف يستحق وشوف لا
0: ويحطهم يبدا يتفخر بهم، والسيد اللي بجنبه تلقاهم وبو على قدهم وتلقاه خالط على الادوات بالسيف وساعات ما يخلطش يكملهم.
2: هيت
0: الزمان هذا والجمعه الاولانيه تلقاه مازال ما كملش كتباته وكراساته مش ستيلواته. فاكل معادله بين الناس اللي صحه وفرحه وبالعكس تحب وليداتنا احنا فرحانين يبالغوا
2: صعبة
0: يبالغوا في في العوده، وبين اللي هما ما يخلطوش على العوده، فما في الوسط تنسيق انسجام يلزمه يتم على مستوى الصغير. كيفاش نجم نوصل له عايش ولدي تحترم شعور السيد اللي مقابلك هذاك اللي باش تعدي معاه ست سنين القدام في الابتدائي.
2: هو ديجا عمناه
0: وزيدة سامحني وزيدة الاولياء كيفاش نعلموا بعضنا ونعلموا صغارنا هالانسجام هذايا ونوصل له المساج. إذو ما زوزني قتلي حاجتي بيهم.
2: هو عمناوة عاملة الدراسة في فرنسا على صغار أقل من خمس سنين، حبوا يشوفوا هل الصغير يفهم ويعرف يفرق ويعرف معناها الإمكانيات متاع العائلات وإلا لي، خاطر فهم يقول لك صغير هو ما يفهمش. القاو اللي على أكثر من 100 صغير يفهموا أقل من خمس سنين يفهم يفرق يعرف ما بينش معناها عائلة عندها إمكانيات وعائلة
3: بالضبط.
2: دونك أنت كي تشد صغيرك وتفهمه وتفسر له راهو قاعد يفهم فيك، معناها أنا كي تشد صغيري ونقول له نفهمه راهو ماهوش عيب، كي احنا نختلفوا احنا ماناش كيف كيف، راهو امكانيات العائله هذيك مش كيما امكانياتنا احنا، ونفسروا لهم ونفهموهم الحاجه اللي نستحقوها نشريوها، الحاجه لازمه نشريوها، الحاجه ما نستحقوهاش ما نشريوهاش. راهي مش مساله فلوس، لازم نعلمهم صدى القناعه نستحقوا ونشريو ما نستحقوش ما نشريوش. اسمع ونعرف راهو ريم الاولياء يتحطوا ساعات في ماذا بي نشري لصغيري احسن حاجه نلبسه احسن لبسه، لكن زيدا مش كان فلوس، راهي مش خطر عندي ولا ما عنديش، لازم نعلم صغيري القناعه ويرضى بالموجود. حاجه هذه مهمه برشا اني نزرعها في صغيري من توا. وزيدا الولي اللي ما خلطش يشري ويحس روحه قصر مع صغير، ما تحسش بالحكايه، ما تحسش بالتقصير، ما تخليش ضميرك ينبك ولا تقول انا صغيري ما عادش يحبني بما فيه الكفايه على خاطر انا ما شريتلوش الحاجه اللي يحبها. بالعكس، فهمه فسله، وصغيرك يشوف فيك كل يوم تخدم تعب تجري تسعى من الصباح لليل انك توفر له، يقدرك الحاجه هذيك ويقدرك المجهود هذاك، وبقدره ربي معناها ربي باش يبارك لك فيهم وفي فلوسك وفي
0: يعني انا كان حسب ما فهمت من كلامك صابرين المديوني، حبيت تقول لنا الناس اللي هما في العادة يبالغوا في الشراء، نحطوا ولدي ونفسر له اللي راك ماكش وحدك في المكتب، فما ناس تنجم تشتري الحاجة اللي عندك كيما احنا قبل. يا صابرين قبل كنا كنهزوا القوتي يقول لك لا ما تهزش قوتي مشتها، خاطر النجم الصغير اللي مقابلك يشتري الحاجة اللي في يدك انت،
2: ولا هز ليك ولصاحبك،
0: ولا هز ليك ولصاحبك محلاك محلاك. فكيف كيف توا يجي عايش ولدي هاو ناخذهم لك استعملهم في الدار شيخ بيهم في المكتب، حاول اقرب ياسر لاصحابك ما تحسسهمش بالفرق. والعكس اذا كان انا مقصر قل له، معناتها اذا كان انا مش مقصر هو
3: ما نجمش
2: هذيك امكانياتي، هذيك امكان ماهوش عيب، هذيك امكانياتي
0: يلزمني نكون مقتنع على هذيك امكانياتي ويلزمني
3: نقنع ولدي زاد
0: لا يلزمني نوصل لولدي اللي انا نحبه واللي انا نحب له احسن حاجه، واللي اليوم في الساعه هذه الدقيقه هذه هذا اللي نقدروا عليه، واللي راهو نجاحك مش مربوط لا بستيل ولا بالكراسه،
2: مش بالماده، ماهوش بالماده نجاحك، ماهوش بالماده.
3: المعلم عنده دور هنا،
2: عنده دور المعلم. باش نقول لك عليه، ساعات فما صغار ما يخلطوش يهزوا الادوات الكل اول العام، تلقى فما زوز ثلاثه ما عندهمش كتب، فما معلمين يخرجوه مالوغوزمون. اي وش بيقول اش بيكتبك مكتوب على خاطر فما اش بيكتبك مكتوب، يبدا ديكزيرسيس مكتوب هو بتبيع المعلم
0: اي ما هو احنا قبل راه كنا كنستعملوا كتبات بعضنا كنا ننفسخوا بالقمره
2: اي فما اللي مكتوبين بالستيلو زاده، دونك هذاك ماذا بينا المعلمين نوصيو الصغار اكتبوا بالقلم الرصاص باش نجم بعد نفسخوا باش اخر العام نعطي الصغير اللي اقل مني. والحاجه هذه انا ديما نوصي عليها، نلموا كل الحاجات اللي قعدت لنا معناها مزيانه نجموا نعطيوها ونخلي صغيري هو اللي يعطيها، ولا نهز صغيري معايا، خلي صغيرك يشوف معنى العطاء والصدقه، خليه يشوف كيفاش هو تسبب في فرحه صغير اخر. حاجه ذي
0: انا صغير استحفظت على كتابي يا اخي فرحت
2: بيه صغير اخر، حاجه ذي راهي قيمه برشا للصغير كي يكبر بها.
0: وفي النطاق هذا بيدو مش حلو انه زيدا ومحلاها انه زيدا نجي لصغيري ونحكي معاه ونقول له راه في القسم اغزر بعويناتك وشوف شكون اللي في صحابك بالحق تحسوا مازال ناقص شويه وعمل له كادو وهزولو كادو.
2: حاجه نبيله بتبيعها بتبيعها مادام عندنا الامكانيات، سواء نشوفك اذا كان انا ما عنديش باش نشري جديد، بابا وين نص بدريك اللي ما عادش يجيك عامله ولا نضيف، هاي نغسلوه هاي ننظفوه هاي نفوحوه نزينوه ونحطوه في ساك ونشوفوا بتبيعه ما بيني وبينك الصغير هذاك مش قدام الناس الكل. واذا كان عندي الامكانيات باش نشري جديد اي نشري جديد، وديما الاقربون اولى من المعروف، شوف اخواتي نشوف جيراني.
0: شكرا لك
3: ريم. فيسا حاجه اللي نفكرهم كان يقرا معنا واحد بو يعيش لبرا، فطلب من المعلم كل ادوات الرسم، جاب له بو حاجه لوكس ما فهمش في تونس حتى كان عندنا فلوس ما
2: عندناش
3: مش موجوده وقتها. المعلم لا كونفيسكي خذاها، كي جا وليو قالوا هذا ما عادش تجيني القصر.
0: ما هو تعرف
3: شبدو كيف كيف
0: طبعا مع احتراماتي للاطار التربوي الكل والمعلمين والاساتذه وكل شيء، اما قبل كنت عنده سلطه اقوى المعلم، ما كانش يخاف لا يعمل ملاحظه ولا لا يفك الادوات، لا يقول لك توا خليني بقدري خويا نفك له الادوات بعد يجيني البو، ولا قبل كان يفك الادوات وكلمته اللي تمشي ويجي البو ولا الام ويقول له هو الحم
2: اللي قلت لك عليه ستي ولا سيدي هذاك هو
0: صحيح.
2: اي هذاك عنده دور كبير،
0: فهي هكا احنا نقولوا احنا غمزه صغيره غمزه صغيره الحقيقه. قلنا لعل ما جاتش لبالكم خلينا نجيبوا لكم لبالكم الفكره هذيا، انه مع بعضنا نخليوا العوده المدرسيه تكون مزيانه كيفكم انتم وكيف وليداتكم. ان شاء الله اياماتكم الكل تكون مزيانه. الاربعه و32 دقيقه
3: اي فما دوي الاربعه 32 دقيقه زي ما تخلص خلص الباساج نتاعها
0: يا عبد ستار،
2: مش خسارة فيكم،
3: خلص الباساج
2: مش خسارة فيكم والله مش خسارة فيكم
3: مش تدلوا احنا انا فركس الكويز فركس شخصية نسائية بنت الإذاعة التونسية، ولكن المرأة هذه تولدت في سيدي عقبة في الجزائر وتوفيت نهار 23 أوت 2017
0: فين؟
3: في الجزائر. لكن هي بنت الإذاعة التونسية. شكوني؟
0: يعني بنت الإذاعة التونسية وتزيرية وتولدت في الجزائر وماتت في الجزائر.
3: أي؟
0: وهي بنتنا.
3: وهي بنتنا.
2: وهي تونسية الجنسية.
3: وهي تونسية تونسية أي جنسية عندها جنسية تونسية.
0: وهي في التمثيل في الموسيقى في الإعلام.
3: بنت الإذاعة. خاطر تو نشوفهم بعداش تخصص برشا تخصصات
0: حتى عندي. كان عندك برشا فلوس ما تنجمش تشري الاجابه
2: الفلوس ما تشريش كل شيء
0: نسمع موسيقتنا المزيانه

0: رايك اصلح.
1: انا نقول لك وانت ما يخفيك
2: وانت دبراسك
1: دبراسك. ايوه ضيفتنا في رايك اصلح اليوم دكتوره أسماء سويح، مختصه في امراض العظام المفاصل العمود الفقري والالام. لطف عليكم الناس الكل، لاستوس نتاعنا خاطيتكم الكل. لاستوس نتاعنا اليوم خاصه بوليداتنا، نحبوهم يتعلموا يهزوا الكرتابه بالصحيح، يحطها على ظهره بالصحيح من الدقيقه الاولانيه، مش ياخذك العاده ومن بعد يقول لك هكا هم 10 جمل نبدل. زيدا بنياتنا اللي بداوا في الكوليج وهكا كبروا محليهم وشوية المكياج والحمير الصغير وكل يحبوا يولي يهزوا الساك على الكتف زعما راني
2: كان
1: يساك
2: عما كما
1: صحي. فالدكتورة تعطينا كيفاش نعلم ولدي يهز الكرتابة بالقداء وكالشريو وكالتفاصيل هذيك الكل. دكتورة أسماء سويح، نهارك نهارك أسماء سيدك.
2: أهلا مازلت مستنسك.
1: أهلا وسهلا بك،
3: نهارك مبروك سعيد. إن شاء الله عودة ميمونة صغيراتنا الكل.
1: أكا كملت معي في 8 دكتورة، نهارك مبروك سعيد.
3: نهارك مبروك.
1: مازال ما تحش الليل يا دكتورة مازال.
3: اسمعوا النهار بداية طويلكم، توا صغيراتنا في المكتب يقعدوا نستناهم حتى يروحوا، دوك تحسوا نهاركم
1: صحيح صحيح. ادعمني ادعمني. لاستوس نتاعنا اليوم نعلموا الوالدين وكيفاش معناتها يسهلوا عملية حتى الكرتابة لصغارهم وبالصحيح.
3: بالصحيح بالصحيح بيان سور على زوز اكتاف. الاكتاف الزوز يلزمهم يبداو قد قد، معناها الولي الصباح قبل ما يخرج ولده يتفقد انه لي دو زيبول محطوطين قد قد، انه قد اليمين قد اليسار، ما فما البلاصه هذيك اللي تصغر منها وتكبر يلزم يكونوا قد قد
1: بيه.
3: قد ما ينجم ينقص كتب على ولده ومن بعد يرجع حمله ميسالش ماذا بينا كان ما فماش فيها برشا تعب لي هو
1: بيه.
3: الكرتابة متاعنا القديمة تتفكرها ريمك اللي كانت مستطيلة هكا هذيك أحسن برشا من اللي سكدوني ولا يتبيعوا تو دايوغ برشا.
2: معناها تحس باليد؟
1: ليه كنا نحطوهم على كتافنا، تبدا عبد الدار تبدا مستطيله كبيره شويه حطوها على زوز كتاف.
3: هذيك خير برشا من الجديده اللي موجوده تو دايوغ برشا مكاتب رجعوا لها.
1: صحيح، وحتى في المكتبات ولينا نراوها
3: راوها موجوده. وبيان سور لو بور دو شاريو ماهوش خايب فهمت. اما كي يبدا فما دروج والكل انا نشوفهم راني صغار يسخفوا يبداو يطلعوا فك الكرتابه بالشاريو في الدروج راهي صعيبه برشا، سان ريسك دو بوشكولاد وانهم يطيحوا الصغار.
1: مالاش نعمل في الشاريو؟
3: معناها شاريو اذا كان تبدا سور تيغ بلات معناها صغار يقراوا في مكتب اللوطه، اما في الدروج راهي سان ريسك معناها
1: أبخاب. دكتورة فما شكون يقول لك على خطر عنده برشا كتبات وكراسات شي نحطه في الكرتابة وشي نخليه له في يده، مثلا نقول له الكتبات 3-4 كتبات نحيهم حطهم في يدك باش نخفف ميسيلش عليه الكرتابة. هل هذا يعتبر حل؟
3: مثال شو يا حبة ذي زيد المكاتب متاعنا يبدا فيهم بكازيين خليو فيهم ونرجعوا غدوة نلقاهم إذا كان معناش دروس.
2: هذا مازال
1: شوي معناها اصبر علينا تريف دكتوره
3: شوي
1: يجي اي معناتها هذا مازال معناها مش مدرج. به اللي يهز على كتف واحده اللي هما لي جون في اون جينيرال يقول لك هيك كبرنا وكل اللي يحبوا يهزوا على كتف واحده منصوح بها؟
3: لا لا لا منصوح مش منصوح بها، خاصه في العمر اللي ما بين 12 14 15 سنه، على خاطر هذاك العمر اللي معناها اكثر يعوج فيه الظهر.
1: ثلاثة نقاط وصيتنا عليهم معناها أنت تويكا، كان حسب ما سمعت مليح وحسب ما فهمت دكتورة، تخير الكرتابة اللي على زوز أكتاف والولي يثبت أنه قد اليمين قد اليسار، معناها ساعات واحد يجي هز ينجم تتسحب اليد وتولي يد أكبر وأكبر من يد. يا أخويا كل صباح ثبت أنه اليدين الزوز قد قد، قد ما تكون الكرتابة في شكلك المستطيلة الكبيرة شوية اللي قد قد مع الكتف وتتهز على الزوز خير من السكادو. والشغيو إذا كانوا موجود ما نطلعوش به الدروج، والكرتابة إذا كان هرزينا نجم نحط كتبات في يدي ولا ثلاثة كرارس في يدي والباقي في الكرتابة باش نخفف عليها شوية. وبالنسبة للي جون في سورتو فك عمر الكوليج غير منصوح به تماما أني ناخذ كاليساك اللي تحطوا على كتف واحد. شكرا لك دكتورة أسماء سويح.
3: يعيشك ربي فضلك.
1: يعيشك.

0: استوديو 8
1: استوديو 8 ومعز استوديو واش تعديو عليها اسامي كبيرة
2: هو الإذاعة كلها تعديو عليها اسامي كبيرة وقد ما نسميوه شوية راه ما نخلطوش
1: واستوديو 8 هو استوديو الموسيقى للإذاعة التونسية
2: هو استوديو الموسيقى من السبعينات هو وحتى لتوا هو استوديو تسجيل موسيقي تسجيل الأغاني نتاعنا بالفرقتين الأولى والثانية الناس ما يعرفوش أن يعني إذاعة تونسية عندها زوج فرق الموسيقية الفرقة الأولى والفرقة الثانية وبين قوسين في وقت ما قول بيان في وقت ما في السبعينات الفرقة الأولى كانت خاصة بالمطربتين نعمة وعليا فقط
1: أكاهو.
2: فقط لا غير علي الريحي بجلال القدرو يخدم على الفرقة الثانية
1: وعليه
2: هكا هكا دبر في دبر في
1: ما عجبتنيش المعلومه
2: دبر في هكا هكا انا قبل ما قبل ما نحكي لك على اختياراتي نتاع اختياري نتاع استوديو 8 اليوم نحب نفكر حاجه نعطي معلومه اخرى على شخصيه نفركس عليها
1: بربي انت شكون ناوي فينا يجاوبك
2: باش نعرف باش نجاوبوا باش نجاوبوا كلكم بشويه بشويه حتى نجاوب
1: في مثلا انت عندك ثقه في وهبي انه باش يطلع الشخصيه
2: عندي ثقه فيك انت باش تطلع الشخصيه وهبي وي في الاخر بالكل اي بالليزانديس الكل
1: وانت معني مالي يدك مني تطلع الشخصيه
2: منكم الشخصية هذه اللي نحكي عليها اليوم قال عليها الشاعر نزار قباني بجلال القدرو في مقال مكتوب هو أجمل صوت نسائي عربي عرفته في حياتي
1: نزار قباني على شخصيتنا اليوم اللي هي تولدت في الجزائر وماتت في الجزائر وبنت الإذاعة التونسية
2: قال وتعامل معها في عام 1981 عند انتقال مقر جامعة الدول العربية العاصمة لتونس وتعمل حفل كبير حضر فيه نزار قبادي في المسرح البلدي واختارها هي باش تكون صوت النسائي اللي يرافقه في إلقاء القصائد نتاعو شكوني
1: نقول لك حاجة ساعة هذه إعلامية
2: إعلامية
1: هذه إعلامية تونسية
2: لا, لا فقط إعلامية مش إعلامية فقط هي شاملة بي هيا مش تمشي للغنيتي نتاع اليوم لسلسل ثمانية
1: عمل لقصة
2: خليكم ايه خليكم مكيكة ما البارحة عملتوا في طلعتوها في صحفيسة ها
1: استنوا
2: عندك الحق في الدورة بي ألا وأكيد سادة المستمعين بعض منهم عرفها شكون اخترت الغنية اليوم مواكبة للمواكبة للوقت نتاعنا
1: العودة المدرسية
2: للعودة المدرسية علاش على خاطر نهار 26 سبتمبر من عام 1967 باش تغني السيدة عليا أغنية اسمها أقرأ يا ولدي وتعلم
1: أيوة مشكل مورالي
2: لا لا هي نصيحة نصيحة أم تنصح في ولدها وتعطي فيه علاش باش يقرأ ويتعلم باش فين مش يوصل وشنو مش كون نتيجة اللي يوصل له هو شنو نتيجتها عليها هي
1: نهار 26 سبتمبر
2: 26 سبتمبر 67
1: وقت العودة المدرسية نهار 15
2: لا لا لا وقت احنا نرجع للمدرسة نهار أول أكتوبر كان استعدادات
1: هذا علاش سؤالي
2: كان استعداد ما عملوش جوستومون خاطر يعطيك صحة يا ريم خاطر توا يرجعوا نهار 15 ينجم يقولوا أو بعد ما رجعوا لا لا سيدي هذا كانت استعدادات فتسجلت الأغنية هذه 26 مش كانت حاضرة
1: نهار 1 أكتوبر العودة المدرسية أكتوبر
2: العودة المدرسية الكلمات نتاع سي محمد النوري محمد النوري هذايا أو هو مطرب وملحن وكاتب كلمات هو مولى مثلا اغنيه ارجع يا عمي يهديك اي اغنيتي والله يا لوما نخاف من الله وغيرها من الاغاني وسي محمد النوري هو اول صوت رجالي غنائي سمعوه التوانسه في الاذاعه التونسيه عام 38 اول راجل سمعوه يغني كان سي محمد النوري هو كلماته والحان موريس ميمون هو ملحن كبير تونسي واختص تقريبا باغلب اغانيه قسمهم بين السيده نعمه والسيده عليا اغلبهم مش الكل تقريبا الاغلبيه الساحقه قسمهم بين السيده نعمه والسيده عليا فكان يتعامل معهم برشا وكان يحبهم برشا الصوتين هذوما فالاغنيه هذه جميله جدا واغنيه بالحق تحس فيها روح اكل المراه الام اللي قاعد تنصح في ولدها وتقول له راك مش تقرا راك مش تنفعني انا تنفع روحك بالطبيعه وتنفعني انا زاد
1: نحبش نصدمك خاطر وهبي طلعها الشخصيه اللي توجنت عليها
2: اكيد
1: لا خاطر انت قلت
2: بكشي في الاخر قلت لي طلع قلت لك بكشي في الاخر
1: خاطر انت البارح قلت طلعتوها في ساعه واليوم مش نصعب عليكم وكذا يا اخي ها
2: ساعه الاولى عاد وهبي ولد الدار يا اخي مازال شي ولد هنا ماشي جاي ترى في تصويرتها كذا قدامه مازال شي عاد كما معناها كما طلعش هو انا نمشي نرمي روحي من رابع طاق
1: لطف عليك
2: مازال شي اما نحب نسد المستمعين وانا متاكد الي فما شكون من السادة المستمعين طلعوها ديجا.
1: باهي هذه بالنسبه للكويز نتاعنا لليوم. تم بعد
2: مازال عندنا معلومات اخرى
1: تم بعد نزيدوكم معلومات حتى ونحبكم معايا على الباج نتاعنا. تخليوا لي اخويا ما يصيرش نسرق منكم هكا وتو حتى نعدي لكم شويه معلومات كيف كيف. اما عبد الستار مازال تحب نسمع شويه على عليا هنا.
2: تحب تسمع على سيده عليا؟ كما تعرف هي من فتاه المنار. سيدة عليا بنت بشير رحال وما أدراك اللي هو فنان مسرحي كبير واللي هو كتب لها أول أغنية لها ظلموني حبيبي كتبها أبوها ولحنها رجل أختها اللي هو سيري ذا القلعي اللي
1: القلعي رجل أختها
2: رجل سمير أختها. والحاجة الطريفة أن أمها الأنيسة الله يرحمها كنت تسمع في الراديو صوت صغير ظهر طفلة صغيرة تقول تضرب يد بيد وتقول أنا وعطاني عين شوف أمها هذه اللي مخلية بنتها تغني طويكة طب الحشوش على روحها بتربي أولادهم هذوم شدوا أولادهم ويربيهم
1: وهي بنتها اللي تغني يعني عليا كي غنيت
2: بسرقة
1: أمها ما تعرفش
2: بوها شجعها وأمها ما في بلاش خاطر أمها كانت خايفة عليها بالطبيعة فنهار اللي سمعت عرفت اللي بنتها رغم اللي رجلها جاء قال سي بشير جاء قال يلا أنيسة راهو بنتك راهي هذيك ما شدتها قالت لها الجحر نتاعها
1: بالحق كيفاش تغني؟
2: تغني ما تنجمش تدور على رجلها لا
1: تنجم تدور
2: على تقدر وكل شيء فدارت على بنتها عطاتها طريحة نبش القبول ودارت على رجل بنتها كيف كيف على سي رضا قالت له كيفاش معناها أنت تشجعها كل شيء يا بنتي هاي سجلتها ليه وقعدت مده وهي مسكره الباب على بنتها مش متخليهاش.
1: وقتاش الانطلاقه الحقيقيه نتاعها عليا؟
2: انطلاقه وقت اللي سي رضا قرر هي سي رضا قرر انه يهزها سي صلاح المهدي. صالح المهدي هو اللي اعطاها ليلان وسماها عليا درس ما بي سماها عليا نسبه الى عليا اخت هارون الرشيد اللي كان صوتها ياسر جميل فتيمن
1: هي جميله وصوتها جميل
2: صوتها جميل وعندها حضور كذا فسماها عليا بالاسم ذا وكانت الانطلاقه وقتها مع ضموها للرشيديه ولد بنت الرشيديه ثم بنت الاذاعه التونسيه.
1: يا سيدي نسمع شويه من اقرا يا ولدي.
2: اي ما فيها بس
1: هاو عطتنا شويه توصيات شفت محليها الكلمه الهاتفه تقعد ما تموتش مولاها يموت وهي تقعد ما تموتش
2: اللي وقتها مازلت فكره التعليم مازلت ما اكلي مازالوا العباد ما عندهمش فكره التعليم حاجه لازمه مازالوا فبالتالي كاين تشجيع واغزر الام كيف تشجع ابنها
1: اقرا يا ولدي وتعلم هكا كانوا يحضروا زيادة للعوده المدرسيه في السبعينات باصوات الفنانين بتاعهم وبحديثهم وبهدرتهم وبسرهم واحنا خدينا منهم هكا حوجه صغيره اقرا يا ولدي وتعلم

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تسمع برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني، للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزارة الداخلية تشرع في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر والمظاهر الإجرامية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق دورات تكوينية في التجارة الإلكترونية لفائدة رائدة الأعمال، تهدف إلى تمكين المشاركات من اكتساب معارف ومهارات في مجال التجارة الإلكترونية بما يساعدهن على مواكبة التحولات الرقمية والاستفادة من الأدوات والمنصات الرقمية في تطوير المشاريع وتوسيع قاعدة الحرفاء والأسواق. في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف هذه الأيام إلى مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. بداية من اليوم، إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن لتمكينهم من إعداد بيئة العمل الخاصة بهم وإنشاء الفواتير وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفوترة دون الحاجة إلى اعتماد حلول تقنية خاصة بالربط أو الإدماج. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي جوي وبري استهدف منذ فجر هذا اليوم مناطق عدة في قطاع غزة. منظمتان تابعتان للأمم المتحدة تحذران من أن يؤدي النقص الحاد في التمويل إلى تقليص المساعدات الغذائية في السودان وانهيار نظام رئيسي لإيصال مواد الإغاثة خلال أسابيع في وقت يعاني فيه نحو 20 مليون شخص في هذا البلد من الجوع الحاد. وختاما، حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد مزيدا من التراجع عقب تصاعد الهجمات بمنطقة الشرق الأوسط وفق ما أظهرته اليوم بيانات شحن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل، حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
11: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
12: يا ميجانا ويا يا يا ميجانا ويا يا ميجانا. العدنا

قالوا لبنان بعد غياب أنا حنيت هديي هديي من ترابك أنا حنيت وراسي على عتابك أنا حنيت تحية إلك يا لبنان العرب.

0: شوية من الدنيا.
1: أعطيونا شوية بركة من الدنيا، شوية راحة، شوية راحة بال، شوية من بعدك الجري متاع نهار كامل هكا نقعد ونهزن
2: نفس ديكونتراكتي هكا.
1: ميلة نسمع
2: موسيقى التأكينة ذيك اللي نعرفها في دارك، هذيك اللي نتخيلها قهوة قدامك
1: قيوة
2: هي.
1: معطرة هكاية محلية ترفع ترشية سكيت
2: هي.
1: موسيقى هكا بنينة كتيب مزيان
2: تسمعوا البنات معناها انتم مقلقين هذا فيكم
1: يعني في الاخر بكل كلنا بعد نهار مليان نحبوا شويه راحه. اللي يختار يمشي يعمل ماخش نتاعو زمان هذايا ويحط لي زيكوتور نتاعو ويسمع اللي تيب له اللي حلاله
2: أيوة.
1: واللي زمان هذايا يقول لك باش نروح نتمد نتك شويه
2: ممكن رتح فخر ربي.
1: اللي يقول لك عندي سال دو سبور نتك ونمشي لسال دو سبور
2: هي.
1: اللي يبدا يختار في الفيلم نتاعو نتاع السهريه يقول لك نكمل حوستي وعشيه وقرايه الاولاد ونحط الفيلم
2: ولا سيري
1: ولا سيري ولا دوكيومونتير ولا حاجة. وفما اللي كيفي أنا نموت على حاجة اسمها الكتاب
2: ايه؟
1: أنا نحس الكتاب يغنينا على أي برنامج آخر بالحق ايه؟ معناها كيبدا الكتاب موجود يونس ونيسك
2: خير أنيس
1: والله يونيس
2: في حياتي كتاب
1: منعش. أنا يمكن بالحق كي رجعت حتى جتني فترة معينة تركته هكا شوية الكتاب، كي رجعت له حسيت الدنيا تعبيت
2: وخذيت
1: برشة وخذيت برشة من الدنيا مش شوية من الدنيا. وكتابنا اليوم هو اختيارك انت عبد الترعميم اي من الحقيقه شنو هو تو
2: ليه مسنود المره هذه هو اختياري لكن احلام ساندتني في الحكايه اعطتني كتيف
1: على خاطر نحكيو على اسم كبير معني نحكيو على حسنين بن عمو
2: وي
1: لو غران حسنين بن عمو. الحقيقه ما تلقاش عنده كتاب ما يشدكش ولا ما يشوقكش ولا ما تحبش تقراه. الحقيقه هما من الكتاب التوانسه وهو باظهر فنان عطوه مش كاتب كهو خاطر احنا اليوم اخترنا له كتاب الغروب الخالد وما اخترناهش هكاك. الكتاب هو في اصدارين 2006 و2026. في 2006 الكتاب هذايا خذا جائزه فاز بالجائزه الكبرى للروايه التونسيه
2: صحيح.
1: وبعد كي عاود في 2026 الخير زاد القدام
2: ايوا
1: عماله ما عادش على المستوى التونسي كهو خاطر الجائزه نتاعو المره هذه جائزه ابن خلدون العلوم الانسانيه والاجتماعيه ان شاء الله حفله التتويج نتاعها باش يكون نهار السبت بمركز الفنون والثقافه والاداب في قصر السعيد. فاولا ساعه ان نحب نبارك له وتو نبارك له بعد شويه وزيد نحب نقول للتوانسه اللي تسمع فينا جمله برك تصوروا ابن خلدون حي وباش يعاود
2: يحكي
1: على روحه أمام بنسخة جديدة
2: في
1: تصوروا ترى شو تعطي
2: ألوغ ريم الحق أنا في الحكاية هذية حاولت نجيب عبد الرحمن بن خلدون هو بيدو لكن ما نجمتش الله غالب صعبت عليا فقلت الحاجة اللي نجمها اللي قد جهدي وقد جهدي هو صديق القديم الجديد اللي هو سي حسني بن عمو فهو معانا تو في التليفون
1: ومشكور ومشكور اللي حذر معانا. اهلا بيك سيدي.
2: اهلا بيك سلام. اهلا سيدي
3: مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين الكل
2: عايشك
3: وحلو التقديم هذا بعد جيت الرزل اللي بها فايده
2: عايشك
1: ان شاء الله التتويج في القصر السعيد بباردو
3: طبعا
1: فك البلاصه العزيزه الغاليه قد نحبها البلاصه هذيك
3: بلاصه تاريخيه اللي شخصيه تاريخيه
2: وي.
3: اللي بعثت التاريخ وسندت التاريخ وكتبت على التاريخ
2: سي حسنين هو حتى النسخه نتاع 2006 زادك تقدمت في فضاء ياسر مزيان والمسرح البلدي
3: ملي تفكرها ديما هذه خاطر كانت تفكر سيتي اون جيستاسيون في محاولة لتقديم ابن خلدون وقت اللوجو على مرأة ابن خلدون
2: اي
1: القاشي
3: ما لقيناش وقت حتى مرحوم السيد فؤاد المبزة قال لي الكازي قيتلوش براه نفضوا منه كان لازم البحث
2: والتقصي
3: والتمحيص حتى هيك لقيت محسوب فجوه صغيره سي با امبورتون مش حاجه خارقه العاده
2: ايوه
3: خاطر هو تكتم على نفسي كثيرا ولم يعني
2: حياته الخاصه ما حكيش عليها هو تقريبا الخاصه العاطفيه
3: حتى تعدى بعض النكبات الكبيره مر عليها مرور الكرام ولهذا كانت النسخه نتاع 2006 تسمى منقوصه نظرا لكوني ما كنتش متشبع بالشخصيه كما يجب التشبع بها ثم انه كانت ليديسيون يعني على دفتر الخاصه ماهيش على دار نشر يعني كانت يعني ما حضرتش بالنشر او بالتوزيع المطلوب والمطلوب
2: الواسع معناها على نطاق واسع
3: قعدت ديما معلقه ما بين وين لقاها وين ما لقاهاش فما ولا ما فماش دونك يعني
1: أما سي حسين سي حسنين سي حسنين أنا عندي سؤال هك شنو جال بالك باش تنطق ابن خلدون يعني
3: ماني مرة في حصة تلفزية سؤالته كيف أنا حبيت نقرب ابن خلدون كيفاش قلت أنا نمر كل يوم في شارع بورقيبة أمام تمثال ابن خلدون ونشوف يقول يا شيخ تصب عليك مطر وانت ساكت تعاد عليك الريح وانت ساكت الشمس وانت ساكت تنظرونا وننظرولك واحنا ساكتين وانت ساكت
1: أحليك
3: يا شيخ بربي أهبط من غاديك من القاعدة متاعك وهي نتمشاو شوية حتى نوصلوا للأندلس فبتي ولا تحكي لي حكايتك بالطرف بالطرف باش على الأقل أنا نفهم كنت تفهمني وقت نتكلموا مع بعضنا يكون عندنا اللي يكون يعني ضروري بتاع الفهم الشخصية دي.
1: وهو ما قصرش هو هو ما قصرش خذي بخاطرك هبط معاك وحكي لك
3: فعلا انهبط من من من من المدرسه بتاع البيدستال هذيك ولا قاعده وبدا يحكي ولا قصه
1: دي واهم حكايه حكيها لك شنو اللي قعدت لك هكا معك اقرب الاقرب لقلبك
3: هو اقرب قلبي سفارته الاندلس لماذا لانه صمت عنها في الكتاب
2: أي.
3: في تعريفي بشخصيتي صمت عنها لم يتكلم ويكتب عنها كما يجب في حين ان أنه ذهب إلى أوفد إلى الأندلس إلى الأندلس فعلا يعني سفير عن سلطان غرناطة
2: معناه مشي هو بالتحديد هو مشي للمسيحيين نتاع إسبانيا
3: إشبيليا
2: إشبيليا فلا
3: إشبيليا يعني مسقط رأس أجداد وأبائي وديار أجداد وأبائي وقابل بيدرو القاسي اللي هو ملك إشبيليا باش يوفق ما بين الملكين في امور يطول شرحها
1: هو يطول شرحها اما هي كلها مشروحه في الكتاب هذايا سي حسنين بن عمو شكرا ليك على وجودك معنا اليوم الحقيقه هي مداخله صغيره اما محليها وما بينها وقديش زادتنا وان شاء الله مره اخرى تكون حاضر لهنا بحذنا في الاستوديو هذه
3: يعني تكلمت برشا توي
1: ليه ما قلت حتى شيء مثلا نستنى فيك هنايا من شخصيه التوانسه اللي ضامره ومحليه سي حسنين
2: والله وتفرح كي يكون معاك حتى في التليفون ما يسالش احنا على كل حال شكون وحدك ان شاء الله بقدره ربي نهار السبت في قصر السعيد
1: بقدره ربي شكرا لك
2: شخصيا مش تلاقاو مش نفركسوا عليها غاديك مع بعضنا سي سي حسنين
3: اسيد انا عندي قصر سعيد عندي تاريخ معاه
2: نعرف
3: في حجاب سوق البلاط
2: نعرف حتى تقول لي
3: نكملوا البقيه للي ما يقراش
2: ابسوليمون
1: شكرا لك سيدي شكرا لك سي حسنين بن عمو يعطيك صحه حبيت جوست نعطيك خبير وبر
2: قول لي ان شاء الله خير
1: ايه ماهوش كان وهبي طلع الشخصيه نتاعك ما هو انت اليوم تلوش في الكويز إيه؟ على شخصيه تونسي خدمت في الاذاعه التونسي
2: صحيح.
1: باهي ماتت في الجزائر وعاشت وتولدت في الجزائر تولدت في الجزائر وماتت في الجزائر
2: صحيح
1: باهي وشنو قلت لنا اخر انت قلت ماهيش
2: قلنا انها نزار قباني بجلاله قدره إيه؟ قال انها اجمل صوت نسائي عربي عرف
1: حبيت نقول لك انا التوانسه قلت لهم ابعثوا لي معناها
2: بعثوا قلت لك انا
1: عاونوني
2: قلت لك برشا من المستمعين مش يعرفوها
1: عرفوها راه
2: عارف نعرف اللي يعرفوا خاطر المستمعين ذكيين
1: اعطوا من بعد
2: بعداش نحكي نعملوا بوختري كامل
1: بالقدا عليه اما انت عندك انديس اخر للجماعه اللي مازالوا ما طلعوش
2: اللي مازال ما طلعوش نقول لهم مثلا توفى ولدها وهي عمرها 15 سنه وهذاك علاش جاء اللي ولدها كان تاجر تاع تمور كان يتاجر مع التوانسه تجار التوانسه عمرها 15 سنة والدتها قررت مش تجي لتونس هي وياها مش تلم فلوسهم اللي عند التجار التوانسة هذاك علاش جات
1: قرات في تونس؟
2: لا جات قارية حاضرة باش
1: شنو عندك؟ 15 سنة
2: قرات في المدرسة فرونكو عرب ف
1: معناها 15 سنة تسمى قارية
2: قرات وقتها ما تعرف
1: راني نسألوا برا
2: يحكيوا على الأربعينات وقتها طفلة إذا كانت صبيت يزي وفات القراية شنو فين وصلت؟ خذيت خلطت البروفي صحة خلطت السيزيام صحة أقل من السيزيام صحة اللي قراته فيه البركة معناه ما تزيدش عليه
1: أما أقول لك حاجة اللي قراوا حتى ال 15 سنة تلقاهم يعرفوا يكتبوا
2: بطبيعة كتابتهم روعة
1: خير منا نحن اللي قارين حتى ال 25 سنة
2: تعرف ايش دخل الإذاعة خاطر نهار هي في الزهرة على شاطئ خاطر سكنوا المرة الأولى في بقعة ثم نقلوا للزهرة تنقل عليهم بعديش تكتب في اسمها الحقيقي تكتب في اسمها على شط البحر بعود بعصا متعدي شخص القاتل مخطه جميل قال يا اخي انت تقرا تعرف تقرا قالت له انا تقرا عربي وسوري قال باش ندخلك للذاع
1: عطاو نشوفوا شكون الشخص هذا. لا حكايه حكايه حكايه. اي سيدي، هاو عطاتكم، هاو عطاكم عبد ستار مجموعه اخرى من هكا من المعلومات. تراه انا مع بعضنا، زيد معايا. تراه شكون زيد، شكون زيد طلع اكثر شخصيه نتاعنا.
2: اللي ما
1: طلعش
2: مش يطلع توا ساي اكيد.
1: اي سيدي، نعملوا ترتيحه بالموسيقى خاطر من بعد زيد عندي خبير مزيان برشا.
2: انت ديما اخبارك مزيان.
1: اكل الاولياء بدوا يلوجوا كيفاش يحسنوا مستوى ولادهم في اللغات وفي الحساب وفي فما منصه مجانيه تونسيه تعاونهم ولا اتيودات ولا والو.
2: الله الله.
1: عامله شنو؟ ضيفنا من بعد عادل الهذيلي خبير في التحول الرقمي، قال لهم استنوني نجيتكم.

0: بكليك
1: بكليك تحكم تحل مشاكلك الكل بكليك واحدة.
2: أنا الحق البارح صدقتها
1: اي
2: بحكيت لها
1: شنو انا روحت طول حليت
2: من الناس ما بديتش
1: الينا البارح
2: ما بديتش ما حليت شفتها شنو لقيتها وكذا باش نحاول
1: ولقيت اللي قالته الكل
2: هذاك ما قلت ديمي
1: صحيح بالتعلم الانجليزيه بال ا لحتى ايش للبي 2 والفيديو
2: القائمه لقيت القائمه نتاع الكلمات وكل شيء بالحق بالحق لقيت برشا حاجات
1: والفيديو تلقاوها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه الناس اللي تحب تتعلم الانجليزيه وما عندهاش فلوس
2: بلاش
1: ألا حاجتها بالسيرتيفيكا ما تحب تفضل فلوس هذوكم للسي آن وللسي دو حتى من الآن للبي دو بلاش تماما تتعلم الإنجليزية. احنا عطينيهم بارح ثلاثة زوز منصات مع هذية نقول لهم تو نرجعوا للإنجليزية وللغات الأخرى ونعطيكم برشا منصات أخرين ينجموا يعاونوكم يكونوا حتى سيرتيفيونت ومجانا هو شعارنا مجانا يظهر لي هذا هو عادل الهذيلي تحول خبير في التحول الرقمي نقول لك ساعة مساء الخير
3: مساء الخير تصح على الاستضافة
1: ومرحبا بك بحضينا
3: يعيشك
1: مرحبا بك انت وبالمعلومات وبالمنصات وبالخير اللي جايبوا معاك الكل. يعني اليوم انت جيت للوالدين في اول نهار في العوده المدرسيه
3: اي
1: تقول لهم هاك فاش تعاونوا ولادكم مش لازم ايتود في سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه صغيرات مازالوا شنو
3: اكيد حزمنا ديما نعاونوهم على كل حال اول شيء ساعه عوده موفقه لجميع التلامذه الطلبه المدرسين المربين وخصوصا الاولياء الاولياء عندهم عوده مدرسيه نحب انا نحكي على موضوع بطبيعه موضوع اللي ديما الاولياء مع صغارهم ممكن مختلفين عليه اللي هو التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والويب نتاعهم اذا الفكره انه هو نحب نلقاو احنا ابليكاسيون ومواقع ويب اللي من ناحيه يتعلموا ويتفرهدوا صغار وكيف كيف زاد كيف كيف معناتها يقدموا في دراستهم من غير ما يضيعوا على الدراسه نتاعهم. باش نعطي انا ثلاثه مواقع اللي نشجع الاولياء يكتشفوهم لكن فما مئات وعشرات مواقع لكن هذوما ممكن اكثر مدروسين ويعاونوهم شويه. الموقع الاولاني اللي هو الفاهم.com انا هبطت الليسته على الصفحه نتاعي الفاهم.com
1: هو الصفحه نتاعك
3: الصفحه نتاعي عادل الهذيلي هاي تو بعدش نهبط على على ممكن الصفحة متاع الإذاعة كيف كيف الموقع ذي فيه أول شيء البرنامج التدريسي من السنة أولى سنة السادسة كامل الكتب التمارين الامتحانات والإصلاحات متاعهم كاملة هذه حاجة الأولى لكن حاجة حلوة فيه اللي هو فيه نوع متاع اختبارات كويز يعني أسئلة سريعة اللي تفول ما تعرفوا الأطفال يحبوا كل كيما اللعبة يرقى مثلا يعطيه سؤال ثلاثة اختيارات
2: نوع من التحدي هكا
3: ويعطيه رقم في الآخر ويشوف روحه وما ترقاه ما يسيبر التحدي ذاك كل ما يجيب 10 على 10 هذه حاجة حلوة اللي هي تتماشى مع عقلية الأطفال اليوم اللي هم ديما يلعبوا يحبوا التحدي يحبوا المنافسة كل هذه حاجة أولى نشجع الأولياء يدخل عليه خاطر هو يتناسب تماما ومجاني بالطبيعة مع البرنامج التدريسي التونسي. الموقع الثاني زاد هو حلو على الاخر اسمه logiciel-educatif.fr هو فرنسي لكن الحاجة الحلوة فيه اللي هو فيه لغات بالطبيعة فرنسية رياضيات علوم واللي هي تقارب برشا مع البرنامج بتاعنا لكن الحلو فيه برشا اللي هو الطفل يعمل بروفيل ويدخل في مسابقة مع أطفال من العالم الكل ويبدا يتنافس كون يجيب اعلى سكور
2: حقيقيه
3: مسابقه نتاع ارقى سكور كل ما يجي
1: كل جو اللي موجودين
2: في موقع الجو
1: باش يعمل حاجه تربويه
3: كلها العاب والالعاب اللي نعرفوهم احنا لكن على شكل يعني تحديات ومغامرات وغابه وكذا واللي هو يتعلم فيها وما ينساش الجمله المعلومات اللي ياخذها في العلوم في الرياضيات خصوصا المهم ياسر الرياضيات في الهندسه في كل شيء موجود فما اكثر من 40 لعبه وفي كل لعبه يلم نقاط وعنده في الاخر جدول شكون يجي الاول من الكل تلقى فما منافسه كبيره وفما حتى ينجم يصنع تصويرته في الموقع هذه نقربوا شويه العقليه الطفل اليوم اللي هو يتعلم بطريقه سريعه اللي هو يتعلم بطريقه اللي هو يلعب فيها اللي هو ما يملش فيها وخصوصا خصوصا اللي هو فما حاجه انتراكتيف ماهوش يتلقى فقط هو يتلقى يمارس ينافس يجرب ويعاود ويسمع اصوات يشوف اشكال جديده يتعلم كلمات جديده وهذا هو اللي نحبوا نوصلوا كيف كيف دائما جميل
1: فقط نعاودوا نذكروا بهم لسامي نتاع زوز منصات الفهم الاولانيه
3: الفهم .com ou logiciel-educatif.fr
1: ou logiciel
3: éducatif.fr
1: éducatif.fr
2: .fr
1: ب فقط زيد باش نرجع معناها نحكيو معناتها الاولانيه
3: طيب
1: تعاون بها ولدك هاي. عبارة عندك أستاذ معاك وباراس كوليغ معاك في الدار تمارين وإصلاحات ودروس
3: مرجع كامل متكامل
1: مرجع كامل هاي. الثانية تكون بها صغيرك
3: تكون بها.
1: تخليه تعلمه مهارات تحياته كيفاش يتسابق كيفاش يربح كيفاش يحسن مستواه في اللغة كيفاش يحسن التخميم متاعو في الحساب والعقلية خاطر هذاك المهم أني
3: كيفاش يتحدى نفسه
1: بالضبط به قلت لي عندي أوتي إي آي
3: فما أوتي آخر اللي هو معروف لكن هو أنا اكتشفته بصراحة يعاون برشا الأولياء اللي هو جيميناي نوت بوك معروف على الاخر هو لكن هو كي جربته على التدريس مهم على الاخر تنجم تاخذ اي تمرين اي صفحه خدمها ولدك حتى على كراسه قوي ياسر تصور انت بتليفونك الفقره والا التمرين اللي عامله وتدخله جيميناي نوت بوك نوت بوك جيميناي مش جيميناي العادي ويعطيك عليها فيديو تفسيريه نتاع 3 دقائق يعطيك عليها كويز واسئله على الفقره هذيك يعطيك عليها نقولوا احنا فيزواليزاسيون معناتها هي فقره فيها 10 اسطره يرد لك تصويره يرد لك معناتها شيما وغرافيك يفسر لك راهو منه ومنه مثلا تصويره مثلا درس في علم الاحياء ولا في علم الفيزياء ولا حتى في الرياضيات يعطيك الالوان يعطيك الارقام ويقول لك فسر لك هذه علاش وهذه علاش وكيفاش تصير العمليه الى غير ذلك مثلا بطريقه ممتعه على الاخر ويعطيك معها حتى بريزونطاسيون اللي هو مثلا دي ديابوزيتيف دي سلايد بشكل يعني ممتاز ومدروس ويجيب حتى معلومات اخرى اضافيه شويه ينجم انت تقول له ما تجيبش معلومات اضافيه لكن لازم تجيب معلومات اضافيه من جوجل الطفل يتمتع بها الحقيقه معناتها يشوفك الفيديو تصور انت تعطيه
2: تعطي فقره يعطيك فيديو
3: فقره ممكن يمل باش يقراها باش يحفظها لكن هو كي يشوفها على شكل فيديو
2: يحفظها.
3: مصوره وانيمي وفيها يعني كلام وفيها تفسير وفيها حتى مراجع معناتها تتجاوز الدرس هذاك فعمره ما ينساه الحاجه ولا وتقعد في الذاكره نتاعو ويتمتع بانه يقعد ديما يشوف فيها فرش فيها.
1: زوز أسئلة فيسا فيسا ونختمو جيميناي نوت بوك بالفلوس
3: بالطبع مجاني لا أنا مجيبكم كل مجاني
1: صحيح.
3: اليوم جيميناي نوت بوك مجاني
1: مجاني هل معناه نلقاه يصلح المستويات الكل باش نسالك علاش مثلا نجم نكون أنا سنة ثانية ثانوي بكالوريا في جامعة مستوى جامعي
3: كل
1: وأنا عندي مثلا بارتي في الدرس نتاعي مش فهمتها نجم نعطيها للجيميناي نوت بوك ونقوله فسر لي وضح لي لخص لي
3: بالطبع وهو هو مش فقط للتعليم حتى للعمل وحتى للثقافه والادب والتاريخ كل شيء تنجموا تجربوه راه ممتع على الاخر وهو الفكره نتاعو اللي ولدك وقت اللي يشوف المحتوى اللي خرجوا من فقره المحتوى اللي خرجوا فانه ينتبه وما ينساش الذاكره نتاعو البصريه هذيك هي نحبوا ناخذوا عليها ما ينساش المعلومات اللي شافها واكيد تقعد عنده
1: الحقيقه برافو عليك والله معناها كل لقاء معاك هو لقاء الحقيقة فيه الإفادة وفيه الإضافة وأنا فرحانة برشا برشا للبارح واليوم بصفة مجانية أعطينا للوالدين كيفاش يحسنوا من مستوى صغيراتهم احنا شعب نموتوا على القراية ونقدسوا القراية ونحبوا القراية ما نكذبوش على بعضنا في هذي معناتها عنا بالنسبة لنا احنا العودة المدرسية راهي معناها عندها طقوسها وحاجة مقدسة بالنسبة لنا نحنا فاليوم اللي يحب يخلي زوز فرانك في مكتوبه ينجم معناتها في عود نعمل
2: اذا كان
1: موجودين
2: بالحق معناها حل كبير هذا حل مشاكل
1: معناتها اليوم الفهم بوان كوم فيها البرنامج التونسي بتفاصيله لوجيسيال ايدوكاتيف بوان افير فيها معناها عباره كلوب في الدار تدخل وتتلعب وتتسابق وتتحدى وتتعلم في نفس الوقت وجيميناي نوت بوك ما فهمتش حاجه وحلت في حاجه عندك بريزونطاسيون عندك اي حكايه صور ابعث له يجاوبك
3: وهذا جزء صغير كنت تعطوني ساعتين اخرين تو نعطيكم 10-20
1: لا انا عندي انا عندي اقتراح اخر في عود نعطيوك ساعتين باش نقسموهم على شهر وجب حذينا كل يوم شكرا لك عادل الهديلي خبير في التحول الرقمي قل لي
3: فقط نتمنى بالطبيعه سنه موفقه وفيها برشا تميز لجميع ابنائنا في تونس
1: ان شاء الله يا رب
3: وخصوصا بنتي ياسمين وولدي محمد انس اللي هما يستنوا في التحيه هذه ان شاء الله اولادنا كل ربي ان شاء الله يوفقهم
1: وهم محظوظين اللي عندهم عادل الهديلي في الدار شكرا لك يا سيدي
3: يعطيك الصحة شكرا

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حرد السقاي على من علم.

0: Flash Sport. أجمل تحية، ثالث موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدوة زوز مواجهات مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من البطولة. غدوة الأربعة متاع العشية في ملعب بنقردان، اتحاد بنقردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة يديرها سيف الورتاني حكم رئيسي وحمزة إجعيد حكم الفار. غدوة الترجي الجرجيسي يستضيف الاتحاد المونستيري، مباراة يديرها الحكم سفيان الورتاني حكم الفار فرج عبد اللوي. نهار الخميس مباراة قمة، مباراة ديربي الأربعة متاع العشية في ملعب الهادي النايفر بباردو، الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي هيثم الطرابلسي حكم رئيسي، ودافيد سامياك من سلوفينيا حكم الفار. نذكر أيضا نهار الأحد 20 سبتمبر الموعد مع زوز مباريات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة، النادي الإفريقي في رادس يستضيف الترجي الجرجيسي، النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري يستضيف النادي البنزرتي. نهار الأحد أيضا 20 سبتمبر الأربعة متاع العشية مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الاتحاد الرياضي ببنقردان ونادي حمام من أنف. أخبرهم فريق الترجي الرياضي، الترجي أعلن اليوم موعد عقد الجلسة العامة التقييمية المخصصة لمناقشة التقارير المالية والأدبية للمواسم الثلاثة الماضية، موسم 2023-2024، موسم 2024-2025، وموسم 2025-2026. الجلسة العامة التقييمية مبرمجة يوم 9 أكتوبر القادم الأربعة متاع العشية بأحد نزل العاصمة. من أخبار الترجي الرياضي، أخبار يهم النادي الرياضي الصفاقسي، أخبار على عروض عديدة لعلي المعلول، أبرزها عرض نادي أهلي بنغازي الليبي، عرض تقريبا مقدر أكثر من 800,000 دولار. علي معلول اللي بعد تجربة كبيرة خرج البطولة التونسية وناجحة بكل المقاييس مع نادي الأهلي المصري يرجع للنادي الرياضي الصفاقسي، يتألق منذ قدومه حتى بداية الموسم الحالي. علي معلول يتألق مع نادي عاصمة الجنوب، تألق يخلي فريق أهلي بنغازي يطلب ود علي معلول رسميا، ولكن موقف الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي هو الرفض، وهذا التأكيد من عند الناطق الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي أحمد جبير في تصريح للإذاعة الوطنية.
1: موقف النادي الصفاقسي من عرض علي معلول ومن كل العروض اللي بتجي في المستقبل علي معلول هو موقف واضح وصريح، علي معلول ليس للبيع، بل احنا علي معلول لا يقدر بثمن، معناتها مهما كان قيمة العرض رانا مش نرفضه، وعنده عقد حتى سنة 2028، نحاول له اعتزاله باش يكون في النادي الصفاقسي، حتى مسيرته بعد ما يكمل الكوره مش تكون ان شاء الله كمسؤول في النادي الرياضي الصفاقسي. علي معلول رمز من رموز الصفاقس ومن رموز النادي الرياضي الصفاقسي، كلفنا ذلك ما كلفنا، النادي الصفاقسي لن يتخلى عن علي معلول، واعتزال ان شاء الله باش يكون في النادي الرياضي الصفاقسي، ممكن حتى يجدد عقده معنا حتى تفاصيل، لكن انه علي معلول باش يكمل مسيرته في النادي الرياضي الصفاقسي.
0: هذا موقف هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في علاقة بعرض مقدم كما ذكرنا للاعب السي اس اس علي معلول. من كرة القدم إلى الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي بعد قليل يلعب أول مباراة ضمن بطولة أفريقيا للكرة الطائرة 6:30 متاع العشية، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الغاني. نسمع لاعب الخبرة، لاعب المنتخب خالد بن سليمان يتحدث قبل المباراة الأولى، قبل بداية المغامرة الأفريقية لمنتخبنا.
2: الأوبجيكتيف البرانسيبال هو الكوب دافريكا، ذي آخر إديسيون كانت معناها ديسيبسيون، زادا ما ننساوش اللي معناها الجينيراسيون اللي قبل هذه زادا هزت 3 كوب دافريكا ورا بعضهم، اللي هي مش حاجة سهلة. إن شاء الله في تونس نعاودوا الفرحة اللي عشناها 2019 إن شاء الله، وبقدرة ربي نعاودوا فكوا البي نتاعنا للجوز أولمبيك. عشت معناها 2019 الكوب دافريكا اللي تلعبت هوني في تونس، ظهر لي إيموسيون كبيرة برشا، من أحسن التورنوا اللي لعبتهم معناها في الكاريير نتاعي، ظهر لي صالة كانت فول على الآخر. إن شاء الله يكونوا معنا في الإديسيون هذه وإن شاء الله يعودوا نعودوا نعيشوا نفس لمومون نتاع 2019 إن شاء الله.
0: شهد بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نذكر أول مباراة لمنتخبنا 6:30 متاع العشية ضد المنتخب الغاني، وأول مواجهة بين المنتخبين تاريخيا. اليوم المنتخب المصري حقق انتصار الفوز على منتخب غامبيا 3-0. المنتخب الجزائري فاز على التشاد 3-0 دون مقابل. اليوم مواجهة كانت بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والكامرون، والليلة 9 متاع الليل المنتخب الرواندي يواجه منتخب إفريقيا الوسطى. من الكرة الطائرة لكرة اليد، وبطولة إفريقيا للأصاغر في مدينة أبيجان الإيفوارية. اليوم أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي، وفوز على المنتخب النيجيري 32-23. نسمع مدرب المنتخب الوطني التونسي رياضة البدوية تحدث بعد انتصار في تصريح لمبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجان فوزي بن سالم.
3: الحمد لله اللي فزنا بالمباراة، هذيك أهم شيء. ديما مباراة الأولى في البطولة، أي بطولة كانت راهي تكون سهلة، والوليدات هذوما فيهم برشا على حقيقة. أو خليني نقول لك، أول مرة يسافروا، أول مرة يلعبوا بطولة إفريقية، كان عليهم شوية مختومة حتى على أرواحهم الحقيقة. نعرف هي الناس كل تحب عندهم الرغبة باش تمثيل الوطن ويمشوا لبعيد ويحبوا بلادنا برشا. الله غالب هذاك ما كيوي كما قلت لك، هذه جروب جديد راهي متجدد تقريبا نسبة 75-80%. هذا كومبيتيسيون تاعهم الأولى، وما للأسف ما كانش عندنا فرصة باش نحضروا مع فرق خارجية ولا مباريات ودية، خلاف إذا خدنا مباريات محلية.
4: غدوة مدغشق
3: إن شاء الله، كل ماتش ماتش ماتش ماتش، كل ماتش تحضيره، كل ماتش لازم ناخذه بجدية الكافية.
0: إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتمكن من تحقيق الانتصار الثاني بعد فوز اليوم، نذكر، على نيجيريا 32-23. غدوة المواجهة ضد منتخب مدغشقر ضمن بطولة إفريقيا للأصاغر المقامة في مدينة أبيجان. نذكر بعد قليل 6:30 متاع العشية في الكرة الطائرة بطولة إفريقيا المقامة في تونس، منتخبنا يواجه المنتخب الغاني. نكمل بكرة القدم الأوروبية، تحديدا البطولة الإسبانية. اليوم 6 رايو فايكانو يواجه إسبانيول، 7 متاع العشية ديبورتيفو ألافيز ضد فالونس، وفي حدود تقريبا 8:30 متاع الليل إلشي في مواجهة مع فريق ريال مدريد. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
5: فلاش سبور، تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
5: صفوة
7: بدنا جوا حبيب، هي مديري ليلي بنجوا حبيبة يا مديري.
5: يوسف التميمي،
8: عمي المعروف يا سنة، عمي المعروف عم فيني
5: لذا الوطنية تونسية 100%.
9: الدكتور حكيم.
10: برشا ناس يتشكاو اللي صغارهم ما ياكلوش وإلا ما يحبوش الخضرة بنواعها. احنا نأكدوا اللي كيف نعودوهم من اللي هما صغار، ونقدموا لهم في كل وجبة أساسية خضرة نية وطيبة اللي تدخل في عاداتهم. وما ننساوش احنا الكبار باش نعطيه المثل، وكما يقولوا ناس بكري، ولدك على ما تربيه.
9: الدكتور حكيم.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
14: بداية من اليوم يطلق بوابة جديدة للفوترة الإلكترونية توفر أكثر من 40 خدمة إدارية. ارتفاع حجم الصادرات نحو السوق الإفريقية وفتح 6 مكاتب لمركز النهوض بالصادرات ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء. في العالم، الأمم المتحدة تؤكد الحاجة الملحة لضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية لآلاف النازحين في اليمن. السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وسعدت أوقاتكم بكل خير. بلغ حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2025 في حدود 1.4 مليون دينار حسب ما أكده كاهية مدير بالإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات نعمان حمداني، مضيفا أن المركز دعم حضوره في إفريقيا جنوب الصحراء بستة مكاتب.
4: خلال سنة 2026 وحتى سنة 2025 تم تقريبا برمجة أكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال سواء في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أو استقبال رجال أعمال في تونس. تقريبا أكثر من نصف هذا البرنامج كان موجه لسوق إفريقيا جنوب الصحراء. اليوم عدنا حوالي 6 مكاتب. في سنة 2025 كان حجم صادراتنا في حدود 1.4 مليون دينار. نسق بطيء، تقريبا محافظين على نسق تصديرنا نحو هذا السوق. أهم المنتجات هي الصناعات المعملية، تأتي كذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية في المرتبة الثانية بتقريبا أكثر من 30% بشوي من مجموع صادراتنا، ثم تأتي صادرات الصناعات الغذائية ب 18%.
14: وأضاف ممثل مركز النهوض بالصادرات نعمان حمداني أن شبكة التمثيل التجاري للمركز توفر كل الإحاطة بالمؤسسات الراغبة في الانتصاب بالسوق الإفريقية، مشيرا إلى تكثيف عملية الاستكشاف نحو هذه السوق.
4: شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسات التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. اليوم سوق كيما الكوديفوار عدنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في كوديفوار، في السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى، قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب. مؤخرا كثفنا من عملياتنا الاستكشافية نحو هذه السوق في قطاعات مخصصة كيما قطاع مدخلات الإنتاج الفلاحي والزراعي أو الإنتاج الصناعي. مؤخرا السنغال يعني بعثت رجال أعمال في هذا المجال، وفي السنة اللي قبلها كوديفوار. كذلك كل ما هو الانتاج الصناعي لديها عوائق أمام دخول المنتجات التونسية للسوق الإفريقية. أول عائق هو عائق جمرك، العائق الثاني هو عائق لوجستي، وهنا ثم عمل كبير قاعد يقوم به مركز النهوض بالصادرات لوجود حلول عبر فتح خطوط بحرية مباشرة تربط تونس بإفريقيا حتى نضغط على كلفة النقل. إشكال آخر متعلق بغياب المعلومة، هذا يعمل مركز النهوض بالصادرات عبر بعثات رجال الأعمال وعبر عمليات التشبيك اللي يقوموا بها الممثلين.
14: أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال تطبيق الجوال خدمات للولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية. التطبيقة توفر أكثر من 40 خدمة إدارية وتهدف إلى توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة، وفق المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري.
12: تطبيق الخدمات اللي هو متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق هذه الخدمات. 40 خدمة يعني اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم يعني في علاقة بالترسيم وعلاقة الأولياء بالمدرسة وإلا بالمؤسسة الجامعية. كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية، وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيقة جديدة يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة، وهذه نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الإدارية الرقمية.
14: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. وستمكن هذه الأيام من التعريف بهياكل المرافقة والتمويل وتوجيه الراغبات في الانتفاع بالبرنامج نحو الهياكل المناسبة حسب خصوصية المشاريع وطبيعة الأنشطة. أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة بإدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأشار إلى النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية في ظل استهداف ما بين 20 و25 ألف أمي سنويا وفق تصريحه لخولة سليتي على هامش ورشة عمل نظمها اليوم المركز الوطني لتعليم الكبار في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية.
15: هناك مسلك للفرصة الثانية للتعامل مع وزارة التربية مشكورين، ثم الفرصة الجديدة التكوين المهني والتشغيل، ثم المهارات الحياتية، وهناك الجديد هو المساندة التربوية الاجتماعية، باختصار هي القيام بدور وقائي لمحو الأمية بمساعدة كل الأطراف كبرنامج يخضع أساسا إلى الموارد البشرية. احنا عنا 945 مركز للتعلم مدى الحياة، عنا 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، وعندنا مراكز متخصصة هي بسبب الإنشاء الآن. إضافة إلى ذلك نحن نستهدف تقريبا ما بين 20 ألف و25 ألف أمي سنويا بتقريبا 845 مدرس متعاقد و114 مدرس مترسب. العدد ذي ضعيف مقارنة للتحديات والأرقام الكبيرة، فنحن أمام 1,700,000 أمي، يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى عمل شبكي.
14: كما أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة بأن ورشة العمل تهدف إلى تكوين متفقدين ومعلمين في مواضيع السلامة المرورية والتوقي من الحوادث المنزلية والإسعافات الأولية. بمناسبة العودة المدرسية، قالت المختصة في التغذية درة بن يدر إن محتوى اللمجة التي تعدها بعض الأسر لأطفالها قد يكون أحيانا غير صحي، كما أوضحت أن اللمجة هي في الأساس مكملة للوجبة الرئيسية وليست بديلا عنها.
16: كرواسون كسكرو تملاوي ملفوف هذيك راهو غالط تماما، حتى على لمجة الأربعة راهو تكون مكملة. صغار توا ولاو يقوم الصباح ما يحبش ياكل، دونك كفطور الصباح ياكل شوية، نوليو ميسيل شامبيغمي العشرة يوليو يكملوا فطور الصباح وجبة كاملة. اللمجة راهي وجبة مكملة للغذاء الرئيسي. باغ اكزومبل في الصباح كان مثلا ما خلطش باش ياخذ الدهون الصحية كالفاكهة هذيك نخليوها العشرة، الغلة للمجة مثلا أنا مصدر النشويات، النقص مثلا نعملو توست بركة في الفطور الصباح، وهكا كيك مثلا خبز تدرع، كيك معمول في الدار، كيك بالشوكولا لازم معاه مورس طبيعي، جو نجم نخلط له خضره وغله. كل شيء يتشكيوا لي من فطور الصباح يقول لي فطور الصباح راه ما ياكلش، ما ينجمش انت ما تفطرش الصباح وميراش طاوله محطوطه قدامه باغون تاعو ياكل، دونك انت حاول انك انت اللي تحب يعملوا انت زيد اعملوا. الخضره كيف كيف برشا يتشكيوا من الخضره والكل، نجمش انت تحط قدامك فاست فود ولا حاجه وتطلب منه هو بشكل بولي وسلاد وكل شيء، راه انت اللي تحب صغيرك يطبقوك انت تحاول تطبق.
14: بيّن الدكتور حسن عفاس المختص في جراحة العظام لدى الأطفال أن آلام الظهر عند الأطفال تختلف بين آلام عرضية خاصة مع بداية العودة المدرسية وآلام مصحوبة بأعراض أخرى يجب الانتباه لها وطلب استشارة الطبيب.

0: هي نجموا أطفالنا يتقلقوا. هذوما الآلام عادة يصيروا في آخر النهار، ما همش آلام كبار. في الليل يرقد على روحه، يقوم في الصباح ما فماش مشاكل. وفما الآلام اللي هما مربوطين بالنمو، خاصة فما زوز فترات معينة سيغتو في السنوات الأولى متاع الدراسة، النمو زاد يقوى مرة أخرى في سن المراهقة ما بين 11 و15 سنة. هذوما زاد زوز معناها فئات عمرية معرضين أكثر شوية من باقي الأطفال للآلام هذوما الظهر العرضية.
1: وأكد الدكتور حسن عفاس لبرنامج صباح توانسة أن وزن المحفظة المدرسية لا يجب أن يتجاوز 10% من وزن الطفل، مقدما جملة من النصائح لتجنب آلام الظهر عند الأطفال.
0: هو القاعدة اللي موجودة في أغلب الدول، وزن المحفظة ما يزمش تفوت 10% من وزن الطفل. البوا متاع الكرتابة تبدأ فارغة، ما يزمش يكون ثقيل، خاطر ديجا عنا الأدوات بتاعنا تبارك الله. وثاني حاجة يزم تكون ما تفوتش الوزن الكامل 10%. وثالث حاجة يزم الحجم متاع الكرتابة يكون ملائم مع حجم، ما يزمش تفوت الأكتاف ومن فوق ما تهبطش على تحت بسام تاعو. وحاجة نحب نأكد عليها، راهو ما فماش علاقة ما بين الكرتابة والعوجاجات. الكرتابة تنجم تساهم في ظهور الآلام، يعني فما حاجة ثقيلة ماهوش سبب مباشر لظهور اعوجاجات. حاجة أخرى أكدوا برشا ولينا نلاحظوا فيها زادة، هي قلة الحركة عند صغارنا. فأنا قاعدين يعديوا في برشا وقت وما قاعدين، ماذا بينا نركزوا برشا على وضعية الجلوس، نقصوا شوية لزكران الهاتف. حاجة أخرى هو الوزن، رانا قاعدين نلاحظوا في وزن مفرط عند الأطفال. فرط الوزن من العوامل زادة متاع الأوجاع. زادة في نفس الوقت الرياضة المكثفة، الرياضة باية لا إفراط ولا تفريط.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: إلى أخبار العالم، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفل في قصف جوي وبري إسرائيلي استهدف اليوم مناطق عدة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 440 اعتداء إلى جانب هدم نحو 70 منشأة فلسطينية خلال أسبوع حسب ما أعلنته الحكومة الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف جرائم الاحتلال ومشاريع الضم والاستيطان. أعلنت القوات اليمنية اليوم استهداف مواقع وتجمعات عسكرية تابعة للحوثيين شمال غربي مأرب وتدمير منصات لإطلاق الصواريخ في مطار تعز، وذلك بعد إحراز الحوثيين تقدما في الساحل الغربي ودخول عناصرهم إلى عدد من الجزر في البحر الأحمر. وأدى التصعيد في اليمن إلى نزوح 125 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما أكدت مفوضية اللاجئين الحاجة الملحة لضمان وصول آمن للمساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الأسر المتضررة. شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز مزيدا من التراجع عقب تصاعد الهجمات بمنطقة الشرق الأوسط، وأظهرت بيانات شحن صادرة اليوم عبور 4 سفن فقط الممر المائي يوم أمس مقابل 10 سفن أمس الأول. ومن جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز منذ فجر اليوم. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة المساء، قدمتها لكم أحلام بن عمر، وهذا تذكير بعناوينها. بداية من اليوم، إطلاق بوابة جديدة للفوترة الإلكترونية توفر أكثر من 40 خدمة إدارية. ارتفاع حجم الصادرات نحو السوق الإفريقية وفتح 6 مكاتب لمركز النهوض بالصادرات ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وفي العالم، الأمم المتحدة تؤكد الحاجة الملحة لضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية لآلاف النازحين في اليمن. دمتم في أمان الله.

0: شفما جديد في يوم سعيد. أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
5: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: الأثر وموليه.
1: وصلنا توا للأثر وموليه. حبيت نقول لك محليهم المستمعين ويعطيهم ألف صحة. تفاعلوا معنا، بعثوا لنا وقالوا راهي الشخصية اللي تلوجوا عليها اليوم راهي نجوى إكرام.
2: نجوى إكرام
1: أمل الحقيقة وهبي طلع قبله.
2: هو الأولين هو بالحق وهبي من تقريب المزوز لدوز بروميير انديس مع الاولاني بالكل وهبي اعرفها شكون
1: وهبي
2: خط عليها ادركتهاش. انا مش نفكر السادة المستمعين ممكن اللي ما عرفوش شكوني، هي اللي كانت العشرة نتاع اللي الناس في عمري وحتى بعدي شوية
1: وقبل
2: قبل بالطبيعة اللي تقول العاشرة احترام الجار العاشرة احترام النائم ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. الرجاء من السادة المستمعين التخفيض في أجهزتهم ومراعاة راحة غيرهم. كانت العشرة نتاع الليل قال هذية بعدها نخوص تنبيه للناس أنهم يحترموا الغير.
1: والله هذية ماذا بيا كان في الصيف الإذاعات الكل يسمعوا هنا برشة اللي نتبرمجوا عليها.
2: إنسان سوبي روحنا بيها.
3: العاشرة احترام الجار، العاشرة احترام النائم، ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم.
1: الله يرحمها وينعمها.
2: وي.
1: ما عزها جملة. يا عبد الستار قد ما نقول لك بردت لي على قلبي. الله يرحمها وينعمها.
2: هذه كنا نسمعها كل
1: يعني
2: يوم.
1: شفت دور الإعلام قديش مهم. قديش دور الإعلام في التوعية مهم. هي رسائل بسيطة وقتها قالتها بالطريقة الأقرب للقلب التونسي وقتها. نختاروا طريقة أخرى تويكة
2: اللي تشبه لنا
1: توا رسائل توعية مستحقينهم على نظافة البلاد، على بسم الله عليك ولطف عليك، على تلويح الفضلات، على حتى الكهرباء دوزيام بوزيسيون، على السيركيلاسيون،
2: احترام الغير في اي مكان، على انك تراعي غيرك في الحافله في
1: الترين يضرب الشينيول يقول لك انا نخدم لقيتش وقت ويا بابا وين نحب نرتاح شنو نعمل
2: شنو ذنبي انا.
1: فهمت يعني من من من من رسائل كيما هكا ونعملوا قائمة بالحق ومش خاص
2: في وضعنا تويكا وكلامنا انت توا اللي تشبهنا توا. هذه كانت السيدة نجوى إكرام اللي اسمها الحقيقي مبروكة العقبي حورية. كما قلت هي تولدت في سيدي عقبة، ذاك على اسمها العقبي، سيدي عقبة في الجزائر في صحراء الجزائر، وانتقلت إلى تونس وعمرها تقريب 15 سنة بسبب تجارة والدها اللي جات والدتها هي والدتها يلموا في فلوسهم اللي متخلدة في ذمة بعض التجار اللي في تونس. هنا مش تسكن أول ما جي في نهج الباشا عند عائلة جزائرية ابن عمهم معناها سكنوا عندهم، قعدت مدة في نجل الباشا.
1: هي تتسمى من العيال.
2: اي هي بالناس. فسكنوا في نجل الباشا وقعدت مدة غديكة ثم انتقلوا إلى سكنة بالزهرة. لأنه طولوا هنا حلت لهم القاعدة تقول أنتي وطولوا شوية فنقلوا للزهرة في دار زادة أقربهم في الجزائر. خاطر ما كانش معقول وقتها في الخمسينات نساء وحدهم قاعدين في دار. فهي في الجزائر في زهرة خرجت ما تتفسح هي وأقاربها، فقعدت على حرف الشط، الموجة تضرب في الماء في الشط، خذت عصا بدأت تكتب في اسمها حورية كي، وهي خطها ياسر جميل. فمتعدي شخص هو كان نسيب سي محمد حفظي الألمعي ذي الصوت البديع وسوى نهار نحكيه عليه. سي محمد راها قالها تعرف تكتب وصوتك خطك جميل برشا كي تكلمت زاد بهرته بصوتها. فقال انت متاع إذاعة مكش، قالت لي مازال مش محلاني عمرها 15-16 سنة وقتها بلا ما قالت له عائلتي ما يقبلوش. فقال انت منين؟ قالت له من الجزائر، فين تسكن؟ في الدار الفلانية. فمشى سي محمد حفظي قال له تحطم طفلة راي بحلاها وكذا، اما اسمك؟ قالوا في دار كذا. قالوا نعرفها، مشى لهم قال لهم عندكم بنيه؟ قالوا راهي ضيفه حلينا.
1: سامحني محمد حفظي وقتها صوت مزيان وكها ولا عنده منصب عنده حاجه؟
2: ليه هو مذيع من المذيعين الاوائل نتاع الاذاعه التونسيه محمد حفظي
1: ما
2: اي ما
1: أي. مذيع ما خذاش من بعد منصب باش مشى بصفه المنصب
2: لا لا لا, لا لا هو مشى كواحد
1: من الاذاعه
2: منتج برامج ومقدم برامج وكذا فمشى لعائلتها قنعهم حاول يقنعهم بانهم يسيبوها تدخل تجي للاذاعه فبعد اخذ ورد جات تعدت امتحان عدت تيست وقبلت في الإذاعة التونسية لكن المشكلة نتاعها كانت نجم تحذق العربية لكن الدرجة نتاعها درجة جزائرية فهنا سي بشير سي عمي سي حمودة معالي باش ياخذها في عهده ويقول لهم خليها توا أنا ردة تونسية ردة كلامها تونسي فخذها عمي سي بشير وعمي سي حمودة معالي وكان دخلها لفرقة الإذاعة خاطر اول ما دخلت هنا ما دخلتش كمذيعه دخلت كعضو لفرقه الاذاعه معناها خدمت مع شكون
1: كوراله
2: ليه لفرقه الاذاعه للتمثيل
1: للتمثيل
2: مع سي حموده معالي عارفها مع المخرج مع زهره فايزه مع جميلة العرابي مع دلندا عبدو مع الحطب الذيب مع محمد حفظي هو بيدو مع معناها الاقطاب نتاع فرقه الاذاعه وقتها
1: واللي كان فيهم زاد مجموعه اللي تقدم برامج هي تمثل وتقدم برامج
2: فهي في الاول ليك دخلت كتمثل فقط اول مره وقعدت تتدرب على اللهجه التونسيه تدرب حتى المره اللي يقولوا عطاوها دور نتاع جزائريه معناها في تونس وكان عمي حموده يهزها معاه يبطو هي بسويقه يقعد في القهوه يقول اسمع وهي كانت ذكية برشا فخذيت اللهجة التونسية وليت تقدم معاهم في المسرحيات والنتيجة اللي صوتها الجميل العذب مش يختارها سي بشير خريف اللي كان عنده برنامج شعري سي بشير خريف مش يختارها هي كالصوت اللي يؤدي الشعر لأن تحذق العربية وهذا كان اللي انطلقت به وقدمت العديد من البرامج في الإذاعة التونسية وقعدت حتى الأواخر السبعينات بشير صالح شغام وبشير رجب كانوا صناع عندها هي جابوها حذاها مدير الإذاعة بعثهم لها مش تعلمهم ياخذوا عليها يعلمها
1: اي تلمذتها يعني في الاخر ما احنا خاطر نقولوا صناعة خاطر صنعه
2: صنعه تتعلم صنعه راهي الاذاعه صنعه يعني تعلموا عليها كيفاش الطريقه واللباقه وكيفاش تلقف الحاجه وكذا وكيف تبدا عندها وقت مزروب كما احنا تويكا كيفاش تلقف الوقت
1: نرجعوا لك
2: 2017 الله يرحمها
1: ونرجعوا لك عبد الستار عمام ونكملوا حكايتنا معاك سيداتي سادتي يرفعوا الى حضراتكم اذان صلاه المغرب حسب المحلي لمدينة تونس وما جاورها
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أيهاني جيت تحب تعمل كيفه؟

0: عبد الحليم حافظ رائع رائع. في كل وقت تسمع عبد الحليم حافظ يهزك الدنيا أخرى.
1: أي تولي تحلم
0: هكا ولا
1: تولي تحلمي. مش الأغاني كل أما أغلب الأغاني.
0: أي, أي. صوته صوته أي. مريح جدا الله يرحمه. ضيفنا في الأستوديو مش بشي عدل لنا صحنا, بشي عدل لنا عظمنا.
1: هي ماشي في حكايه في حكايه الكرتابه, خاطر ما الكرتابه كي تدخل وتكون معوج شويه كل شيء يلزم بعديش يفر واحد ماشي
0: هو اكثر تعرف عبد الستار. احنا نخمم في الفقره هذيه وان يكون معنا كوتش معناها سبورتيف يحضر معنا في الحصه, هي انه تويسا ولات ثقافه الرياضه عندهم متطوره
1: موجود
0: ولات نساء ورجال وكبار وصغار عندنا كالثقافه نتاع بعد الخدمه والقرايه تقول لك ماشي للسال دو سبور ولا ماشي للسال دو سبور. هذه حاجه نعتز بها برشا. لكن وانا مازلت بادي يا ربي العمل عليك خاطرني كنت في الصيف وتحليت في الماكله ونحب نبدا لي ريجيم نتاعي وكالحكايات هذوكم الكل
1: فكرنيش
0: صحيت. اول حاجه نعملوها يقول لك مع الغونتري سكولير باش نعدل مونجلتي ونعدل اموري. فايوب
1: زروي
0: بحذنا وباش يعطينا ديزاستوس ايوب في شكل هكا دي فلاش. وانا بادي يا ربي العمل عليك سهل عليا وانصحني بالصحيح.
2: باه اول حاجه ماذا بيك كي تمشي للسال دو سبور ما تدخلش بالنسبه نحكيو في عيله معناها عندك صغار وعندك كل شيء ما تدخلش بقوه من الاول تمشي بشوي بشوية. اول حاجه تعملها انك تنظف ماكلتك, نبعدوا على الحاجات كيما العادات السيئه كيما السكريات السريعه, نبعدوا على الموفي كوليسترول كيما الزيوت والحاجات هذيك, نحاولوا ناكلوا ماكله صحيه.
1: تعرف مدفونه ليه هكا
2: ماك تعرف
0: لا عبد ستار معنا ولا معاه
2: ديما هكا نحاولوا ديما ناكلوا ماكله صحيه اون جينيرال تتكون من الياف اللي هي مثل سلاطة سورس متاع بروتين باش تعاوننا في صناعة الالياف العضلية الكرواسونس مسكولير مع نقولوا احنا دي سورس متاع كربوهيدرات اللي هما سكريات بطيئة تكون سورس طبيعية ونظيفة كيما الروز كيما البطاطا كيما البرغلاي حاجات هكاك هكاك تكون معناها ديجا تلقى روحك ديما ناشط ما تحسش روحك جيعان على خاطر السكريات السريعه كما نعرفوا احنا يطلعوا في التوم تاع الانسولين دونك يطلع الانسولين باش تحس بالجوع برشا اكاو. هذا بالنسبه للتغذيه.
0: باهي اعطيني توا انا بالنسبه لاني بديت الريتم نتاعي مازلت بادي يا رب العمل عليك كل يوم اما شويه وقت مرتين في الجمعه اما برشا وقت كيفاه.
2: باهي هنا نوليو كل حد نخدمو كل كان نخدموه وحده انت والريتم دو في نتاعك خدمتك كيفاش مسؤولياتك كيفاش. اون جينيرال اول ما تبدا احسن هي احسن حاجه ان نعملو مثلا نهار بعد نهار ثلاث ايام في الجمعه هذا هي احسن حاجه كتبدا به. ومن بعد بطبيعة باش تلقى الكوتش في الصالة دونك باش يشوف باش يقيمك وعلى اساس هذاك باش نزيدو نقصو ونقدمو بشوي بشوي.
0: الاخطاء اللي ما لازمناش نعملوهم
2: ما لازمناش كيما قلت لك نتعندو على بدنا ندخلو بقوة هذه حاجة نتخمرو نقولو احنا تتخمر لازمنا معنا شكون في الصالة بالخاص الواحد جديد باش نبعدوا على الإصابات والحكايات هذيك كهو نتبعوا بشوي بشوي.
0: شكرا لك يعطيك صحة أيوب. شكرا لك أيوب زروي. شكرا لك.
3: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء, احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
0: معايا انا ريم بن شعلية تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
4: أي هاني جيت تحب تعمل كيف تبانة في كلام على الكيف.
5: بتوقيت الوطنية
0: بتوقيت الوطنية خدين لكم فيها الأخبار اللي جت على الوطنية وتشكون فتتكم مثلا خطة أنت ما سمعتش الصباح ولا خطة أنت ما سمعتش أول العشية وغيرها. جينا رجعنا على أهم الأخبار واللي الحقيقة الأخبار اللي بشكون يهم العودة المدرسية. وإحنا قلنا وأنه في مجلس وزاري وفي بلاغ رسمي هبط للحكومة التونسية من جبنة الأهداف السنة أنه يأمنوا أكثر وأكثر المحيط متاع المؤسسات التربوية، وقالوا أنه فما تكثيف أمني لحماية التلميذ من العنف ومن كل المظاهر الأخرى اللي احنا نخافوا منها. ف وزارة الداخلية أطلقت خطة، والخطة هذه يتم تأمين المؤسسات التربوية. وسامي العرفاوي في المشهد الآن أخذ تصريح لرئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين عبد المنعم العريض، وفي هنا فما تفاصيل وفما حتى شنو الأولويات بالنسبة لهذه الخطة، شنو الخطة الأولى، يعني تفاصيل كل باش تسمعوها مع سامي العرفاوي في مقتطف من برنامج المشهد الآن اللي يبث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من النهار حتى الماضي ساعتين.
5: أول حاجة مبروك لعائلاتنا العودة المدرسية ولوليداتنا ولصغيراتنا. وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله. فما شكون معناها تركيز قار، فما شكون معناها تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني بحول الله. وزارة الداخلية من أعلى هرم تعليمات وتعليمات سيد وزير الداخلية، سيد مدير عام الوطني، سيد مدير عام العمومي، معناها أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوارع. أنت كما تعرف سيادتك بالنسبة للمؤسسات التربوية عددها كبير برشا، ما نجموش نحطه تركيز قار معناها قدام كل مؤسسة تربوية، لكن احنا المخطط الأمني عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدنا مؤسسات أخرى باش تكون معناها في النسيج الأمني وبحول الله اللي نوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سناء ما تصير حتى مشكلة باش يصير تأمين العائلات، تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد، وبحول الله نعدهم كما أمنت وزارة الداخلية جميع الأنشطة الأخرى الثقافية الرياضية ومعناها مختلفة، بحول الله باش يكون تأمين كامل للمؤسسات التربوية على مدار السنة. احنا قاعدين دجا نضعفوا في مجهوداتنا في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات، وخاصة على مستوى المؤسسات التربوية. كما تعرف معناها صغيراتنا يلزمنا نحميهم، يلزمنا نأمنوهم من هالآفة هذه. بحول الله وزارة الداخلية كما تعليمات كما قلت لك من أعلى سلطة في محاربة يومية لهالآفة هذه، وبحول الله وزارة الداخلية تنتصر، وبحول الله تحيا تونس.
0: شكرا سي عبد المنعم العريض، شكرا لسامي عارفي في المشهد الآن على رسالة الطمأنة اللي بعثته لنا، واللي الحقيقة من الحاجات اللي معناها تخلي القلب التونسي على ولده هو خارج. يقول لك أنا ولدي عاقل، داروا بيه الغالب أصحاب، داروا بيه أصحاب، ونعرفوا لكلنا الشارع يغلب الدار، خاطر هو اللي عدي في الشارع أكثر من اللي عدي في الدار، وكلنا توانسة الكل نلومه ونقوله وينه، وين الحماية، وين الأمن، وين الحماية في محيط المدرسة، في محيط المؤسسة، علاش خليهم يضربوا بعضهم، علاش خليوا العنف خارج المؤسسة، علاش خليوا كما كان يحكي هو المخدرات
1: دخلاء يجيوا حول المدرسة ويعملوا عمل خايبة.
0: اليوم سي عبد المنعم العريض راك بعثت رسالة طمأنة كبيرة برشا للتوانسة، وحسينا الصدق في الكلام، وحسينا حماس، رانا نحن حماة الوطن وباش نكونوا راه الوليدات هذوما، فمشكورين على المجهود هذايا. حبيت اذا نحكي لكم على دراسة عملت مؤخرا الباحثة التونسية مدام نجلة بن عامر. احنا ديما نلوجوا على حلول لمعالجة المياه. مدام نجلة بن عامر بدراسة ولكن تجارب معها علمية وطنية، معناتها مرفوقة دراسة بالتجربة، لقاتوا ان مخلفات الزيتون وقشور السلطعون الازرق يعاونوا في معالجة المياه، هو حل من الحلول. حنان بربيع في ميكرو الحنان بربيع في المشهد الآن قالت هاهم التفاصيل عندك مثلا.
1: أي شو سلطعون الأزرق هذي؟ ما هو
0: هكذا تسمع
1: هم مش يقولون أي به.
6: مشروع البحث الحديث اللي أبرز نجاعة وحلول فعالة ومستدامة لمعالجة المياه باستعمال مخلفات السلطعون الأزرق والفحم الحيوي المستخرج منه. نتيجة البحث هذه قمنا بنشر 3 مقالات علمية في 3 مجلات علمية مصنفة كي آن وذات معامل تأثير مرتفعة، المقال الأول نشر في نوفمبر 2025 بمجلة Results in Engineering مصنفة كي آن وذات عامل تأثير 9.4. عنوان المقال إزالة المعادن الثقيلة باستخدام الكتلة الحيوية البحرية والبوليمر الحيوي المهندس من مياه البحر. وقد أبرزت هذه الدراسة أن الكتلة الحيوية للسرطان الأزرق يمكن أن تمثل مادة منخفضة التكلفة ومستدامة لإزالة الملوثات المعدنية من المياه والاستفادة منها في نفس الوقت بدل التخلص منها. المقال الثاني نشر في جانفي 2026 بالمجلة العلمية Environmental Technology and Innovation مصنفة زيدا كيان وعامل تأثير متاحة 7.2. عنوان المقال تثمين مخلفات الزيتون والسرطان البحري وتحويلها إلى فحم حيوي لمعالجة الهيستامين المتواجد في مياه الصرف الناتجة عن الصناعات السمكية. أظهرت النتائج قدرة الفحم الحيوي لمخلفات الزيتون والسلطن على إزالة مادة الهيستامين المتواجدة في مياه الصرف الناجمة عن الصناعات السمكية بنسبة تنهز 99%.
0: باهي نحب نختم تنبيه اليوم هبطت وزارة التشغيل تنبيه مهم جدا جدا هو يهم مؤسسات التكوين المهني الخاصة بربي نثبتوا وين نمشي ونعملوا التكوين متاعنا كي تبدأ مؤسسة التكوين المهني ذي مؤسسة خاص مش عيب اطلب انه
1: الترخيص نتاعها
0: اطلب انك تثبت مرخص لها او لا علاش على خاطر اليوم في بالغ لها وزاره التشغيل قالت انه فما راهي مؤسسات تكوين مهني خاصه مش الكل لكن فما البعض منها اللي يزعم انه يقوم بتكوين ويعطي معناها
1: شهيد معناها
0: شهيد بطاقات وشهادات تحمل صفه المحاكم معناتها وتقول لك هذه معناها
1: معتمده معناها وكذا
0: صحيح في البلاغ زيدا قال ردوا بالكم هكا التسميات هذيك نتاع محكمه دوليه محكمه افريقيه محكمه اوروبيه راهي معناتها ثبت روحك وثبت عند شكون قاعد تعمل في الـ في الـ في التكوين هذا ومن عند شكون تاخذ في الشهادات هذه. دونك هنا حبينا نحن نزيدوا ناكدوا عليها هي جات الحقيقه في الاخبار اللي على راس كل ساعه على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه ولكن احنا زيدا حابين نزيدوا ناكدوا عليها
1: لاهميه الموضوع
0: اثبات به تو يعجبك شي تو معناها هاي مراكز تكوين مهني زعما مش صعيب باش يطلعوه موسم اسهل ما فما انه يطلعوه ما نعرفش علاش العبد معناها يختار الطريق هذايا اللي يعرفوا اللي في الاخر ما يوصلش
1: ويغش الناس من غير حامه
0: معناتها معروف مش يوصل ما فهمتش علاش ياخذوه كمان. شكرا لك عم ستار
1: عمي يعيشك كريم
0: شكرا لك وهبي الواعر اليوم في الاخراج شكرا لسميه زوابي في الاخراج الرقمي عملتي في وصلتي في التنسيق شكرا بالقاسم حمير احلام المساحلي في الاعداد ريم بن شعليه

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: اليوم تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق العليا بأقاليم مدنين تطاوين وجابس وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ومن المنتظر استئناف التزويد بداية من منتصف في نهار يوم غد بعد استكمال إصلاح العطل. إطلاق تطبيقة خدمات على الهواتف الجوالة التي ستوفر أكثر من 40 خدمة إدارية بهدف تبسيطها للمواطن والمؤسسة وفق المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري.
5: تطبيق الخدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق هذه الخدمات. 40 خدمة متوفرة على تطبيق الجوال هذه، خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، الترسيم وعلاقة الأولياء بالمدرسة وإلا بالمؤسسة الجامعية. نجد خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالف، كذلك خدمات الجبائية، وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيق جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة، وهذه نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الإدارية الرقمية.
4: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري في مختلف الولايات في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات. في أخبار العالم، ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز 108 دولارات للبرميل، بينما تجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104 دولارات للبرميل، حيث سجل الخام الأمريكي زيادة بخمسة دولارات للبرميل. وتواصل أسعار النفط ارتفاعها مدفوعة بإلغاء السعودية بعض الشحنات وتعليقها التحميل في ميناء ينبع، إضافة إلى إعلان ليبيا تعليق الإنتاج في 3 حقول نفطية. هذا وأصدرت السعودية اليوم تحذيرات أمنية في مناطق واسعة من المملكة شملت مكة المكرمة وجدة بعد تعرضها لهجمات على مدى أسبوع من اليمن والعراق. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم إسقاط 3 طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. في اليمن، أعلنت الحكومة اليوم تسجيل نزوح حوالي 12,600 أسرة في 6 محافظات جراء التصعيد العسكري في البلاد، فيما شكلت السلطات في العاصمة المؤقتة عدن خلية استجابة إنسانية لمواجهة تداعيات التصعيد. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي
7: هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الله الله الله الله الله الله. عندما يأتي المساء محمد عبد الوهاب في ويحلو المساء في هذا الموعد الأول اللي نتقابل فيه معاكم كل أسبوع إن شاء الله في موعد متجدد كل ثلاثاء إن شاء الله من السابعة مساء حتى الثامنة ليلة، نسوية خفيفة نظيفة أكيد باش تكون إن شاء الله مرافقة للناس اللي يتابعوا فينا في سياراتهم في ديارهم في محلاتهم التجارية في أي مكان يسمعوا فينا ويتابعوا فينا في تونس أو خارج الحدود، وأكيد إن شاء الله باش تكون نصيب كبير والحظ للأغاني، لأنه السويعة ذي يزمها تكون هكا فيها برشا موزيكا وبرشا غناء باش تخلي المستمعين يتابعونا ويعملوا قولوا احنا جو بعد يوم كامل من العمل والدراسة، وخاصة اليوم اليوم الأول من الدراسة. محمد الغول ينعم لي قال لي اليوم الوليدات ما شاء الله ربي نجحهم الكل، شفناهم ومحلاهم بك الميداعات والطبليات وكزبانوتات محلاهم كيفاش كل عائلة وصلت وليداتها للمدرسة وللمعهد، إن شاء الله ربي نجحهم إن شاء الله ربي يوفقهم. الإذاعة الوطنية واكبت العودة المدرسية الصباح في يوم سعيد، سمعنا عدد من الزملاء كانوا حاضرين في بعض المؤسسات التربوية وخذينا فكرة على العودة المدرسية، طبعا اللي هي حدث كبير برشا، حدث تعيشه الأسرة التونسية وتحضله وتستعد له استعداد جيد بعد فصل الصيف وفصل طبعا الأفراح والمهرجانات والسهرات وغيره، يجي موعد الجد موعد العمل موعد النجاح، وإن شاء الله يا ربي يتوج بالنجاح في الامتحانات اللي باش تكون إن شاء الله، إما للامتحانات العادية والامتحانات السيزيام والنوفيام والبكالوريا، وربي يوفق الجميع. عودة مدرسية طيبة لأبنائنا التلاميذ ومحلهم وليداتنا وربي يفضلهم. والله من الوحي اللحظة يا صديقي محمد علمني علمني لطفي بوشناق، أكيد تعديت هي أما هكا فيها روح لغناية، إنه المربي والمعلم والمكون، لأنه أيضا حتى العودة بالنسبة للمهن والناس اللي تتكون في التكوين المهني مهم جدا، المربي حاجة كبيرة برشا، يعني المربي نجله ونقدروه برشا لأنه هو اللي يوصلنا المعلومة ويقرينا، وبإذن الله نكبروا وننجحوا وأيضا ناخذوا المشعل، وربي يفضل وليداتنا وكل المربين، تحية لهم إن شاء الله عام يتعدل كل نجاحات لوليداتنا والأسرة التربوية عموماً.

علمني علمني سيدي، نتمنى نرجع لأصحابي، القسمي وكراسي وكتابي، والدنيا تغني على بابي وأنا خالي البال صغري موال. عندي واحد زميل صديق أذكره بالخير وخرج على التقاعد وعلى شرف المهنة وحيل، أذكر أنه مرة نسمع فيها الغنادية في كربته بكى، قال لي يا معز الغنادية قديش تمس، قديش يعني تدغدغ، قديش ترجعك الزمن اللي انت في بداياتك وانت طفل وتقرا وغيره. على ذكر الذكريات مع العوده المدرسيه مع اليوم الاول في الدراسه، الكلنا عن حكايات مع العوده المدرسيه ومع القرايه. تو محمد الغولي يحكي لي كيفاش اولاده يحضروا رواحهم، وكاي اب وكاي ولي يبدا فرحان باليوم الاول. هو صحيح يعني اليوم ولداتنا مش سهل باش تحضر لهم العوده المدرسيه بالمتاح بطبيعه بالامكانيات المتاحه، لانه ولا تتكلف باش نكونوا واقعيين. ولكن قداش التونسي يضحي ويقول كل شيء هون من اجل ان وليداتي يقراوا، من اجل وليداتي يقولوا احنا يتكونوا يتعلموا ويرتقيوا في المعرفه وسلم المعرفه. ربي نجح الناس كل، وربي يحفظكم ويحفظ وليداتكم، وإن شاء الله عام مبروك على وليداتنا. ومحلها محلها ديما نهار 15 سبتمبر فيه معاش محمد الغول. أنت من جيل 1 أكتوبر ولا 15 سبتمبر؟ أنا وعبد اللطيف، عبد اللطيف يضحك، 1 أكتوبر كنا مسلكين العطلة طويلة، والله 1 أكتوبر. أما كنا أذكر أنه 30 جوان ظهر لي العطلة الصيفية، 30 جوان هيك وضع لي حسبة هي بيدة. ربي نجح ناس كل. يلا ذكرى محمد ابتعد عني.

من روائع طلال مداح الرائعة الراحلة ذكرى ابتعد عني. 7:27 للناس اللي يسمعوا فينا في سياراتهم طريق السلام. الناس كل إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله اليوم الأول من العودة المدرسية يكون يوم طيب تعدى في أحسن الظروف بالطبيعة. وأكيد ما زلنا فكر الجدول الأوقات والأوقات وقت بشي يقرأ والتوقيت الجديد وغيره، ذاك الكله يأخذ شوية وقت، لكن بالوقت كل شيء يمشي لباس. جمعية ميوزم لاب باش تنظم ندوة صحفية متنقلة حول مشروع فيا بغرادا على خطى مجردة، طريق مجردة، وذلك نهار الخميس 17 سبتمبر بأوتيك. طبعا هذه الندوة باش تقدم المرحلة الثانية من مشروع طريق مجردة اللي باش تنتظم إن شاء الله من 2 إلى 4 أكتوبر القادم في تستور وتبرسق والسلوقية والتعريف برؤية المشروع اللي يجعل أو إلى جعل واد مجردة وجهة ثقافية وسياحية من خلال تثمين ما يزخر به من موارد فنية وتراثية وطبيعية ومكونات ثقافية غير مادية. إذن الندوة تتخذ شكل رحلة على خطى مجردة تجمع بين تقديم المشروع ومرحلته الثانية واكتشاف جزء من هذا المسار، إلى جانب زيارة الموقع الأثري بأوتيك. طبعا هذه دعوة للصحفيين والإعلاميين اللي بيكونوا حاضرين ومن خلالها باش ناخذوا فكرة طبعا في لقاءاتنا القادمة على هذا الموعد اللي بيكون انطلاقا من 2 إلى 4 أكتوبر في تستور وتبرسق وسلوقية. حومتك يا عبد اللطيف. 7:29 في هذا اللقاء المباشر من برنامج ويحلو المساء على عيني دلالك عدنان الشواشي.

على عيني دلالك على عيني عدنان الشواشي. الموسم الثقافي بدا يعني يظهر وبدات يعني نقولوا احنا الاشارات تدل انه انطلاقته قريبا، وفما حتى بعض التظاهرات قاعده تنطلق يعني في موسم بكري شويه، نعرف ديما اخر سبتمبر بدايه اكتوبر والموسم الثقافي ينطلق ان شاء الله. علاش قلت الكلام هذا؟ لانه فما فيلم ونفرحوا برشا انه الفن السابع ولينا نشوفوا الافلام تقريبا على المدار العام، ففيلم دار العرس باش يكون ان شاء الله العرض الخاص للفيلم يوم الخميس بلوتو يوم الجمعه 18 سبتمبر 2026 على الساعه 7 مساء بقاعه الكوليزي بتونس العاصمه، فيلم دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف. من خلال الافيش تفهم اللي فما ضحك، فما ضمار في الفيلم. هات نشوفوا الاسماء المشاركه في الفيلم: وجيهه جندوبي النجمه طبعا، وجيهه ايضا محمد صابر وسلاتي، شادلي العرفاوي، سهام صدق، جهاد الشيرني، خلود جليدي، نبيل بن مسميه، وساميه الحامي. دار العرس والفرح وتانا، هذا هو الفيلم لهيفل بن يوسف اللي أكيد سيكون قريبا في قاعات السينما. شنواصلوا مع التظاهرات أيضا اللي فيها زادة هكا خصوصية، تظاهرة باش تكون خاصة بالإعلاميين والفنانين بالموضة، باش تكون غدوة إن شاء الله في سكرة انطلاقا من السادسة مساء، ستار ميديا فاشن، سهرة خاصة بالنجوم الإعلام والفن والثقافة بفضاء النهواند بسكرة غدوة الأربعاء 16 سبتمبر انطلاقا من السادسة مساء. تحية للسيدة مواهب الملولي اللي تشرف على هذه التظاهرة. 37 دقيقة في تونس. اسمه شكري عمر الحناشي، في رائعة من روائع اسمهان: يا بدع الورد يا جمال الورد.

يا بدع الورد يا جمال الورد، رائع برشا الأغنية، نعرفها طبعا بصوت الرائعة الراحلة اسمهن، بصوت ولدنا زادة شكري عمر أبدع في أدائها. 7:43 دقيقة، اللقاء تواصل فيها السويعة الخفيفة نظيفة اللي من خلالها نحاولوا باش نمروا أكثر عدد ممكن من الأغاني بعد يوم كامل من العمل والإرهاق، هكا فسحة فنية موسيقية مع مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الراحلة منيرة حمدي في هذه الوصلة الخليجية هدية لكل من يتابعنا في ويحلى.

0: الراحلة منيرة حمدي في هذه الوصلة الخليجية 7:54 بعد لحظات يرفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. وهكا نوصل لنهاية هذا اللقاء. نذكركم بمواعيدي في هذه الشبكة الإذاعية إن شاء الله كل ثلاثاء السواعة ذي من 7 إلى 8 ليلا. نهار جمعة موعد رحمة العالمين مع الدكتور محمود جبلة من ماضي ساعتين حتى الأربعة. ونهار السبت إن شاء الله في العتيق موعد العادات والأصالة والتقاليد من نص نهار ما ساعتين غدر جين. عبتي فلوسلاتي محمد الغول كامل الفريق يحييكم في هذا الموعد المباشر. أقول لكم سهرة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تمام 8 مساء هنا في تونس. التعاون الثنائي والتشاور بشأن آخر التطورات في المنطقة أهم محاور اتصال هاتفي تلقاه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج محمد علي النفطي من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي. تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب على المناطق العليا بأقاليم مدنين وتطاوين وجابس وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ومن المنتظر استئناف التزويد يوم غد الأربعاء عند منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح العتبة. إطلاق بوابة خاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم وفق ما أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري في مختلف الولايات، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات. وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا فتح باب الترشح لاستقبال دفعة ثانية من الترشحات بداية من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن. في أخبار العالم، ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز 108 دولارات للبرميل، بينما تجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104 دولارات للبرميل، حيث سجل الخام الأمريكي زيادة ب5 دولارات للبرميل. وتواصل أسعار النفط ارتفاعها مدفوعة بإلغاء السعودية بعض الشحنات وتعليقها التحميل في ميناء ينبع عقب تعرض خط أنابيب لهجوم، إضافة إلى إعلان ليبيا تعليق الإنتاج في 3 حقول نفطية. هذا وأصدرت السعودية اليوم تحذيرات أمنية في مناطق واسعة من المملكة شملت مكة المكرمة وجدة بعد تعرضها لهجمات على مدى أسبوع من اليمن والعراق. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم إسقاط 3 طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. مكتب كتاب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يعلن أن الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على إيران كلفت وزارة الحرب الأمريكية نحو 38 مليار دولار، وتوقع المكتب أن تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار شهريا، مؤكدا أن الحرب استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية. مكتب الميزانية بالكونغرس قال أيضا إن إعادة بناء مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية قد تستغرق 5 سنوات على الأقل. مسؤول أمريكي مطلع يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار ستشمل عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي يبلغ وزن كل منها 2000 رطل. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطرق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عابق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الخويان والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عابق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها المتقنة والشعبية والشعبية في البدوية والحضارية معناها، لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نتذوقوا ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديوا فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة
1: أي
2: يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا يا سي علي. تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي، كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون دي لونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض والموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق. في الحقيقة جات قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جميل الدين بوسنينة وحسونة بن عمار حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة. لكن السلطة الاستعمارية ما غير نطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناو راهو مش الحماية مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما مخايفين لا تندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات وقتها. مش هما امتنعوا باش يعطيو ترخيص في عدة الجمعيات أخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيات. في الحقيقة هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تابعة للجيش في البيت الحسيني، لكن فيها مادة
2: امتيازات مالية
1: خير. مصطفى صفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن ضد الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33، خاصة 34، أنا حسوا أنه معناها شو نعملوا باش ننهضوا بالموسيقى التونسية. في الحقيقة فما إنجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربي اللي افتتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاه، وجاء في 15 أكتوبر توفى البارون دي لونجي، لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية. وكان معناها يظهر لي نتحدثوا عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول اللي حضرتونا سي علي.
2: الفاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه، والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ليكه. الأداة تسجيل تاريخي هذية وينشر لأول مرة، وأداء رفعت كايكوك هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، كان تدبت وزارة الثقافة في سنوات 69 و69 لتدريس في المعهد الوطني للموسيقى آلة كمانجا، ثم شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع علي سريتي على آلة العود، نلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود لستة جان في 1960.
1: هذه وثيقة موسيقية تاريخية تذاع ذهولي لأول مرة، كل حال
2: لأول مرة على حد

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبقر الرشيدية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي هي تم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. القسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش الأول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية بباردو 1840 كون المكتب الحربية ولا نسميه المدرسة العسكرية بباردو، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه، جاب له أستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع طاقم الموسيقى يحفظوا الإنشاد بشعتوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السرفيج
1: يعني بالنوتة
0: بالنوتة صحيح. حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قاعدوا يواصلوا على المنوال هذاك، وكنا تحدثنا عن سيدير لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلقت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة قلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت، حكي اللي اسمها غاية السرور والمناء، الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذا اللي ألفوا تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: 72 وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمت وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى ساقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء متاع أفراح وفي العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية بباردو معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسلفاج والعزف. هي الفرق النحاسية السعالية ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة بعد التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الفرنسية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: عندهم الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و 1859، ديجا بعد أحمد بي هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي المنظمة هذه، هو سويسري جاء لتونس اسمه هنري دونون، جاء لتونس وعمل كتاب على تونس يعني مادة ثارية بالنسبة نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كل حساب كما اللغات كما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها قول 300 تلميذ من الطليان والفرنسيس خاصة. بعد انتساب الحماية دولة الحماية الحكومة وقتها الجديدة قررت أنه تبني تأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتساب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بالكل، النواة الأولى التعليم الموسيقي واقتصرت على قسم للسولفيج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجه. لكن بعد ممكن 10 15 سنة، عام 1902، وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، إدارة المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد، أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لا ديكتي ميوزيكال، معنى
1: الإملاء الموسيقي،
0: وقواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية أو الفيولونسيل دخلوها وقتها، بالطبيعة الكمانجة كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو بالطبيعة،
0: والبيانو، وسموها المعهد الموسيقي بتونس الكونسيرفاتوار دو تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاوا بعد ونجحوا لدرجة أنه مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صداقة كبير ياسر في العهد الاستعماري، نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون، اللي كانت قبل في القسم في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قعد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بالطبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لشارع باريس، وكانت أخونا السي رشيد السلام الأستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسين مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية، كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهز زرقون. التوانسة بالطبيعة هنا طبعا نحكيوا عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسيرفاتور هذا،
1: هم كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغمة الثانية، شنو حضرتنا في النغمة الثانية سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمع أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح خارج الأزجار والمرشحات، لأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن عالجية. وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية الستينات.

0: بس يا علي، من جانب الفنانين التونسيين ما كانت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع التعليم، سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي وخارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد، معناها هذيك المدرسة الأولانية. وفما فيهم حتى اللي عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصرية. على كل المهم، فما معناها مش بعاد على بعضهم هما الزوايا هو الكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده، معناها فما نخبة كي تطورت الأمور وجات أجيال جديدة بعد انتصاب الحماية. فما النخبة اللي كانت تونسية صغيرة، هي المحالة كانت معناها أقلية بالنسبة للشعب، لكن كانت واعية بأهمية التعليم ويعرفوا أن التعليم هو الأساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر حداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد قابس، مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية، تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة. هو جاء عمره عام 1911 دخل الجامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: الأستاذية طاهر حداد نفسه كان مغروم بالموسيقى، كما يحكي علي الجندوبي هذا كان جالسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمواويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طار الحديد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع لما صدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع.
0: المجتمع معناها أثار غضب الأوساط، مش المحافظة، خاطر
1: متزمتة،
0: عمل متزمتة، وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا، لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 هو تخرج الكتاب متاعه حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: في شهر ديسمبر 35 توفى مرض، وتوفى عمره 36 سنة وقتها. تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا قل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في المجلس الكبير، هذا اللي كانت تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من مجهاء المرسى وتونس العاصمة، وفاق أنه منحت الميزانية متاع عام 29 جات فيها كم معناها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا خويا تشريوا الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها؟ معناها يعطيه صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الاخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرأ الموسيقى، لكن هو قرأ في النهج المحطة في المدرسة الابتدائية، وكان فما معلم حلمه شوية الكمانجا، كان عنده كمانجا وشري كمانجا بالسرقة على أبوه، نرجعوا له مسيرته معناه حافلة أما هو كان عنده إصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعدة. وبعد في شارع باريس تعرف على أستاذ آخر علمه معناها بدروس خصوصية للسرفاج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه هذا كان من الفرقة متاع سيد درويش، وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشيت للخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات في مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماعة، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت يجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات كيف جاء زادة سعلي الدرويش، هو انسخرت مع تلمذة علي الدرويش ولا عنده ارتباط كبير بسعلي الدرويش. المهم الخلاصة أنه الثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث سعلي.
1: الفصل الغنائي الثالث مع مدام حكينا على محمد تريكي، باش ناخذ أغنية من ألحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسمية. الغناء ذي في الحقيقة هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحة من كلمات للشاعر محمد المرزوقي، والحان كما قلنا لمحمد التريكي في طبع رست الديل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وصل الأبيات كما عهدنا مع محمد التريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادي حسن. نادي حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات.
0: أيوة.
1: بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صليحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير، هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو زاد لحننا بعض الأغاني لحننا كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها شعر زاد محمد بوذينة اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سعلي ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذية محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي المرزيق، وعمل من القصائد عمل هذه اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا أي. في الفترة هذيك الرشيدية ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية الموسيقى التونسية قضيت بالتراث البدوي والتراث الحضري.

0: علي رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحات. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنه 1931 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسه على النهوض بالموسيقى التونسيه بالطبيعه، ولكن خاصه علي الدرويش كشف للخميس ترنان ومحمد غانم، وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم للجمال الدين بوسنينة وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي اجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقيه بالنسبه للاساتذه، وحتى في المدارس الثانويه نتاع مصر في الوقت هذاك. ولاش النخبه التونسيه على قناعه أنه مستوى الرفعة والحظوة اللي يتمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام، ما المرد متاعه خاصة التعليم الموسيقي اللي بدأ في البلدان الشقيقة، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل الأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هذايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل اللي جاب على الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يكمل باش يحضر معاه التقرير الفني. وفي الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 1930، ولكن كان مع المنوب السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع بشي يعاونه، ولهذا طلب بشي يجي. قال لهم الفورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومه المصريه باش انه قالوا انا ناخذ القمه نتاعو وانتم تاخذوا نفقات السفر والاجره نتاعو. عاود وقت اللي وفاء المؤتمر طلب انه يرجع علي الدرويش، لكن الحكومه مصر ما عادش موجب باش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومه ما حبش يتكلم ولا تكلم جو كان معروف انه ما يحبش حكايه التعليم هذه. سلط عليه علاقاته في الحمايه يعني في الوزير الداخليه ولا حتى المقيم العام وقت بيروتو، وجاء قرار انه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربيه في تونس، وقال لهم انا ناخذوا على عاتق الاقامه نتاعو، انتم تخلصوا له
1: تذاكر
0: السفر واجرته خصوا لها اعتماد ب 25 الف فرنك وقتها في 3 اشهر ولا 4 اشهر اللي قادها من اكتوبر 32 وقت اللي توفى بالبارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33،
1: حوالي 6 اشهر يعني بقى في تونس
0: ما بين 5 6 اشهر بالطبيعة. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعده. شنو النغم الجديد الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقرة الغنائية الرابعة باش تكون مع منتخبات من نوبة الرمل، وهي براول دابا يأتي الله بنصرة.
0: أيه؟
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن عجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ التسجيل.
0: نسمعوا ملل براول لنوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32 وين؟ في العطارين في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: وكاتبه الخاص
0: خاصة منوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعه بالطبيعة محمد غانم وخميس ترنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، الشيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى سفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تتلمذة الدورة الأولى متاع علي درويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، أحمد خير الدين الشاعر، أحمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. الدروس هذه متاع علي الدرويش معناها كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذايا اللي يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية. واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط. وهذاك علاش تعرضنا لها توا، خاطر باش نوريو هذاك التربة الثرية اللي بدأت قبل الرشيدية اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة نوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه فما توانسة يهود وحتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، ونوبي السنوسي كان يترجم الدروس متاع سيق علي درويش. فما ناقد اسمه علي اسماعيل زويتن قال ربي سي علي درويش اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيرة، لأنه مدة عام والعميل تاني ما كناش نحلموا باش الدرس هذايا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي درويش كان متحسس ياسر وقال المدرسة هذية أنا رأي باش تبعث أمل كبير في نهضة الموسيقى وإحياها، مش في تونس برك بل في شمال افريقيا، لانه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحه وقتها، والصحف نتاعها منتشره في الجزائر وخاصه في الجزائر وليبيا وفي المغرب. وحتى عبد الرحمن الكعاك، الاستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه وما ادراك، وقتها وقت عمل حفل توديع للسي علي درويش في فيفري 33 طلب الحكومه باش تولي الدروس هذه السنويه ومداش موسميه. الفصل الاخير في الحصه نتاع اليوم شنو هي يعني؟
1: الفصل الغنائي الاخير باش يكون مع اغنيه بعنوان اذا تغيب عليا يا ولفتي، اداء نعمه في البدايه نتاعها في فتره رشيديه، من كلمات الشاعر احمد خير الدين والحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكوله.

0: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: معنا احنا بديت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 9 مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجال القانونية المتعلقة بنشر القائمات المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026. وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاعي الصناعات الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها والطاقات المتجددة، تقوده كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، يتوجه غدا نحو ألمانيا، وذلك في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في هذين المجالين حسب ما أفاد به رئيس المنظمة أصلان برجب. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهري جويلية 2026 بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وزارة التجهيز تعلن أنه في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصد عدد 2، تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوي 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوي 24 ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة 5 أيام، حيث سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه. ودعت الوزارة المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. في العالم، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ فجر اليوم. ومصدر عسكري يمني يفيد بأن جماعة الحوثيين حفرت خنادق في جبال مطلة على مضيق باب المندب ولغمت الممر البحري الدولي الحيوي. دمتم في رعاية الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.

0: يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور، ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: أما بعد، فالعمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة.

0: يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد مع عبير بوليلا.
1: أما بعد، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أثرنا في الجزء الأول من هذا اللقاء باش يكون الفيلم اللي كان حدث في هذه الصائفة، حدث سينمائي، نحكيه على فيلم أوديسا 2026، فيلم سينمائي هوليودي من إخراج كريستوفر نولان ومقتبس عن الملحمة الإغريقية الأوديسا للشاعر هوميروس. فيلم كان كما قلت الحضور الأبرز سينمائيا هذه الصائفة، وتعرض في القاعات التونسية. أحداث الفيلم تدور عقب نهاية حرب طرويدة، وين يخوض البطل الإغريقي أوديسيوس رحلة العودة الشاقة والمحفوفة بالمخاطر عبر البحر للوصول إلى موطنه وزوجته بينيلوب وابنه تيلاماك.

des années de guerre.

0: حتى نقترب أكثر من الفيلم ومن موضوع الفيلم وقصة الفيلم اللي تنطلق من ميثولوجيا الإغريقية وقصة أوديسا. نستضيف الكاتب المسرحي والباحث في الجماليات وعلوم المسرح ومدير المعهد العالي للفن المسرحي، آخر أعماله جاكراندا إخراج نزار السعيدي. سعادة جدا باستقبال الدكتور عبد الحليم مسعودي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك عبيري، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك، شكرا لك على قبولك الدعوة، ويشرفنا برشا أنه ننطلق معك أنت، لأنه الفيلم أوديسا مش بش يكون حديثنا في جماليات الفيلم، بل انطلاقا منه بش نحكيه على هذه القصة أوديسا للشاعر اللي يتسمى أبو الشعراء، الشاعر هوميروس. من هو قبل كل شيء هوميروس؟
1: هوميروس هو شاعر يوناني قديم. الحقيقة حتى اسم الشاعر ما ينطبقش عليه، راه
0: بمعنى
1: المفهوم، لأنه هو شو يسموه، هما يسموه أياد، أومير أياد، ما هوش ثابت أنه شخصية حقيقية، ثم تشكيك فيه، ثم شكون يقول أنه شخصية معناها متخيلة، وأنه الشيء اللي تقال هذاك اللي نسموها احنا الملحمة، الملحمة هذيك هي تجميع لحكايات إغريقية قديمة تجمع تحت اسم شاعر اسمه هوميروس. ولكن بالمقابل في نفس الوقت هوميروس عنده حتى هو تفاصيل، معناها ما نجموش نصدقه، يا نراه هو موجود ولا مش موجود،
0: وهل هو شخصية من
1: هو يقول أنه موجود، هو شخص معناها أعمى
0: حسب المثال
1: نحكي لك على اللي وصلنا احنا، فهمت؟ هو أعمى يتوكأ على عكازه، هو شيخ ضرير يتوكأ على عكازه، ويتبعه طفل صغير وكلب. لما أنت تتسأل لماذا هذا الشاعر أعمى، فذي كأنها شخصية مكتوبة، لأنه أعمى لأنه لا يكتب، لما يعتمد على السرد ويعتمد على الشفوي، وفي الحقيقة لا يحتاج إلى جريحة البصر، بالتالي هو يعتمد على اللغة بالأساس، اللغة المحكية. ثم حتى شكون يذهب ثم أطروح تقول أنه هوميروس ليس بذكر مثلا، ليس بشعر ذكر، لأنه هناك المحللين عندما يقرؤون الملحمتين الأوديسة الإلياذة والأوديسة يقولون أنه الذي يكتب هذا الكلام هو ربما أنثى، وأنه في الحقيقة ثم زوز هوميروس، ثم هوميروس الذكر وثم هوميروس الأنثى. هوميروس الذكر هو الذي كتب الإلياذة باعتبارها حكاية حرب طروادة، وتعرف أن لما تقرأ أنت الإلياذة هي قصة سقوط مدينة طروادة، حرب ضروس بين الشعوب والأمم الإغريقية وطروادة اللي موجودة في تركيا اليوم، فهمتني؟ من اليونان. يقول لك هذا من نجم يكتب وكان ذكر، ولكن كي تقرأ أنت الأوديسة يقول لك الأوديسة هي ميالة إلى

0: حسب المؤرخين والأركيولوجيين يقولون أنها ملحمة كتبت في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد. ولنهاية القرن الثامن في الحقيقة هو المرحلة التي بدأت فيها الكتابة في الإغريق، لا ننسى هذا، لأنه قبل القرن الثامن عندما نتوغل في القرن العاشر قبل الميلاد والقرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر ندخل ما يسميه موسيس ليفي الباحث البريطاني في الحضارة الإغريقية القديمة يسميها ليزاج أوبسكور، الزمن المظلم الذي لا يمكن فيه أن نتحدث عن شيء ثابت ووثيق بالوثيقة، يعني الوثيقة الأركيولوجية التاريخية. وبالتالي هذا الزمن هو في الحقيقة لا يمكن له أن يكون إلا زمنا شفويا، لأنه يعني قادم من البدايات. هناك عبارة في الإغريقية القديمة اسمها الأرخي، الأرخي التي أخذنا منها أركايك لاخش، القديم. كلمة الأرخي تعني البداية، بداية كل الأشياء. وبالتالي هذا الأرخي، هذا مفهوم الأرخي الذي كتب به الإغريق تاريخهم كتب في الزمن في الأزمنة المظلمة، في ليزاج أوبسكور كما يقول موشا سليفي الباحث البريطاني. وثابت أيضا أن الإلياذة والأوديسة، احنا جاتنا زوز قصص، الإلياذة هما مترابطتان.
1: حكينا على الإلياذة والأوديسة لأنهم كما قلت
0: ببساطة، يعني لو معناها نعرف أن المستمعين معناها بسطوا لهم الأشياء. الإلياذة هي حكاية خرافة تحكي على أنه ثم مجموعة من الشعوب أو القبائل الإغريقية مشاوا لمنطقة تركيا، السواحل التركية في مدينة طروادة، وحاصروها ودمروها. طبعا السبب شنو؟ السبب في الحقيقة هو سبب خرافي واهي، وهو أنه أحد أمراء اللي هو باريس، أحد أمراء طروادة اختطف أحد النساء الأميرات الملكات، ملكات، والإغريق تحالفوا لكي يستعيدوا هذه المرأة اللي هي هيلينا، وهيلينا أعطت اسمها للإغريق، للأمم الإغريقية. لا ننسى أن هذه الأسطورة هي، خلينا نقول، هي الحضن اللي خلق كما نقول الهوية الإغريقية. وذاك علاش توا اللي غريك تجي تقرأ أنت في دراسات ما همش اسمهم اللي غريك، اليونانيين الهيلينيين نسبة لهيلينا لزيلان. بالتالي هي أسطورة أو قصة مؤسسة. هي هيلان هي القصة بسيطة جدا، كانها بتاع مسلسل أو دراما، يعني واحد أعجب بواحدة ففكها من رجلها، فرجلها اللي هو ملك عيط الخوه أغاميمنون، فهمت؟ قالوا رجع لي مرتي، مشاو يمشي يجيبوها، فهمتني كيفاش؟ فدمروا مدينة كاملة. هذه من أجلها. وبطبيعة الحال لما تقرأ أنت الإلياذة اللي هي قصيد يتجاوز فيه أكثر من 12,000 بيت، نفس كما الأوديسة، يتحدث عن هذا العنف، عنف ما يسموه المؤرخين عنف العصر البرونزي. ما زلنا ما وصلناش للعصر الحديدي، ما كانش تم سلاح بالحديد، تم سلاح بالبرونز. فلما تقرأ أنت القصائد والصور والميثولوجية اللي يحكي عليها أوميروس، يعني شيء كبير برشا، معناها شيء ملهم. يعتبروا أنه هوميروس يجيه الوحي، لا ننسى هذا. كانش كنت تقول لي شعر، نقول لك مش شعر بالمفهوم المعاصر أو المفهوم المتعارف عليه. هو إنسان ملهم، ظاهرة القول الشعري والسردية هي مسألة تكاد تكون إلهية، داير يقولوها هما، فهمت؟ ثم زوج شعراء إغريق قدامى، هوميروس الذي كتب الإلياذة والأوديسة، وهيزيود هو الذي ثبت القصص التأسيسية لميلاد الأمة الإغريقية. والزوج تلقاهم كلهم يأتيهم الوحي عبر ما يسمى في الميثولوجيا الإغريقية ربات الإلهام، ليميز اللي هما سبعة، واللي هما تسعة، تسعة اللي احنا توا نسموه بهم الفنون، فهمت؟ ذاك علاش نقولوا الفن الأول والرابع والثالث وكذا. هل ربات الإلهام هما كائنات خرافية طبعا، يترصدون الرعاة

0: نقول لك على حكاية الإلهام، الرعاة في الخلاء فينزلون من السماء من علن من من قمم الجبال ويقومون بإعطاء هذه المادة السردية أو الشعرية لهؤلاء الرعاة. ولا غرابة أن الإلهام والشعر دائما كان مرتبطا بالإلهام، حتى النبوة مرتبطة بالرعاة وبالرعي والوحدة، الوحدة في الجغرافيا المقفرة. وأول بيت في الأوديسة، شنو هو أول بيت في الإلياذة؟ يتكرر في الأوديسة تقريبا، يتكرر بنفس بصفة أخرى، هو غني يا ربات، غني يا ربات الإلهام غضبة أشيل، غني لي خليني نقول. فكأنه يردد، كأنه الإلياذة أو السردية الإلياذية أو السردية الأوديسية هي ترديد لما تقوله ربات الإلهام. فهمتني كيفاش؟
1: مهم جدا.
0: مسألة هي مسألة
1: وهي عميقة،
0: مسألة عميقة جدا. نحب نقول هنا راهو احنا ربما يتسأل واحد يقول علاش نحكيو على الأوديسة؟ الأوديسة الإلياذة والأوديسة هذا التراث الإغريقي القديم لم يعد، وهذا نحب نقوله أنا في الإذاعة اللي يسمعوا فينا، هذا تراثنا راهو. احنا العرب رانا عندنا فيه باي لسبب لسبب انه هذا تراث انساني، تراث انساني عميق، مش متاع اليونان بركة، متاع البشرية كلها. احمد عثمان اللي هو باحث خشين برشا، باحث عميق جدا، كتب كتاب في جزئين مهم عن الشعر الاغريقي، الشعر الاغريقي، فيقول يقول هذا تراث انساني ما يملك حتى حد، تملك البشرية. وهنا نحب المفارقة، وانت علاش تجبني في على نولان، هذا كريستوف نولان اللي عامل الأوديسي، الفيلم الأوديسي، على خاطر الغرب بنى كل الميثولوجيا متاعو الحديثة على هذه القاعدة الإغريقية، هذا التراث الإغريقي. اليوم علاش الغرب، شو معناه الغرب اليوم؟ الأوكسيدون، شرق وغرب، الأوكسيدون بكل الرهانات الجيوسياسية وكل هذا التمايز وهذا العرك اللي حتى هو متعلق حتى بالعرك ما بين المسيحية والإسلام، يعتبر الغرب نفسه القاعدة الأساسية هي الثقافة الإغريقية، فهمتني؟ وفي نفس الوقت اليهود مسيحية، هما سيسون او كي اون انفونتي حاجة اسمها جيديو كريتيان، فهمت هذا؟ ولكن في الحقيقة التراث الإغريقي راهو تراث شرقي متاعنا. اللي يمشي اليوم الأثينا ويشوف الجريك كيفاش يتصرفوا، كيفاش ياكلوا، شرقيين راهم، فهمت؟ ولكن ثم فولونتي عند الغرب، الغرب الأوروبي قال أنا يلزمني جذور مرجعية باش تبني بها الحضارة متاعي وباللغة متاعي وكذا. فقالوا شنو قالوا؟ قالوا احنا الورثة تاع الإغريق
1: الشرعيين.
0: والدليل على ذلك أنه يعمل لك كل مرة يعمل لك فيلم يدرولوا به، لأنه هو ثم منظومة استراتيجية ثقافية رمزية، يجي يعمل لك يقعد 10 سنين ويعمل لك ترويدة، يخذ لك الإلياذة ويجيب فيها كبار الممثلين، يجيب فيها شو اسمه هذاك الممثل الخشين برشا اللي عمل أشيل، الشباب الأمريكاني نسيت اسمه، فهمتي كيفاش؟ فيذكروا الشعوب أو يذكروا الأمم متاعهم الغربية أنه عندهم تراث وعندهم انتماء، فهمتني كيفاش؟ وهوك توا يعملوا يزيد شوية يعملوا، لأنه يعني تعمل ما نعرفش قداش من مرة، ربما واحد مختص في السينما تو يقول لك قداش
1: بعد شوية إن شاء الله أستاذ
0: سي كمال بن قلت لي سي كمال باش يتكلم، تو يقول لك سي كمال قداش تعمل من مرة فيلم الإلياذة وقداش عمل الفيلم الأوديسة. هذا يسموه في يسموه عند الإغريق أو الإلياذة والأوديسة يسموه سيكل، معناه دائرة.
1: دائرة.
0: الدائرة هذه الترودية.
1: وهذه الدائرة أو هذه القصة دكتور لماذا تتناقلت عبر العصور هذه الكل حتى في مستوى الشرق؟ تنقلوها سواء بالفوسيفوسة سواء بالكتب معناه بالأدب بالمسرح،
0: ما هي مادة هي
1: ولازالت تلقى حضورها في الزمن الحالي.
0: شوف مش هما بركة، مش القصص تاع الغريق بركة، ما برشا قصص راهو بتناقلها، ولكن القصة شكون اللي وراها؟ شكون اللي وراها؟ معناها كنقولوا شكون اللي وراها، شكون شنو هي الإرادة السياسية اللي وراها؟ شنو الإرادة الحضارية؟ شنو الإرادة التربوية؟ العرب ما عندهم حتى هم راهم ملاح، أما ما نعرفوهمش، ما نعرفوهمش لأنه ما ثماش إمكانيات باش مثلا نعطيك مثال. مثلا احنا عندنا في التراث الشفوي برشا حكايات، نعطيك أكبر مثال معروف خدموا عليه شوية ولكن يحب إمكانيات. مثلا عندنا تغريبة بني هلال اللي هي تمس التوانسة والليبية والمصاروة والجزيرة العربية، خاطر بني هلال جايين من من من من من الحجاز، فهمتني، من عرب هما، فهمتني كيفاش. موجود النصوص، النصوص هي نصوص شفوية موجودة ولكن كتبت، ولكن ما عندكش انت اليوم كريستوف نولان
1: ما عندكش ماكينة
0: يجي يعمل لك الزازية الهلالية برسوناج ما كيما إيلان هي، فهمتني، تعاركوا عليها، فهمتني، قاعدة، فهمتني كيفاش. دونك هنا نحب نقولوا شيء مهم، راهو الرمزي مش مجرد رمزي، راه المادي وراه لا فولونتي وراه الرهان السياسي الرهان الحضاري، فهمتني كيفاش. معناها تو كي تجي انت تقارني الإلياذة والأوديسة كملحمة، ثم ملحمة أكبر من الإلياذة والأوديسة، ملحمة كبيرة ياسر. نعطيك مثال، مثلا الملحمة الهندية، الملحمة الهندية المهابراهاتا، خاطر كل الأمم الكبيرة عندها ملاحم. نعطيك مثلا الأمة الإيرانية، اليوم أنا في إيران توا، أنا توا معناها إيران توا في قلب الأكتواليتي. مثلا الإيرانيين عندهم شاهنامة، شاهنامة اللي هي قصة الملوك، خاطر الفرس عندهم تاريخ غير مكتوب، ثم شيء كتبوه دونوه هما، وثم شيء كتبوه العرب المسلمين وقت اللي إيران ولات مسلمة، ولكن ثم تاريخ قديم يعود ما قبل الدولة الإخمينية أكمينيد وغيرها ما يعرفوش. شكون اللي حافظ عليه؟ حافظت عليه هذه الذاكرة الشفوية، فيجي في التاريخ ما من التاريخ الإيراني الإسلامي يجي شاعر كما الفردوسي ويكتب الشاهنامة. الشاهنامة هي شنية؟ هي قصص ربما أهم من الإلياذة والأوديسة، لكنها تثبت هذه العناصر أو هذه الملامح الكبرى لتاريخ أمة. احنا اليوم ما عندناش، مثلا تو كان جيت تقول مثلا ايه احنا تو تونس هذه البلد العميق هذايا، شنو الشفوي اللي عندنا؟ اكيد موجود الشفوي، الانثروبولوجيون لو ثم بحث ينجموا يبينوا ثم اقاصيص وثم حكايات معناها سواء قديمه والا حديثه. هذا من ناحية، من ناحية ثانية احنا بهذا التفتح الإنساني كما قلت لك أنا، هذا التراث الإنساني عنا فيها باي، احنا راهو الأوديسة هذية احنا عنا فيها باي. علاش تقول انت علاش كيفاش عنا فيها؟ طبعا جزيرة الجربة، جزيرة الجربة هاك علاش كتمشي تمشي انت الجربة مثلا تلقى الوتلة، الوتلة الكل والكيران نتاع السياحة وكذا، تلقى فيهم كلهم لوديسي وإليس وكذا، خاطر هو اسمه باللاتينية ماهوش اوديسيوس بالجريك وباللاتين يولي إليس للتذكير بهذا الابيزود، فهمتني، لانه هو يقال انه وصل اوديسيوس حسب الخرافه، طبعا حسب الخرافه السرديه، انه وصل للجربه و عند اناس ياكلون نوعا من الزهور او نوعا من الثمار التي تجعل الانسان ينسى همومه، ولا ندري ما هي هذه النبته لانه احيانا نحتاج هذه النبته لكي ننسى همومنا. فهذه ايش نحب نقولوا بهذا؟ نحب نقولوا بهذا ثم شيء اسمه الرمزي، والرمزي لما يلتقي بالوجداني هو ينحت الذات. علاش مثلا نعطيك مثال، مثلا علاش مثلا اليوم فيلم الرساله على ربما بساطته وكذا، علاش لما يتعدى فيلم الرساله بتاع مصطفى العقاد من معناها الناس ما تملش منه؟ علاش؟ لانه مربوط بشيء وجداني
1: عاطفي
0: اللي هو الرساله المحمديه. والرساله المحمديه لما نسردوها في السيره خلينا من الفيلم لما نصردوها في السيره، في سيره ابن هشام مثلا، ولا في سيره الرسول كيفاش بدا وجاته النبوه وتعذب في مكه وبعد مشى للمدينه وبناه وكذا وكذا وكذا. هذه مساله وجدانيه في اللاوعي، تبني الذات، ذات الانتماء. دايور لوديسي على شنو يحكيوا اول هاك دايور انت عندك عديت من الاول للواحد، اول حاجه تقالت في البوند انونس، يقول لا تير ناتال، لانه هذه القصص هذه عندها رهانات تحب توصل لها، هو التاكيد على الوطنيه،
1: الارض
0: الوطن، العوده. لانه هو شنو مشكلته هو تو اوديسيوس اوديسيوس في هو انسان مشارك في الحرب وجا راجع لداره هو مملك من الملوك ولا رئيس قبيلة، حب رجع بعد ما رجع لمرايته
1: بينيلوب
0: ولده تيليماك هكا ولا كي جاء راجع تقرر القصة أن تعاقبه فيتيه في البحر الأبيض المتوسط. مش يحب يقول لنا في الأخر كيفاش تنتهي الأوديسي، كيف تنتهي نهاية سعيدة؟ يعود إلى زوجته، زوجته الصبور في غيابه وعقد 10 سنوات، راهو هي الحرب دامت 10 سنوات وبعد كنه هو غاب 10 سنوات، ضرب 20 سنة ما شافهاش مرته في الأثناء، فك 20 سنة محسوبة أو كولد كبر ولا شاب ولا راجل، فهمت كيفاش؟ كل الناس يحبوا يعرسوا بها الأمراء، فهي قالت لا، فتعمل لك الحيلة هذه كأنها تطرز أو تقوم بحياكة لباس او كذا، ثم تعاود تفكه وتقول لهم الا ما نكمل انا اللبسه هذه، اللبس هذا النسيج هذاك على شبينيلوب تغزل. فهمت كيفاش؟ الصبر. ولي قول شيء مهم اللي هو مبدا اساسي، انه المراه الزوجه الوفيه والصبوره. وعلاش هذا؟ تنجم تكون مش وفيه هاكا كليتمنسترا خانت، هو خرج يعمل في الحرب ويخانت وعادي وسنت وراه كي رجع كليتمنسترا استنت راجلها اغاميمنون خلي خانته مع ولد عمها، فهمت؟ واضحه هي علاش ما خانتوش؟ مو لبناء، هذه رمزيه لبناء هذه القاعده الايتيقيه والاخلاقيه، باش تبني حضاره باش تبنيها باخلاق. وعلاش المراه هذه صبورة وما خانتوش؟ ما هو حفاظا على فكرة مركزية تتبنى عليها الأمة، تبنى عليها الدولة، تبنى عليها الحضارة. النواة الأولى هي العائلة، دور عارك الكل على هذه بما فيها الفراش. أخي الفراش ما هو يعمل هو خطر، ما كي رجع هو ما رجع متنكر وشيخ بعد 20 سنة،
1: متسول
0: حتى تعرفت عليه الخادمة متاعه المرضعة متاعه، فهمتني؟ عنده ندبة حقروه دايور وقالوا شنو هذا، يعطوه ماكلة اي كلام، فهمتني كيفاش؟ والكلب نتاعو فاق به الوفاء. فهذا الكل يبني اخلاقيتنا، تصورنا للمجتمع، مش معناها راهو قصه وبرا هكاك وبرا، فيها رهانات، فيها درس، وفيها اهم شيء فيها درس الوطنيه والعوده الى الوطن، هو كلها قصه العوده للوطن. وعندنا احنا اللي يغني الجزائريه غنيه الجزائريه العظيمه هذيك، يا رايح تروح وتولي ترجع، اساسي قانون هذاك الوكرك. فهذا درس وطني بطريقه غير مباشره وبطريقه جميله. هنا تدخل الجماليات
1: الفنيه،
0: كيفاش نحكي لك انا مالا شنو جبدنا على مساله الوجدان. بناء هذا الوجدان اللي ما تنجمش اليوم غدوه تبني انديفيدو، تبني كائن مواطن شقف،
1: لازم يكون عنده وعي،
0: كل واحد عنده تاريخ،
1: عنده
0: لغة، عنده اعتزاز. والاعتزاز هذا ما يلزمش يكون كلام فارغ، ثم حاجة مادية حقيقية تاع الاعتزاز. علاش احنا مثلا اليوم توا نقولوا مثلا نوريو في اوليس مثلا فك الموزايك هذيك اللي في باردو مثلا وعلاقتها، هذا هاك شقول لك احنا راهو تراثنا، حتى احنا باي فيه هاك الفسيفساء العظيمة المعروفة عالميا، راهي هاكا موجودة في باردو، تعملت في القرن الثالث بعد الميلاد تاعك اللي واقف اوليس واقف، فهمتني كيفاش؟ معناها حاجه كبيره ياسر، فهمتني كيفاش؟
1: ولهنا مهزيتنا النقطة مهمة جدا، وأنه هالأساطير الإغريقية هي كذلك تطرح قضايا وجودية، قضايا فلسفية، هي تبحث عن الوعي. والأساطير الإغريقية كانت منطلق للبحوث، للأعمال الفنية المسرحية. وآخر الإصدارات ليك اللي هي لاغوغا والأوركسترا، التراجيديا الإغريقية وشواغلها السياسية، ما هوش منفصل، هو تواصل،
0: كله مربوط ببعضه.
1: شنو حبيت تبحث من خلال هذا الكتاب؟
0: الحقيقة الكتاب هذاك فيه معناها مشغل أساسي، كيفاش التراجيديا الإغريقية. تقول أنت ما علاش نجبدو في التراجيديا، توا التراجيديا الإغريقية تتكئ أو ترجع المرجعية متاعها، الخلفية متاعها، لحاجتي التراث الميثولوجي أسطوري والتراث الملحمي. يعني تم أشياء تناولتها التراجيديا، القصص متاعها مخذينها من المرجعية الهوميرية، فهمتني باش. الحقيقة هو كتاب هذاك هو معناها بحث أكاديمي على كيف تمثلات الشعراء الإغريق، الشعراء الكبار اللي هم الثلاثة في التراجيديا، كيفاش يتمثلوا المشكل السياسي. يعني الموضوع متاع، خلينا نقول متاع مختصين أكثر منه، معناها
1: أكاديميين،
0: الأكاديميين أي البحوث قاعدين الكتاب هذاك قاعدين يستعملوا فيه اليوم، في قاعدين يستعملوا فيه في الدراسات العربية حول المسائل التراجيديا ومسائل الإغريق وكذا، وثمنوه الحقيقة. معناها يذكروه كمرجع، مرجع أساسي الحقيقة. هذا يا شرف، فهمتني أنا، معناها نفرح برشا أن نلقى شكون كاتب عليه وشكون يذكره لما يستعمل مثلا بحوث مذكور في أطروحات دكتوراه، مذكور في بعض الدراسات حول المسائل، لفت الانتباه. وجهد هذاك جهد متاع كتبته أنا في 3 سنوات، فهمتني. إن شاء الله ثم الجزء الثاني هذاك على موضوع آخر فيما يتعلق بالمسألة الإغريقية.
1: خلينا نبسطوا للي يسمع الأجورة فينا.
0: الأجورة هي الساحة العمومية.
1: هو الساحة العمومية،
0: باش ما نقولوش السياسة والمسرح، هو كتاب على السياسة والمسرح. ش قلنا بما أنه على الإغريق، قلنا الأجورة هي الساحة العمومية، هي السوق، هي لابلاس بيبليك،
1: هي نبض
0: في الثقافة العربية. ما عندناش الساحة العمومية احنا، عن الرحبة. سي هشام جعايت رحمة الله عليه، أستاذنا المؤرخ الكبير، تحدث عن الموضوع هذا وتساءل سؤال مهم برشا حول مسألة الديمقراطية السياسية، حول بناء المواطنة. عمل مقارنة مهمة جدا بين الكوفة باعتبار هي النموذج لأول مدينة عربية إسلامية يتصوروها المسلمين، وطروحته هي طروحته الدكتوراه متاعه الكوفة، وعمل مقارنة ما بين المدن الإغريقية القديمة، سكونابيل بالفرنسوية لسيتي إيتا، الدول المدن بوليس. قال علاش ما عندناش احنا هذه المساحة، مساحة الأغورا، لأنه الأغورا هو شنيع في الأثينا، هي مساحة يلتقي فيها الناس للبيع والشراء، وفيها تكون الرأي السياسي
1: والنقاش
0: والحوار، ومنها نبعت هذه الأفكار الفلسفية والسياسية، نبع منها هذه المنظومة التشريعية القانونية. يقول هو وش بينا احنا مع تقريبا، يقول هذايا رغم موجودة الساحة في المدينة العربية الإسلامية، ولكن هذه الساحة هي في الحقيقة مساحة ظهورية، إكزيبيسيونيست، ظهورية للسلطة السياسية التي لا تؤمن بتقاسم من واحد، تؤمن كان من السلطة المطلقة موجود. هذه داير مذكور في هشام جعايت
1: في هذا،
0: مذكور في المقدمة، لأنه هذا الكتاب عنده منطلق، عنده ما يسمى القادح. شو هو القادح؟ هذه الملاحظة، ملاحظة هشام جعايت حول غياب الساحة العمومية، الساحة العمومية بالمعنى الإغريقي الأغوغا في الثقافة العربية الإسلامية. بالنسبة للأوركسترا هي المسرح، أوركسترا هي هكا الدائرة اللي تبنى عليها المدارج، لأنه المسرح الإغريقي هو دائري، بعد الرومان باش يقسموه على الزوزي واللي نصف دائري، والأوركسترا في الحقيقة هي الجوقة. فباش ما نقولوش المسرح والسياسة والمسرح أو كـ يعني تورية أو استعارة كي بتحب الأغورا والأوركسترا.
1: والأوركسترا
0: هذا هو.
1: شكرا لك دكتور عبد الحليم مسعودي، مدير المعهد العالي للفن المسرحي، الكاتب المسرحي والباحث في الجماليات وعلوم المسرح. آخر أعمالك جاكراندا، إخراج نزار السعيدي، واللي تحصلت على عديد الجوائز.
0: نزار السعيدي ومندرك.
1: ومندرك.
0: تحية لي. مخرج شاب عن حاجة، عنده حاجة كبيرة ياسر، عنده معناها باش يكون عنده مستقبل كبير برشا، من أهم المخرجين المسرحيين اليوم على الساحة.
1: إن شاء الله نتناولوا مسرحية جاكراندا كأثر فني.
0: أنا على
1: ذمتك،
0: كان على ذمتك نحكيو على المسرح.
1: نحكيو على المسرح. شكرا.
0: شكرا على الاستضافة
1: دكتور. شكرا ليك. أما بعد وما زال اللقاء.
0: يعطيك الصحة.

حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور، ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد،

0: يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور، ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلا.
1: أما بعد، يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكر أنه الأثر اللي سلطنا عليه الضوء ومازلنا نحكيه عليه في هذا الجزء الأول هو كان نقطة انطلاق الحقيقة باش نحكيه على الميثولوجيا الإغريقية وقصة أوديسا، فيلم أوديسا 2026 اللي كان الحدث الأبرز سينمائيا في هذه الصائفة. باش نحكيه الآن على السينما وهذه الملحمة الشعرية للشاعر الإغريقي هوميوس، باش نتناولوا الجانب النقد السينمائي، كيف تحدثت أو تناولت السينما هذه الملحمة الشعرية وهذه الأسطورة الإغريقية مع الدكتور والناقد السينمائي الأستاذ كمال بن وناس. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا مرحبا، شكرا على
1: قصة أوديسا. أوديسا وهذه الملحمة الإغريقية تناولت في عديد من الأعمال السينمائية، وانت شاهدت فيلم أوديسا 2026، هل يختلف التناول من فيلم إلى فيلم؟
2: هو كذلك، معناتها لأن التقنية تتغير والإطار العام يتغير والقراءة النص تتغير، وأكبر دليل على ذلك قط نظر على أنه يبقى فيلم هوليودي، معناتها فيلم أمريكاني صبغة تجارية، ومعناتها يحاول أن يعطي صبغة أسطورية وملحمية بطبيعة الحال، ولكن الغريب في الأمر هو أنه يخلط، يعطي لشخصية إيلان، يعني ذات البشرة السوداء، معناتها ماهيش كما نصوروها، وهذاك علاش فما رد فعل كبير من طرف حتى اليونانيين في الجرائد بتاعهم في هذه الصائفة عن هذا الاختيار، يعني كيف أن إيلان أصبحت زنجية. ثم يعني الشخصيات هي معناتها جاية من جميع الثقافات، يعني هناك من الصينيين ومن اليابانيين إلى غير ذلك، وهي قراءة من قراءات معناتها المخرج حتى يعطي صبغة كونية، ما هوش معناتها التاريخ، يعني هذه القصة وهذه الملحمة تعديت الإطار الخاص بها، الإطار اليوناني القديم، وأصبحت يعني كونية، يعني تتحدث عنها جميع الحضارات وجميع، خاصة أن نعرف اللي يعني الروايات العديدة من جميع نحو العالم يعني عالجت هذه القصة بطرق عديدة ومتنوعة، من الصور المتحركة إلى أفلام معناتها للصغار، إلى أفلام كبيرة، إلى أفلام ذات صبغة فلسفية أو ما يسمى بشريط المؤلف، يعني فيه تفكير وفيه فلسفة وفيها، هذا هو معناتها هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص هذا الفيلم هو أنه يستعمل تقنيات اللي هي يعني قائمة على الذكاء الاصطناعي، ولو مش حاجة جديدة ومش حاجة كذا، ولكن فما إفراد استعمال هذه التقنيات الجديدة اللي ساعات المتفرج العارف بهذه التقنيات واللي مطلع على معناتها السينما حتى الأمريكية يلاحظ اللي معناتها فما إفراد في استعمال هذه، أنا معناتها موقف الخاص بين القصة معناتها يعني الملحمة تاع أومير وهذا الشريط، يعني أنا ما عجبنيش برشا في الحقيقة، رغم اللي يعني إنسان يقعد يتفرج لمدة 3 ساعات، ولكن الاختيار المرور من فصل إلى فصل في بطريقة يعني نوعا ما فيها شيء من التركيب المتصنع، خاصة أن هذا الشريط هو أنه ما يتبعش الملحمة لوديسي، وحاول أنه يتحدث على الفصل الأول حرب طروادة بليان، فهمتني، ويمزج بين القصتين، يعني حرب ترويدة ونهايتها، ثم يعني موقف وكيفاش معناتها قعد محكوم عليه من طرف نبتون إله البحر اللي هو ضد، وذلك علاش حكم عليه 10 سنوات في الغربة معناتها مع سيكلوب الشطر آلهة وشطر إنسانية بتلك الحال، يعني خليه الشيء هذا معناتها يعطيه صبغة نوعا ما يعني غريبة بالحق. يعني الشريط يعني أعطاه مثلا للدور نتاع ابن يوليس تليماك دور كبير، والفيلم يبدأ بتليماك وتليماك مع ولادته بينيلوب اللي تسنوا معناتها كثير من الجزيرة إيتاك إمارة اللي يحكم الملك متاعها يوليس، معناتها واقفين أمام منزلها وقصرها يتسنوا وقتش تقبل أنها الزواج، لأنه بعد 10 سنوات ما يتصوروش اللي يوليس بقي حيا. يعني هناك عديد من ثم أنه يرجع إلى آخر فصل من لليد، وهو دخول اليونانيين إلى مدينة طوادة عن طريق تلك الحيلة اللي هي جمع عند يوليس، وهو معناتها الحصان الخشبي اللي تخبوا فيه الجنود معناتها اليونانيين باش يدخلوا إلى داخل مدينة طوادة، وكانت تلك هي نهاية معناتها حرب طوادة والمرور إلى معناتها القصة الثانية وقصة أوديسي. والأوديسي لابد من تذكر منها، الأوديسي معناتها هي السفر لفوياج، الأوديسي فوياج معناتها اللي يمر بالكثير. مثلا في الشريط يتغافل عن قصة معناتها يعني حاجة كانت مسنة احنا في تونس، وهو ذهابه إلى جزيرة لوتوفاج وهي جزيرة جربة. القصة
1: ما ذكروهاش في الفيلم.
2: لا ماهيش موجودة، وهي معناتها يعني عندها مكانة في، لأنه هو لوتوفاج هو معناتها هي نوع كما الدقلة كما التمر ولا الدقلة اللي يأكل منها يقول لي ما عادش ينجم يخرج من هذه الجزيرة، وذاك علاش يوليس حكم عليهم أنهم حتى حد ما يأكل من هذه الثمرة غير ذلك. ومعناتها فصل خرق العادة جميل جدا حتى على مستوى معناتها السرد متاعه والمغامرات متاعه إلى غير ذلك. يعني هذه النقط أطبقينا قيمة ذلك الموقف معناتها الواحد يتحل في الحديث، هو أنه معناتها قصة الأوديسي بين تقديمها كشريط بهذه الطريقة والمادة السرية متاعها، يعني أصبحت فرجة فقط، فرجة ما غير كالصبغة الفلسفية
1: والرموز والمعنى،
2: خاصة وهذا الأهم في قصة الأوديسي ولا قصة الإلياد اللي هي شعر، عفوا اللي أومير هو شعر أعمى، والإلياد هي معناتها كيما نقولوا احنا الفداوي متاعنا أو الغناي يحضر في العرس من عرس العرس من فرح الفرح، وعنده بك الجيتار يسميوها كيما نقولوا احنا الجيتار الصغيرة قديمة، ويبدأ يغني في العروسات ويغني في كذا معناتها، وهي لم تكتب إلا 4 قرون بعد وفاة ما يسمى بهذا الشعر أوميرس. عاد الحاجة الهامة الكبيرة اللي هي معناتها ما هيش موجودة في الشريط، ومش موجودة حتى في العديد من إلا في المسرحيات يعني، لأن المسرح عنده صبغة فكرية وفلسفية ومعناتها هو فن الفنون المسرح بطبيعة الحال، هو الناحية الفلسفية، لأنه في الأوديسي ما فماش فرق ما بين عالم الإنسان وعالم الآلهة، هو فما تواصل كبير تتدخل، وبعض الشخصيات معناتها حتى الإنسان تبع الإنسان تقع عندها يعني هي جد جذور إلهية، يعني تقع البو إله أو الأم آلهة إلى غير ذلك.
1: يعني العلاقات معقدة تنجم تكون عمودية أفقية متكاملة في نفس الوقت،
2: ما فماش الفرق الخط الفاصل بين السماء والأرض. يعني لولامب هما وعندهم والآلهة لهم نفس الطبيعة كما الإنسان، يكره ويحب ويتغشش وينتقم إلى غير ذلك. يعني شنو شكون اللي حكم على يوليس باش يلقى روحه في البحر وما منجم يرجع إلى جزيرة إيتاك؟ قعد 14 سنين محبوس، ثم 10 سنين باش يوصل إلى إيتاك عن طريق المغامرات إلى غير ذلك. يحكم عليه نبتون بوسيدون، هذا إله البحر، وبفضل تدخل يعني أتينا اللي يتحبوا آلهة الحب باش تسمح معناتها وعطات الإذن إلى سيكلوب لنانف اللي هي موجودة في يتصوروا اللي هي
1: هي حورية هكا نوعا ما،
2: حورية لأنها اشتر آلهة واشتر لأنها قتلوا قتلوا تقعد معايا مش ردك إيمورتيل معناتها يعني أزلي كيما الآلهة ما يموتوش وتقعد صغير شاب كيفيانا إلى غير ذلك. يعني هذه الناحية هذه يعني مش معناتها ذكرويانس هذوما اللي هما عندهم قيمة على المستوى الفكري مفقودة في الفيلم ومفقودة في العديد من الأفلام اللي ختمت على هذه القصة. دونك وخاصة نعرف اللي الفلسفة الإغريقية كلها معناتها من بلاطون وارسطوط وإلى غير ذلك كلهم معناتها المنبع نتاع الفكر نتاعها مأخوذ من هذه الكتاب معناتها الإلياد والأوديسي. يعني هو أم الفكر ومنبع الفكر في البحر المتوسط الكل. معناتها الإنسان يحب يثقف روحه يبدأ بالإلياد والأوديسي، يعني لأنه قط نظر على المغامرات اللي هما جميلة جدا ومعناتها خدم عليها آلاف من الكتاب والفلاسفة وكذا، هي منبع الفكر والخيال والشعر والأنثروبولوجيا وإلى غير ذلك من المعاني والعلوم.
1: الفلسفة والعلوم ترجع للأصل اللي هي كما قلت الميثولوجيا الإغريقية واليونانية. باش نختم معاك دكتور كمال بن ونيس، حسب رأيك كمتفرج وكناقد وكذلك متابع للساحة الفنية المسرحية والسينمائية، هل لازالت هذه الأساطير في المستقبل قادرة على أنها تجلب الجمهور كما شفنا الصفوف اللي شفناها في انتظار الفيلم؟ ومن بعد الانطباع اختلف بين كما قلت انت بين اللي عجبه وبين اللي تأثر بالمؤثرات وبالصوت بالبهرج الهوليودي الكبير وبين اللي رجع للقصة الحقيقية. هل لازالت هذه القصص قادرة على أنها تجلب الانتباه وصالحة لكل زمان ومكان في المستقبل؟
2: السؤال الوجيه وجميل وهام ولا مفر منه. يعني أنا نعتبر اللي تو كلمة وقت نقول أسطورة أو ميتولوجي هي عند اليونانيين مش موجودة. كلمة أسطورة ولا كلمة ميتولوجيا هي معناتها تركيبة معناتها حديثة، يعني بدأت من القرن التاسع عشر إلى غير ذلك، يعني هم ما اعتبروا هاشي أسطورة ولا ميتولوجيا، هي معناتها تصور للكون وتصور للعالم ويأمنوا بهم. معناتها الآلهة وقت نتحدثوا على جوبيتر ولا على يعني نبتون ولا غير ذلك ولا أتينا، هما ما همش معناتها أساطير، هما الآلهة بطبيعة الحال. يعني أنا في عند الإغريق يعني ما فماش آلهة في واحد، آلهة جماعية يعني العديد من الآلهة، كل واحد لها بحاجة، واحد لها بالنهار والآخر لها بالشمس والآخر لها بالبحر والآخر لها بالشر وبالخير إلى غير ذلك بالشعر. أما الإشكالية فيه الإشكالية هو أنه عند يعني وقت اللي بش نتحسنوا على الأساطير هذية، المهم مش في الخرافة بل هي الإشكالية في أنها هالخرافة هذية هي تعطينا فكرة وتعطينا صورة للتركيبة الذهنية للإنسان، يعني وحديثة. تو آخر رواية عملها فضل شعيبي على ميدي اللي هي مع يعني قتلت روحها، قتلت أولادها، معناتها قتلها رجلها جازون اللي هي سلمت في بلادها وسلمت في عائلتها وسلمت في الملك متاعها وكذا وتبت. وبعد تالي بعد زواج دام بعض سنوات وجبت منه زوج صغار يتزوج أخو مرأة أخرى ويتها مع مرأة أخرى إلى غير ذلك، فتنتقم منه فهمتني، قتلت صغارها ورجعت لبلادها معناتها كئيبة وحزينة إلى غير ذلك. شخصية ميدي يعني مست معناتها موجودة في كثير من الأساطير وكثير من الروايات والأفلام. وآخر معناتها في تونس آخر عمل لفضل الجعيدي هي ميدي، لكن ميدي بتاع فضل الجعيدي يعطيها صبغة حدثية، صبغة معناتها تتماسى وتتناسق وتتناغم مع الإطار التاريخي الحاضر إلى غير ذلك. فقوة هذا ما يسمى الأساطير ليست هي أسخرائف متاع قبل، هي لابد من كتابتها، لأن في كتابتها نرجع إلى التركيبة الذهنية للإنسان ككل، مش غربي أو شرقي أو أفريقي إلى غير ذلك. فالتركيبة الذهنية مثلا توا لكمبليت دو ديب، فهمتني، يعني نخدم على فرويد وكذا، فرويد وقت جاء في القرن العشرين، هي كذا بفضل هذه الأسطورة عطات تركيبة للنفس البشرية وعلاقتها مع الأب ومع الأم. يعني كي نهتموا بهذه الأساطير لا كخرافة وتفرهدنا وتشيخنا ونعطيها حتى للصغار، يعني أما كيف نوصلوا أثر في على مستوى تعليمي أو ذهني أو معناتها نضج فكري، نولي نعطيها قيمة أخرى وقراءة أخرى. هي هذه الأساطير تخلينا نفهم رواحنا، نفهم التركيبة متاعنا، تركيبة على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. هذا هو يعني والإجابة على سؤالك بطبيعة الحال. احنا حاجتنا اكثر من اي وقت مضى ان نرجع لهذه الاساطير، ولكن نقراها بقراءه جيده. والقراءات هي موجوده والحمد لله، معناتها كثير من النصوص والكتب والى غير ذلك معناتها موجوده في الحكايه هذه. وذلك علاش الفيلم بطبيعة الحال نجم يعجبنا ولا ما يعجبناش، ولكن نجم نعطيه قراءه. تو مثلا نعطيك حاجه، مثلا في ان ابيزود وقت يمشي إلى جزيرة ويدخل يقع معناتها مع أصحابه، ثم ساحرة اسمها سيرسي، أصحابه تمسخهم يوليوا معناتها يعني بيطار، معناتها كيفاش يقولوا حلوف، حلات حلوف. هذه الفكرة هذه اللي معناتها الإنسان يولي حلوف يولي كذا يولي حاجة
3: يتحول
2: يتحول. هو معناتها أعطاك أثر كبير على مستوى معناتها الإنتاج الإبداع الفني كذا. مثلا
3: نستسمحك دكتور كميل بن ونيس، انتهى التوقيت. شكرا لك الناقد السينمائي الدكتور كميل بن ونيس.
0: معنا بدأت الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة،
0: يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعاء للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
4: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
4: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
4: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
4: معنا بدأت الحكاية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة ليلا هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. التعاون الثنائي والتشاور بشأن آخر التطورات في المنطقة أهم محاور اتصال هاتفي تلقاه وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي. تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء صالح للشرب على المناطق العليا بالأقاليم مدنين وتطاوين وجابس وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ومن المنتظر استئناف التزويد يوم غد الأربعاء عند منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح العطب. محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير نوري يدعو إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية. وجاءت دعوة نوري في إطار مشاركته في الاجتماع الثامن لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامية الكومسيك الذي انعقد بإسطنبول يومي 13 و14 من سبتمبر الجاري بتنظيم مشترك من البنك المركزي التركي ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن أن المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 إلى يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري. وكانت الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية مقررة ليومي 19 و20 من سبتمبر. في العالم، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. ورئيس وزراء الاحتلال الصهيوني ووزيره للدفاع يؤكدان اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية وسط توترات متصاعدة تهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات المدنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، معاً

أما بعد، فالعمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور، ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلة.
1: أثرنا في الجزء الثاني من أما بعد هو العرض الموسيقي 24 عطر 24 عطر للموسيقار التونسي محمد علي كمون، عرض موسيقي يوثق ويثمن التراث الموسيقي التونسي بمختلف جهاته وأنماطه. دام البحث 10 سنوات، عامين كان عمل ميداني، ثم انطلق في عملية البحث 10 سنوات لتقديم هذا التراث الموسيقي لتكون النتيجة فيلم وثائقي، عرض موسيقي، كتاب، وتتواصل العروض. سعيدة جدا أن يكون حاضر معنا الموسيقي محمد علي كمون. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أسلام عبير، وشكرا على الاستضافة، وتحية لكافة مستمعية لذاعة الوطنية.
1: 24 عطر هو أثرنا الليلة هذه في الجزء الثاني، هو مش فقط عرض موسيقي فيه تقديم للتراث الموسيقي، لكن هو عملية بحث ميدانيا. كانت فما قافلة 24 عطر زرت 24 ولاية، انطلقت تقريبا 2016 عملية البحث.
2: صحيح، انطلقت في مطلع 2016.
1: لو كان تعطينا منذ البداية الفكرة، وهل انطلقت كبحث أكاديمي باش تتطور لتصبح بحث نتيجته عرض موسيقي؟
2: يظهر لي هو معناتها العملية كانت فيها، خلينا نقول، عمق ممكن، ولا خلينا نقول أهداف فنية خاصة مش أكاديمية الحقيقة، ولكن فما تبقى بما اني جامعي ايضا وباحث في مجال الموسيقى، يعني كان عندي رؤيه فنيه فيها نوعا ما من البحث، نوعا ما من حاولنا نكون فيها في عمق معين واحترام معين لتفاصيل الموسيقى في كل جهه تونسيه. سمح لي عبير، الصوت قاعد يرجع بالفهمتني.
1: ثم إيكو كما قلت أنت، كان فما عملية بحث وإعادة أحياء أو تقديم كذلك لتراث الجهات، وكأنه فما أكل تقاسم التراث الجهات التونسية الكل.

0: يعني خليني نقول يعني الهدف نتاعنا كان هو انتقاء اصوات تحسن انشاد التراث او عطفه وادائه بصفه عامه. ما كانش همنا انه مع تفرسهم مشيطة في عروض كلهم، ولكن انا ناخذوا عليهم ونتعلموا عليهم. الحقيقه هذه اهم حاجه، يعني احنا قابلنا الكثير من الفنانين والقليل منهم فقط هم اللي طلعوا على الرقص من بعد معنا، واكثرهم حاولنا نوثقوا جزء من المهام معناتها من الرحله هذه اللي اكتشفناه صوره وصوتا، وحاولنا يعني نستغلوا ما بين ضفرين فنيين جزء ضئيل من الجزء هذايا، لانه تراث شائك و عميق جدا وثري جدا في الجهات نتاعنا. حاولنا يعني نستغلوا، خلينا نسلطنا المجهر على جزء معين اللي صارت فيه عمليه مخاف ابداعي معين، في لقاء ما بين برشا اجيال، في لقاء ما بين اكاديميين.
1: هذا هو باش نسالك على النقطه هذه محمد علي كمون، كيفاش نجم تمزج ما بين اصوات شفنا اصوات معروفه عندها خبرة وعندها حضور في الساحة الوطنية، وما بين أصوات كما قلت أنت عصامية عندها الموهبة وعندها خصوصية هذه التقنيات التراثية الخاصة بجهتهم اللي ما يتقنوها كان هما، وشفناهم مع بعضهم زادة في نفس الأغاني.
0: أي هو في هو الأصعب شيء في المشروع هذا هو أنك تخلي ألوان موسيقية متنافرة في ظاهرها، كما الموسيقى السيمفونية مثلا أو الجاز، وتزيد تخلي معها أغاني تراثية وهنك قديم وكذا. هذه أصعب حاجة، التوليفة اللي صارت ما بين كورال المعاصر وأيضا ألوان تراثية، التوليفة اللي صارت ما بين البيانو والآلات التقليدية كما الزكرة والكفة، هذه هو أصعب حاجة، هو المزج. هذه الناس كل اللي هم في وسط في قوالب من العولمة والمزج منذ عشرات السنين. نظن اللي في المشروع هذا حاولنا قدر الامكان نحترمه تفاصيل، ما نعطيه قيمة اللي كانوا مش يستعملوا موسيقى سيمفونية، نعطيه معناتها قيمة نتاعها في ثم طريقة نتاع كتابة معينة، ثم عمق معين أيضا في الموسيقى الغربية، وهذا اللي برشا ممكن ما يتفطنولوش. اما راهو اذا كانك باش تاخذ انت يعني القشره الظاهره من الموسيقات من العالم وتحاول تدمجها، عاده المزج يكون هجين وغير يعني غير شرعي، يعني فهمت زواج غير شرعي. ولكن لما تصير العمليه معناتها باحترام معين للغات هذه، بحث معمق معناتها كثيرا ايضا كان العمق، حاولنا نتعمق قدر الامكان، وهذاك علاش حكينا على ورشات في الجهات. ومن بعد الورشات هذيك ثم ساعات ومطوله من العمل في تونس في الاستوديو في قاعده التمارين وفي حتى ساعات حتى مع طلبه نتاعي، باش نحاولوا نفهموا جزء من الموروث هذاك وشنو نجموا نعطيوه اليوم من روحنا في العصر نتاعنا هذايا، شنو فيش شنو الاضافه اللي تنجم تكون. الهدف ما كانش احنا باش نطوروا من التراث هذايا، لانه هو متطور بطبعه، ما نظنش احنا طورنا فيه ولا، ولكن ممكن احنا حاولنا انه يكون التراث هذايا يشبه لنا اليوم. احنا كيفاش نجم يشبه لنا؟
1: بمعنى يشبه لنا اليوم موسيقيا يعني بالالات سونوريتي صوت،
0: هو التراث في وقت ما كان عمليه ابداعيه وكان كانت حاجه جديده. كل جزء من الاغاني، كل اغنيه خدمنا عليها هي كانت في وقتها أغاني معاصرة وحديثية وقعدت على مر السنين. ما نظنش أن التراث هو حاجة يعني مقدسة، معناتها ما نقدروش أن ندخلوا في تفاصيلها ولا نتناولوها بأشكال معاصرة. حاولنا كان عندنا جرأة أن معناتها التراث حاولنا نخليه على الركح، بطريقة بكتابة معينة. ونظن أنه بما أنه ثم نحكيه على المشروع بعد 10 سنوات بارك الله معناتها مئات الحوارات الصحفية والكثير من المقالات والعباد باقي معناتها تسأل وتحاول تنبش شنو اللي صار في البروجي هذايا. واليوم ما يشبهش حقيقة الناس كل تعرف توا اليوم ما يشبهش العروض التراثية الأخرى لأنه يعني فيه خلطة معينة اللي هي مش تفهم توا من بعد مش تفهم من وقت

0: في شي شي وقت تفهم اللي هي فيها برشا خدمه.
1: انت راهنت على الصعب زيد محمد علي.
0: نعم.
1: راهنت على انك كذلك مش فقط تقريبا العرض قدم المشروع ككل اكثر من 60 اغنيه ومقطوعه موسيقيه، راهنت كذلك انه يكون ثم الموسيقى اللي من تاليفك موجود في العرض، وما تحسهاش غريبه كذلك على ان على الجو التراثي، ثم كذلك اعاده كتابه الكلمات.
0: صحيح. هو يعني في الاغاني شنو صار بالضبط في خلينا نبسطوها الحكايه. الاغنيه التقليديه حاولنا مشينا للمعلم وحاولنا نتعلموا عليه الاغنيه هذيك في الجهه نتاعو لمده اسبوع تقريبا. كان فما ورشه المعلميه هذوما نحكيو على 300 فنان تقريبا، تم لقائهم في سنتين. المشروع كان مدعوم بسلطه الاشراف ومشكوره جدا، هي امنت في 2016 قيمه العمل الابداعي في صلب التراث. هذه مش سهله، هذه قد يقول لك انت مش تخدم على التراث، علاش باش ندعمك انا في حاجه فيها تراث؟ واللي نشوف هنا هي اذا مهم جدا، يعني انا كان عندي سلطه في يدي ندعم تاثيرا العمل على التراث، لانه هكا ولا هكا نشوف توجهات سلطه الاشراف عامه من 60 و70 80 وسنه حتى قبل الاستقلال، يعني الاداره الثقافيه ولا خلينا نقول السياسه الثقافيه والموسيقيه في البلاد التونسيه ماهيش كانت متنكره نوعا ما للموروث الجهات هذيا، ما ما ما ما ما ما عطاتوش حقه، وكانت اكثر خليني نقول منفتحه اكثر على المشرق على الغرب، وجزء ضئيل من الموسيقى التونسيه البلديه التونسيه بتاع العاصمه
1: الحضاريه
0: اللي هي فهمتني فقط بتاع العاصمه زاد، مش الحضاريه بتاع صفاقس ولا بتاع المستير ولا بتاع الكيف مثلا. وانا نعرف على شنو نحكي، يعني ولد الكونسرفاتوار، ولد المعهد على الموسيقى، وانا مستاذ المعهد على الموسيقى، نعرف على شنو نحكي، يعني ما ينجموش يناقشوني في الموضوع هذايا، واضح وصريح يعني فهمتي. توا بالنسبه للعمل على التراث مهم جدا، لانه مش يعطيك انت مش يعطيك اول حاجه باش تعرف روحك انت شكونك، مش تعطيك باش تحاول تكون اللي تخدم على حاجه قديمه اللي هي اصلا
1: اللي فيها الهويه، فيها هويتك، فيها
0: الاغنيه الاغاني خدمنا عليها، وما مشيناش نلوجوا على سكسي باش نعملوا بيه البوز، مشينا نلوجوا على الخطوه القديمه، على الاغاني اللي اندثرت، مشينا نلوجوا على النغمات اللي اندثرت، على الالات اللي على التعديل الالات القديمه، حاولنا نمشيو. هذا وين البحث الاكاديمي انا فادني شخصيا، يعني الشارك بتاع البروجي، يعني الموضوع كان الهدف نتاعو نبيل جدا، ما فيش حتى تجاريه، يعني هذا مهم جدا. وكنا في ثوب الطلبه كلنا، انا والطلبه بتاعي كي نمشيو عند معلم ساعات ما يعرفوني لا دكتور في الموسيقى ولا حتى شيء، ساعات ما يعرفونيش حتى شكون، نمشي نسجل نتعرف عليهم، بعض منهم اصبحوا اصدقاء وبعض منهم رافقوني بعد رحله العرض اللي دامت سنوات تعدات، ولكن برد الكثير من شيوخ التراث ما كانش بامكانهم انهم يتاقلموا مع القوالب الجديده والمعاصره اللي دخلت فيها العمليه التراثيه من بعد. وهذاك علاش المشروع امن اكثر بالاجيال الجديده، ان هي تتناول معناتها الاغاني هذه وتطبق او تؤدي المشروع بالكتابه الجديده اللي تدخل فيها. هذا هو.
1: انا باش نمشيو لنقطه اخرى، اما باش نسمعك المقتطف هذايا من 24 عطر ثم نحكيو عليه.
2: على الله تمنيتها وعشت حتى ريتها، ما عملت يا ميمتها نكفيك بالبركات، ما عملت يا ابوها نكفيك بحجه، وماذا لندى قالوا لعدة، ماتوا كمدة عاشت عيني حتى راتها.

0: أما بعد هذا جزء ومقطوعة من عرض 24 عطر لمحمد علي كمون، هو الأثر اللي نتناولوه في جزءنا الثاني من أما بعد. سمعنا الجلوة الصفاقسية، وكانت فرصة من خلال موسيقى الأفراح أنه زاد يقع تثمين العادات والتقاليد، الأزياء التقليدية الخاصة بكل جهة. عملية البحث في مستوى هل التقاليد هذية والأزياء الخاصة بالأفراح. محمد أيوة. علي كمون
1: أي. معك.
0: كيفاش تمت عملية؟ لأنه فما مش فقط ارتبط أنه قدمت الموسيقى، لكن فما كذلك حتى على الركح فما توثيق وتثمين للجلوة الصفاقسية، العديد عادات الأفراح في الجهات مع الزي الخاص بكل جهة.
1: والله حاولنا يعني تكون حاضرة يعني الألوان التقليدية للتراث بتاعنا، وخاصة كان عن بما أنه خدم على العرض السينوغرافي، العرض كانت من تصميم رسام اللي هو رؤوف الكراي، وعلى الخلفية الشاشة في العرض ثم الرسوم اللي هي بيدا موجودة في الكتاب في كتيب الأغاني اللي خرجناه في المشروع هذايا. لكن في نفس الوقت ساعات نشوفوا زادا كيما في الجلوة مثلا، حاولنا تكون تحت حضرة يعني البلوزة بتاع الجلوة كانت موجودة في بعض العروض، ولكن بصفة عامة الحقيقة أنا نتجنب استعمال الألوان الفولكلورية والأشكال النمطية في العرض هذا قدر الإمكان. ممكن الإكسيبسيون صارت في الكسوة في الجلوة، معناتها في الجلوة اللي استعملنا الكسوة في الجلوة اللي هنا نشوفها ترمز الجلوة كاملة، ترمز في العروس كي تفكر حتى ايديها ترمس للتانيث الآلهة تنصبها، تعطي بعد حضاري كبير. فهمتني الرمزية الألوان أيضا كانت مهمة برشا، ولكن بصفة عامة ثم خلطة ديما ما بين الجديد والقديم. يعني كان جا عندي أنا إمكانيات ما يصير حتى شيء تراديسيونيال 100% الحقيقة في العرض، لأنه هو الكل طرح جديد، طرح ما عدا مش نحبش كل جديد.
0: ما تمسش من الهوية كذلك ومن الخصوصية محمد علي كمون لهنا، يعني
1: لا ماهيش الهوية،
0: خرجوا من القالب نتاعو.
1: أي هي الهوية متجدة بطبعها، يعني في الهوية أصلا الهوية ماشية وتندثر طبيعي بحكم العولمة والتكنولوجيا الحديثة وكل شيء. عادي أنت تعسيب الهوية هذيك وتقول أنا بيتي متعدد الثقافات كتونسي، لأنه ما نشوفش في تونس يلبسوا في جبة أنا اليوم، ولا يلبسوا في كابوس، ولا نسيت في سفساري. الناس الكل متأثرين وعندهم عايشين في عصر في عولمة شرسة بالغرب من الشرق اللي حبنتي. إذا كان أنت زادة تزيد ما تقولش علاش ما تستغلش الثراء هذي، على بتشوف ما تكونش الانفتاح بتاع التونسي ثراء في عملية إبداعية، لكن يبني على جذور ويبني على حاجات اللي هو معناتها احنا للأسف كي نقولوا نبحثوا في التراث نحسوا روحنا نبحثوا في حاجة ما نعرفوهاش. هو كان العكس كان يكون هو الأصح، أنك أنت تعرف تراثك وتمشي تبحث في الجاز، تبحث في الحاجات الأخرى. كان جيت السلطة بيدي، مش معناتها نحب نشد السلطة حشيدي ولا كلا، يعني بس ما إن شاء الله عمري ما نشد حتى سلطة ولا حتى منصب، هذا ما نحبش الحكاية هذه. أما كان ياخذوا رأيي يقول لي بربي شنو رأيك، نجم نعطيهم معناتها رأي في الموضوع معناتها في تخص الهوية الموسيقية بتاعنا كهوية متعدة متجدة وأيضا متعمقة وثرية جدا، وما نعرف منها اليوم كان الضئيل للأسف حد شيء. يعني أنا ما أقول لك ما نعرف حد شيء، حتى في احنا في 24 عطر اللي شفناه حد شيء، مش ما نعرف ما حد شيء، هو مدخل ضئيل جدا. حاولت أنا نتعامل معه كعازف بيانو، كعازف كموسيقي أنت معناتها عايش في عصره، ولكن التراث هذايا معناتها يستنى منا اجيال واجيال قادمه انه ننظر له بنظره معناتها اكثر فيها اكثر عمق واكثر احترام واكثر، ويجب نركزوا معاه ونفهموا التعدد نتاعه والكومبلكسيتي اللي فيه كبيره برشا. معناتها مش معناتها نحن مش نحكي من فراغ بالحق، معناتها للاسف ما انا معناتها مقهور من نشوف فيش قاعدين نقريو في المعاهد الموسيقيه وفيش قاعدين نوريو في التلافز وفيش قاعدين بالحق راهو باش يجي وقت متقن وشنو في وشنو الفنون اللي قاعدين يعني الدعم العمومي وين موجه ولا
0: دي هذا موضوع يستحق نقاش.
1: شنو في قاعدين نعملوا احنا
0: محمد علي؟ هذا موضوع يستحق نقاش في مجال اخر. احنا تو في 24 عطر ومهم جدا انه نعطيه ونحتفلوا ب 10 سنين من عمر 24 عطر. تقريبا 10 قلت 4 سنين 10 سنوات من عمر 24 عطر. تعدت العروض وتنوعت تقريبا من اختتام قرطاج لافتتاحات الاختتامات مهرجانات دولية مهرجانات ذات بعد عربي. انا الاصعب عرض بالنسبة ليك محمد علي اللي كان هو العرض المفصلي، الهوية هوية العرض كملت فيه وبانت
1: كملت فيه وبانت هو عرض قرطاج 2018 اختتام قرطاج العرض الأول. يعني العرض الأول هو يعني كان أصعب عرض، ونذكر قدمنا أكثر من 3 ساعات ونصف دولي في العرض ده بيتم بس في الوطنية تقريبا 3 ساعات غير ربع منه أو 3 ساعات غير ربع. هو كان أصعب عرض الحقيقة ذاك، لأنه أول عرض ولأنه كان بعد القافلة ولأنه ما نقدرناش حتى نعزفوه في التمارين. أول مرة تعزف كامل كان في عرض في قرطاج، وفي الطاقة الانرجية اللي تخلقت بعد ما تقعد الدور
0: والجمهور، تتذكر الجمهور
1: والجمهور كان
0: الجمهور اللي كان حاضر
1: كان حاجة عرض مع الحقيقة من أحسن العروض اللي عشتها أنا على الركح. حتى من العرض ذاك العرض الأخير اللي قدمناه نهار 29 أوت الفارط في قرطاج هو بيدو كان ممكن أحسن عرض جماهيري عشناه معناتها عشت هنا في مسيرتي كفنان انه تقريبا 10000 متفرج معناتها العباد فوق بعضها تبارك الله. وذلك كان نتيجه ايضا اللقاح اللي صار مع الموسيقى مع الفولكلور المزود اللي هو عنده جمهور عريض. معناتها البروجي قعد يقعد مفتوح واوله الحقيقه بحث وعمق ونشوفه انا اليوم المهم انه يمشي للجمهور العريض وأنه أيضا يتلاقح مع موسيقات يحب الجمهور وإيقاعات تجارية يحب الجمهور. خاطر ما موسيقى تجارية مش معناتها موسيقى ما هيش ما عنديش قيمة. مهم معناتها اللي صار في قرطاج عملنا معناتها تقريبا ساعة وربع من 24 عطر، وبعد كان خدمنا معناتها مع على ألوان تجارية يحب ياسر الجمهور وأغاني في أول المشروع الحقيقة ما فما حتى غنية يعرفوها العباد. يعني ممكن ريت النجمة لأن من أول أغاني اللي خدمنا عليها ما كنت تسمع حتى عن عشرات الأغاني ما خرجناهاش ما يعرفها حد معناتها وين بيدي تلقاني الشهر وين نحاول ننطق معناتها باش نوصل للكورال ونحفظوه ولا كذا ولا الشيف دكتور تحفظها. يعني فما أغاني أصلا كلماتها في الجهات نتاعها ما عادش مطلوبة يغنيوا فيها عجائز. علاش نحكي أنا على مشروع مانيش نحكي على عرض؟ نقعد نبدا نحكي ديما تقيغ عندي 30 سنه نحكي على العرض وبعد قال نحكي على مشروع
0: لانه مشروع في
1: لانه مشروع وما هوش عرض لانه مشروع باتم معنى الكلمه نحكي على مشروع. مشروع وطني مشروع يهم الدوله التونسيه ويجب يهم اي دوله في العالم اللي هي تحب تبني معناتها تبني هويه ابداعيه وطنيه منفتحة على العالم وفي نفس الوقت ما تراكزة معناتها في تاريخها وراكزة ومتصالحة مع مع مع مع جذورها مع ذاكرتها. معناتها هذا مهم جدا في أي يعني أنا مثلا حتى في الرقص مثلا يعني نشوف تو مثلا الشباب يشطحوا مثلا نشوف يعني نوعية الرقص يشطحوا فيه يغنيوا مثلا الحاجات الغربيه مثلا تشوف مثلا 10
0: يعني هذاك اللي قاعد يوصل لهم زياده ومهم جدا المشاريع هذه.
1: بالعكس هم بيتهم راهم هم بيتهم داو يقلقوا انا نشوف في برشا شبان يبعثوا لي لانه المشروع قاعد يوصل لبرشا عباد برك الله، يبعثوا يقول لي والله نحب نجربوا احنا هكا وشفنا اكتشفنا حاجات هكا، وبما انه فما بيانو فما حاجات هكا حتى الدرونس هي بيدا، وخاطر الخدمه اللي خدمتها اميره المناعي هي بيدا ما كانتش تقليديه، عملت كوريغرافيا معاصره لكن في نفس الوقت عملت بحث على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ الخطوات الخطوات التقليديه نتاعنا. نشوف توا حتى في عندنا توا مثلا عندي شراكات مع شباب عمرهم 20 سنه يشتغلوا في الهيب هوب وحاجات جدد على الاخر، اللي هما بيتهم قاعد نغرم فيهم هنا بحاجات تراثيه باش يدخلوا فيهم هذوكم باش تصير خلطات معناتها. وهذه ما هذه علاش نحكي على مشروع، لانه يعني هنا نعمل شيء ممكن معناتها ما ينجم يكون عنده اثر معين، ينجم عنده تاثير معين، اما يحب ذلك كان جات تكون هذه الكل عمليه ابداعيه في معناتها فيها تاسيس للموروث نتاعنا على نطاق معناتها الدوله
0: ان شاء الله.
1: حاجه مهمه جدا معناتها ديما نحكيها وديما نشطبها،
0: وهذا مهم. و24 عطر هو جزء كذلك من هذا المشروع، مشروع موسيقي احتفينا الليله بعشر سنوات على هذا المشروع الموسيقي 24 عطر. محمد علي كمون شكرا لك.
1: شكرا عبير وليدة، شكرا
0: شكرا.

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور، ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بليلة.
1: هكا وصلنا لختام لقاءنا على موجات الإذاعة الوطنية في أما بعد. تحية للفريق اللي يمن لكم أما بعد: حميد الورغي في تنسيق العام للحصة، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، وعبير بليلة في العداد والتقديم.

0: بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية 2026 بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. وشددت البعثة خلال مشاركتها اليوم في الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير التي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم المؤتمر للشعب الفلسطيني بمناسبة انعقاد الدورة 73 لمجلس الأونكتاد الذي تمتد أشغاله من 14 إلى 25 من سبتمبر بجنيف، على أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتدخل الفوري لا لإدارة الأزمة من خلال إجراءات عاجلة فحسب، بل لتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر الكامل وإنهاء الاحتلال. مدينة أسن الألمانية تحتضن يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة أسن. في العالم، اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. اختتام جولة محادثات جديدة في واشنطن بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقول إن الهجمات العسكرية لا يمكنها تدمير التقنية النووية الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس السنة.
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20. معكم من 38
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. بعد مرور 209 عام على ميلاد شوبان 1810-1849، ما زالت موسيقاه تلهم العازفين وتمتع الجماهير بكل ما تحمله من متناقضات تعمل على إثارة المشاعر بمعالجته المتطورة للإيقاع التي فتح من خلالها بابا أمام موسيقى مركبة عاطفية وثورية. في نوفمبر 1830 غادر شوبان بولونيا إلى فيينا، وبعد 8 أشهر توجه إلى باريس ولم يعد مجددا إلى بولونيا. لكن خسارة بولندا كانت مكسبا كبيرا لباريس التي أصبحت أنذاك مركزا للثقافة الأوروبية والفكر والفنون. بعد مدة قصيرة في باريس أخذ شوبان مكانته بوصفه أحد مشاهير العاصمة الفرنسية، وكون صداقات وثيقة مع فنانيها. لم تكن حياة شوبان مستقر، حيث كان منقلب المزاج ومحبا للعزلة في أوقات كثيرة، بالإضافة إلى حياته العاطفية غير مستقرة ومعاناته مع مرض السل ونوباته المتكررة. المقطوعة الثورية وهي دراسة وتسمى إتود ريفولوسيونير، حيث في عام 1831 حدث الهجوم الروسي على وارسو، وفشلت انتفاضة بولندا التي تهدف إلى التحرر من السلطات البولشيفية، مما سبب الكثير من الألم لشوبان. وخرجت هذه المقطوعة الثورية المحملة بالمشاعر الوطنية والاضطراب، وأهدى المقطوعة لصديقه فرانس ليست.

كنا في الاستماع إلى إتود ريفوليسيونير لشوبان في برنامج لغة العالم. تعد تلك المقطوعة من أفضل مقطوعات الفالز التي كتبها شوبان، وهي قطعة مفعمة بالحيوية أهداها شوبان للكونتيسة البولندية دلفينا بوتوكا. المقطوعة مكونة من منمنمات موسيقية صغيرة مؤلفة من 420 حركة موسيقية لكل ربع دقيقة، ليتم تشغيل القطعة في النهاية في غضون دقيقة كما يشار إلى اسمها.

كنا في الاستماع إلى فالز الدقيقة الواحدة لشوبان في برنامج لغة العالم The Raindrop Prelude مقدمة قطرات المطر. تعتبر المقطوعة واحدة من 24 مقدمة موسيقية كتبها شوبان وهي أيضا من أطول مقطوعاته تدوم بين 5 و7 دقائق. ويحاكي شوبان من خلال النغمات المتكررة صوت سقوط قطرات المطر. كتبت المقطوعة خلال إقامة شوبان بفالديموسا بمايوركا عندما ذهب إلى هناك في رحلة مع حبيبته في ذلك الوقت الروائية الفرنسية لامانتين أورولوسيل دوبان التي عرفت باسمها المستعار جورج ساند. وكان من المفترض أن تكون رحلة علاجية لكل من ساند وشوبان، ولكنه أنتج خلالها العديد من المقطوعات الموسيقية المليئة بالحيوية. نستمع إلى هذه المقطوعة في عزف على البيانو لفلاديمير أوروفيتس في برنامج لغة العالم.

أمنية لفتاة شابة, a young girl witch, وهي أغنية بولندية. وكان شوبان محبا للثقافة البولندية الشعبية, وكان يريد المساهمة والحضور بها عن طريق الإنتاج الموسيقي المستوحى منها. المقطوعة مستلهمة من قصيدة من الشعر البولندي التقليدي كتبها الشاعر ستيفان فينفيكي, تحكي عن فتاة من فلاحات هولندا تعلن حبها لرجل معين من الطبقة الأرستقراطية, قائلة إن الشمس ستسطع في نافذتها الخاص والطيور ستغني لها وحدها. أصبحت هذه المقطوعة مشهورة جدا, وتم غناؤها بنغمات تشبه الأوبرا, وعزفت على البيانو باعتبارها المقطوعة الأولى من مقطوعاته البولونية الست.

الرقصة البطولية البولندية ثويرويك بولونيز ترتبط هذه القطعة بالكرامة الوطنية والاستقلال، وهي تركيبة متقدمة جدا من الناحية الفنية وتتطلب مهارات عالية في العزف على البيانو. كتب شوبان هذه المقطوعة بإلهام من حبيبته جورج ساند في إشارة رمزية للثورة الفرنسية التي يجب أن تحمل الروح البطولية، مع ربط عنوان المقطوعة بالروح البطولية البولندية. نستمع إليها في عزف على البيانو العزف المتميزة مارتا أنجريتش في برنامج لغة العالم.

سونات التشيلو تعتبر هذه المقطوعة من المقطوعات القليلة التي كتبها شوبان لآلة أخرى غير البيانو، والتي شكلت في مجموعها 9 مقطوعات، وهو أيضا اللحن الأخير الذي سينشر خلال حياة فريدريك شوبان. كتب شوبان هذه المقطوعة وأهداها للملحن وعازف التشيلو الفرنسي أوغوست فرانشوم، وعزف هو وشوبان اللحن معا في العام الأخير لشوبان في يوم 16 فيفري 1848. نستمع إلى سوناتا التشيلو والبيانو في برنامج لغة العالم.

نواصل مع ألحان شوبان ونستمع لإتود للبيانو رقم 3 في عزف لونغ لونغ.

0: نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج لغة العالم، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: صباح الخير هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق تطبيقة الجوال خدمات وأكثر من 40 خدمة إدارية على الخط. لفائدة صاحبات أفكار المشاريع، الأيام الجهوية للتعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. وفي العالم 5 شهداء في غارات على قطاع غزة واغتيال قائد لواء رفح في حركة حماس. تفاصيل الأنباء. أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال تطبيقة الجوال خدمات الولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية. التطبيقة توفر أكثر من 40 خدمة إدارية، وتهدف إلى توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة. وفق المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري،
5: تطبيق خدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل تطبيق هذه الخدمات. 40 خدمة متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، يعني في علاقة بالترسيم وعلاقة الأولياء بالمدرسة وإلا بالمؤسسة الجامعية. كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص للمخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية. وزاد ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني، هل تطبيقة جديدة يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
4: تميز اليوم الأول من العودة المدرسية للسنة الدراسية الحالية 2026-2027 بحضور أمني مكثف بمحيط عدد من المؤسسات التربوية في مختلف الجهات، في إطار خطة أعدتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات ومحيطها وتنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر. ويأتي هذا الانتشار في إطار منظومة أمنية شاملة تقوم على الحضور الميداني والدوريات المتواصلة على امتداد كامل السنة الدراسية. أفاد مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبده بإدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، وأشار إلى النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية في ظل استهداف ما بين 20,000 و25,000 أميا سنويا، وفق تصريحه لخول سليتي على هامش ورشة عمل نظمها أمس المركز الوطني لتعليم الكبار في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية.
6: هناك مسلك للفرصة الثانية للتعامل مع وزارة التربية مشكورين، ثم الفرصة الجديدة التكوين المهني والتشغيل، ثم المهارات الحياتية، وهناك الجديد هو المساندة التربوية الاجتماعية، باختصار هي القيام بدور وقائي لمحو الأمية بمساعدة كل الأطراف كبرنامج يخضع أساسا إلى الموارد البشرية. احنا عنا 945 مركز للتعلم مدى الحياة، عنا 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، وعندنا مراكز متخصصة هي بسبب الإنشاء الآن. إضافة إلى ذلك نحن نستهدف تقريبا ما بين 20,000 و25,000 أمي سنويا، بتقريبا 845 مدرس متعاقد و114 مدرس مترسب. العدد ذي ضعيف مقارنة للتحديات والأرقام الكبيرة، فنحن أمام 1,700,000 أمي، يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى عمل شبكي.
4: نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأخبار المتعلقة بإعادة فتح روضة خاصة بولاية أريانة سبق الإعلان عن غلقها إثر تتبع جزائي. وأوضحت الوزارة أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن هي شائعات لا أساس لها من الصحة. ودعت الوزارة مجددا الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي: tofula.fam.gov.tn/parent. تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنظيم الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به. وفتحت الوزارة بداية من 5 سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 أكتوبر المقبل باب الترشح لاستقبال دفعة ثانية من الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن. بعد إغلاق تواصل نحو 7 سنوات، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم إعادة فتح مركز تدريب الشبان ببرج السدرية، والذي سيستقبل في مرحلته الأولى 24 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى من مواليد سنة 2011 تم انتقاؤهم بعناية على مستوى وطني. وأفادت الجامعة التونسية لكرة القدم بأن مركز تدريب الشبان ببرج السدرية أنجز وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية، وسيساهم بشكل مباشر في تأهيل نخبة المستقبل لتمثيل المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية. في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة في قسطها الثاني، أعلنت وزارة التجهيز انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوي 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوي 24 ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام، حيث سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه. ودعت الوزارة المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: جددت بعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول بفعل طول أمد الاحتلال واستمرار سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. وشددت البعثة خلال مشاركتها أمس في الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول تطورات الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم الشعب الفلسطيني، على أنه لا وجود لاستقرار دائم بالمنطقة وفي العالم ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة. ارتفع عدد الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع خلال يوم واحد إلى 25 مصابا. وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزيره للدفاع أمس اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. اختتمت مساء أمس جولة محادثات جديدة في واشنطن بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي الموقع بين الجانبين. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 أمس في أجواء مضيق هرمز، فيما أعلنت القيادة الأمريكية أن زوارق إيرانية حاولت الاستيلاء على مسيرة بحرية. سياسيا، بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الأمريكي مارك روبيو هاتفيا أمس، بحث جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية وسط توترات متصاعدة تهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية والتي سيطر خلالها الحوثيون على الساحل الغربي للبلاد ومنطقة مضيق باب المندب. وعقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. بالملف اليمني تكامل هذا الموعد الإخباري، قدمناه لحضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق تطبيقة الجوال خدمات، وأكثر من 40 خدمة إدارية على الخط. لفائدة صاحبات أفكار المشاريع، الأيام الجهوية للتعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. وفي العالم 5 شهداء في غارات على قطاع غزة واغتيال قائد لواء رفح في حركة حماس. دمتم في رعاية الله.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وخليني نستدعاكم توا باش نجنحوا ونطيروا مع الكنالو مع زياد غرسي.

مرحبا بكم الكل من جديد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا اللي تبعوا فينا على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرحب بكم دائما وإحنا في لقاءاتنا ما بعد منتصف الليل، تتواصل إلى حدود الساعة الثالثة ونسمع فيها مجموعة كبيرة من الأغاني إن شاء الله تعجبكم. سمعنا زياد غرسة في الكانالو، مش نسمعكم في الأصوات التونسية أيضا عدنان الشواشي في أجاب رجلي للمداين زحمة، وجاب قلبي الناس ما يحبوه، وجابني ما نابني كان التعب أخوه. إن شاء الله ربي يرزقكم بالصداقات الجميلة أصدقائي المستمعين، وإن شاء الله تقابلوا كان الناس الباهية، وإن شاء الله يا ربي يعطيكم الأصحاب اللي وقت الشدة تلقاهم. بكري يقولوا يعطينا الرفيق وقت الضيق، معنا حد غير بعضنا.

ما زال موعدنا معكم في شد وحنين متواصل أصدقائي المستمعين على امتداد 3 ساعات، وإحنا في الجزء الأول توا في هذا اللقاء باش نسمعوا فيه علي الرياحي في نجيك ونجيني من عين الحساد. إن شاء الله ربي يحميكم أصدقائي المستمعين، وإن شاء الله ربي يخليكم يبعد البلاء عليكم. ناس بكري يقولوا الزيت يخرج من الزيتونة والصياد يفهم له تطير، واللي ما يخرج كلمته موزونة يخليها في فمه خير. هذه ترجمة للمثل اللي يقول واحد كي يجي يتكلم يلزم يدور لسانه 7 مرات في فمه. وش معناها؟ خاطر تدوير اللسان مش سهل، إنما معناها إنه الواحد يفكر مرة واثنين وأكثر قبل ما يتكلم، خاصة في الأوقات اللي يبدأ فيها مثلا منرفز وإلا على أعصابه وإلا موجوع من حد. فالأفضل إنه واحد يتروى قبل ما يقول، على خاطر الكلمة وقت اللي تخرج ما عادش نجم ترجعها، خاصة إذا كان موجع. نسمعوا مالا سيدي علي الرياحي في نجيك وينجيني، وهنا رجع.

مازال لقائنا معكم متواصل في شد وحنين، ومازلنا نسمع الأغاني التونسية. ناس بكري يقولوا لا يعجبك كبر العنقود ولا تغرك كثرة ثماره، قداش من حلو شفناه وبعد العشرة خرج مراره. معناها مش ديما أصدقائي المستمعين الحاجة الباهية من البرة راي باهية من الداخل، مش ديما الحاجة اللي ما تعجبكمش من البرة معناها راي من الداخل زادة عندها نفس القيمة، لا لا، المسألة بالجوهر وبالروح. إن شاء الله تلقاو ديما الناس الباهية والناس اللي ممكن يتعمل عليها والناس اللي ممكن تلقاوهم وقت شدايدكم ويلقاوكم زادة. نسمعوا احنا القلب شاش مع رحاب الصغير ونرجعوا نختموا هذا الجزء معنا والغشين.

قلت لكم قبل ما نسمعوا رحاب الصغير باش نختموا هذا الجزء أصدقائي المستمعين من شادون وحنين اللي هو الجزء الأول الخاص بالأغاني التونسية مع نوال غشام في غوالي. هذه هدية للناس الغاليين علينا الكل وهدية لكل الساهرين معانا الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، إن شاء الله ربي يعين الناس اللي تخدم، وربي يعين الناس الساهرة، وربي يحقق أماني كل الناس، وإن شاء الله اللي يستعدوا لامتحانات أو مقابلات للشغل إن شاء الله ربي نجحكم وربي يوفقكم. أحيانا نرى مش كان النجاح الدراسي هو الباب الوحيد اللي ممكن يطرق للنجاح في الحياة، فما أبواب كثيرة للنجاح، فما تخليوش عثرة أو عثرات ممكن يحجبوا عنكم أبواب كثيرة نجم تجيب لكم نجاحات مختلفة لكنها طعمها زاد حلو. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. وزارة تكنولوجيا الاتصال تطلق تطبيق خدمات لدخول الموحد والأمن لأكثر من 40 خدمة إدارية وفق المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سنة الهوارية.
2: تطبيق الخدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل تطبيق هذه الخدمات. 40 خدمة متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، يعني في علاقة بالترسيم وعلاقة الأولياء بالمدرسة وإلا بالمؤسسة الجامعية. كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص للمخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية. وزاد ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني، هل تطبيقة جديدة جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
1: الخميس 17 من سبتمبر موعد افتتاح السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بقرابة 26,000 موطن تكوين، منها نحو 6,000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا. وزارة الأسرة تنفي الأخبار المتعلقة بإعادة فتح روضة خاصة بولاية ريانا سابق الإعلان عن غلقها إثر تتبع جزائي. مدينة إسن الألمانية تحتضن يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألمانية ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن. ختاما وفي العالم، مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يقول إن كلفة الحرب الأمريكية على إيران بلغت 38 مليار دولار خلال 6 أشهر، وسط تلميحات من المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بدخول الصراع مرحلة مختلفة تماما. اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة. واختتام جولة محادثات جديدة في واشنطن بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.